0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. سعيد اليوم باستقبال شاعرة بالأساس وقاصة، ومناسبة هذه الدعوة هو صدور كتابها النقدي الجديد مؤخرا منذ أيام عن دار أرام للنشر والترجمة والتوزيع بفرنسا. هذا الكتاب وسمته صاحبته بحصاد منتصف العمر، حصاد في الدراسات النقدية التي كتبتها في الجرائد، في المجلات، أو نصوص مفردة كذلك. سعيد باستقبال شاعرة مجاهدة كما أسميها دائما في وسطنا الشعري المتقلب، الشاعرة والناثرة والناقدة الشاعرة مليكة العمران. مرحبا بك مليكة.
2: مرحبا سي حافظ، تحية طيبة لك ولكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية. إنه لشرف لي أن أنزل ضيفة أو أن أحل ضيفة على هذا البرنامج المتميز، وشكرا لكل العاملين عليه.
1: شكرا لتلبية دعوتنا مليكة. أنا سعيد بهذا الكتاب سعادة لا توصف، ليس لأنك تناولت فيه بعض كتاباتي كما تناولت أسماء شعرية ونثرية تونسية أخرى، ولكن لأن هذا الكتاب يعتبر تدوينا لمرحلة طويلة من مراحل حياتك الأدبية أولا، وهي ذات الحياة الأدبية التونسية التي عاشرت وتابعت أنشطتها. خرجت بهذا الكتاب المهم نقديا لأنه يجمع بين دفتيه نصوصا تمس كتاب عديدين ومواضيع أيضا عديدة يمكن للسادة القراء والمستمعين أن يتناولوا هذا الكتاب بقراءة تليق به. حصاد منتصف العمر، هل ما ذهبت إليه أنا صحيح أم أن عنوان الكتاب له دلالة أخرى عندك مليكة؟
2: شكرا سي حافظ. في الحقيقة ربما الحصاد هو لا ريكولت بالفرنسية، ما يأتي بعد أن يتم الإنسان أعماله الشعرية الكاملة ربما أو أعماله النثرية الكاملة. ولكن مثل ما تعلم ربما ويعلم السادة المستمعون، أنا بدأت وأنا صغيرة، يعني ركبت القطار وهو يسير، وجمعت بين دفتي هذا الكتاب كلما دونته وفاضت عنه الكتب الأخرى الأربعة الأخرى التي نشرتها، بدءا بالشعر، كتابين في الشعر وكذلك كتاب في القصة قصيرة وكتاب في النقد، وهذا الكتاب هو الخامس في رصيدي إضافة إلى 4 كتب بالاشتراك. فحاولت أن أجمع فيها خلاصة الأعمال التي قمت بها في الساحة الثقافية التونسية والتي قدمتها وأنجزتها، بدءا بالمقالات وقراءات نقدية قمت بها في الجامعة أو في الساحة الثقافية التونسية أو المقالات الإبداعية، وكذلك وصمت هذا الكتاب بحصاد منتصف العمر، هو عبارة عن ثمرة ومجهود سنوات وسنوات طويلة من التعب والشقاء والمشقة. ليس بالضرورة أن يكون الكاتب عمره 80 حولا مثل زهير بن أبي سلمى وأنت الشاعر الحصيف المبرز في الشعر سي حافظ، ولكن المهم هو العمل ثم العمل ثم العمل، العمل بجد وبتفانن وبمحبة بمحبة لهذا الجنس الأدبي أو ذاك الذي يتوفر لدينا والذي نحاول من خلاله أن نقدم أجمل ما عندنا من درر ومن حصاد كما قلت لك طوال هذه السنوات. وأنا التي لدي من التجربة حوالي 35 سنة في الحقل الثقافي التونسي.
1: يعني تعرفين الساحة الشعرية والأدبية التونسية معرفة جيدة.
2: أدعي ذلك سي حافظ، نعم. حتى لا أقول أنني مهوسة بما يكتب وبما يقرأ وبما يقدم،
1: نعم.
2: لأنه الشعر والأدب هو عزيز علي، وأنا أخذت مكانا بعيدا وقصيا من المشهد التونسي كمتفرجة وكقارئة وكناقدة، وحاولت أن أعمل أدواتي سواء في مستوى الأكاديمي باعتبار أنني خرجت أداب ولغة عربية، أو بمستوى إبداعي باعتبار أنني قد بدأت الكتابة قبل أن أدخل حتى إلى الجامعة منذ السنة والسنوات الأولى من التعليم الثانوي.
1: أستاذ مليكة، لو كان ندخل شوية في الكتاب هذا وتحب نقدمه للسادة المستمعين، ما هي النصوص التي تخيرتي أو التي تخيرتها لتكون بين دفتي هذا الكتاب؟ هل أن هناك موضوع يجمع كل هذه النصوص، أم هي مواضيع مختلفة، أم هو حسب ميولك؟ مثلا أقرأ أسماء عديدة تونسية، هناك أسماء غائبة. طبعا نعرف من الكتاب لا يمكن أن يسعى كل الأسماء، ولكن اختياراتك في اختيار الشعراء أولا والكتاب واختيار المواضيع الموجودة في هذا الكتاب، وكانت قد منا حصاد منتصف العمر، هذا الكتاب الجديد الذي أذكر السادة المستمعين أنه صدر مؤخرا عن دار أرام للنشر بباريس.
2: نعم، أولا سي حافظ أعود إلى سؤالك، قسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو قراءات نقدية، القسم الثاني يتضمن قراءات نقدية في الشعر والنثر لشعراء وكتاب قصة قصيرة وكتاب رواية.
1: أن تذكري
2: نعم أنا يعني على سبيل الذكر الحصر وسيادتك موجود معنا، مثلا تناولت تجربة سيادتك بالنسبة إلى كتاب القصة قصيرة سيرة عاش رجل عاش يومين، أو وصواب وصايا سارتر، هذا الكتاب النقدي كتاب في مدح الكتابة. كذلك كتابات سي شادي القرويشي الشعر التونسي الغني عن التعريف، فتحدثت مثلا عن عنوان المقال كيف يجمل الكاتب قبح الكلمات من خلال رواياته ظلام منحوت، أو الشادلي قرويشي وبردة الغريب وهو كتابه الأول الذي صدر سنة 98 و 1900 ألف. كانت تجربة قصيدة النثر، وباعتبار أنني من مغرمين بكتابة قصيدة النثر تناولت هذا الكتاب وقرأته. وفي الحقيقة هذا الكتاب كتب هذا المقال كتب منذ ما يزيد عن 25 سنة، يعني منذ صدور الكتاب.
1: مقالات قديمة.
2: نعم طبعا كلهم جلهم قديمة، جل المقالات قديمة وجلها نشرت في الصحافة التونسية. بالنسبة إلى القسم الثاني من الكتاب وهو حوار مع كاتبة، حوار مع كاتبة جمعت فيه كل المقالات التي كتبت سواء عني، يعني كتبت عن كتاباتي أو الحوارات التي قمت بها أو التي قام بها صحفيون آخرون معي. أذكر على سبيل المثال سلمى جلاسي المعيزي أو سلمى جلاسي، أذكر على سبيل المثال أيضا رشيدة الشيرني، أذكر سيل حبيب بن ضيلة، أذكر نجم الدين العكاري، أذكر مراد الثابتي، أذكر رفيق الغرسلي، أذكر العديد من الأسماء، أذكر وحيدة المي طبعا دون أن ننسى صديقتي العزيزة وحيدة المي. أما بالنسبة سأعطف على هذا السؤال فأقول أما القسم الثالث فهو جمعت فيه خلاصة المقالات الصحفية التي صدرت في الصحافة الوطنية بالنسبة إلي طوال سنوات العمر الماضية كلها.
1: نعم، أنا لاحظت أستاذ مليكة أن هذا الكتاب لا شبيه له في المدونة النشرية التونسية، فماش كتاب يشبه هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه مقالات حول الشعر، مقالات حول القص، مقالات حول الرواية، وفيه حوارات لك، وفيه آراء كتاب آخرين حول تجربتك الإبداعية. يعني هذا الكتاب وكأنه بستان يجمع كل هذه الكتابات في حدود واحدة. ألا تخشين من أنه تسمية الكتاب بمؤلف نقدي قد لا تصح 100%؟ هو مؤلف شامل كما كان يسميه العرب في بداية الستينات من القرن الماضي كشكول. كشكول كما الكشاكيل التي نعرفها في مصر أو لبنان أو سوريا.
2: أنت تعرف سي حافظ وأكيد أنك مطلع على المدونة النقدية التونسية والعربية، تعلم أن أجمل مدونة حسب رأيي وحسب ما قرأت وحسب ثقافتي المتواضعة، أن أجمل مدونة نقدية هي المدونة التونسية، وتأتي بعدها المدونة المغربية أو ربما بالتوازي. فالمدونة المصرية مع احترامي إلى أخوتنا المشارقة يمكن أن نطرح حولها أسئلة كبرى. بالنسبة إلى تسمية هذا الكتاب مؤلف نقدي، هي تسمية هي اجتهاد شخصي مني أنا. أنا حاولت أن أقول أن هذا الكتاب هو مؤلف نقدي، ربما حتى تعلم سيادتك أنه النقد مكروه يا سي حافظ بالنسبة للمجتمعات العربية،
1: منحبوش
2: مستهجن. لا نحب أن ينقدنا الآخرون، لأنهم نحب المدح أكثر من النقد.
1: صحيح.
2: وأنا درست في الجامعة مادة نقد النقد، يعني أنقد النقد، الكتب النقدية. فمثلا كتاب سيادتك وصايا سارتر هو كتاب في النقد، أنا قمت بعملية نقد. أنا لا أقصد بالنقد الثلب أو السب أو الشتم أو ربما مثل هذه الأشياء التي هي مستهجنة وغير جميلة. أنا أقصد تبيين ملامح وخصوصيات وسمات هذا العمل الثقافي الأدبي الإبداعي بطريقة سلسة، بطريقة جميلة، بطريقة محترمة. أضع مسافة نقدية موضوعية بيني وبين النص الذي أقرأه. أنا مثلا لا يهمني الكاتب الذي كتبت عنه بقدر ما تهمني مدونته، هل أستطيع أن أكتب عنها وأن أتماهى معها وأن أتنافذ معها فكريا وروحيا في مستوى راق ومستوى جميل ومستوى يعبر عن ثقافتي أنا وعن حبي أنا للشعر والنثر والنقد وعن رغبتي أنا الأساسية.
1: أستاذة مليكة، أنت باعتبارك مبدعة باعتبارك شاعرة وقصاصة.
2: نعم.
1: أيضا
2: نعم.
1: ألا تخشين أن ميولاتك الفكرية والجمالية التي تستعمل فيها في كتاباتك الإبداعية تؤثر في اختياراتك النقدية؟ أقرأ هذا الكتاب أحسن من هذا ويصبح عنده تأثير على حكمك على الكتاب.
2: دون شك سي حافظ، نحن نترك الأكاديميات للجامعيين. أنا شخصيا كمبدعة،
1: لكن أنت أكاديمية بضرورة.
2: لا ليس كثيرا، لا أعتمد عليها كثيرا، وإنما أستعين بها. لأن الإبداع هو شيء من التفنن من الابتكار، وهو الذي يصنع من الإنسان شخصا يستطيع أن يمحص الأشياء وأن ينقدها بعين شفافة وبعين رائعة.
1: أستاذة مليكة، تتجردين من أهوائك الخاصة من ذوقك الأدبي وأنت تباشرين كتابة النقدية النجم؟
2: هذا بين هذا وذاك الحقيقة
1: صعبة، لأن صعبة جدا
2: صعبة، لأنه
1: وقد عبر بعض النقاد اللي عندهم تجربة إبداعية على صعوبة هذا الأمر.
2: لا، لأنه الشاعر هو بطبعه ميال إلى الجمال يعني وإلى المحبة، وهو إنسان يعني رقيق وحساس، ويعني تجذبه هذه الأشياء التي يجد فيها شيئا من روحه. لا تستطيع أن تنقد نصا وأنت لا تحبه يعني.
1: صحيح صحيح.
2: نعم.
1: ما يخليش هذا النقد مليكة العمراني تبعد على صفتها الأساسية كشاعرة.
2: لا أبدا.
1: وأنا أعرف تقريبا مسارك الإبداعي كاملا، لأنه عشنا معا في هذه الساحة الشعرية من بداية التسعينات في القرن الماضي إلى حدود الآن، وأعرف حرصك الشديد على الاشتغال على نصوصك سواء كانت إبداعية أو نقدية أو قصة كانت أو شعرا، وأعرف هذا الهم الذي تحملين نحو التجربة الأدبية التونسية. فما تفاجئتش بحصاد منتصف العمر في الحقيقة، لأني نعرف أن نصوصك المنشورة في الجرائد في المجلات وفي تقديم بعض
2: كتب
1: الكتب
2: أيضاً.
1: أيضا. ولا ننسى ملك العمراني حاصلة على جائزة زبيدة بشير للكتابة القصصية عن مجموعتي
2: نقوش في جسد من رخام.
1: إلى جانب نقوش في جسد من رخام عندك

0: باش ما نبعدوش على مليكة العمراني الشاعرة، نحب نسمع ما تتفضلين به من قصيدة أو اثنتين من شردني الطين ذات تفاح.
1: نعم،
0: تفضلي.
1: سأقرأ قصيدة بعنوان يا قاتلي. كيف أسميك يا قاتلي؟ هل أسميك صوصلة ترقص فوق قلبي فتدميه وجعا وحرمانا، أم أسميك حارسا لعيوني التي كاد نورها أن يخبو لولا ابتسامتك الحزينة تسقط كالسياط فوق أوردتي؟ كيف أحلم بربيع بلادي؟ كيف أحلم بربيع بلادي دون يديك الدافئتين؟ أهجر وأمعن في الهجر، فما صبري سوى جرح تبلتمه أمي بحنو قلبها. بالغ في الصد، فليس سوى طريقي إلى العلو ومعراجي إلى الله بكفين ضارعتين. الحزن يقتل يا رفيقي، الحزن يقتل يا رفيقي، والشتاء حزين وليل المدائن مر، وصوتي أحجية المهاجر في بلاد الثلج. آه يا بلدي، آه يا بلدي، مقتولة فيك أوردتي، ودموعي ملح وأنهار. لا أغني ككل الطيور، بل أمعن في كسر أغلالي وأبكي شهداءك الراحلين من الخيام إلى القبور، وأحجز مقعدا في الغمام، وأمد كفين بطعم اللوز إلى الله، وأسقط من جذع نخلة في جنوب بلادي، وزيتونة كان جدي يسقيها بدمه المصلوب فوق أوردة الريح. سأرابط فيك يا وطني، سأرابط فيك يا وطني، وأكسر كل أغلالي، وأغني أغنية الغريب إذا حط الليل بكلكله في الوهاد. سأقرأ قصيدة ثانية بعنوان مدينة المنفى. وإذ أرهف سمعي أسمع صوت أبي باكيا في الفجر، بحته نايه المكسور في باحة البيت، وأسمع أنين أسلافه يتوزع بين رياح القبائل. وإذ أمعن بصري لا أرى غير عناكب تنسج بيتها في الخلاء، وأسمع ذئابا تعوي في الفلوات فتكسر قلبي، وأرى الأقواس العتيقة تنفر من يدي مرممها، وأرى ساسة يبيعون لحما رخيصا في مداخل المدن، وشحاذين يبتسمون في وجوه أطفال سمر بترت أطرافهم في الحروب، ومساجد يجتاحها سماسرة، وبحارة أضاعوا الطريق إلى آخر الليل، وأشم رائحة الشواء تنبعث من منزل مهجور في الجوار، وألمس كف صديق حانية أضعتها ذات رحلة في طريق الحياة، وأرى مدنا يغرقها الطوفان. سأمحو هذه القصيدة وأغرق في البكاء الطويل. شكرا
0: لك أستاذة مليكة على هذه

0: نعود حضرة السادة المستمعين إلى ضيفتنا الأستاذة الشاعرة الناقدة مليكة العمراني، وحديث حول كتابها الصادر هذه الأيام حصاد منتصف العمر، وهو قراءات نقدية إن شئنا، بل أكثر من قراءات نقدية باعتبار أنه فيه حوارات في آراء كتاب آخرين حول تجربة مليكة العمراني، يتوزع حول كما تفضلت على ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول هو قراءات نقدية، تناولت فيها بعض النصوص التونسية أساسا مع نص للشاعر سعدي يوسف.
1: نعم
0: هكا
1: نعم صحيح. كيف كتب سعد يوسف قصيدته الأخيرة، وهو في الحقيقة من أرهاصات درستي في الجامعة في مستوى المرحلة الثالثة. نعم، يعني أنا قمت ببحث في الجامعة حول سعد يوسف واستهواني هذا البحث فأدمجته ضمن
0: قصيدته. جميلة جدا،
1: وفي الحقيقة أيضا كتبت لا أنسى، لابد أن نوجه تحية إلى روح الفقيد محمد رضا الجلالي. هناك نص بعنوان لك أن تنام الآن هادئا في رحيل محمد رضا الجلالي رحمه الله، وهو كان صديق الجميع رحمه الله.
0: قرأت هذا النص وأعجبني وملأني حنينا لأحاديث صديقنا الجلالي آنذاك. كما أغلب النصوص هذا الكتاب هي نصوص تحببك في قراءتها، لأنها تقدم لك الجمال الأدبي بالشكل الذي يجب أن يقدم أكاديميا وكذلك ثقافيا. القراءة هنا ليست قراءة أكاديمية تلك التي تنفر ومليئة بالإحالات والتفاسير والتأويل إلى غير ذلك. أحيانا أشعر أن في بعض نصوصك أنت تتملحين كما نقول نحن بلغتنا الدارجة من المنهج أصلا، فتكتبين نصا على نص.
1: نعم. أسير على غير ذي منهج، على حد تعبير ابن القارح في رسالة الغفران.
0: نعم، وتصبح هذه النصوص التي تكتبين إبداعا على إبداع، كما تفضلت بنقد حول النقد أو نقد على النقد كما يقال في الجامعة التونسية وغيرها. به عودة إلى حصاد منتصف العمر، أيهما أقرب إليك، أنك تدرسين الشعر أم النثر؟
1: لعلك تعرف الإجابة سي حافظ.
0: أعرف ولست متأكدا.
1: الحقيقة في الحقيقة هو قراءة الشعر ونقد الشعر شيء في دمي، يعني أنا شاعرة بالأساس، يعني وأفضل كلمة شاعرة عن كلمة ناقدة، رغم أن النقد أيضا له إيجابياته وله خصاله ومحاسنه، ولكن تدفعني هذه الأشعار وهذه الكلمات الجميلة.
0: الآن يقولوا أنه الشعر انتهى وهذه
1: لا أبداً الشعر هو ديوان العرب وخزانة علومهم منذ زمن بعيد، وما يميزنا نحن كأمة عربية
0: كذلك؟
1: نعتبره منزال وسيظل كذلك، يعني ولا أدل على ذلك من وجود صور ثلاثة وأكثر من ثلاث صور في القرآن الكريم باسم الشعراء وعلى اسم الشعراء وذكر الشعراء في القرآن الكريم.
0: نعم. ملا الشعر يلقى لديك أكثر عناية وأكثر تعمق وأكثر معناها فيها
1: أنا شاعرة في مسامي، في مساماتي وفي عروقي، يعني الشعر يجري في عروقي وأجد يعني لذة كبرى وأنا أقرأ كتابا شعريا لصديق أو لصديقة أو حتى لأناس لا أعرفهم، لأن الشعر هو في نهاية الأمر هو حمال الدلالات وهو أيضا حمال الأوجه العاطفية المتدفقة. يعني
0: أنا لو كان ندخل شوية في سلوب دراستك الأدبية، الشعر صحيح يحمل هموم الإنسان، خلينا نقول أكثر من النثر.
1: نعم.
0: وإن كان النثر يمكن أن يحمل كذلك، ولكن مش بحساسية الشعر وبلطفه ورقته، فيمكن أن يدخل في مناطق لا يمكن أن يبلغها النثر كما تعلمين.
1: نعم.
0: أنت لما تكتبين على أنت كتبتي القصة يعني النثر وكتبت الشعر.
1: نعم.
0: يعني نجم نقول لديك أدوات التعامل مع النص الشعري والنص النثري بذات الميزان،
1: نعم.
0: نفس القيمة نفس القدر إلى غير ذلك،
1: نعم.
0: لكن هذه أدوات مختلفة تماما. كيف تجمعين بين هذا وذاك؟ ألا يختلط الأمر على الناقد ولا؟ وهذا وجهه لك معنى نيابة عن كثير من الأدباء الذين أعرف أنهم يكتبون هذا وذاك وينقدون هذا وذاك، أليس هذا أمرا صعب الممارسة؟
1: شوف سي حافظ، أولا ضرورة توفر الموهبة، الموهبة القوية.
0: نعم.
1: لولا الموهبة القوية التي توفر عليها لما كان هناك شيء. وثانيا المداومة على القراءة وعلى البحث وعلى التنقيب وأخذ الأمور بجدية، على ليس على عواهنها وإنما بجدية، لأنه الشخص الذي يحب شيئا بكل جوارحه أكيد أنه سينجح فيه،
0: أكيد.
1: خصوصا إذا أكيد. كان يتجرد من كل السلبيات ومن كل الأشياء المقبلية ويتوجه مباشرة إلى النص دون رتوش ودون يعني مراوغات كما يقول.
0: نعم. مليكة العمراني، لما تقدمين هذا الكتاب ألا تخشين من الذين لم تتناولي تجاربهم ونصوصهم في كتابك؟ إذا كان هذا حصاد منتصف العمر، هل سيكون هناك حصاد منتصف العمر القادم أطال الله عمرك؟
1: بارك الله فيك.
0: هل هو معناها جزء أول من كتاب نقدي لي؟
1: أنا هذا هو الكتاب النقدي الثاني بالنسبة لي، عندي مقالات تقدية في الشعر والنثر، وكتبت عن الكثير من الشعراء والأديبات والأدباء وكاتبات
0: الأدباء. متخافش يغبوا منك بقية؟
1: لا منخافش، لأنه نعرف عندهم، لا أخاف لأني أعرف أن لديهم من الروح الرياضية وأنا حرة يعني أكتب ما أراه صالحا ومناسبا. لست تحت الطلب، لا أكتب تحت طلب، لا مستحيل.
0: أكيد
1: أنا عندي قيم، لا لما لم تحصل معي الحقيقة إلا من المقربين الذين يحبونني كشخص، ويقول أنني مليكة، ربما بعض الأشخاص يقولوا لي صديق مثلا مليكة، وأين أنا وأين حظي من هذه الوليمة يعني.
0: أنا بالضبط.
1: نعم.
0: أنا أعرف أنك سوسيابل، أنك اجتماعية وعندك علاقات جميلة طيبة. في الوسط الثقافي.
1: نعم.
0: وطيبة ومرتفعة قيمة وتفاعلا. فأنا مثلا غير قلك مليكة لماذا نسيتي فلان أو فلان، وفلان يقول لك لماذا نسيتني، لماذا لم تكتبي عني؟
1: إن شاء الله ربي يعطينا طول العمر ونكتب عليهم، علاش لا، ولكن بحب وبدون حسابات يعني، وليس تحت الطلب.
0: ليس تحت الطلب، النقد تحت الطلب يا خيبة
1: لا
0: المسعى.
1: يا خيبة المسعى.
0: أي.
1: انا عندي قواعد ونظم شخصية نمشي عليها، وعندي مبادئ قوية، وافضل اني اكتب ما اراه انا صالحا وما يعجبني وما يملأ ذائقتي محبة ورفعة.
0: الذائقة هذه اعرف انها صعبة، ذائقتك كيف ترين الساحة الشعرية التونسية، سواء كان تكتبه الشعر امرأة أم رجلا، شعر نسائي أو رجالي إن شاءنا، ولو أني من عندي
1: في الحقيقة سي حافظ أدعي أنني قارئة نهمة وجيدة لقديم الشعر وحديثه.
0: نعم.
1: يعني منذ منور السمادح وغيره إلى وصلنا إلى ولد أحمد إلى حافظ محفوظ إلى كل الأسماء الكبيرة التي
0: شكرا جزيلا منور السمادح واللي قبل
1: كلهم جميع الشابي وغيرهم يعني.
0: نعم.
1: أعتبر أن تونس بلد مخصاب وولادة ويعني وطن. نعم. ولاد لماذا؟ لأن له شعراء مطبوعون، مثلا على سبيل المثال كنا منذ قليل في الكواليس نتحدث عن صديقنا المرحوم سي محجوب العيالي رحمه الله.
0: نعم.
1: كم كان شاعرا أنيقا وجميلا في روحه، وكم كانت قصائده تمس شغاف القلب.
0: صحيح.
1: ولا أدل على ذلك ذاك النص الذي كتبه قبل وفاته، فنقد فيه بشدة المرتزقين من الشعر والمرتزقين. صحيح. من وفاة الشعراء الذين يشترون كبسا للعيد كما يقال على حساب مشاعر الشاعر وتجربته وخصوصياته وعذاباته وغيره.
0: هم كبير.
1: أنا يعني في رصيدي الشخصي 5 كتب، ولكن أعتبر أنه الحمد لله أنا راضية عن التجربة إلى حد الآن، لأنه أكتب بصدق، أكتب بمحبة، أكتب بقناعة أيضا، وأكتب بصرامة، صرامة بين ظفرين، صرامة العلمي الموضوعي الذي يرى أنه
0: رأى من المناسب. أنك ما أكثر من اللازم.
1: نعم، أنا صعيبة شوية في اختياراتي حتى يعني الشعرية والنثرية، لأنه أرى أنه
0: الضمير. هل تتهربين من السؤال؟ كيف تنظرين إلى الساحة الشعرية التونسية؟
1: الساحة الشعرية التونسية
0: الآن.
1: الآن فيها بعض الركود، ما نعرفش علاش الحقيقة، لست أدري ما هو السبب، ولكن
0: نشوفه في برشا كتب شعرية قاعدة تخرج،
1: موجود ولكن موجود، ولكن الصدى والإشعاع الذي كان سابقا نحن نفتقده اليوم، وأصبحت هناك معارك مجانية، يعني معارك على المناصب وغيرها، وهذا غير جميل وغير جيد بالنسبة للشعر وبين الشعراء. وأرى أيضا أنه سمحني سيحافظ بين ظفرين طغيان موجة من الكره بين الشعراء أنفسهم. كره؟ نعم، بالكره بين الشعراء أنفسهم. يعني أنا ألمسه وأحسه وأشعر به، لأنه لم يعد ذاك الزمان الذي عشناه نحن.
0: معش عنا فضاءات نلتقي فيها.
1: ربما نعم. ووسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي التي أفسدت،
0: فرقت
1: نعم
0: التباعد
1: الاجتماعي، لأنه اختلط فيها الحابل بالنابل. قديما كان الشاعر يشار إليه بالبنان وكانت له قيمة ورفعة، اليوم كل من هب ودب يمكن أن ينفذ إلى ذاك الشاعر وأن يتحاور معه أو حتى أن يثلبه أو يصبه، في حين أن الشعراء كانوا دائما من سلالة الأنبياء، وهم دائما لهم القيمة والحظوة الكبيرة التي يجب دائما أن ينالوها. معناها
0: صحيح. به، ما رأيك لو نستمع إلى قصيدة أخرى؟
1: نعم،
0: من كتاب
1: شردني التين ذات تفاحة وقصائد أخرى.
0: نعم، في طبعته الجديدة.
1: نعم،
0: المنقحة والمزيدة.
1: نعم،
0: تفضل.
1: التقينا والروح أذيق من ثقب إبرة، وكان التاريخ ثالثنا، كنا نلتحف الشمس ونمضي نشعل الروح فتيلا. قال يا مريم إني النبي، فعلميني كيف أخلع الشيطان عني، وعلميني كيف يصير الجسد مرمرا والمرايا رخاما، وكيف تصبح اللغة الخرساء عطرا للكلام. يا مريم، يا مريم طوحت بالحروب، وذي النبوءة تكبر في دمي، وذا الشارع مر والهزائم أفعى، وزيتونة الصمت ما عادت تظللني. قلت يا عبد الله، صارت الشمس عويلا للسؤال، لغتي نهر التمني، ووجهي خريطة للخطايا، أحزاننا السمر وآلهة الحلوى، ورجع المواويل في حينا، ونبوءة الأعمى، نور من رحم الأزرق يأتينا. أبصر، إنه يرقص في شرفة الله مؤتلقا، إنه يسقط، إنه ينساب في جسدي، فهل ترى ما أرى؟ لم أرى شيئا، وأحتاج كل اللغات لأفهم ما أرى، وأحتاج شينا لأشعل شمعة في عروقي، وأحتاج ميما لأزرع الورد في عيون الصغار. إلهي، إذا ارتخى الطين أو انكسر الصوت، إذا الغيم هما بي أو ضاقت بي اللغة، أسقط من ذلع أول أنثى انحدرت من سلالة الريح، وقالت للتفاحة انشطري، دمك الحريق يا موسى، وعصاك لا تشتر البحر، وإرثك الموال المعتق، وفي جسمي المسامير، والطائر يا موسى أضاع طريق المنفى، الطائر يا موسى نقر القلب وطار. شكرا.
0: شكرا لك الشاعرة مليكة العمراني. سعدت والسادة المستمعين بلا شك بهذا اللقاء الجميل حول كتابك الأخير حصاد منتصف العمر، وأرجو أن لا يكون الأخير بل ستتلوه كتب أخرى شعرية ونثرية ونقدية كذلك، لأني أعرف دأبك هذا المتفائل دائما بالإبداع الأدبي وهذا الطامح إلى الأحسن سواء كان إبداعا أو نقدا. الحصة مع الأسف انتهت بسرعة معك، أرجو أن نعيد لقاء آخر، وهذا اللقاء الثاني معك، لقاء آخر حتى نلامس مظاهر الإبداع لديك وكيف تتخيرين نصوصك الشعرية أو القصصية. وهذا الكتاب فيه مقالات صحفية جميلة جدا وغريبة المنشأ وغريبة الطرح، وتطرح في الحقيقة قضايا أدبية عديدة لابد من أن تكون مناسبة، تأتي مناسبة سواء في الإذاعة أو خارج الإذاعة في فضاءات ثقافية، صحيح ما عادش موجودة بشكل الكافي، ولكن لابد من أن نسلط الضوء على إنتاجنا الأدبي المهم الواعي العميق ونحتفل به. هذه محاولة من بوساط الشعر للاقتراب أكثر من تجربة المبدعة مليكة العمراني. أرجو لك كل التوفيق في كتبك القادمة، وأقول للسادة المستمعين كل حصة وأنتم بألف خير. إلى اللقاء.

بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: الحكايات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي
0: طربيات.

0: طربيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي ان.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم إلى مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها، وإلى ما وصلت إليه البحوث والتقنيات في مجال الكشف عن كنوز بلادي، وما يفيد لمزيد التعرف عن المجد والتاريخ ونبض الزمان والمحافظة على كل ذلك، وخاصة البحث في السبل الرشيدة لتثمينه. وفي هذا المجال نسعد اليوم، والترحال اليوم يرقص ويغني، يرقص ويغني بالمعنى الثقافي للكلمة، باستقبال واحدة من حرائر تونس من المتميزات قيمة وأخلاقا وبيداغوجية، ومهما شكرناها لا نفي بحقها. نسعد بتقديم السيدة الرئيسة القاضية الدكتورة الفنانة المختصة في مجال الممتلكات الثقافية للا السيدة نجيبة الزاير. للا نجيبة، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: سي منجي، مرحبا بك وبكل المستمعات والمستمعين لإذاعة الثقافية. شكرا على الاستضافة.
2: بارك الله فيك. وفي الحقيقة نحن نشكروك، ما شاء الله عليك اللي لبيتي الدعوة، وانت ربي عطاك الخير بكماله، عطاك الأخلاق وعطاك العلم والحسن وعطاك الذوق الرفيع اللي باش نتعرف عليه فيما بعد بشوية بشوية. فشكرا، شكرا جزيلا لك. والضيف الثاني الأستاذ الجامعي رياض حمروني، المؤرخ المختص في التاريخ القديم وتحديدا في التراث الاقتصادي. أستاذ رياض، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية، شكرا على الاستضافة.
2: بارك الله فيك، احنا نعتز بك، وانت من الشباب الذي يتقد حماسا في الجامعة التونسية. إذا نتجه صوب المخرجة للا إيمان لنشرع على بركة الله في الترحال في مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها. تفضل للا إيمان.
0: ترحال في المجال.
2: بادئ ذي بدء نتجه صوب الأستاذ رياض، رياض الحمروني. أستاذ رياض، أنت تبارك الله عليك عريف بالتراث، وخاصة التراث الاقتصادي الذي سنعود إليه فيما بعد، لكن لأوفياء الثقافية في كل مكان، لو قدمتم لنا ما هو الفرق بين التراث المادي والتراث اللامادي؟
4: إذن الفرق ما بين التراث المادي والتراث اللامادي يكمن في مفهوم كلمة تراث في حد ذاتها، وهي كلمة مفردة تفيد الجمع. لا يوجد في اللغة العربية كلمة تراث في الجمع، بالرغم من بعض محاولات زملاء مختصين في اللغة العربية. التراث الثقافي بصفة عامة ينقسم إلى تراث مادي وتراث لامادي.
2: أيوة.
4: والتراث المادي والتراث اللامادي هو كل ما يرثه الخلف على السلف. الحقيقة ولو باش ندخل في اختصاص الأستاذة نجيبة، مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي تعطينا فكرة أو تعرف معنى التراث المادي واللامادي. مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية بالتحديد. التراث المادي هو كل ما هو عمارة أو عقار أو منقولات فردية أو مجموعات مادية يمكن أو تصنف كمادة تاريخية وأثرية.
2: هل معنى ذلك أنها هي المعالم والمواقع مثلا؟
4: طبعا بالأساس هي المعالم والمواقع التاريخية والأثرية. والتراث اللامادي هو كل ما هو عادات وتقاليد وفنون لا مادية بطبيعة الحال. نعم. تعود إلى الحياة اليومية للشعوب عموما والحياة اليومية في البلاد التونسية بالنسبة لتونس.
2: ما تقوليش سيريا ما لتو هيك الحنة اللي حبوها تدخل ضمن التراث العالمي مثلا، ولا الحرقوس ولا بسيسة. الكحل ولا البسيسة إلى غير ذلك، هي تراث تسمى تراث
4: لا مادي.
2: لا مادي.
4: كل ما هو مأكولات أو كل ما هو فن طبخ هو تراث لا مادي.
2: بارك الله فيك، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا. نحب نتوجه صوبا لنجيبة الأستاذة نجيبة، ولو تسمح لأوفياء الثقافية في كل مكان لو تقدم نفسك للسيدات والسادة أوفياء الثقافية. تفضل.
3: صعيب العبد يقدم نفسه الحقيقة. أنا نجيبة زير، أنا كنت في التعليم قبل ما ندخل القضاء، وبعد دخلت القضاء وليت قاضية اللي هي أعز مهنة نعتز بها برشا، وخديت الدكتوراه في القانون الخاص، وعندي شوية هكا مجالات.
2: خديته في أنا لثاق
3: الدكتوراه خديته في قانون التراث التراث، وتحديدا دور القاضي في حماية التراث، خاطر لقيت شويه مشاكل في حمايه التراث.
2: اسمح لي لالا نجيبه، خذني بعقلي البسيط يا اخي، ثم البيبليوغرافيا مثلا متوفره في هذا المجال بالنسبه للقضاء؟
3: صعيب. فما ناس حكيت على التراث فقط، وثم ناس كتبت في نوعيه فصيله من فصائل التراث. نعم. تعرف التراث اللي جاي يحكي عليه المادي ولا اللامادي، يحكي عليه سيرياد. نعم. فيه برشا عناصر، ثم اللي كتبوا في عنصر من العناصر، ثم اللي كتبوا زوز ثلاثه، ولكن حتى حد ما حكي على دور القاضي. نعم. خاصه انه الميلاد الاخير، معناها اذا كان صارت مشكله واعتداء على التراث بطبيعتنا سنلتجئ الى التقاضي. ولهذا كان البحث صعيب بالنسبه لي انا، عديت فيه برشا سنوات
2: لعدم توفر
3: ما فماش مادة، فماش مادة. التجأت زيد الفقه القضاء، هذاك اللي خلاني أنا نشوف شنية دور القاضي. وأنا المشكلة انطلاق التيز هذية كان حكم غريب شوية أثار في نفسي، أثار حفيزتي. كان الممتلك الثقافي هام جدا، يعني خدمتي برشا بلايس محاكم الجمهورية التونسية، وكان الحكم معناتها ب 30 دينار فقط، خطية ب 30 ألف على ممتلك ثقافي فر عليه المتهم. أنا نقول خاطر المتهم وتولى بيعه كل شيء. استغربت أنا الحكم ذي من غادي انطلقت فكرة البحث في الموضوع ذي.
2: بيتو بحول الله نزيدوا نوصلوا بشويه بشويه. انا في الاول قدمتك على انه ربعتك الخير بكماله، ونعرف الشيء هذا علاش، خاطر نعرف انه ثم وجه اخر مخفي ما حبيتش انت تقوله، انك انت ما شاء الله عليك فنانه، واحنا تو في الثقافه وفي الثقافيه.
3: صحيح.
2: قول لنا على القلم هذا شوي.
3: هذا السر اللي انت تمشي فيه في على موجات الاثير.
2: انا افتخر بيه.
3: انا كنت شويه نخدم الرسم بالقلم الرصاص بالفيزان وكل شيء، ولكن الهوايه نتاعي الكبيره والحب الكبير والغرام هو اني تحصلت على دبلوم وقت اللي كان عمري 18 سنه ستيليست دو ماي في الكروشيه والتريكو. وتوا نخدم الكروشيه، معناتها بتغيب علي حتى غرزه واكسبيريونس كبيره ما فرقتنيش لبرا.
2: شوف القاضي، شوف القاضي بركة
3: المدة،
2: شوف المواهب المتعددة.
3: هكا هو توا حليت باج انستغرام،
2: وعندك باج انستغرام؟
3: عندي باج انستغرام جيبا خط بالثمانية.
2: كيف جيبا؟ جي
3: جي اي بي ا كي جي كوم جاردان.
2: ايوا نيتوير، نلقاو فيها الجنة الكبيرة، نلقاو فيها وهاك المزيج،
3: تلقاو فيها الكرياسيون البسيطة نتاعي المتواضعة.
2: جيبا
3: اي هذا هو، هذا جانب من التراث، على خاطر الكروشيه راهو مهمل وماهوش ماخوذ بعين الاعتبار، موجود في الايرلند وموجود في فرنسا، موجود تو في الجمهوريه التونسيه وفي البلدان الكل، وتنحكيو عليه من بعد من الحاجات اللي اهملها القانون زيادة.
2: صحيح، ما شاء الله عليك، انا نفتخر بك برشا برشا.
3: عايشك، شكرا،
2: يعطيك الصحه وبارك الله فيك. نرجع للموضوع نتاعنا اللي هو في الحقيقه التصرف في التراث وحمايته. هل انت تو تبارك الله عليك عملت المحاكم وعملت الدكتوراه وعملت عدة أشياء، وراه شنية زعم الشواهد ولا شنية الوضعية الحالية للتراث والمكان اللي يستحقها في نظرك أنت تو؟
3: أنا باش نجاوبك سيمونجي، كان تسمح لي بما أنه البرنامج اسمه الترحال في المجال، خليني نرحل بينا شوية للتاريخ. نحب نحكي على هارون الرشيد وقت اللي حب يهدم إيوان كسرى. لشكون بعث؟ بعث يستشير في يحيى بن خالد اللي هو بيدو سجنه مسجون بأمر منه. بعث يستشير فيه، قالوا كيفاش نهدم، اعطيني الطريقة لهدمي هذا الصرح.
2: ماك تعرف اللي هو صرح،
3: اللي هو صرح التوى موجود وللأسف ماهوش مسجل في اليونسكو مازال. جاوبوا يحيى بن خالد من سجنه، من سجن إيقافه، قالوا يا أمير المؤمنين لا تفعل، اتركه ماثلا يستدل به على عظم ملك آبائك الذين سلبوا الملك لأهل ذلك الهيكل. معناها خليه شاهد، شاهد على الأعمال اللي صارت. إذا يرجعني هنا ابن خلدون.
2: أيوة.
3: ابن خلدون زيدا يحكي كما قال سيرياض جبد التراث اللامادي، يحكي على التراث اللامادي. يقول ومن أثار الدولي أيضا حالها في الأعراس والولائم، ومن أثارها عطايا الدول كلي زوفراند ولي كادو.
2: أيوة.
3: ولي كادو يذكرون،
2: هي هدايا،
3: هي هدايا ويذكروني لي كادو هذوما بالهدايا اللي عطاوها الدول من قطاع أثرية. ونتذكر واقعة الحبيب بورقيبة الله يرحمه، كان جه ملك من الملوك رئيس دولة كبير وحب على لوحة أساسية عجبته، مشي عمل لها إيميتاسيون ومعطاهاش اللوحة الأساسية، وعطاه الليميتاسيون، عطاها التحفة المقلدة.
2: أيوة.
3: باش تقعد اللوحة الأساسية في البلاد.
2: أيوة.
3: نعم. أيوة. محافظة على التراث. أيوة. سيمونجي سألتني أنت. أيوة. سؤال هام جدا، محافظة على التراث، تكون الساعة قبل كل شيء. احنا كنا نحكي مع الأوف، الأوف على التوعية.
2: نعم.
3: التوعية بكل أنواعها، التوعية. نعم. للمواطن باش يحافظ على التراث نتاعو.
2: أيوة.
3: توعية الناس زيدة بقانون العقوبات، باعتبار أني أنا مجالي القانون. نعم. ما نجمش ما نحكيش في القانون، القانون ينظم الحياة.
2: أيوة.
3: ويعطي الحقوق لأصحابها، ومن أبجل حقوق حقنا في التراث. ولكن القانون هذا يجب تطبيقه، يجب تنفيذه، وبعد تنفيذه بعد ما تصدر الأحكام من رأيي أنا يلزم نشر هاك الأحكام، يلفو دينونسي لو مال، يلزم فضح من اعتدى على التراث ونقولوا ها وقداش تحكم عليه هكيكا باش ما عادش هو يعاود، وباش أنا إذا كنت أسوي له لنفسي نهار من نهارات باش نعتدي على التراث نقول ليه راه ثم سابقة واش صار فيه. ويلزم زيدا تشريع جدي صارم ورادع.
2: سي.
3: هذا هو باش نجموا نحافظوا على التراث.
2: لالا نجيبه تو منذ حين بن سي رياض حمروني الاستاذ الجامعي قدمنا الفرق بين التراث المادي والتراث اللامادي، وانت الاختصاص متاعك هي الممتلكات الثقافيه. ما هو المقصود لالا نجيبه بالممتلكات الثقافيه؟ تفضلي.
3: التراث هو كلمه عامه تلم كما فسرنا الأستاذ قبيلة كل ما تركه السلف للخلف.
2: نعم.
3: ويتكون هذا التراث من عديد العناصر.
2: أيوة.
3: اللي هي الممتلكات الثقافية.
2: نعم.
3: لماذا أتحدث عن كلمة ممتلكات؟ لأن التراث لا يملكه سيمون جيبورغ ولا نجيب الزير ولا سيرياض حمروني ولا زيد الزيدي ولا أي إنسان يحكم في البلاد اليوم ولا حكم مقبل. التراث ملك مشترك للأمة كافة. هذاك علاش اليونسكو تأكد على أنه تراث عالمي، وهذاك علاش وقت اللي يتسجل عنصر من عناصر التراثية في البلاد.
2: نعم.
3: في قائمة التراث العالمي راهو يا ناس هذا ماهوش ملكك، راهو ملك الناس الكل. معناتها معناتها أنا نسكن في تونس وعجبتني قطعة وعجبني معلم أثري في بوركينا فاسو ولا في أمريكا، ده ملكي، عندي الحق. نتفرج فيه ونتصور بحذيه ونقرأ تاريخ.
2: ممتلك الإنسانية.
3: ممتلك الإنسانية. فوالا. نعم. هذا هو الكلمة. خليني نعطيك قيمة التراث. التراث تلمو عنده قيمة كبيرة، ونرجع بكم الإيوان كسرة تكتب فيه برشا أوصاف وحتى هيجاء. انا اذا كنت تسمح لي دقيقتين انا نحكي لك على الشعراء كتبوا فيه شعر. والبحتري غادر العراق ورجع لها وشاف الحاله التي اصبح عليها ايوان كسرى، فقام بتدوين السينيه نتاعو.
2: نعم.
3: السينيه فيها شويه ابيات، كنت تسمح لي باش نقراها. لو تراه علمت ان الليالي جعلت فيه مأتما بعد عرسي، وهو ينبيك عن عجائب قوم لا يساب البيان فيهم بلبسي، وإذا ما رأيت صورة أنطاكيا ارتعت بين روم وفرسي، والمنايا مواثل وأنوش غوانو يزجي الصفوف تحت الدرفس وعراك الرجال بين يديه في خفوت منه وإغماض جرسي.
2: أيوة.
3: قعد يبكي ويشوف في حال
2: كيف كانت وكيف أصبحت.
3: أيوة انكسر وقت اللي كان أنوشر وين حرص على إقامته، وكان الحروب بين الروم وبين الفرس شهدها القوس اللي داخل أيوة انكسر. هو كان كبير ياسر، ولكن تدخلوا أنتم والسادة المستمعين الجوجل يلقاو منه تريف، معناتها جزء قليل. ونظن ذاك علاش اليونسكو ما حبتش تسجلوا لليوم، معناتها احنا تسجلت لنا برشا معالم أثرية مهمش برشا، ما فرحانين بهم. نعم. ثمانية منهم، واحد
2: تسعة والآن أصبحت عشرة.
3: الآن أصبحت عشرة
2: سيدي بوسعيد.
3: سيدي بوسعيد والأربع وعشرين معلم تاريخي في جربة. نحرصوا ماذا بينا، خاطر احنا تونس عندها 7000 سنة حضارة. 7000 احنا حضارتنا الكبسيه،
2: احنا ديما نقولوا 3000 نساو اللي ثم ما قبل التاريخ.
3: ما قبل التاريخ سابقه حضاره الفراعنه، سابقه مصر.
2: صحيح.
3: اللي هما 5000 سنه.
2: قل لي تسمح لي السيده نجيبه الزاير الرئيسه والدكتوره باش نسالك سؤال اخر، وسمحني كثرت عليك بالاسئله.
3: يا مرحبا.
2: انت توا بتحب تتحدث مختصه في القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية، ما معنى هذا؟ ما معنى القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية؟
3: أنا نحب نفسر اللي يسمعوا فينا والمهتمين بالحفاظ على التراث، أن في تطبيق القانون.
2: نعم.
3: نرجع للبيراميد، ثم هرم قال لنا عليه كينز، هذايا مفكر قانوني. قالوا له شنو نطبقوا، عنا قوانين مخلطه ودساتير واتفاقيات، شنو نطبقوا من الاول؟ قال لهم فما هرم، اول راس الهرم هو الدستور، كل دوله تطبق الدستور نتاعها.
2: صحيح.
3: من بعد نطبقوا الاتفاقيات الدوليه، وفي الاخر نطبقوا القانون الوطني.
2: نعم.
3: احنا هذايا لقيناه في الدستور نتاع 2022 الفصل 74 من الدستور، يقولنا راهو الاتفاقية الدولية تكون أخفض من الدستور وأعلى من القوانين. نعم. وبالتالي احنا في التراث توا في تونس مثلا القبر، احنا يلزمنا نطبق الدستور.
2: أيوة.
3: ونطبق بعده الاتفاقيات الدولية ونطبق القوانين الوطنية. دستور 2022 يقولوا ما فيهش حاجات تهم التراث، لا فيه. فيه الفصل 49 اللي هو الفصل الأساسي. هو مفرط ومحلول، وأنا يعجبني الفصل وقت ما يبداش واضح برشا،
2: ما يبدا مفتوح،
3: نجم نتوسع فيه. يعطينا الحق في الثقافة، في التراث الثقافي، يضمن لنا الحق ذي. دستور 22. القوانين الأخرى، أنا باش نحكي على الدستور قبل.
2: تفضلي.
3: الدساتير الأخرى أهملت دستور 2014، تحدث عن التراث الثقافي، ولكن الدساتير السابقة متاع تونس 59 أهمل جانب من التراث الثقافي. الاتفاقيات الدولية، ثم الاتفاقيات اللي ما تصدقش عليها تونس، ثم اللي تصدق عليها تونس. أهم الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها البلاد التونسية، اتفاقية لاهاي متاع 1954 متعلقة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
2: أيوة.
3: في 54.
2: أيوة.
3: فما بروتوكول الأولاني في سنة 54.
2: نعم.
3: البروتوكول الثاني ذهلي في 99.
2: أيوة.
3: عندنا اتفاقية 1970 متعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لمنع تصدير وتوريد ونقل الممتلكات بصورة غير شرعية، لو ترافيك دي بيان كولتوريل، هذه جات في اتفاقية 70. أيه. تونس مصح عليها من السنوات هذيك، اي مصادقة ومصحة.
2: أيه.
3: عندنا اتفاقية 1972 المتعلقة بالتراث الثقافي العالمي.
2: نعم.
3: الطبيعي والثقافي.
2: الثقافي.
3: عندنا اتفاقية التراث الثقافي المعماري سنة 85 في غرناطة. أيه. غرناط.
2: أيه.
3: اتفاقية
2: صادقة عليها تونس.
3: أيه. أيه. اتفاقية حماية التراث الثقافي المائي في 2001 هذه مصادقين عليها. أيه. ولا بروف اللي احنا نحميه في اللي يمشي للمهدية يشوف هاك البتو القديم.
2: أيه.
3: هذيك قطعة. أيه. تراثية تم العثور عليها.
2: صحيح. في الأعماق البحرية.
3: صحيح. في أعماق البحار. أيه. وتجبدت وخاطر في المياه الإقليمية التونسية. أيه. وليت قطعة من التراث،
2: ما يسمى التراث تحت مائي.
3: بالضبط تحت. أيه. مائي. عندنا اتفاقية اليوني دروا لسنة 1995 المتعلقة باسترجاع الممتلكات الثقافية الموردة بصفة غير شرعية والمسروقة. والاتفاقية هذه هي برشا خاطر اشتعملنا اشتعطينا هي تكمل اتفاقية 70 زادت شوية في مدة التقادم ومكنتنا من التقادم، معناتها قبل كيفاش بس يتم استرجاع
2: تونس بعض ممتلكات،
3: استرجعت تونس برشا ممتلكات. تمكنك الساعة من استرجاع الممتلكات عن الطريقة الدبلوماسية اللي هي معروفة من قبل.

0: اي نعم تزير زيد شكيت لفرنسا عملت قضيه لفرنسا باش استرجعت حاجه هامه جدا اللي تو نحكيو عليها من بعد شويه كان تحب اللي هي الرفات البشريه اللي احنا اهملها المشرع في مجله التراث واهملها في مرسومه في محديش
1: عليها من بعد شويه انت تو
0: باش نرجعوا للقوانين
1: باش نرجعوا لهم من بعد لكن قبل ما نرجعوا لهم انت تو جيتينا من بعيد واجتهدتي وقلتي انا نحب باش نهدي لك هديه
0: طيب
1: اما جيت الفقير بما عنده باش نهدي لك اغنيه أغنية في الحقيقة في رقتك وفي مقامك وفي عمق مشاعرك أغنية هذه لفؤاد بشيخ اسمها وصية أم شوف إيش تقول الكلمات يا وليدي يا راوي بحليبي على قد ما ربيت صبح وعشية وعلى قد ما قاسيت من جور الزمن نوصيك يا وليدي متخون الوطن
0: أوه.
1: نستمع ثم الترحال يستمر.

0: للنشيدة الأستاذة الرئيسة والدكتورة والفنانة المبدعة. شفتك هي كانت منسجمة مع الأغنية، تأثرتي بها؟
1: مؤثرة جدا، وفي صميم حبنا الوطن والحفاظ عليه، وفي إطار الأسرة والعائلة، وفي إطار والتراث هو وطننا زيد
0: الشيء، ومن متاه لا يستغرب. وأنت كما قلت لكم راهي مثقفة ولكنها أيضا فنانة وحساسة.
1: شكرا على الإطراء.
0: أي شكل لك خيرك أنت. نتجه صوب الصديق العزيز الأستاذ الجامعي رياض حمروني، المختص في التاريخ القديم وتحديدا فيما يسمى بالآثار الاقتصادية أو الممتلكات الاقتصادية القديمة. هل يمكن إضافة في تقديم المهام التي تشتغل عليها أستاذ العزيز؟
2: طبعا أشتغل منذ سنوات على التاريخ الاقتصادي والآثار الاقتصادية التي تعود للفترات القديمة، خاصة الفترة الرومانية.
0: نعم.
2: أبحاثي تدور حول محور المعالم.
0: نعم.
2: والمواقع الأثرية القديمة.
0: أيوة. تقصد الرومانية والقرطاجية مثلا أو البونية
2: قديمة؟ هو التاريخ القديم ينقسم إلى أربع فترات كبرى
0: هيك
2: في البلاد التونسية.
0: أيوة.
2: القرطاجي البوني.
0: نعم.
2: التاريخ الروماني.
0: نعم.
2: التاريخ الوندالي.
0: نعم.
2: التاريخ البيزنطي.
0: أيوة.
2: فئة المعالم التي أشتغل عليها تعود بالأساس إلى الفترة الرومانية.
0: أيوة.
2: باعتبار أن هذا الصنف المعالم على عكس فترات الوسيطة والحديثة والمعاصرة.
0: نعم. نعم.
2: لم تكشف عليه الحقيقة الأثرية والاستكشافات الأثرية بطريقة تضاهي الفترات اللاحقة.
0: أيوة.
2: من بين أهم المعالم الموجودة أو أثار المعالم الاقتصادية الموجودة في البلاد التونسية.
0: نعم.
2: هناك المخازن العمومية والأسواق العمومية.
0: المخازن التي تخزن فيها الصابع أو مخازن أخرى.
2: بالضبط.
0: أيوة.
2: تحصل فيها بصفة عامة ثلاثية المنتوج المتوسطي.
0: بارك الله فيك.
2: الحبوب.
0: الزيت.
2: والزيت.
0: التمور ربما.
2: التمور هناك مشكل على مستوى الأبحاث الأثرية.
0: نعم. الخمور ربما. في وقت من الأوقات.
2: أهم يعني الحبوب والسوائل بصفة عامة.
0: أيوة.
2: السوائل تصنف إلى ثلاث
0: أنواع ربما وأصناف. نعم.
2: الزيوت والأساس.
0: أيوة.
2: الخمور وخاصة.
0: نعم.
2: الصلصات السمكية.
0: القروم.
2: القروم هناك على الأقل ثلاث أصناف.
0: أيوة.
2: القروم هو الأشهر.
0: أيوة.
2: أشهر باعتبار أن حتى في المعروف اللغوي في البلاد التونسية اليوم نقولوا مشوم قروم يعني لا الحبشة. هي صلصات. هي صلصات سمكية محمرة.
0: صحيح.
2: يضاف إليها الملح.
0: إيه.
2: لكن هناك على الأقل
0: يبدو أنها لذيذة الطعم حسب يا أخي ما وصف لنا يعني.
2: هناك في اليوم هناك صلصات تشابهها في البلدان الآسيوية، لكن بالنسبة للمتوسط بضفتيه أو بحوضيه الشرقي والغربي. هو القروم أو الصلصات السمكية بصفة عامة.
0: أيوة.
2: هي الصلصات الرئيسية في المطبخ في الضفة الشمالية أو الضفة الجنوبية.
0: طيب أستاذي العزيز رياض حمروني، ماذا نقصد بالتراث الاقتصادي؟ كأني هذا مفهوم جديد علينا شوية.
2: التراث الاقتصادي كغيره من بقية الأصناف التراث الثقافي.
0: أيوة.
2: ينقسم إلى تراث مادي وتراث لا مادي.
0: هيك.
2: التراث المادي كما قلت هو معالم ومواقع.
0: نعم.
2: معالم المخازن العمومية.
0: أيوة.
2: الأسواق العمومية ومواقع مثلا الفخورات أو إنتاج الفخورات أو الجرار
0: الفخارة
2: كحاويات للسوائل.
0: صحيح.
2: للتجارة بها.
0: نعم.
2: والتراث الاقتصادي اللامادي هو كله عادات وتقاليد. مثلا أعطي مثال بسيط يعرفوه كل التونسيين.
0: نعم.
2: تأكد من ذلك، هو مثلا بيع الأسماك بالمزاد المفتوح.
0: اي
2: المزاد المفتوح اللي كانت مثلا خاصيه من الخاصيات الموجوده في عديد القرى والمدن.
0: نعم.
2: الساحل الشرقي وحتى دواخل
1: الصفاقس
2: يبقى
0: المتداوله.
2: يوم قعدنا جربة
0: بدلاله
2: كذلك تراث اقتصادي غير مادي.
0: اها.
2: يندرج ضمن هذا البلاد.
0: نعم.
2: الكبير.
0: نعم نعم. طيب طول عملية الكشف عن هذا التراث الاقتصادي، هل أنت في الأعمال متاعك خدمت على أشياء موجودة في المتاحف مثلا، أو أنت انتقلت إلى البيت للبحث عنها؟ يعني
2: هناك قاعة أثرية معروضة في المتاحف،
0: أي
2: قاعات العرض أو في المخازن،
0: صحيح،
2: خاصة في متحف الوطن ليبارتو، وفي المواقع الأثرية أيضا، أين تعرفنا على عديد عالم التخزين ومعالم معالم التسويق للبضاعات المخزنة. تقريبا في التاريخ القديم التاريخ الوسيط لكل مدينة منطقة حضرية لها مخازنها ومخزنها ولها أسواقها اليومية، هذا بالإضافة أيضا إلى الأسواق الأسبوعية. يعني لدينا معطيات أدبية ونقائشية وحتى أثرية تفيد بوجود عديد الأسواق الأسبوعية في الفترات القديمة في البلاد التونسية، خاصة في الفترة الرومانية إلى نهاية التاريخ القديم في الفترة البيزنطية.
0: أستاذ رياض حمروني، الأستاذ الجامعي المختص في التراث الاقتصادي، سمحني عندي سؤال وما نعرفش مدى وجاهة هذا السؤال. عندما نتحدث عن هذه الممتلكات وخاصة عن هذه الأسواق، هل معنى ذلك أنه يجب أن نبحث حتى على المواقع الأخرى التي ستتلقى السلع ما وراء البحار مثلا؟
2: بالطبع، لأن العمل أو البحث في حق التاريخ وفي علم الآثار يتطلب توسيع علاقة المعرفة ما وراء البحر.
0: نعم.
2: باعتبار أن بلادنا مثلا في التاريخ القديم، في التاريخ القديم يعني في الفترة الرومانية، بداية الرومان إن أردنا، لقبت بمطمور روما.
0: هيك؟
2: مطمور روما باعتبارها أنها ولاية من الولايات المتوسطية المرومنة التي كان من دورها أنها تؤمن الغذاء لروما بعد نهاية الحرب البونية الثالثة وسقوط قرطاج وبداية الرومان العسكرية في الرومان. بطبيعة الحال على مستوى البحث العلمي يجب النظر كذلك لما يوجد في الضفة الشمالية للمتوسط، خاصة في شبه جزيرة إيطاليا وبقية الأراضي التي كانت تنتمي إلى الولايات الرومانية،
0: للتعرف على المبادلات وعلى
2: المبادلات التجارية. نعطي مثال معروف كذلك في العلمي، هو اللقاء الفخارية الخاصة بجرار الخزن، خزن السوائل، الزيوت والخمور والصلصات السمكية. تم العثور عليها المنتجة في البلاد الإفريقية، البلاد التونسية يعني أردنا تحديد، تم العثور عليها في عديد الموالي والمدن المتوسطية الأخرى، خاصة في روما. هناك موقع إثري شهير في روما يسمى بالإيطالية مونتي تيستاتشو، مونتي يعني جبل، تيستاتشو يعني الشظايا الفخارية، وجدت فيه طبقات إثرية متكونة بالأساس من جرار فخارية إما إيبيرية، يعني تم إنتاجها في شبه جزيرة إيبيرية إسبانيا الحالية والبرتغال، وبالأساس إفريقية تم إنتاجها خاصة في التونسية على المستوى البحث الأثري،
0: وتم تصديرها
2: إما تصديرها يعني عن طريق شركات خاصة في التصدير، أو مراقبتها عن طريق إدارة خاصة رومانية تسمى إدارة الأنولا، وهي إدارة تعود بالنظر إلى إدارة الإمبراطور، إدارة الإمبراطور، وتراقب عملية التصدير لتضمن تصدير إن أردنا خاصة الزيوت والحبوب إلى روما. يعني تراقب عملية هذه الإدارة، هي تراقب عملية الإنتاج، عملية التخزين، وعملية التصدير عبر البحر.
0: جميل جدا، جميل. نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنجي بورجو، أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن موضوع الحصة هو التراث في تونس، التصرف فيه وحمايته. ونسعد اليوم باستضافة القاضية والخبيرة في القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية اللالة نجيب الزاير، والأستاذ الجامعي المختص في التراث الاقتصادي لا سيما في الفترة الرومانية الأستاذ رياض حمروني. لالة نجيب، القانون والآثار كأنه ملف كبير ياسر، احنا كيفاش نجمو نقولوا شويه كيفاش نقولوا كيف يمكن ان نحافظ على التراث ربما
1: من الجانب القانوني
0: بالزجر هل كذا ماذا تقولين في هذا المجال؟
1: القانون كما فسرت في
0: بداية
1: قانون معناتها متنوع، دستور، اتفاقيات دولية، قانون وطني. إذا كان نتحدث على القانون الوطني نتذكر أول حاجة تبادر إلى الذهن هي مجلة التراث الثقافي والأثري والفنون التقليدية. أنا ديما ما نشدش اسمها طويل برشا. المجلة هذه يلزمنا نتذكره بالكونتكست متاعها، جيت 1994 وجيت معناتها شويه كان قبل في تونس يطبق قوانين والاوامر العاليه هيك. اللي اصدرها البي. والا اصدرها البي في اطار الحمايه الفرنسيه. نعم. بعد الاستقلال جينا قانون 86 وقانون 88.
0: نعم.
1: للممتلكات الثقافيه، ولكن بصدور المجله الناس فرحوا قالوا عنا مجله تحمي التراث، ولكنها الآن اليوم في 2026 أرى أن هذه المجلة لا تحمي التراث أبدا. نعم.
0: علاش؟ نظرا لتطور
1: تطورت الانتهاكات على الممتلكات الثقافية وتشعبها، تطور النظام القضائي، تطور الدستور، تطورت المونتاليتي معناتها
0: الذهنيات طبعا،
1: ولا نجد حماية للتراث في مجلة فقط.
0: أيوة.
1: توجد عديد من المجلات الأخرى فيها حماية للتراث.
0: نعم.
1: هذيك علاش أنا رأيي المتواضع أنه حماية التراث من الجانب القانوني حماية مشتتة
0: هيك.
1: بمعنى نجد مجلة التراث.
0: نعم.
1: نلقاو مجلة الجزائية، ومجلة الجزائية فيها ما يمكننا من حماية التراث.
0: نعم.
1: نجد أيضا مجلة الإجراءات المرافعات المدنية والتجارية، مجلة الالتزامات والعقود، مجلة الحقوق العينية.
0: الحقوق
1: العينية هذه مجلة تهتم بالعقارات الكل، وتتصدى لتسجيل الأراضي ذات الصبغة الأثرية. إذا كان أنا مثلا باش نشري أرض ونمشي نسجلها، تقول لي المحكمة العقارية تقول لي ليه راهو وزارة أملاك الدولة شكيت وقالت الأرض هذه عندها صبغة أثرية نونا ديفيكاندي
0: إن
1: اليانابل أمقس أي
0: لا
1: لا تتباع لا تشترى ملك
0: غير صالحة للبناء،
1: دولة غير صالحة للبناء، ولهذا عندنا برشا قوانين. بالتالي أنا نحس المجلة لا تتأقلم مع القوانين هذه. المجلة أهملت عديد جوانب الحماية. قبيلة حكينا على
0: لابد من مراجعتها،
1: لابد من تطويرها. مراجعتها وتحيينها ونعاود ونفكروا في الأولوية حماية التراث. ما فيهاش أولوية. أنا نحس التراث مهمل حتى من الجانب الاجتماعي.
0: كيفاش؟
1: مهمل من الجانب الاجتماعي ومن الجانب القانوني.
0: نعم.
1: مثلا المجلة تهمل الرفات البشرية. أي نعم. في قانون التراث نتاع 81 اللي تحين في 2020 نتاع مصر فما فصل به وثلاثة ولا أربع فصول يحكيوا على الرفات البشرية. تعرف أنت في مصر يهتموا ياسر بالموميا ويحنطوا، والرفات البشرية عندها قيمة أثرية. احنا عنا عنصر من عناصر الرفات البشرية موجود ومعروف والأثريين والتاريخيين يعرفوه، الجينوم دو بيغسا. ان جنوم محنط وكونسيرفي للان، وعنده عام اللي رجع من لبنان تتسلف الدول الاخرى لعرضه بالمعارض، ولكن لا يوجد نص قانوني يحمي الرفات البشريه. انا عندي قضيه لقيتها في توزر. ثم شخص جاء خذ ارض وبدا يحفر في حفريات بشي يبني محل سكنة، واكتشف عظام بشرية.
0: أيوة.
1: العظام البشرية قديمة جدا، ولكن لا أحد حرك ساكنا، لا الشخص هذاك، لا المعدن الوطني للتراث، لا النيابة العمومية،
0: ما عطاوش القيمة اللي ربما تستحق،
1: ما عطاوش، قالوا عظام موتى. ولكن بعض الأجوار كيف تم سماعهم قالوا راهو هذيك أجدادنا قالوا راهي عظام رومانية. لم يتنقل أحد للبحث هي ظروفات بشرية تاريخية. نجم تكون عندها قيمة تاريخية، نجم يكونوا شخصيات تاريخية.
0: والتحاليل الحالية يمكن أن تثبت ذلك، الأديان وغيره.
1: وبالتالي نعم، وبالتالي إحنا عنا فما تيز كتبتها سفار بنيشو على التوفيت دو كارتاج. قالت في التوفيت غادي كي تمشي تلقى جثث جثامين لرضع هكا مكمشين. وعطاتنا علاش الانكماش نتاع الصغار دي بيبي نتاع 3 4 اشهر، خاطر كانوا يتسموا دي زوفراند، هدايا للالهه وتبركا يهديوا الصغيرات. معناها ديجا هذه حقبه من حقبات التاريخ اهملتها مجله التراث. مجله التراث تهمل ايضا جانب هام هو المتاحف. مجله التراث تحكي على المتحف في فصل مره بركة ذكرت كلمه متحف، لم تذكر المتاحف،
0: بينما هو ذاكره كبيره ياسر.
1: متاحف عندهم مشكله كبيره باش نحكيوا عليها في في حصه اخرى ان شاء الله سيمونجي. بالنسبه للمجله نتاعنا الحاليه تم تحيينها في 2011 بموجب المرسوم اللي اصدر في 2011 عدد 43. المرسوم هذا الحقيقه انا فرحت به شخصيا على خاطر على الاقل نفض شويه غبار على بعض الجرائم. ما كانش نعم، لم تعاقب، لم تكن المجله تعاقب على السرقه
0: هيك.
1: اي نعم، تعاقبش على سرقه التراث. ما نعرفش لم تكن تعاقب على الاخفاء. وعليش احنا اصدر القانون هذي؟ كان تذكروا في 2011 وقت اللي صارت الثورة ورونا الدار بن علي وديار أقارب وكل شيء، كيفاش لقاو برشا معالم وقطاع إثرية موجودة غادي. وقتها المشرع تفكر اللي الإخفاء هي تعتبر جريمة ويجب العقاب عنها، وجيب نص عن الإخفاء. ولكن المجلة زادة شددت في بعض في بعض الجرائم التي يمكن سنتحدث عنها في مناسبة أخرى.
0: طيب احنا باش نبدلوا شوية الجو، نحب نتجه صوب سرياض. سرياض باش نعطي لك تقطوقة صغيرة يمكن تعرفها يمكن ما تعرفهاش، أغنية أميمة الخليل. شوف شو تقول: أنت والغنية وأنا يا حبيبي من عمر الهنا، تحكي وأحكي لك صوتك بنسيني خوف من جنون البشر. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: سيدي رياض، احنا مش تحدثنا منذ حين عن التراث اللامادي والتراث المادي، هو في نطاق التراث اللامادي للا نجيبة باش نقدم فرقة غبونتون، عرفتها؟
1: نعم.
0: في الرسم بالكلام، إذا إلى الركن الأخير، إلى الرسم بالكلام، إلى رحيق اللسان، غبونتون إليك التحية وعليك السلام.
2: الرسم بالكلام.
0: غبونتون، أنت مجموعة غنائية يعرفك الجنوب الشرقي التونسي بالتمام، وكان القليل من بقية أولاد بلادي معليهم ملام. يا غبونتون، أصولكم إفريقية، في سيدي مخلوف استقريت وشديت ثنية، ومع قبائل ورغمة عندكم أقدر وهمة. نظامكم محلاه، فيه الرايس هو الشاف يقول الشعر من تلاه، وفيك البحرية أعضاء المجموعة الغنائية، حسبتهم كورال في فرقة موسيقية، وفيك الطبال يطب الكادس، وفيك البراح يلم الرشق ذهب خالص. غناكم بدوي محلاه، يخش القلب ويفرهد مولاه، فيه حكايات البارح وحكايات اليوم، وحكايات الفارح والمتغشش مهموم. كلامكم بالمشامية ما معاه تصفيق ومزامير، افهمني بالغمزة مش كان ما نقول لك هنا بير، مش كان اليوم من وقت اللي كانت الناس تعيش بالنية بالحب والإحساس. فرقة غبونتون نتفكر زمان كيف كنتوا بالكلمة والغنى من رواد تحرير الأوطان، كي كان المستعمر يتبع من محفل المحفل وما يرتاح، كان كي دك الرجالة في الحبس يا ولا جبان. يا تليش الفيتوري شعرك وتضحياتك تذكرني بالشعر البدوي وبالفنان، ونتذكر الصولات والجولات، رقصات حكايات وميعاد، كي كانت غبونتون تحضر في المستير أعياد الميلاد. ونتفكر كيفاش الفرقة القومية للفنون الشعبية من رقصات غبونتون خذات واستوحات. يا فرقة غبونتون، عليكم سلامي وعليكم حسرتي وملامي، شكون مازال يتذوق رحيق النحل ويسرح مع الأغاني، شكون مازال يذكركم ويتذكر الأسامي، شكون يوثق، شكون يروي للتاريخ، شكون يحقق الأماني. خوفي ترجع فرقة غبونتون مجرد ذكريات من الزمن الغالي، أما حكاياتك في فكري وفي قلبي ثابتة ما تتزعزع، زعم الماضي يولي ويرجع. السيدات والسادة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان في مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها، وكانت معنا في هذا الترحال الرفقة الطيبة والضيفة المبجلة للترحال، الرئيسة والقاضية المختصة والدكتورة الخبيرة في القانون الوطني والدولي للممتلكات الثقافية، السيدة نجيبة الزاهر، وكان معنا أيضا الأستاذ الجامعي والمؤرخ المختص في التراث الاقتصادي السيد رياض حمروني. انتظرونا في الحلقة القادمة لنعود ثانية إلى موضوع مجال التصرف في الآثار وطرق حمايتها. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول أحب عشت الحرية زي الطيور بين الأغصان، مدام حبيبي حولي كل البلاد عندي أوطان. عاش الإبداع، تحيا الثقافة، شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردت صغرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: بدأت أكتب في لندن، والكتابة بالنسبة لي كانت عبارة عن إقامة جسور تواصل مع العالم الذي تركته في السودان، كتابة فيها نوع من الحنين. ومن أوائل القصص التي كتبتها قصة نخلة على الجدول، فيها هذا الإحساس بالحنين إلى أهلي في السودان. ثم كتبت بعض القصص حتى لم أعبأ بنشرها، وفي أواخر الخمسينات كتبت قصة دوما تويد حامد، ونشرت القصة أظن عام 1996 في مجلة أصوات التي كان يصدرها في لندن باللغة العربية صديق إنجليزي، أصبح فيما بعد المترجم لكل أعمالي، وهو المستشرق المعروف جونز ديفيز. ترجم ديفيز هذه القصة إلى الإنجليزية وأرسلها إلى مجلة كبيرة تصدر في لندن، ولدهشته الشديدة قبلوها فورا ونشروها. بعد ذلك بقليل ذهبت إلى أكسفورد لزيارة أصدقائي، وقابلت بعض الأساتذة الإنجليز، فقال لي أحدهم: قصتك أحلى من قصة نورمان ميلر التي نشرت في العدد نفسه، وإن ميلر يمكنه أن يتعلم منك. قلت: سبحان الله، نورمان ميلر كان أنذاك كاتبا كبيرا بينما لا يعرفني أحد. قلت لنفسي: والله يبدو أنني أستطيع أن أصبح كاتبا. وصدرت رواية المعروفة موسم الهجرة للشمال، وقد صدرت للمرة الأولى في مجلة حوار البيروتية عام 1966، وكان يشرف على تحريرها توفيق صايغ، وقد ساعدني على نشر عرس الزين أيضا. ثم نشرت دوما تويد حامد وثلاثية بندرشاه التي صدر منها قسمان: ضوء البيت ومريود، وما زلت أحاول منذ 10 سنوات إنهاء الجزء الثالث، ولكن شغلتني عنه مشاغل الدنيا. هكذا تحدث الطيب صالح عن الكتابة قائلا إنه أصبح كاتبا بمحض الصدفة، ورغم أنه كان مقلا في أعماله الأدبية، لكن ثقافته الموسوعية وعمق بصيرته وعبقريته الأدبية الفطرية خلد اسمه كعلامة فارقة في الأدب الإنساني.
2: أنا أقول دائما إنه أنا كتبت بمحض الصدفة، يعني ما جلست مثل بعض الكتاب وقلت والله أنا أريد أن أكون كاتبا، ما كان يخطر في بالي أن أكون كاتبا. فالكتابة جاءت عندي بمحض الصدفة، كتبت القصة القصيرة بشكل جدي وأنا في لندن من باب التواصل مع أهلي، مع السودان، مع البيئة التي تركتها، وبعدين شيء قاد إلى شيء فكتبت الرواية، لكن ما كنت متهيبا. في بعض الأعمال الإنسان ما بيرجع إليها بعد أن تنتهي، يعني أنا لا أحب أن أقرأ أعيد قراءة موسم الهجرة إلى الشمال، لكن أقرأ عرس الزين كقارئ عادي، كان ما لي علاقة بالعمل، وأسعد بقراءتها. ليه؟ لأنه هذه الرواية كما تعلم فيها احتفاء بالعالم الذي نشأت فيه، في قرية في المنطقة الوسطى من شمال السودان، وأحببت. وهي فعلا كانت بيئة عجيبة، لا أبالغ إذا قلت إنها كان من عدة وجوه تشبه ما نقرأ عنه من بيئات صدر الإسلام: بساطة الناس وتكافلهم وتراحمهم وطهارتهم ومحبتهم الفائضة، مجتمع الإحساس الغالب فيه هو المحبة. فلما بعدت من هذه البيئة أحسست بالفقد، وانت عارف الناس بيقولوا انه الادب على اي حال من بعض النواحي ينبع من احساس بالفقد، في احساس برثاء فردوس ضايع. فانا احتفيت باهلي، احتفيت بهذه البيئة التي ولدت فيها ونشأت فيها واحببتها، ثم ظننت انني فقدتها.
1: هكذا إذن تحدث احد اكبر ادباء القرن العشرين الطيب صالح عن الكتابة، دفعه إليها الحنين والفراق، على الكلمات تبدد وحشة غربته.

0: في أحد حواراته يتحدث الطيب صالح عن روايته عرس الزين، وهي رواية قريبة إلى قلبه لأنه كتبها وهو يستشعر الغربة والحنين إلى قريته وأهله.
1: كنت بعيد عن أهلي، وهذا إحساس مهم جدا أنا بالنسبة لي في كل ما أكتب، بل لعل في كل ما أفعل، أنني بعيد جسديا عن هذه البيئة التي كنت أتمنى أن أقضي كل حياتي فيها. فأظن أنني بدأتها في الصيف، أتذكر كان لا أدري ليش بديت أكتب في عرس الزين، لكن أتذكر كان صيف، وصيف مشرق وحار في لندن، وخلصتها بسرعة، ما أخذت مني وقتا طويلا. صديقي الله يرحمه توفيق صايغ الشاعر الفلسطيني جاء مار بلندن، وكان يدوب بدأ يصدر مجلة حوار، قام عليها لغط كثير كما تعلم فيما بعد. لا أدري هل أنا أطلعت على ما كتبت أو سمع، المهم هو أصر أن يأخذ منه جزء ينشره في حوار، وفعل ذلك، ثم نشر الرواية في كتاب حوار، من أظن كان ثاني أو ثالث كتاب حوار، وكتاب حوار هذا كان يطلع بصورة جميلة جدا. هذه النسخة بالذات اللي طلع فيها عرس الزين مع بعض القصص نسخة من ناحية تاريخية مهمة، لأنه فيها الرسوم عمل الفنان السوداني الكبير إبراهيم الصلحي. إبراهيم الصلحي هذا من كبار الفنانين في أفريقيا وفي العالم العربي، ولا أبالغ إذا قلت العالم.
0: بدأ الطيب صالح كتابة رواية موسم الهجرة إلى الشمال أثناء إجازة في الجنوب الفرنسي عام 1962، وانقطع عنها 4 سنوات، ثم أنجزها لتنشر في مجلة حوار البيروتية عام 1966، وأعادت دار العودة نشرها في بيروت، ثم نشرتها سلسلة الهلال بالقاهرة. ورأى بعض الكتاب أن موسم الهجرة إلى الشمال طرحت قضية العلاقة بين الشمال والجنوب والإسلام والغرب بشخص مصطفى سعيد الذي غزا بريطانيا بعلمه وفحولته قبل أن يطرحها المفكر الأمريكي سامويل هانتينغتون بعشرات السنين. ورغم الانتشار الواسع لرواية موسم الهجرة إلى الشمال والتناول النقدي الهائل لها، إلا أن فخاخا كثيرة ظلت تلاحق صاحبها، سواء فيما يتعلق بمضمونها الذي اعتبره كتاب عرب متطابقا مع الرؤية الاستشراقية ولم تنجح محاولات المؤلف في تفنيدها، أو فيما يتصل بذلك الإصرار على تخيلها سيرة ذاتية عاشها الطيب صالح في لندن، ما اضطره إلى نفي ذلك كلما ظهر في الإعلام.
1: أعتقد أن في الأدب الكاتب صحيح أنه في جزء من نفسه في العمل، ولكن ليس بهذه الطريقة المباشرة، لأنه الكاتب الروائي يخلق شخصيات كثيرة، فلا يمكن أن يكون هو جميع هذه الشخصيات، لكن العمل كله عموما بيعبر عن فلسفة الكاتب واتجاهاته في الحياة إلى غير ذلك. أنا كتبت رواية موسم الهجرة إلى الشمال، تدور أحداثها في لندن في الغالب بين الحربين العالميتين، وهذا كان سابق لزمانية. أنا قمت ببوح شخصي، أنا قمت بدراسات كثيرة في لندن كيف كانت بين الحربين، الحياة الاجتماعية، وبعدين الحياة الأكاديمية وهكذا، وبعدين أخذت سمات من الجيل من السودان الذي جاء إلى بريطانيا ما بين الحربين، فهي ليست أنا بالتأكيد. وبعدين الرواية بتثير قضايا عدة، يصبح كونه الكاتب هو هذا الشخص أو لا يعني مش مهم كثيرا في سياق الرواية، كل الاحترام. في وجوه شبه سطحية بيني وبين هذه الشخصية. أولا هو راح لإنجلترا مثلي وتزوج من هناك مثلي وطبعا درس هناك مثلي. الفوارق أولا هو في السودان كان لا منتمي، ليس له جذور، وأنا لي جذور طويلة عريضة. ربما الراوي كان أكثر تعبيرا عن البيئة اللي أنا ولدت وعشت فيها. بعدين هو كان نابغة، كان مفرط في الذكاء، وأنا الحمد لله متوسط الذكاء. بعدين هو كان شبقا مليئا بالشبق، وده كل هذه الصفات اللي أنا أطفيتها عليه. لأقول شيئا، أنا أطفيت عليه صفات سلبية، هي الصفات التي يقول الأوروبيون في كتبهم أنها صفات العربي أو الإفريقي، أنه شبق جنسيا، وأنه لا يحفظ اليمين، وأنه غير مسؤول. هذه كلها أرجو ألا تكون صفات عندي، لكن الصفات وضعتها عشان أعمل زي ما بيقولوا حوار ديالكتيكي بين ما يظنونه عنا وما نظنه عنهم.
0: لقد صاغ الطيب صالح الصراع الحضاري بين الشرق والغرب أدبيا من خلال شخصية مصطفى سعيد ابن البيئة الشرقية التقليدية وما عاشه في الغرب من أزمة هوية عميقة تجلت أولا في انبهاره بالحضارة الغربية، ثم محاولة السيطرة على العالم الجديد عن طريق النبوة.

0: رغم حب الطيب صالح للأدب وللغتين العربية والإنجليزية، فقد شرع في دراسة العلوم وذهب إلى لندن عام 53 و900 وألف منتدبا من الحكومة السودانية لمدة 5 سنوات للعمل في هيئة الإذاعة البريطانية BBC. في هذه الفترة درس العلوم السياسية في جامعة لندن، وعاد إلى السودان في عهد الديمقراطية الثانية، وعمل مستشارا في وزارة الإعلام، لكنه بعد عام واحد عاد من جديد إلى هيئة الإذاعة البريطانية بلندن. وفي عام 74 و900 وألف التحق الطيب صالح بالعمل في حكومة قطر مديرا عاما لوزارة الإعلام القطرية، وأصدر خلالها جريدة الإعلام. وفي عام 80 و900 وألف التحق بالعمل في اليونسكو في باريس، وتعلم آنذاك شيئا من الفرنسية. وفي عام 85 و900 وألف ذهب الطيب صالح للخليج كممثل لليونسكو، وحين تقاعد أقام في لندن إلى نهاية حياته. وبالنسبة لمسألة الصراع بين الشرق والغرب، فقد أكد الطيب صالح دائما وجود وهم أوروبي ووهم عربي حيال الصراع بين الشرق والغرب، حيث كلمة شرق لا تعني بالنسبة إليه أي شيء، بل إنه يعتبر أن من بين الأوهام التي أضافها العرب قبولهم بأنهم شرق، وبذلك يكون الصراع بين الأوهام. ويذهب أبعد من ذلك بالقول: كنت من أوائل الكتاب العرب الذين قدموا تحديا لهذا الوهم، لأنه لم يكن ثمة أدنى شك في ذهني بأن هذه العلاقة علاقة مزيفة ولا يمكن أن ينتج عنها أي فائدة. وقد جاء أساتذة مثل إدوارد سعيد الذي كتب الاستشراق وتعرض لهذه القضية باستفاضة، وكيف أن الغرب صاغنا بين ظفرين قائلا بالفكرة من جديد في صورة ليست حقيقية، بل صورة أرادها ليقيم علاقته مع هذا الوهم.
1: الأدب غريب الذي هو من صنع الخيال، مثل موسم الهجرة إلى الشمال، بدأ للسيدة الجليلة جريزيلدا الطيب إنه ده واقع، وأظن هذا هو الذي قاد إلى تفسيرات في نهاية الأمر بتكون غير صائبة. بالمناسبة في الأدب العربي كما تعلمون الناس يقعون في هذا الخطأ حين يظنون أن شعر المتنبي أو أبي نواس هذه وثائق على حياتهم، فيقولوا إن أبو نواس رجل فاسد وماجن، مستندين إلى الشعر، ما في شيء إلا نتف قليلة من الحياة تؤكد أن أبا نواس قد ارتكب كل المباذل التي زعم في شعره أنه ارتكبها، أو أن المتنبي حقق جميع الأمجاد التي زعم أنه حققها في شعره. هذا خيال، وطبعا كما نعلم الخيال سواء شعر أو نثر مرتبط بأرض الواقع، ولكنه ليس واقعا.
0: إنه الخلط العجيب في ذهن غالبية القراء وبعض النقاد بين المتخيل والواقع، وكأن الكاتب حين يكتب يستحضر فقط ما عاش كما هو، ويقصر عن التحليق بجناحي الحلم والخيال. من بين أمتع وأغرب مؤلفات الأديب الطيب صالح مؤلف بعنوان منسي، إنسان نادر على طريقته. هذا المؤلف لا يصنف كرواية تقليدية، بل هو سيرة مدهشة ومزيج بين الواقع الصارم والمفارقات العجيبة التي عاشها صديقه الحقيقي أحمد منسي. فهو شخصية ذات جوانب مذهلة، فوضوية عابرة للحدود. من مصر سافر إلى بريطانيا وعاش فيها بأسلوب يملأه العبث وعدم المبالاة. ومع ذلك قادته الصدف المحضة والذكاء الفطري الماكر لينتقل بين مهن لا رابط بينها، كما اقتحم الدوائر المغلقة صدفة متسللا إلى مجتمعات النخبة والسياسيين والملوك دون أي بروتوكول. كان منسي يمثل الانطلاق والفوضى العارمة في مقابل رصانة ودبلوماسية الطيب صالح. وفي كتابات نقدية نشرت حول هذا المؤلف منسي إنسان نادر على طريقته، يقال إن منسي كان يتحدث بلسان فج وصريح ليقول علنا ما كان الطيب صالح يضطر لإخفائه بسبب القيود الدبلوماسية والمؤسساتية، حتى أن موته لم يخلو من الصدف والغرابة، إذ توفي منسي بمرض السرطان وثار حوله جدل واسع، فقد عاش كقبطي مسيحي طوال حياته في بريطانيا، ولكنه دفن في نهاية المطاف وفق الطقوس الإسلامية. من أطرف وأشهر المواقف التي يرويها الطيب صالح في كتابه منسي إنسان نادر على طريقته هي خدعة اللقاء مع الكاتب العالمي سامويل بيكيت صاحب مسرحية في انتظار جودو الشهيرة. كان بيكيت معروفا في لندن وباريس بأنه كاتب متجهم انعزالي جدا يكره المقابلات الصحفية والناس ويرفض لقاء أي شخص، لكن منسي وبجرأته العبثية المعتادة قرر العكس وتحدى هذه العزلة مخترقا عالم سامويل بيكيت. جلس معه في حالة يتردد عليها، ولم يكتفي بذلك بل أقنعه بأنه أي منسي كاتب ومفكر بارز وصاحب إسهامات أدبية عظيمة. واتصل منسي بالطيب صالح بحماس وقال له: يا الطيب، لقد رتبت لك لقاء غدا مع صديق نديم سامويل بيكيت. الطيب صالح برصانته الدبلوماسية وبمعرفته بمدى صعوبة الوصول إلى بيكيت صدم ولم يصدق الأمر، وظن أنها كذبة من كذبة منسي، لكنه رغم ذلك ذهب إلى المكان المحدد وهو في غاية من التردد والتهيب ليجد المفاجأة. سامويل بيكيت يجلس إلى منسي ويستمع إليه وهو يثرثر ويضحك كأنهما أصدقاء طفولة. المضحك في الموقف أن منسي الذي كان يجهل تماماً العمق الفلسفي المعقد لأعمال بيكيت كان يتعامل معه ببساطة وتلقائية شديدة، بينما الطيب صالح الأديب المثقف الموسوعي جلس مذهولا يراقب المشهد السريالي، حيث قادت الصدفة والجسارة الفوضوية رجلا بسيطا ليعقد صداقة مع أكثر كتاب القرن العشرين انغلاقا.
1: في منسي أنا لم أقصد أن تكون رواية، لأنه هذه شخصية أنا عرفتها، هذا واقع، شخصية عرفتها، والدكتور محمد إبراهيم الشوش أيضا يعرفها، وكثيرين يعرفوا هذا الشخص. أنا نظرت إليه ربما بعين الروائي، والأحداث التي رويتها في هذا الكتاب كلها واقعية، وغريب أن ظننتها رواية من نوع جديد. يمكن ترتيب الأحداث، تقديم الأفكار، السلوك، نظرت إليها بعين الروائي، ولكن هذه ليست رواية أصلا. في ناس كثيرين فعلا وجدوا فيها شيء من ملامح الرواية الحديثة، ممكن الواحد يخلط ما بين التوثيق وبين الخيال، فظنوا أنا خلطت بين التوثيق وبين الخيال، لكن أنا لم أضف أي شيء من عندي إلا أنني وصفت الأشياء والسلوك بلغتي، هذا كل ما في الأمر.

0: إنني أريد أن أخذ حقي من الحياة عنوة، أريد أن أعطي بسخاء، أريد أن يفيض الحب من قلبي فيينع ويثمر. ثمة أفاق كثيرة لا بد أن تزار، ثمة ثمار يجب أن تقطف، كتب كثيرة تقرأ، صفحات بيضاء في سجل العمر سأكتب فيها جملا واضحة بخط جريء. هذا هو صوت مصطفى سعيد في موسم الهجرة إلى الشمال. أما الطيب صالح فيقول: سأحيا لأن ثمة أناسا قليلين أحب أن أبقى معهم أطول وقت ممكن، ولأن علي واجبات يجب أن أؤديها، ولا يعنيني إن كان للحياة معنى أو لم يكن، وإن كنت لا أستطيع أن أغفر سأحاول أن أنسى. كان الطيب صالح متأثرا بأفكار فرانس فانون حين كتب رواية موسم الهجرة إلى الشمال، خاصة فكرة أن الاستعمار كان إخصاء رمزيا لفحولة الأمة. فرانس فانون المفكر الفرنسي الذي ناضل ضد الاستعمار في الجزائر وفي العالم كان يقول: أينما تمس الحرية أشعر أنني معني، نحن جميعا معنيون مهما كانت ألواننا بيضا أو سودا أو صفرا. وقد عمل فرانس فانون لسنوات في علاج المرضى النفسيين، طبق عليهم أساليب جديدة في العلاج النفسي كإلغاء استخدام سترة المجانين التي كانت مستعملة بكثرة قبل اكتشاف المهدئات، كما اعتمد وسائل ذات علاقة بثقافة المرضى كالألعاب والغناء والقصص، ورفض المفاهيم الطبية العنصرية التي كانت سائدة في ذلك الوقت كالاعتماد على شكل الجمجمة وغيره. أعمل فرانس فانون مشرطه في تشريح ظواهر الواقع الاستعماري التي كان على تماس معها، وانتهى به الأمر إلى الاستقالة من الطب عبر رسالة انتقد فيها ممارسات الاستعمار وحقده على الجزائريين. جاء في هذه الرسالة: أستطيع القول إني وقد وضعت على مفترق الطرق هذا، وقفت مرعوبا من حجم الاستلاب الذي يعانيه سكان هذا البلد. وإذا كان علم النفس هو الوسيلة الطبية التي تسعى إلى أن تتيح للإنسان ألا يشعر بالغربة في بيئته، فإنه يلزمني أن أؤكد أن العربي المستلب على الدوام في بلده يعيش في حالة من الاقتلاع المطلق لشخصيته.
1: فرانس فانون من جزر المارتينيك، وتحول كان طبيبا نفسيا وتحول إلى فيلسوف للثورة الفرنسية. هو حسب علمي من أوائل الذين بلوروا فكرة الاستعمار كإخصاء لفحولة الأمة. لما ناس من برا يجوا ويفرضوا نفوذهم وسلطانهم على شعب آخر، كأنهم حسب رأي فانون كأنهم سلبوا هذا الشعب فحولته في الستينات. منظرين كثيرين، ماركوس، فيلهلم رايخ، وفرويد طبعا من قبل ذلك. أنا ربما تأثرت بهذه النظريات وحولت الشخصية إلى رمز. أنا أظن من المهم والمفيد أن ينظر إليها كرمز لأشياء لها دلالات أكثر من كونه هو عمل وث هو كفرد يعني.
0: كتب الدكتور عبد الله إبراهيم عن موضوع الهوية الثقافية، سواء في صراعها مع الآخر أو في صراعها مع الذات في أدب الطيب صالح. ففي دومة وتحامد وعرس الزين وبندرشاه ومريود انطوى السرد على الذات للتعبير عن إشكالياتها الداخلية الخاصة، لكن في موسم الهجرة إلى الشمال قام بمهمة تمثيل التوتر الثقافي بين الشرق والغرب بأسلوب رمزي، إذ انخرط السرد في تمثيل مجازي لهذا التناقض من خلال استحداث شخصيات ورؤى تنتمي إلى طرفي التناقض المذكور. ومن أجل بلورة هذه الفكرة لجأت الرواية إلى تقنيات سردية كثيرة لتجسيد هذا الموضوع الذي ظل أحد شواغل الرواية العربية منذ نشأتها الأولى. لكن الطيب صالح أضفى على الموضوع طابعا مأساويا حين غلف العلاقة بين الرموز الحضارية بالعنف والشبق والموت، فتتخطى الشخصيات مستواها النصي المباشر لتتصل بمجالات الصراع المتوتر بين الشرق والغرب، وقد تم ذلك داخل إطار سردي تتوازى فيه حكايتان قبل أن تدمج معا في النهاية، وهما حكاية الراوي المجهول الاسم العائد من الغرب لتوه، وحكاية مصطفى سعيد الذي كان سبقه في العودة من الغرب قبل سنين. على أن أهم ما يميز الحكايتين الواحدة عن الأخرى هو دورهما الوظيفي في البنية السردية، فحكاية الراوي تفسيرية، أما حكاية مصطفى سعيد فهي فردية مأساوية يتم تأويل دلالتها من خلال حكاية الرواية التفسيرية الأولى التي تنهض بمهمة الإبقاء على حالة التوتر قائمة إلى النهاية في صلب الحكاية. تعددية الأنا وتعددية الآخر جزء من رهانات التوتر الثقافي بين الشرق والغرب، فالأحداث ترسم ملامح عالمين مسكونين بسوء التفاهم الذي يرتقي علاجه إلى العنف.

0: ينبه الطيب صالح إلى التغيرات الطارئة على مفهوم الثقافة والمثقف عبر العصور، مؤكداً أن التقسيمات الحاصلة اليوم مفتعلة لأنه يراد لها أن تفصل بين الثقافة والسياسة.
1: الثقافة أيضاً هي في كل مكان، يعني حيثما كان إنسان كانت ثقافة منذ بداية التاريخ ويمكن قبله، فالاثنين مترابطين، بل إن الثقافة أقدم، هي اللي جات في الأول. حصل تفرقة مفتعلة بين الثقافة وبين السياسة وبين الفن والأشياء، كل شيء العلماء العرب الأوائل كانوا يفهموا في كل هذا، تلقى العالم فقيه وأيضا يعزف موسيقى وشاعر وخطاط، على أي حال لست متخصص في هذا الأمر، إنما كأحد الذين يبذلون جهدا متواضعا فيما يسمى بحقل الثقافة، أظن نحن في السودان لطبيعة مرحلة أو مراحل تطورنا كنا بنحتاج إلى أشياء محسوسة. يعني لما الناس ابتدوا يدخلوا جامعة الخرطوم كانوا الشطار يدخلوهم كليات العلوم، وأنا من الناس اللي وقعوا في ورطة لأنه ما أردت أن أدخل كلية الأداب لأني جبت جريد 1 ما بعرف إيه. دي نظرة خطأ، يعني دي نظرة يوتيليتيريان مادية للأمور. دلوقتي أنا أفتكر حصل إدراك أوسع لموضوع الثقافة، خصوص إنها أصبحت أيضا أولا ممكن تكون مصدر رزق، ولو كان الأمور منظمة في بلادنا كان الكاتب والفنان والمغني والشاعر يعيشوا حياة طيبة. يعني مش ضروري الواحد يكون محامي أو مهندس أو طبيب عشان يضمن الحياة. دلوقتي في أوروبا وأمريكا وغيرها صناع الثقافة أصبحوا يكسبوا رزق محترم جدا، والممثلين في السينما. فهي ما أنا ما شايف حقيقة في فارق بين السياسة والثقافة.
0: يظل أدب الطيب صالح إلى يوم الناس هذا عنوانا للتجذر في الهوية الحضارية والحوار الندي مع الآخر دون السقوط في فخاخ الوهم.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتترقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحاً وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: نشفى الجراح ونسمة الصبح العالي.
1: قطر الندى.
2: إن شأن مفردات اللغة عجيب غريب، نظن كل واحدة منها قد جعلت لمعنى واحد مخصوص، ولعل ذلك مبرر تسميتها، لكن حقيقتها أوسع من ذلك وأبعد في المعنى والدلالة. هي مفردة دون ما شك، لكنها حمالة معان كثيرة، باعثة دلالات متنوعة، موحية بالصور المتعددة. فإذا كلمة مفردة كأنها من الأسماء الأضداد، تلك التي يدل اسمها على عكس معناها، فهي إذن جمع في صيغة المفرد قياسا معكوسا على تلك العبارة المأثورة المشهورة. وإنما تأتيها الكثرة ويكون فيها تنوع وتعدد من سياقات استعمالها، وهذا معروف لدى علماء اللسان واللغويين وحتى البلاغيين، لكن قد يتوفر فيها ذلك من ذاتها، وقد ينبع من داخلها، وقد ينبجس من بواطنها، كأن انفجارا يحدث في أغوار المفردة فتخرج منها أشعة أو إشعاعات من المعنى والدلالة. وإن من أدق من فكر في هذه الظاهرة وانتبه إليها بحس يكاد يكون حدسا الفرنسي رولان بارت في بعض ما بسطه وحلله في كتابه الشهير الدرجة الصفر من الكتابة منذ ما يناهز 3/4 قرن من الزمان. وإن لفظ أصبح لمن هذه الكلمات المشاعة المتعددة الأبعاد، لا شك في هذا ولا جدال.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: كأن نشأة أصبح في أصل التصور والوضع قد اقتضتها علاقة جدلية بفعل كان باعتباره نقيضها ووجهها السلبي الخفي، فلا تكون أصبح عندئذ إلا علامة التحول من حال إلى حال، ومن زمان إلى غيره، ومن مكان إلى سواه. فإن قلنا أمسى ثم أصبح، فالتحول أدق وأقصر، والمدى الزمني أضيق، والإيقاع أسرع، لأن الأمر يتم بين مساء وصباح، أو بين عشية وضحاها كما يقال. هكذا هي أصبح في جوهر الدلالة والمعنى، هي صورة للتحول والتبدل والتغير، فهي إذن بالضرورة صورة مزدوجة بكل ما يمكن استحضاره من حالات الازدواج وأوضاعه الإيجابية والسلبية في الوقت ذاته.

0: قطر الندى.
1: قد تكون أصبح قرينة الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والوصل بعد الفصل، واللقاء بعد الفراق، والبرء بعد السقم، والسعادة بعد الشقاء، والانشراح بعد الضيق، والفرح بعد الحزن، واليقين بعد الشك، والطمأنينة والسكينة بعد الحيرة والقلق والاضطراب. وقد تكون أصبح قرينة لعكس ذلك كله. إن أصبح كلمة ملحمية تراجيدية في الحين نفسه، ولعلها من أكثر الكلمات في اللغات تعبيراً عن هذا الازدواج الملحمي التراجيدي الذي ركب في طبيعة الكائن البشري وفي وعيه وإدراكه منذ أصل الخليقة.

0: قطر الندى.
1: من أبدع ما قيل في مجال أصبح التي تعلن حلول الفرج بعد الشدة، شعر ينسب إلى الفرزدق حين فر من سجن

0: قطر الندى.
1: لكم كان تبدل أحوال الدنيا من إقبال إلى إدبار، ومن هناء إلى تعاسة وشقاء، ملهماً للشعراء والكتاب، لا سيما في مجال الحب والعشق وتحول العلاقة بين المتحابين من الوصل إلى الفراق.

والهجر. وقد أورد ابن حزم الأندلسي في كتابه الشهير طوق الحمامة شعرا في هذا المعنى، جاء فيه قوله: دنا أملي حتى مددت لأخذه يدا فانثنى نحو المجرة راحلا، فأصبحت لا أرجو وقد كنت موقنا، وأضحي مع الشعر وقد كان حاصلا، وقد كنت محسودا فأصبحت حاسدا، وقد كنت مأمولا فأصبحت آملا. كذا الدهر في كراته وانتقاله، فلا يأمنن الدهر من كان عاقلا.

0: قطر الندى.
1: قد تعني أصبح فيما تعنيه الدخول في وقت الصباح وهو أول النهار منذ انبلاج الفجر حتى ارتفاع الشمس زمن الضحى، لذلك تكتنف أصبح هالة نورانية فيها الضياء وفيها الإشراق وفيها اتساع المدى ورحابة الآفاق، فيتسرب من ذلك إلى النفس والوجدان جلال وروعة وقداسة وعظمة وراحة وطمأنينة وهدوء وسكينة، يلف ذلك كله الكون بأسره كما تتشربه الأرواح والقلوب. وما أكثر ما رسم الشعراء والرسامون وسائر الفنانين صورة الصباح الجميلة بعد انبلاج نوره ولمعان سناه. وللشاعر ابن مليك الحموي الذي عاش بين القرنين 9 و10 بعد الهجرة شعر بديع في هذا الباب، قال فيه: هزم الصباح طلائع الظلماء وأتاك تحت عصابة بيضاء، وإليك أطلع من سناه غرة قد أسفرت عن بهجة وضياء، فالشمس ضاءت من مطالع أفقها وسمت ببدر خبائها اللألاء، وغدا النسيم مشببا وتراقصت سمر القدود على غدا الورقاء، وكسى الربيع الأرض حلة سندس بالوشي حاكتها يد الأنوائي.

قد تتلبس أصبح أيضاً بمعنى الانطلاق والبداية، وقد تكون وعداً بالاندراج في نسق جديد من الفعل والحركة، وعلامة على الإحساس باستقبال زمن جديد في صباح جديد هو مطلع يوم جديد. إنها عندئذ صورة لإرادة الحياة يولدها في النفس فعل أصبح ويحفز عليها كل صباح جديد، وليس كمثل قصيدة الشاب التي سماها هذا الاسم إبداعاً وروعة في إبراز هذا المعنى وفي تصوير هذه الحالة التي تتغنى فيها النفس بالحياة، وقد أصبحت طربة جذلة تجد في الإصباح والصباح ما يجعلها تترنم بلحن الوجود. يقول الشاعر الفتى: إن سحر الحياة خالد لا يزول، فعلام الشكات من ظلام يحول، ثم يأتي الصباح وتمر الفصول، مات عهد النواح وزمان الجنون، وأطل الصباح من وراء القرون، من وراء الظلام وهدير المياه، قد دعاني الصباح وربيع الحياة.

0: قطر الندى.
1: أجل، إن أصبح فعل ابتداء وشروع لا بما يتداوله النحات من المصطلحات. إنه الشروع في الحياة بجميع أوجه النشاط والسعي والعمل، لذلك قد يقترن فعل أصبح بالرجاء والدعاء والتوسل والابتهال للمولى عز وجل أن يجري الأرزاق ويفتح الأبواب ويجعل الكسب وفيراً والخير كثيرا. إن في أصبح بواعث الأمل في أن يكون اليوم أفضل من البارحة، وفي أن يكون الحاضر أحسن مما مضى. لذلك لا يكون هذا الفعل إلا قادحا للتفاؤل، مقويا للعزيمة، يملأ النفس ثقة وتوقا وطموحا. وقد تلهج الألسن في تلك الساعة الصباحية بمثل هذا الدعاء: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي، أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

0: تلك أصبح وذاك صباحها زمن العمل والإنجاز، وهي حقيقة موجودة في مختلف الثقافات، وتؤكدها الحكمة الشعبية المعروفة: من ضاع صبحه ضاع ربحه.
1: قطر الندى.
0: لا أشق من الحرب والقتال، ولا أكثر منهما حاجة إلى الجهد والقوة، لذلك كان العرب يؤثرون وقت الصباح لشن الحرب، وكانوا يسمون يوم الغارة يوم الصباح. جاء في لسان العرب لابن منظور أن العرب تقول إذا نذرت بغارة من الخيل تفجأهم صباحا: يا صباحا، ينذرون الحي الأجمع بالنداء العالي.

في أصبح أيضا قد يسكن معنى المتعة ويقيم، وإنما يأتي ذلك من كلمات الصبوح، وتعني كلما أكل أو شرب في الصباح. وبهذه الكلمة سمى العرب الخمرة التي كانوا يتناولونها في الصباح، وبها سموا اللبن الذي يحلب في ذلك الوقت أيضا. وقد تغنى كثير من الشعراء بخمرة الصباح، ومن ذلك قول طرف بن العبد: متى تأتني أصبحك كأسا روية، وإن كنت عنها ذاغنا فاغنى وازددي.

وما قال طرف ما قال إلا مفاخرا بفتوته ولهوه وكرمه. أما أبو نواس فله في الصبوح شعر كثير، منه قوله: بادر صباحك بالصبوح ولا تكن كمسوفين غدوا عليك شحاحا، إن الصبوح جلاء كل مخمر بدرت يداه بكأسه الإصباحا.

مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.

0: صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختيار لكم موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بالجميع. ينطلق هذا اللقاء من أغاني الحياة الآن 6:12 مباشرة من استوديو ناظم الهيني بيا الإذاعة الثقافية لقنا اللي يتواصل إلى حدود 9 صباحا. ترافقني سهير زين من أمام الأجهزة التقنية. صباح الخير، صباح النور سهير، مرفوقة بأزهارها كما العادة منورة سهير. مرحبا حنان الفرجاني معكم من أمام الميكروفون. مجموعة الأركان اللي تعودتوا بها باش تكون حاضرة في هذا اللقاء من أغاني الحياة. 6:30 يكون الموعد مع السيدة فيروز، قبلها ناخذ فكرة على أحوال الطقس وكذلك مستجدات الشأن الثقافي، صفحات من التاريخ وأبرز ما كتب فيها، تكون مع فقرة فوق النسيان وأبرز ما حدث في مثل هذا اليوم 2 أكتوبر. بعد 7 متاع الصباح الموعد القار مع المكتبة الثقافية، واللي اليوم يقدم هنا توفيق جريرة ويقدم لنا من خلالها إصدار ما الخطأ في الشرق الأوسط. هذا الإصدار اللي يقدم هنا توفيق كريرة في المكتبة الثقافية، ويكون الموعد معاه مع 7 متاع الصباح. بعدها ناخذ فكرة ونتصفح مع بعضنا عناوين الصحف، العناوين الثقافية في صحفنا الإلكترونية، سواء كان الصحف التونسية وإلا الصحف العربية. همزة وغمزة اليوم مش نتحدث فيها كما العالم الكل أعتقد على مسألة مهمة، مسألة الذكاء الاصطناعي اللي اليوم قاعد يدخل في كل المجالات، وفما إشكاليات على قدر الإضافة الكبيرة اللي قدمها الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، إلا أنه مرافق بإشكاليات كبرى. أكاديمية الغانكور تسحب ترشيح روائي في المسابقة، وذلك لاتهامه باستعمال الذكاء الاصطناعي. تنشوفوا أكثر تفاصيل حول هذا الأمر في ركن همزة وغمزة لليوم. سيدة راضي لحيشي مع استدامة أكيد تكون حاضرة معنا في الموعد. بالنسبة لاستضافتنا لهذا اليوم مش نمشي معكم الجربة ونحكي سينما، وتحديدا حول مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب، ويحضر معنا مدير المهرجان محمد بن ثابت ويعطينا كل التفاصيل الخاصة به. هذه فكرة على هذا اللقاء من أغاني الحياة. مرحبا بكم وين ما كنت، إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلامة للجميع. يلا هيت خلينا نبدأ مع الأنغام ونبدأ بالتونسي سهير. يلا

بادر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك، والليل لما أنحى

0: بعد قليل تستمعون إلى في حضرة سيدة الصباح. أغاني الحياة.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
2: في بداية لقائنا ناخذ فكرة من بعضنا على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026. اليوم تنخفض درجة الحرارة بشكل طفيف، تتراوح الدرجات القصوى عامة بين 27 وبين 31 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. السحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالجهات الغربية، وتكون مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا، محليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر فيكون مضطرب هذا اليوم بالشمال ومتموج ببقية السواحل. هذه تفاصيل حالة الطقس بالنسبة لليوم حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. محطة ثانية تكون عنا مع أحوال الطقس في ساعتنا الثانية لهذا اليوم. نمر مع بعضنا لأخبار الصباح.
3: أخبار الصباح.
2: ينظم المركز الوطني للخزف الفني سيدي قاسم جليزي يومي السبت 3 والأحد 4 أكتوبر 2026 انطلاقا من الساعة 10 صباحا بمعلم سيدي قاسم جليزي المعرض السنوي للمتكونين للسنتين 25 و26، حيث سيتم عرض أكثر من 1500 عمل خزفي تم صنعها وتزويقها في ورشات المركز للمستويين التكوينيين الأولى والتكميلي. وسيتم عرض هذه المجموعة من الأعمال طيلة شهر أكتوبر، وسيكون عبارة على

0: فجرتها تصريحات بشأن غياب نجوم الغناء العرب وأجور الفنانين والموسيقيين، ودفعت محمد ثروت وعلي الحجار إلى إعلان عدم المشاركة وسط اعتراضات على طريقة إدارة المهرجان وتبرير غياب النجوم على برنامجه. وبدأ الجدل بسؤال وجه إلى الوكيل عن أسباب غياب نجوم الغناء العرب وكذلك المطرب علي الحجار على برنامج الدورة الجديدة، وأرجع رئيس الأوبرا غياب الحجار إلى الرغبة في التغيير مشيرا إلى مشاركته في حفلات عديدة كان آخرها في 11 سبتمبر إلى جانب مشروعه 100 سنة غناء.
1: أخبار الصباح.
0: أهدى الشاعر وروائي إبراهيم نصر الله جائزة نيوستاد العالمية للأداب التي تسلمها مساء الأربعاء الماضي إلى غزة، وذلك في الاحتفال الكبير الذي أقيم في قاعة متحف جامعة أوكلاهوما، وهو أول كاتب يكتب بالعربية يفوز بها منذ تأسيسها قبل 56 عاما.
1: أخبار الصباح.
0: تصدر الفيلم الوثائقي نازا شباك التذاكر في إيطاليا منذ اليوم الأول لعرضه، رغم الحملة التي شنها رئيس الوزراء الإسرائيل على مخرجيها عقب فوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا السينمائية. وحقق الفيلم إيرادات بلغت 451872 يورو يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 متوسط 1153 يورو للشاشة، وفقا لبيانات شركة سينيتيل التي نشرتها الصحف الإيطالية.
1: أخبار الصباح.
0: أعلن مغني الراب الأمريكي ماكليمور نفاذ تذاكر حفلة جولته الموسيقية فلسطين حرة فور طرحها بعد أيام من استبعاده من جولة المغني البريطاني تشيرن بسبب مواقفه وتصريحاته المؤيدة للفلسطينيين.
1: أخبار الصباح.
0: نشر صندوق الآثار العالمي دراسة حديثة أجراها في إطار عملية الترشيح لقائمة مراقبة الآثار العالمية لسنة 2027، وهي القائمة التي سيعلن عنها في فيفري. ودأب الصندوق على إصدار هذه القائمة سنويا منذ سنة 1996 لتسليط الضوء على فجوات التمويل في مجال الحفاظ على التراث الثقافي ومعالجته. وكشفت الدراسة أن نقص التمويل العام حل محل المخاطر المناخية باعتبارها التهديد الأكبر الذي يواجه مواقع التراث حول العالم، كما أن نقص الموارد الحكومية هو الأكثر ضررا بالمواقع الثقافية من تغير المناخ.
1: أخبار الصباح.
0: يحتفي مهرجان طوكيو السينمائي الدولي بمرور 100 عام على ميلاد المخرج المصري يوسف شاهين عبر عرض 8 من أبرز أفلامه ضمن برنامج الدورة 39 التي تقام في العاصمة اليابانية من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2026. ويمنح البرنامج السينما العربية مساحة بارزة تشمل مراحل مختلفة من تجربة شاهين، بالإضافة إلى أفلام ساهمت السعودية وقطر في إنتاجها. ويعرض في قسم التركيز العالمي فيلم الطريق إلى أريحة للمخرج عموس غيتايا الذي يتناول تهديد المستوطنين بتهجير بالضفة الغربية. وكشف المهرجان قائمته الكاملة التي تضم 15 فيلما في المسابقة الرئيسية، إضافة إلى عروض احتفالية وبرامج للسينما.
1: أخبار الصباح.
0: نختم معكم هذه الجولة مستمعينا الأعزاء مع الرجل الصيني الذي تم إعادة تشكيله بتقنية ثلاثية الأبعاد، إذ أعاد باحثون من الصين بناء ملامح رجل عاش في جياهو قبل أكثر من 8000 عام اعتمادا على رفاته وتقنيات ثلاثية الأبعاد. وكشف عن النتائج في مدينة تشانغانشو

0: في مقاطعة خنان. وقدر الفريق عمر الرجل عند الوفاة بين 25 و30 عام بعد فحص عظام الحوض ودرجة تآكل الأسنان ولإعادة بناء الوجه. أنشأ الباحثون نموذجا ثلاثي الأبعاد لجمجمته واستندوا إلى 28 مجموعة من النقاط الأساسية. ويعود موقع جياهو إلى ما بين نحو 9500 عام في بداية العصر الحجري الأول. كانت هذه أخبارنا مستمعينا لهذا الصباح، بقوا معنا، هذا موعدنا مع السيدة فيروز.
1: بعدك حبيبي والهوى قعد هوى
2: في حضرة سيدة الصباح.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: يا صباح النور والورد والفل والياسمين. 6:52 يلا هتمر مباشرة إلى فقرة فوق النسيان.
3: فوق النسيان.
2: فوق النسيان وأبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم في 2 أكتوبر وبقيت فوق النسيان. باش نرجع بكم لسنة 1975 في مثل هذا اليوم اصدر العدد الأول من جريدة تشرين السورية الرسمية. وجريدة تشرين أو صحيفة الحرية هي صحيفة حكومية سورية يومية سياسية شاملة صدرت على مؤسسة الوحدة اللي هي الصحافة والطبع والنشر في العاصمة السورية دمشق، وكان يترأس تحريرها ناظم عيد، وكان اسمها كما ذكرت صحيفة تشرين ثم أصبحت صحيفة الحرية. صدر العدد الأول منها سنة 1975. إذن نواصل معكم في أبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان. هذا اليوم 2 أكتوبر يذكرنا أكيد بالمهاتما غاندي اللي تولد كما اليوم في 2 أكتوبر من سنة 1869، مهندس كارماشاند غاندي هذا هو اسمه الرسمي، يعني هو المحامي والسياسي الهندي البارز والزعيم الروحي للهند خلال حركة استقلال الهند اللي كان رائد للساتياغراها وهي مقاومة الاستبداد من خلال العصيان المدني الشامل اللي تأسست بقوة بعد أهيمسا أو العنف الكامل واللي أدت إلى استقلال الهند وألهمت الكثير من حركات الحقوق المدنية والحرية في جميع أنحاء العالم. غاندي المعروف باسم المهاتما غاندي، والمهاتما هي الروح العظيمة وهو تشريف تم تطبيقه عليه. وأيضا في الهند عرف باسم بابو أو الأب، وهو التشريف رسمي باعتباره أبو الأمة. عيد ميلاده في 2 أكتوبر كما اليوم، تولد من عام 1869، وهو يتم بالاحتفال بهذا اليوم كغاندي جايانتي، وهو عطلة وطنية رسمية، وعالميا هو اليوم الدولي لللا عنف. المهاتما غاندي اللي تولد كما اليوم في 2 أكتوبر 1869 وتوفى في 30 جانفي من سنة 1948. هذه كانت فوق النسيان لليوم.
3: فوق النسيان.
2: يلا هيت نواصل معكم مع الأنغام مكادينا حاسية عامة، وبعدها نكون على موعد مع مكتبة الثقافية وتوفيق جريرة اللي قدمنا اليوم إصدار ما الخطأ في الشرق الأوسط.

0: يا اخي شبيك شفما؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زاده كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: شكون باش نحكي؟
0: نعرفش، انا احكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم اصحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياه. إذاعة تونس الثقافية
3: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
2: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
3: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
2: إذاعة تونس الثقافية،
3: حين يكون الوطن هو الإنسان. مكتبة الثقافية.
4: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية وعنوانه What's Really Wrong with the Middle East لبريان ويتيكر، وصدر هذا الكتاب الذي ترجمته ما الخطأ حقا في الشرق الأوسط، صدر عام 2010 ويضم 384 صفحة، وصدر عن دار الساقي للكتاب، وهذا الكتاب للصحفي البريطاني برايان ويتكر الذي عمل سابقا محررا لشؤون الشرق الأوسط في صحيفة الغوارديان. والفكرة الأساسية لهذا الكتاب تتمثل في أن مشكلات الشرق الأوسط لا يمكن تفسيرها فقط بوجود الدكتاتورية أو التدخل الأجنبي أو الإرهاب حسب رأيه، بل يجب أيضا النظر إلى المشكلات الموجودة داخل المجتمعات نفسها، مثل غياب الحرية الشخصية والفساد والتمييز وضعف التعليم والمحسوبية والتشدد الديني والسيطرة، سيطرة أطراف دون أخرى على وسائل الإعلام. ومن أهم الأفكار التي يطرحها المؤلف أن تغيير هرم السلطة في كثير من الأحيان لا يؤدي إلى تغيير المجتمع، حتى إذا تمت الإطاحة بكما يقول هو الأنظمة الاستبدادية في تاريخ سابق من تاريخ العرب، فإن بعض العادات والثقافات التي تسمح بالسلطوية والقمع يمكن أن تستمر داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع. ولذلك يرى أن التغيير الحقيقي يجب أن يبدأ بهذه المؤسسات وليس العكس. وينتقد الكاتب في هذا المجتمع العربي ما يسميه بثقافة الأبوية، أي الاعتقاد بأن من حق بعض الأشخاص مراقبة الآخرين والتحكم في حياتهم وسلوك، ويربط ذلك بمشكلة ضعف الحرية الشخصية في العالم العربي، ويناقش قضايا مختلفة مثل حقوق المرأة والتمييز الاجتماعي، ويذكر عينات من ذلك عن التحرش و حقوق الأقليات المهضومة وغير ذلك من هذه المعطيات. ومن القضايا المثيرة للجدل في الكتاب دور الدين والإسلام في المجتمع والسياسة، ويرى المؤلف أن التشدد الديني يمكن أن يرتبط أحيانا بالسلطوية، أي بهذه الثقافة التي يسميها الثقافة الأبوية، ويميل إلى إعطاء العلمانية دورا كبيرا في تحقيق الحرية. ويرى أن بعض القراء يرون أن الهوية الدينية المعتدلة أهم من هذا الذي يمكن أن يمثل تسلطا أو ثقافة أبوية دينية. من النقاط التي يثيرها الكتاب أن المجتمعات العربية إن حملت مسؤوليات كبيرة فغالبا ما يميل هو إلى تفسير مخالف، يتمثل في أنه لا يمكن تحميل طرف دون آخر تبعات المشاكل العالقة بالنسبة إلى كامل المجتمع. والكتاب فيه حديث عن مشكلات الشرق الأوسط نتيجة لمجموعة معقدة من العوامل الداخلية والخارجية، ويرى أن الحل لا يكون فقط بالتركيز على الجانب السياسي، وإنما ينبغي أن نركز على ما يسمى بسياسات ثقافية واجتماعية هي التي تؤدي بتنويع الثقافة وإخراجها من بوتقة الثقافة الأبوية. قدمنا لكم كتاب What's Really Wrong with the Middle East، ما الخطأ حقا في الشرق الأوسط، لبريان ويتكر، مع تحية توفيق.
3: مكتبة الثقافية.
5: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس.

0: إذن نايل برغوثي، أه يا حلو، توصلنا للسبعة و13 دقيقة في صباحنا لليوم. يلا هيتخل نوصلوا معاكم ونتصفحوا عناوين بعض الصحف الإلكترونية سواء كان الوطنية أو العربية.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: نبدأ هذه هي الجولة مع جريدة الشروق اللي تكتب في ركنها ثقافة وفن: نقل الفنان عيسى الحراث إلى المستشفى العسكري بتونس لمواصلة العلاج. وائل الرميلي يكتب حول الحالة الصحية للفنان التونسي عيسى الحراث اللي تم نقله إلى المستشفى العسكري. كذلك من بين العناوين اللي نقراها: أمال ماهر نجمة الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية. وتتصدر الفنانة أمال ماهر نجوم الدورة 34 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقرر إقامته من 20 إلى 30 أكتوبر 2026، حيث تشارك في حفل يوم 29 أكتوبر ضمن برنامج فني يضم 22 حفلا غنائيا وموسيقيا على مدار 11 يوم بمشاركة نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. وأكثر تفاصيل تلقاوها على صفحات جريدة الشروق.
1: نبض ثقافة هذا الصباح.
0: إلى بوابة تونس الآن وفي ركنها الثقافي نقرأ عدد من العناوين، منهم 38 فيلما تشارك في مهرجان الفيلم القصير بالكيف. انطلقت الأربعاء 30 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر القادم بمدينة الكيف شمال غرب تونس النسخة الثامنة من مهرجان الفيلم القصير بالكيف بمشاركة 38 فيلما بصن فيها روائي والوثائقي وفق الصفحة الرسمية للمهرجان. وتضم الدورة الجديدة من المهرجان أفلام من تونس وعدد من بلدان من البلدان العربية والإفريقية من بينها تونس أكيد البلد المنظم، مصر، المغرب، موريتانيا، البحرين، السعودية، الكاميرون، مالي، غينيا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، السنغال، توغو، رواندا. هذه من العناوين اللي نقراها على صفحات وبوابة تونس. 38 فيلما تشارك في مهرجان الفيلم القصير بالكيف. من العناوين الأخرى أيضا: ألغيت فعالية عن فلسطين، مؤلفتان لكتب الأطفال تقاضيان مدينة لوس أنجلوس. إذ رفعت مؤلفتان لكتب الأطفال دعوى قضائية ضد مدينة لوس أنجلوس بعد إلغاء مكتبتها العامة فعاليات افتراضية كانت مقررة للحديث عن قصص فلسطينية، وذلك ضمن أسبوع قراءة فلسطين، متهمتين المدينة بالتمييز وانتهاك حقهما في حرية التعبير والإخلال بالتعاقد. أكثر تفاصيل تقرأها على بوابة تونس.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: إلى الآن إلى صحيفة الصباح نيوز اللي نقرأ في ركنها فنون: افتتاح الدورة 14 لمهرجان أفلام تونس القصيرة أو أفلام تونسية قصيرة، تكريم قامات سينمائية تركت أثرا في ذاكرة الفن الرابع والسينما الهامش. هكا نقرأ على صفحات الصباح نيوز. انطلقت مساء الخميس فعالية عروض الأفلام القصيرة ضمن الدورة 14 لمهرجان أفلام تونسية قصيرة لتتواصل على مدى 4 أيام وتتزامن مع الاحتفال بمرور 40 سنة على تأسيس الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، الجهة المنظمة للتظاهرة. تفاصيل تقرأها على صفحات صباح نيوز.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: إلى الصحافة العربية الآن وتحديدا جريدة الشرق اللي نقرأ فيها في ركنها الثقافي: بن أفليك أخشى تأثير الذكاء الاصطناعي على الأطفال أكثر من هوليود. قال الممثل والمخرج الأمريكي بن أفليك أن مخاوفه من الذكاء الاصطناعي تتعلق بتأثيره على الأطفال والتعليم والمجتمع أكثر مما تتعلق بمستقبل صناعة السينما، معتبرا أن هذه التكنولوجيا ستضيف إلى أدوات العاملين في هوليود من دون أن تستطيع المستحوذة على الصناعة بصورة جوهرية، وخلال مشاركته في مؤتمر بلومبرغ سكرين تايم السنوي في لوس أنجلوس، يقول إفليك: عندما أقلق بشأن الذكاء الاصطناعي أفكر في أطفالي في المدرسة، أقلق من الزيادة بنسبة 30% في عدد تقديرات بدرجة الممنوحة في الجامعات خلال السنوات الثلاث الماضية، وأقلق من العجز المكتسب ومن الاستخدام المسؤول. تفاصيل التصريح والموضوع تقرأه على صفحة الشرق تحت عنوان: بن أفليك أخشى تأثير الذكاء الاصطناعي على الأطفال أكثر من هوليوود.
1: نبض الثقافة هذا الصباح
0: إلى صحيفة العرب الآن لنقرأ فيها في ركنها الثقافي: سلافة وخرجي تقترب من الأوسكار بأرض الملائكة. هذا ما نقرأه على صفحات العرب. تتجه أنظار السينما العالمية إلى الفنانة السورية سلافة وخرجي مع دخول فيلم أرض الملائكة سباق الأوسكار، بعدما اختارته إيران رسميا لتمثيلها في منافسات الدورة 99 من الجائزة عن فئة أفضل فيلم دولي، في خطوة تمنح التجربة السينمائية حضورا جديدا على الساحة الدولية. وتشارك فوخرجي في بطولة الفيلم الإيراني الذي كتبه وأخرجه بابا خواجة باشا، وتدور أحداثه في إطار إنساني يرتبط بحياة الأطفال في غزة وأحلامهم وسط ظروف الحرب، ليقدم العمل حكاية تتجاوز حدود المكان من خلال التركيز على الجانب الإنساني للصراع وأثاره على المدينة. بقية المقال تقرأه على صفحات جريدة العرب أو صحيفة العرب تحت عنوان: سلافة وخرجي تقترب من الأوسكار بعد أرض الملائكة.
1: نبض الثقافة هذا الصباح.
0: نختم هذه الجولة بصحيفة القدس العربي اللي نقرأ في ركنها الثقافي: حسين فهمي نريد أن يكون مهرجان القاهرة مساحة نقاش حول السينما وتحولات صناعتها في العالم. هذا العنوان اللي نقرأه على صحيفة القدس العربي. يأمل الممثل المصري حسين فهمي الذي يرأس مهرجان القاهرة السينمائي أن يعكس دوره هذا العام من الحدث الأعرق من نوعه في العالم العربي تحولات صناعة السينما في العالم، وأن تكون فرصة لمناقشة أفكار وقضايا مرتبطة بالإنسان والمجتمع. وتقام الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي بين 11 و20 نوفمبر، وهو يستضيف أفلام مصرية ومن العالم، ويشكل واحد من أبرز المحطات السينمائية في المنطقة منذ نحو 5 عقود. يرأس المهرجان حاليا الممثل حسين فهمي، أحد أشهر الممثلين في مصر والعالم العربي، والذي تابع أفلامه ومسلسلاته ومسرحياته أجيال عدة منذ السبعينات. هذا جزء مما نقرأه على صحيفة القدس العربي تحت عنوان: حسين فهمي نريد أن يكون مهرجان القاهرة مساحة نقاش حول السينما وتحولات صناعتها في العالم. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عدد من العناوين الثقافية في صحفتنا الإلكترونية الوطنية والعربية. ابقوا معنا باش نواصلوا مع الأنغام إلهام مدفعي، بعدها نكونوا على موعد ثاني مع أحوال الطقس وأخبار الصباح.

0: أغاني الحياة.
1: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
0: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. نعود نذكركم بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026. اليوم صحب باش تكون أحيانا كثيفة بالسواحل الشرقية صباحا مع أمطار متفرقة، ثم تشمل بعد الظهر المناطق الغربية، تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا، محليا قوية قرب السواحل الشمالية وتكون معتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة وتكون في شكل هباء أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سارات. الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح درجة القصوى عامة بين 26 وبين 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. هذه أبرز المعطيات اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم. ابقوا معنا مباشرة، مروا لي أخبار الثقافة هذا الصباح.
2: أخبار الصباح.
0: ينظم المركز الوطني للخزف الفني سيدي قاسم جليزي يومي السبت 3 والأحد 4 أكتوبر 2026 انطلاقا من الساعة 10 صباحا بمعلم سيدي قاسم جليزي المعرض السنوي للمتكونين لسنتين 25 و 26، وسيتم عرض أكثر من 1500 عمل خزفي تم صنعها وتزويقها في ورشات المركز للمستويين التكوينيين الأولى والتكميلي. وسيتم عرض هذه المجموعة من الأعمال طيلة شهر أكتوبر، وسيكون عبارة على سوق للخزف في أشكال وتعابير خزفية مختلفة، فيها المعرفة التقنية من جهة والكثير من التجديد والابتكار من جهة أخرى، المستوحى من تراثنا ومما هو مواكب للاتجاهات الفنية في العالم.
2: أخبار الصباح.
0: استقال رئيس دار الأوبرا المصرية دكتور رضا الوكيل من منصبه قبل أقل من 3 أسابيع على افتتاح الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بعد أزمة فجرتها تصريحاته بشأن غياب نجوم الغناء العرب وأجور الفنانين والموسيقيين. ودفعت محمد ثروت وعلي الحجر إلى إعلان على عدم المشاركة وسط اعتذارات على طريق إدارة المهرجان وتبرير غياب النجوم عن برنامجه. وبدأ الجدل بسؤال وجه إلى الوكيل عن أسباب غياب نجوم الغناء العرب وكذلك المطرب علي الحجر عن برنامج الدورة الجديدة، وأرجع رئيس الأوبرا غياب الحجر إلى الرغبة في التغيير، مشيرا إلى مشاركته في عديد الحفلات الأخرى كان آخرها في 11 سبتمبر إلى جانب مشروعه 100 سنة غنى. وتطرق الوكيل إلى أجور الموسيقيين قائلا إن ما يتقاضاه العازفون في حفلات الأوبرا قليل مقارنة بأجور حفلاتهم خارج البلاد، ولذلك يفضلون العمل في الخارج. كما أرجع غياب النجوم العرب إلى ارتفاع أجورهم مقارنة بميزانية المهرجان والإمكانيات المالية المتاحة.
2: أخبار الصباح.
0: أهدى الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله جائزة نيوستاد العالمية للأداب التي تسلمها مساء الأربعاء إلى غزة، وذلك في الاحتفال الكبير الذي أقيم في قاعة ومتحف جامعة أوكلاهوما. وهو أول كتاب يكتب بالعربية يفوز بها منذ تأسيسها قبل 56 عاما. هذا وقد ذكر نصر الله في كلمة ألقاها: لقد آمنت دائما أن القضايا الكبيرة بحاجة إلى مستويات فنية عالية للتعبير عنها، وكانت لدي قضية تختصر كل الأسئلة الوجودية التي أرقت البشر منذ وجودهم على الأرض، قضية فلسطين التي قلت فيها في أول حوار صحفي أجري معي سنة 1980: نحن نقف مع فلسطين لا لأننا فلسطينيون أو عرب، بل لأن فلسطين امتحان يومي لضمير العالم.
2: أخبار الصباح.
0: تصدر الفيلم الوثائقي نازا شباك التذاكر في إيطاليا منذ اليوم الأول لعرضه رغم الحملة التي شنها وزراء إسرائيليون على مخرجيه عقب فوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا السينمائي. وحقق الفيلم إيرادات بلغت 451872 يورو يوم الاثنين 28 سبتمبر بمتوسط 1153 يورو للشاشة وفقا لبيانات شركة سينيتيل التي نشرتها صحف إيطالية. وتقدم نازا على إعادة طرح فيلم مارفل المنتقمون نهاية اللعبة إكسترا الذي جمع 179612 يورو. كما تجاوز أيضا فيلم الموسيقي أولتيمو كل شيء مباشرة من تور فيرغاتا بإيرادات بلغت 145534 يورو. وسجل الفيلم أكثر من 60000 تذكرة في يوم واحد.
2: أخبار الصباح.
0: أعلن مغني الراب الأمريكي ماكليمور نفاذ تذكر حفل جولته الموسيقية فلسطين حرة فور طرحها بعد أيام من استبعاده من جولة المغني البريطاني إتشيرن بسبب مواقفه وتصريحاته المؤيدة للفلسطينيين. إذن نواصل معكم هذه النشرة الإخبارية لمستجدات الشأن الثقافي، حيث نشر صندوق الآثار العالمي دراسة حديثة أجراها في إطار عملية الترشيح لقائمة مراقبة الآثار العالمية لسنة 2027، وهي القائمة التي سيعلن عنها في فيفري. ودأب الصندوق على إصدار هذه القائمة سنويا منذ سنة 1996 لتسليط الضوء على فجوات التمويل في مجال الحفاظ على التراث الثقافي. وكشفت الدراسة أن نقص التمويل العام حل محل المخاطر المناخية باعتبار التهديد الأكبر الذي تواجهه المواقع التاريخية حول العالم، كما أن نقص الموارد الحكومية هو الأكثر ضررا بالمواقع التاريخية من تغير المناخ.
2: أخبار الصباح.
0: يحتفي مهرجان طوكيو السينمائي الدولي بمرور 100 عام على ميلاد المخرج المصري يوسف شاهين عبر عرض 8 من أبرز أفلامه ضمن برنامج الدورة 39 التي تقام في العاصمة اليابانية من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2026. ويمنح البرنامج السينما العربية مساحة بارزة تشمل مراحل مختلفة من تجربة شاهين، بالإضافة إلى أفلام ساهمت السعودية وقطر في إنتاجها. ويعرض في قسم التركيز العالمي فيلم الطريق إلى أريحة للمخرج عموس جيتاي الذي يتناول تهديد المستوطنين بتهجير بدو الخان الأحمر في الضفة الغربية. وكشف المهرجان قائمته الكاملة التي تضم 15 فيلما في المسابقة الرسمية، إضافة إلى عروض احتفالية وبرامج للسينما الأسيوية والرسوم المتحركة وأفلام المخرجات واستعادات لأعمال كبار السينمائيين. كانت هذه جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة هذا الصباح. أبقوا معنا بعد قليل يكون الموعد مع همزة وغمزة.

0: كارول سميحة حدود السماء. توصلنا للسبعة وخمسة واربعين دقيقة، موعدنا مع فقرة همزة وغمزة.
1: همزة وغمزة،
0: في همزة وغمزة اليوم مش نتحدث على رواية سيتيسا ومغيرة اللي نجموا نترجموها كان ذلك أو الموت للكاتب الهايتي الكندي تيليسون أوريليان، اللي في 25 سبتمبر 2026 أعلنت أكاديمية غونغور سحب الرواية من قائمتها الأولية للكتب المرشحة لجائزة غونغور لسنة 2026 بعد اتهامات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اتهامات بالانتحال الأدبي في أعمال سابقة للكتب. وكانت بررت الأكاديمية قرارها بالرغبة في الحفاظ على نزاهة الجائزة ورسالتها المتمثلة في تكريم الأدب اللي يكتبوا البشر، وأكدت رفضها اعتماد نصوص مولدة بالذكاء الاصطناعي. المفارقة أن الرواية هذه كانت حققت نجاح لافت قبل انفجار الجدل، صدرت في فرنسا على دار غرازيه للنشر في شهر أوت 2026 وحققت مبيعات قاربت 35 ألف نسخة، كما فازت بجائزة فناك للرواية، وكانت ضمن اختيارات جوائز أدبية فرنسية أخرى من بينها الغونكور وفي مينا وميديسيس، وكانت حقوق ترجمتها بيعت إلى أكثر من 20 بلدا. وتتناول الرواية رحلة أستاذ هايتي للتاريخ والجغرافيا، يضطر إلى مغادرة بلده هربا من عنف العصابات ليخوض رحلة محفوفة بالمخاطر عبر 12 دولة قبل ما يصل إلى كندا، وهي حكاية عن المنفى والاقتلاع والعنف والبحث عن مكان آمن، مستلهمة من تجربة الهجرة اللي عرفها الكاتب نفسه بعد مغادرته لهايتي إثر زلزال سنة 2010. بدأت الأزمة في 21 سبتمبر بعد ما انشر حساب على منصة إكس يحمل اسم بالونستون كلود اتهامات بأن الرواية كتبت إلى حد كبير باستخدام الذكاء الاصطناعي، مستندا إلى نتائج أداة للكشف عن النصوص المولدة آليا تعرف باسم بانغرام ولا بانغرام. وكشف الكاتب الفرنسي سامويل فيتوسي لاحقا عن إدارته الحساب بالاشتراك مع أشخاص آخرين، ثم ظهرت اتهامات إضافية تتعلق بنصوص سابقة لأورليان، من بينها قصة قصيرة نشرت سنة 2012 ومقال رأي سنة 2013 قيل أنهما تضمن مقاطع من أعمال أخرى دون إسناد مناسب. انفي أورليان الكاتب استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابه للرواية وفي كتابته للرواية، واعتبر أن الاتهامات تستهدف صوته الأدبي، وأشار إلى أن إيقاع النص وصورته وتكراراته تستند إلى التقاليد اللغوية الهايتية والكاريبية، كما رأى أن الحملة ضده قد تحمل أبعاد مرتبطة بالتمييز العنصري، وهو موقف عبر عنه في خضم الجدل وليس حقيقة مثبتة بشأن دوافع جميع منتقديه. في المقابل لم تحسب مسألة استخدام الذكاء الاصطناعي بمجرد صدور نتائج أدوات الكشف، إذ أشارت صحيفة الغارديان إلى أن موثوقية هذه الأدوات موضع تساؤل، وأن بعض البرامج الأخرى صنفت الرواية باعتبارها مرجح أنها تكون مكتوبة بشريا. أما دار النشر الكندية بوريل اللي نشرت الرواية أصلا فدعات إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام في غياب أدلة ملموسة، مع إبداء قلقها إزاء اتهامات الانتحال. وهنا ينبغي التمييز بين مسألتين: اتهامات الانتحال في نصوص سابقة والشكوك المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الرواية نفسها، فلكل منهما أدلة خاصة ومعايير للتحقق، وهذا يعني إثبات إحداهما تلقائيا ثبوت الأخرى. ما يتعلقش الجدل بمصير رواية واحدة فحسب، بل يلامس تحولات أعمق في عالم النشر والأدب. حدود التأليف البشري المطروح، بما أنه تمت استعانة أو يتم استعانة الكتاب بأداة ذكاء اصطناعي في البحث أو التدقيق أو اقتراح الصياغات، فهل يختلف ذلك عن تفويضها إنتاج أجزاء جوهرية من النص؟ وأين ينبغي رسم الحد الفاصل بين الاستعانة التقنية وبين التأليف الآلي؟ ثانيا تحثوا على موثوقية الكشف الرقمي، هل تكفي نتائج برامج الكشف على النصوص المولدة آليا لاستبعاد عمل من جائزة مرموقة، أم ينبغي اعتماد خبرة المحررين ومقارنة المسودات وتاريخ الكتابة والأدلة القابلة للفحص؟ تكشف هذه القضية أن أدوات الكشف لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حكما نهائيا، خصوصا وقت اللي تترتب عليها أثار مهنية وأدبية كبيرة. ثالثا نتحث على سلطة لجان الجوائز، وين تتمتع المؤسسات الأدبية بحق وضع شروط المشاركة وحماية مصداقية جوائزها، لكن قرارات الاستبعاد تثير بدورها أسئلة حول الشفافية ومعايير الإثبات وحق الكاتب في الرد والتناسب بين الاتهام والعقوبة المهنية. انطلقت الاتهامات من حساب على منصة اجتماعية، ثم تحولت سريعا إلى قضية شغلت الصحافة والمؤسسات الأدبية، وهنا يطرح سؤال حول قدرة الاتهامات الرقمية على التأثير في السمعة والمسار المهني قبل استكمال التحقق منها. تضع القضية عالم الأدب أمام مفارقة جديدة، كيف يمكن حماية أصالة الكتابة الإنسانية في زمن أصبحت فيه أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج نصوص تحاكي الأساليب الأدبية من دون تحويل الشك في استخدام هذه الأدوات إلى قرينة إدانة؟ الأصالة الأدبية ما تتعلقش بالأسلوب وحده، بل أيضا بمسار إنتاج العمل ومسؤولية صاحبه في نصه وعلاقته بالتقاليد الأدبية اللي يستخدمها. وفي المقابل ما يكفيش أنه يبدو النص آليا أو أن تصنفه أداة رقمية كذلك لإثبات أن مؤلفه مكتبوش بنفسه. من المهم أيضا ألا تتحول القضية إلى مواجهة مبسطة بين الأدب وبين الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن التمييز بين استخدام التقنية أداة مساعدة وإلا استخدامها لإنتاج نص يقدم يتم تقديمه على أنه ثمر التأليف بشري خالص، وتمييز هذا يستدعي قواعد واضحة للإفصاح والتحقق بدلا من الاكتفاء بأحكام عامة. تكشف هذه هي القضية، قضية تليسون أوريليان، عن أزمة تتقاطع فيها أخلاقيات التأليف مع موثوقية الأدوات الرقمية وسلطة المؤسسات الثقافية وتأثير المحاكمات الإعلامية. وقد أعلنت أكاديمية غونكور أنها ستواصل مسار الجائزة مع نشر قائمتها التالية في 6 أكتوبر 2026، ولكن يبقى السؤال اللي يتجاوز هذه الدورة يظل قائم، كيف ستحدد الجوائز الأدبية مستقبلا مفهوم التأليف الأصيل، وما ضمانات اللي ينبغي توفيرها للكاتب والمؤسسة والجمهور على حد سواء؟ هذه كانت همزة وغمزة لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ابقوا معنا بعد شوية ننطلق مع بعضنا في ساعتنا الثالثة لهذا اليوم مع استضافتنا، تكون حاضرة معنا السيدة رضي الوحيشي مع فقرة استدامة، واليوم كذلك باش نحاولوا أنا مع ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ محمد ثابت مدير مهرجان جربة دولي لسينما المرأة والشباب، باش ناخذوا فكرة على هذه الدورة 12 اللي تنطلق يوم 24 أكتوبر، كل التفاصيل عنها في ساعتنا الثالثة لهذا اليوم. قاوم معنا

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: إذاعة تونس الثقافية
2: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
1: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
2: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
1: إذاعة تونس الثقافية،
2: حين يكون الوطن هو الإنسان.
3: نسكولا جرب شبيك خواف صح؟
4: نسبة صغيرة ديتها نسكول اللي بمخه يبعد على الخطر.
5: يا خواف
4: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
8: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
9: تونس، فيلوسوفيا،
8: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
10: لغة العالم،
8: عيون الكلام،
11: على صعيد الرفض،
8: جرائد من العالم،
12: حديث السينما،
13: أرخبيل المسرح،
14: عربي أنا،
15: عربي أنا،
16: الثقافة الإيكولوجية،
8: محاضرات فكرية،
17: وثائق وحقائق،
8: أنغام من كل مكان،
18: مدارات،
8: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
7: 20 عاماً،
8: من الإبداع،
7: من الحوار،
8: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
7: في تونس والعالم.
8: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
19: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
4: نلتقي في مسارات تشكيلية، حيث نتوقف هذه المرة عند بعض الاستنتاجات التي يمكن أن نصل إليها بعد الاقتراب من عديد التحولات التي رافقت ولادة الدولة التونسية الحديثة خلال الخمسينيات وبداية الستينيات. في الحلقات السابقة رأينا كيف دخل الفن إلى الفضاء العمومي، وكيف أصبح التكوين جزءاً من مشروع الدولة الحديثة، وكيف سعت الدولة إلى اقتناء الأعمال الفنية وبناء ذاكرة بصرية وطنية، وكيف أرسلت الدولة عدد من المتخرجين الشباب من مدرسة الفنون الجميلة إلى باريس لمواصلة تكوينهم وتعميق تجاربهم الفنية. ومن خلال هذه العناصر المتداخلة تبدأ صورة أوسع في الظهور، صورة دولة حديثة لم تنظر إلى الفن باعتباره ترفاً أو نشاطاً هامشياً، بل كجزء من مشروع أوسع يرتبط ببناء المجتمع نفسه. ولهذا لم يكن الاهتمام بالفن معزولاً عن التعليم أو المعمار أو الفضاء العمومي أو الذاكرة، بل كان الفن يدخل تدريجيا في طريقة تصور الدولة لنفسها ولمستقبلها. وهنا يمكن أن نفهم أيضا
12: كيف أن الدولة التونسية الحديثة لم تسعى إلى قطيعة مطلقة مع كل ما سبقها بمجرد ارتباطه بالفترة الاستعمارية، فقد وصلت أيضا بعض الممارسات والمؤسسات التي رأت فيها ما يمكن أن يساهم في بناء مشروعها الوطني الجديد. ومن هنا يمكن أن نفهم مثلا كيف وصل بيير بيرجول إدارة مدرسة الفنون الجميلة إلى ما بعد الاستقلال، وكيف تواصل إرسال الطلبة إلى باريس والانفتاح على الفنون التطبيقية والمعمار والتصميم. وهنا نصل إلى مسألة أساسية، معنى التونسة نفسها. فالتونسة التي كانت تتشكل في هذه المرحلة لم تكن هوية مغلقة تنظر إلى الماضي فقط، ولا رفضا للحداثة أو للعالم الخارجي، بل كانت محاولة لبناء خصوصية جديدة قادرة على الانفتاح والاستيعاب والتحول. وما يبدو مهما أيضا أن هذه الحداثة لم تتشكل في تونس من خلال اللوحة وحدها، بل من خلال تداخل عدة مجالات: التعليم والمعمار والحرف والتصميم والعلاقة بالفضاء اليومي. وهو ما جعل المشروع الثقافي في تلك المرحلة لا يقتصر على النخبة أو القاعات، بل يسعى أيضا إلى تغيير العلاقة بين الإنسان ومحيطه وصورته عن نفسه. ولهذا لم يبدأ الانفتاح على باريس أو الاهتمام بالفنون التطبيقية والمعمار تناقضا مع التونسة، بل جزءا من طريقة بنائها نفسها. فالمسألة لم تكن بحثا عن صورة جاهزة للهوية، بل بحثا عن كيفية بناء حداثة قادرة على أن تكون محلية ومنفتحة في الآن نفسه. وهذا ما يجعل هذه المرحلة مهمة أيضا، لأنها لم تنتج أعمالا فنية فقط، بل ساهمت في بناء الشروط التي سيظهر من داخلها لاحقا جيل جديد من الفنانين سيعيد طرح الأسئلة من زوايا مختلفة، ويدفع الحداثة التونسية إلى آفاق أخرى. وبهذا لا نكون قد قرأنا تاريخ الفن في تونس فقط، بل اقتربنا أيضا من كيفية تشكل وعي الدولة الحديثة بالثقافة وبدور الفن في بناء المجتمع نفسه. وسننتقل في الحلقات القادمة إلى جيل جديد من الفنانين لنرى كيف بدأوا من داخل هذه التحولات في بناء مساراتهم الخاصة في مسارات تشكيلية. نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
19: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
11: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
15: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
11: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: استدامة.
2: شكرا سهير على هذا الاختيار الجميل. نعم. اللي يرجع بينا البدايات وائل جسار رضيكي. يلا هت خلينا ننطلقوا معكم مع استدامة. سعادة كما العادة أنه تكون حاضرة معنا السيدة راضية الوحيشي المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير. صباح النور سيدة راضية.
3: صباح الخير. صباح الخير للتوينسة الكل.
2: مرحبا بيك.
3: يعطيها الصحة سهير. محليه النهار يبدأ في الإذاعة الثقافية.
2: شكرا لك. اليوم باش نحاولوا ان هكا نمشيو ديما بالتوازي مع الاحداث ونحاولوا انه مواضيعنا تكون متماشيه مع المستجدات ومع الاحداث. اليوم باعتباره انه اليوم العالمي للا عنف اللي يتزامن مع يوم مولد المهاتما غاندي. غاندي اللي نعرفه أنه اعتمد سياسة اللا عنف كمقاومة.
3: نعم.
2: ومن هنا جاء الاحتفال باليوم العالمي للا عنف. اليوم باش نحكيه على اللا عنف في
3: ثقافة الاستدامة
2: مع ثقافة الاستدامة.
3: نعم. هو السؤال يتطرح يقولك ما يعني كيف يمكن أن نتحدث من يعني من من من ثقافة السلام إلى ثقافة الاستدامة.
2: نعم.
3: تعرف اللي في الأهداف التنمية المستدامة هناك الهدف 16 اللي هو معناتها مؤسسات اللي هي تدعو إلى السلام. مؤسسات قانونية اللي هي تضمن السلام، لأنه بطريقة أو بأخرى نحن نسعى إلى احترام الإنسان، واحترام الإنسان يعني في وجوده وفي بقائه وفي ديمومته هي تتعلق أساسا بحياته فوق الأرض. اليوم يقول ماذا ما هي العلاقة اللي أنا النجم نكون مساهم فيها ما بين ثقافة السلام ما بين ثقافة الاستدامة. لو كان احنا نفكروا بطريقة نوعا ما ليست إنسانية فقط، وإنما زاد من مقاربة علوم الاجتماع. اليوم إذا احنا مسينا الإنسان في وجوده وفي بقائه يعني احنا نمارس عليه في العنف. اليوم إذا ما نفكروش في مستقبل الأجيال القادمة في حقها في الماء، حقها في بيئة سليمة، حقها في التمتع بالموارد الطبيعية، كيف كيف زد احنا نمارس العنف على الأجيال القادمة. لذلك العلاقة هي علاقة تكاد تكون ترابطية. علاش؟ لأنه هذا ما يمنعش هذا وهذا ما نجم نحقوه كان وقت اللي تتحقق نوعا ما حقوق الإنسان اللي هي غير قابلة للتجزؤ، يعني هي متكاملة مترابطة. يعني ما نجمش أنا نحكي نقول حقك في حرية التعبير ومن هنا أنا مثلا نسكر عليك الماء ونخليك معناتها حتى لين تعطش باش أنت تسكت وتخضع لي وتسمع كلامي باش أنا النجم اليوم راهو المطروح كونه بالحق الموارد الطبيعية اليوم يتم كراهينة ولات. يعني مثلا الماء في السدود، الماء في بعض البلدان الأكثر يعني كما نقولوا احنا أكثر وجود للحروب اليوم الحرب على الموارد الطبيعية. وبطبيعة الحال نمارس العنف بدعوة أننا ندعو إلى الديمقراطية أو ندعو إلى يعني استغلال هذه الموارد. اليوم اللي مطروح صحيح اللي هو يتزامن مع يعني وفاة أو مقتل خطر غاندي، نداء إلى السلام ومارس السلام وثقافة العنف، لكن في الأخير غاندي يعني تم اغتياله. هذايا معناتها نسميه احنا عبثية الحياة. يعني لهنا كيفاش إنسان طول عمره ما يحبش يمارس العنف ويواجه فيه بالسلام بالكلمة وبالنظرات وبالحركات، ما هزش حتى كما نقولوا احنا عصابش ضرب العدو متاعه، لكن في الحقيقة اللي كونه مورس عليه العنف. وهذا احنا
2: ربما هذه سيرورة الشعوب للأسف.
3: نعم للأسف
2: نعرفه اللي تشي غيفارا أنه اللي وشى به إلى السلطات كان واحد من الناس اللي هو يدافع عليها.
3: يدافع عليه.
2: قال قلق لي
3: الغنم نتاعي. القطيع.
2: يلوجوا عليه نهار كل مشى يعني. للأسف هذا
3: يعني لهنا نمشي هناك مصلحة. يعني أنت باش تنجم تحط سياسة معينة وإلا توصل أنت لإيديولوجيا متاعك ولا غيره يعني ثم مصالح يعني أنت لهنا تنظر لها. إذا احنا نظرنا من منظور الاستدامة بمنظور مصلحة الأجيال القادمة في التمتع بمواردها مصلحة الإنسان في تواجده في بيئة سليمة راك أنت ما كشفنا أنا تمارس عليها العنف وقت اللي تخلي لي حاشاك البوبالة وتخلي لي مثلا البحر ملوث تخلي لي معناتها الغابة ملوثة محروقة وكل أنت تمارس عليا راك نوع منا مش نوع هو عنف. العنف لهنا بكل أشكاله الذي مورس على الطبيعة. ولهنا شنو الدور دورنا الأساسي ما نش نقعد ونتفرجوا دورنا الأساسي بالإضافة إلى الوعي ونشر ثقافة الوعي بالأهمية المسائل البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية اليوم زاد يزم ثم مؤسسات قوية خاطر نجم أنا ثقافتي ما نمارسش ما نعملش نمشي نشكي نحط ورقة في البلدية ولا غيره كل لكن اليوم اللي مطروح على العالم الكل اليوم خاطر العنف وفيش ما زلنا نشوفه فيه في الشرق الأوسط ما زلنا نشوفه فيه في كل الأماكن في مهما كان حتى في الحوم ولينا نشوفه فيه العنف ذي اليوم ما هي المؤسسات لأنه قيمة القانون من قيمة الضمانات المتاحة للأفراد والجماعات.
2: نعم بالضبط. أنا هنا حبيت نأكد على مسألة سيدة رادة الوحيشي كي نقولوا لا عنف منش نتحثوا على استسلام
3: لا
2: بالعكس
3: هو القوة
2: هو القوة هو اختارها المهاتما غاندي اختار اللا عنف لأنه كان يؤمن أنه اللا عنف هو أعظم قوة متاحة للبشرية وأنه أقوى من أقوى سلاح دمار أبدعه الإنسان كما هو يقول هذا كلمته هو ولهذا اللا عنف راه مش معناتها استسلام ولا معناتها خضوع لا لا عنف هو اختيار لا عنف زيادة هو معناتها اختيار المقاومة ولكن عن طريق اللا عنف وعن طريق السلام هذه المسألة اللي حبيت أن نركز عليه واللي هي جوهر هذا
3: جوهر اليوم يعني
2: هل نعم وهل الكلمة في حد ذاتها اللا عنف
3: لا عنف به هو إذا كانت بالنسبة للغاندي يعني استعملها غاندي ما جيش معناتها من عدم يعني ثم موروث كامل حضاري ثقافي نعرف وإحنا اللي هناك الديانات اللي هناك خاصة البوذية وغيرها لا تدعو إلى العنف باش نشوفوا احنا معناتها في المجتمعات هذية يعني هي ثقافة موجودة من قبل وما وتوارثتها المنطقة اليوم وقت اللي نمشيه احنا جايسنا بالسلام لشكون تعطات معناتها اللي هو في التيبات اللي هو معناتها القائد الأعلى للبوذية في منطقة معناتها منطقة الهيمالايا والكل لكن احنا نقولوا الثقافة هذيك اللي هي كانت ما بين الهند والصين وصولا إلى يعني المناطق اللي هي نعتبروها احنا أقصى مرتفعات هيمالايا ونشوفوا احنا كيفاش الناس لأنها ترتبطت بعقيدة اللي هي دينية معناتها في حد ذاتها اليوم إذا كانت احنا نرجع حتى للديانات اللي موجودة صحيح دينيا معناتها ندعو الى العنف لكن الواقع راهي تعملت حروب صليبية الواقع راهي تعملت حروب اللي هي حروب اصلا مفتعلة وقت اللي تمشي انت ما بين معناتها في المنطقة المحتلة وقت اللي يقول لك معناتها انا شعب الله المختار راهي هذيك دعوة الى العنف ودعوة الى التمييز وتخليك انت وين وقت اللي تمشي انت يعني لهنا ما عادش احنا المنظورنا نرجع علاش ديما نقول لك نرجع للمؤسسات صحيح انا ما نيش فش نمارس العنف ونجيك ونقعد كما قبيلي نحكي أنا وياك نجم نغزر لك أنت تبدأ تغلي وتقولي في كلام معناتها كلام معناتها عنيف وواحد الكل لكن أنا كثقافتي نغزر لك ونخليك حتى لين أنت كمعناتها كإنسان يدخل في فكرك تقول أنا علاش نهاجم فيه. وقت هذيك راي تدخل في كيما نقولوا احنا شكل من اشكال الروحانيات وغيرهم الكل اليوم الواث موجودين راهو ثم توجدت العديد من هذوما اللي يسميهم معناتها المعتقدات الدينيه كي تمشي لهم انت تمشي للزاويه الفلانيه والزاويه الفلانيه كيفاش كانوا معناتها يستقبلوا العدو وهما واقفين يد في اليد ولا غير. يعني هي طاقة الجسد تخرج بطبيعتها القوة اللي عندها وهيك علاش اللي قدامك باش يرتبك. معناتها ترجع انت فلسفة ماكيافيلي وقت اللي يقول لك ليه ما ترجعش على الناس اللي هما معناتها ما يفهموكش ولا غيره هذيك الكل. وخاصة نرجعوه في المدارس متاعنا رجعوه.

0: مانيش نزيد نحرقهم. لا انا وشاهدنا في الغابات اللي الناس اللي حرقت الغابات تم اجلائها وتم مساعدتها من طرف الإدارة العامة للغابات اللي تشوف العدو قدامها. نعم. ولكن واجبها هي كونها باش تحمي هذاك. هذه الثقافة هذه يعني ثقافة العنف تدرس.
1: نعم.
0: تدرس. والكلمة الأخيرة هي للمدرسة والأول المدرسة هي الأسرة.
1: نعم بالفعل. وكما يقول غاندي إذا رددنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ إذا كنت خلنا في بوكل يعني أنت ترجع لي وين نرجع لك وأنت زي ترجع لي وين لن تنتهي الإساءة أبدا. نحب نذكر المستمعين أنه هذا اليوم اليوم الدولي للعنف اللي يحتفل به في 2 أكتوبر هو يوم ميلاد المهاتما غاندي زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة واستراتيجية العنف وفقا لقرار الجمعية العامة المؤرخ في سنة 2007 اللي أنشئت بموجبه هذه المناسبة. فإنه اليوم الدولي يشكل فرصة لنشر رسالة اللاعنف بما في ذلك من خلال التعليم.
0: نعم.
1: والتوعية العامة. ويأكد القرار من جديد الأهمية العالمية لمبدأ اللاعنف والرغبة في ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والتفاهم و اللاعنف. ولكن
0: نعم.
1: للأسف الجميع اليوم يتحدث عن اللاعنف ويتحدث عن السلام ولكن نرى أنه الجميع يذهب في طرق مخالفة تماما.
0: هو أنا ساعات نقول من منزل من الدار يتمارس لفيت باش تبدأ أنت تتفرج تلزة واحد يفك لك الكوموند ويدور القناة
1: هذيك حرب
0: هذيك عجعة لفيت باش يقول لك أنا ولد فلان وأنا ولد فلان هذيك شكل من أشكال العنف الرمزي معناتها اللي احنا ندي. يعني شوف أنا ديما نؤمن بالمدرسة نؤمن بالمدرسة ونؤمن بالعائلة واللي باش تربيه هو المخزون هو المخزون اللي باش يخليه يعيش لأنه اليوم حتى في أكبر المؤسسات اللي هي تتحكم في الذكاء الاصطناعي والكل
1: لا.
0: اليوم قاعدين يحاولوا باش يستقطبوا الناس اللي هما أكثر ناس في الفلسفة في القانون في علم اجتماع لأنه الإنسانية ماشية نحو لا إنسانية لو كان نسلموا اليوم هذية اللي مطروح ثقافة العنف اليوم حتى في هذية الذكاء الاصطناعي اليوم كيفاش باش يساهم في هذه الثقافة ثقافة السلام ثقافة العنف. أنا راني مهتمة ياسر بالمجال هذية لأنه لو كان باش نمشيو باش نسلموا في كل شيء راهو ثم ذاكرة باش تتمحى ذاكرة إنسان معناتها باش تحط في بلاصتها أنت آلة. هيك علاش اليوم أنا فرحت ياسر وقت اللي قريت مقال اللي كونه الشركات قاعدة تستقطب برشا في علماء الاجتماع في الناس اللي هي في الفلسفة باش تنجم ثم حاجة يلزمها تتعدى ثم حاجة مش ماهيش حاجة هي برشا حاجات ثقافة كاملة إعادة بنائها راهو مستحيل اليوم نجموا نسيبوا هالطيار هذايا الطيار اللاعنف معناتها طيار العنف نخليوه راهو في الاخر قال سنموت كالاغبياء وهذه مشكلتنا معناتها راهو كان ما نقفوش للعنف رانا مش نوصلوا ندمروا رواحنا.
1: نعم شكرا لك سيدة رضا الوحيش المختصة في الإعلام البيئي. اليوم كان حديثنا الاستدامة وثقافة العنف. شكرا لك. 8:31 دقيقة قدوا معنا بعد شوية باش نمشيو لجربة للحديث على مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب.

0: أغاني الحياة.
1: ضيف الصباح.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم موجتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصلوا هذا اللقاء مع ضيفنا لهذا الصباح، وسعداء جدا أن يكون حاضر معنا الأستاذ محمد بن ثابت، مدير مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب. ومعاه باش نحاولوا أن ناخذوا كل التفاصيل الخاصة بهذه الدورة، الدورة 12 اللي تنطلق يوم 24 وتتواصل إلى حدود 27 أكتوبر 26. صباح الخير، صباح النور أستاذ.
3: صباح الخير مدام حنان، صباح الخير لكافة المستمعين والمستمعات الإذاعة تونس الثقافية.
2: شكرا لك،
3: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
2: شكرا لك. معك حبينا كما ذكرت أنه ناخذ فكرة على الاستعدادات الخاصة بهذه الدورة، دورة 12 لمهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب، والبرنامج الخاص بهذه الدورة.
3: بطبيعة هذه الدورة، الدورة 12 هي دورة نعتبرها دورة متميزة. الدورة أتت بالجديد وسجلت أرقاما قياسية على عدة مستويات. نخص بذكر منها أن هذه الدورة عندنا 68 فيلم باش يشاركوا. 68 فيلم هذوما يمثلوا 38 دولة، لهذه أول مرة تصير في المهرجان.
2: أول مرة معناتها عدد المشاركات وإلى عدد الأفلام،
3: الزوز الأفلام المشاركة وعدد الدول المشاركة. بالطبيعة كي نقول 68 فيلم، فيهم أفلام دخل المسابقة الرسمية وفيهم أفلام خارج المسابقة الرسمية. بالطبيعة الأفلام اللي دخل المسابقة الرسمية هم 32 فيلم، لأن احنا عندنا ثلاثة أصناف من المسابقات. عندنا مسابقة الفيلم الروائي، مسابقة الفيلم الوثائقي، ومسابقة فيلم المدارس. عندنا في الفيلم الوثائقي عندنا 12 فيلم، هم 6 أفلام طويلة و 6 أفلام قصيرة. في الروائي عندنا 12 فيلم، 6 أفلام طويلة و 6 أفلام قصيرة. وأفلام المدارس عندنا 8 أفلام داخل المسابقة الرسمية. وبالنسبة لأفلام الأطفال عندنا 7 أفلام الأطفال وما همش داخلين المسابقة هذو. بينما عندنا 29 فيلم خارج المسابقة الرسمية، و 29 فيلم هذا بطبيعة سيتم توزيعهم على مختلف مناطق ولاية منين في إطار تفتح المهرجان. طبعا تفتح المهرجان في جربة، ولكن عندنا اهتمام حتى خارج جزيرة جربة، عندنا اهتمام بعدة مناطق، عدة دور ثقافة، عدة يعني مؤسسات اللي باش يكون فيها أنشطة، باش يكون فيها عروض سينمائية.
2: نعم، طب بعد شوي نسألك ربما على لوجيستيا كيفاش باش يتم تنسيق هذا الأمر من خلال هذا الكم الكبير من العروض اللي باش تكون حاضرة في هذه الدورة، وكذلك بالنسبة لتوزع الأمكنة. هذه الاختيارات كيفاش تمت أستاذ محمد ثابت، اختيارات الأفلام المشاركة تحديدا؟
3: بالطبيعة احنا المهرجان بتاعنا المسجل على المنصة الدولية اللي موجودة يعني ككل المهرجانات الدولية الكبرى. بالطبيعة عندنا لجنة تابع من اول سنة تابع في يعني في انتقاء وفي قبول الأفلام.
2: شنو معاييرها هذه اللجنة؟
3: بالطبيعة عندها عدة معايير، انها تختار افلام وثائقية وروائية طويلة وقصيرة. وبالطبيعة الافلام هذه تتناول مثلا مسائل اجتماعية، مسائل بيئية، مسائل طبعا بدون اعتبار طبعا هناك نوعية من الأفلام اللي ربما تشجع الكراهية أو تشجع على ربما يعني فيك الأمور العرقية أو الطائفية. هذيك الكل احنا الأفلام هذيك ما تدخلش حتى في إطار الفرز والانتقاء.
2: واضح. بالنسبة لخصوصية المهرجان، وهو مهرجان سينما المرأة والشباب، زوز محاور هذوما كيفاش ترجموا من خلال الأفلام المشاركة مع أكيد مع كل ما تعيشوا هالزوز أصناف المرأة والشباب في المجتمعات والرهانات الجديدة، كيفاش وقعت ترجمتهم في الأفلام المشاركة؟
3: بطبيعة احنا كي نقولوا سينما المرأة والشباب، كي نقولوا السينما المرأة يعني نعرف الدور الكبير اللي قاعدة تساهم فيه المرأة، سواء في الصناعة السينمائية، سواء في الأدوار الرقحية، سواء في التمثيل، سواء وراء الكواليس، وراء يعني في مراحل الإخراج يعني والإنتاج، مهم جدا. وطبعا توجهنا نحو هذا يعني النوع من ولا هذا الاختيار. نعتبر أن المرأة شريكة ويعني عندها دور مهم جدا في الصناعة السينمائية. بالنسبة للشباب، طبعا الشباب هو رهان المستقبل. احنا من أهداف الكبرى المهرجان هو استقطاب الشباب، تشجيعهم، ربما اكتشاف مواهبهم، وطبعا تشريك الأفلام بتاعهم وتشريك الشباب أيضا. احنا في الأنشطة الموازية إذا مركزين برشا، ولا تقريبا جل الأنشطة بتاعنا في الأنشطة الموازية من ورشات وماستر كلاس ودورات تكوينية، كلها موجهة إلى الشباب طبعا.
2: نعم، اختيار المرأة والشباب هل ينطبق كذلك على أصحاب الأفلام المشاركة في هذا المهرجان، وإلا فقط بالنسبة للمواضيع؟
3: لا طبعا الاثنين، حتى اختيار الأفلام طبعا.
2: نعم، يعني مخرجين وصناع أفلام من المرأة ومن النساء ومن الشباب ضمن هذه الدورة كذلك؟
3: مؤكد.
2: نعم، واضح جدا. حبيت معاك والناس اللي يسمعوا فينا ربما تعطينا فكرة على المواعيد الخاصة بالعروض وكذلك بمختلف الأنشطة الأخرى، الماستر كلاس وغيرها.
3: بالطبيعة احنا عندنا 4 أيام، المهرجان باش يدوم 4 أيام،
2: من 24 ل 27 أكتوبر 2026،
3: من 24 إلى 27. بطبيعة الـ4 أيام هذه نعتبروها شوية برشا، ولكن هو يعني إمكانية مهرجان ما نجمش تكون أكثر من 4 أيام. بطبيعة عندنا عروض الأفلام باش تكون انطلاقة من يوم الأحد صباحا حتى يوم الثلاثاء صباحا. العروض السينمائية هذه باش تكون اللي داخل مسابقة رسمية، باش تحتضنها سينما لاغورا في جردة، ميدون بالتحديد. طبيعة السينما هذه احنا عملنا معها هذه الدورة، عملنا معها يعني شراكة، وتقريبا جل الأنشطة باش تكون في فضاء سينما لاغورا، سواء حفل الافتتاح الاختتام، عروض الأفلام اللي داخلة في المسابقة الرسمية، وكذلك عندنا أشطة ورشات وماستر كلاس باش يكونوا في الفضاءات الموجودة والمجاورة لسينما لاغورا. بالطبيعة كما ذكرنا احنا عندنا 32 فيلم في المسابقة الرسمية، هذوم باش يتم عرضهم في قاعة السينما. هذوم الأفلام هذوم تقريبا يمثلوا كما ذكرنا 38 دولة. الأفلام هذه باش تتنافس على جوائز المهرجان، هي مصنفة كالآتي: عندنا يعني جوائز الأفلام الوثائقية باش تكون الفخرة الذهبية، وعندنا اللي أفضل فيلم وثائقي طويل، جائزة لجنة التحكيم للفيلم الوثائقي الطويل، عندنا تنويه خاص للفيلم الوثائقي الطويل. بالنسبة للفيلم الوثائقي القصير عندنا الفخرة الذهبية لأفضل فيلم، وعندنا جائزة لجنة التحكيم، وعندنا تنويه خاص. أما بالنسبة للأفلام الروائية، عندنا الروائية سواء كانت طويلة أو قصيرة، عندنا المنارة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل، وعندنا جائزة أفضل إخراج الفيلم الروائي الطويل، وعندنا جائزة لجنة التحكيم الفيلم الروائي الطويل. أما الأفلام القصيرة الروائية القصيرة،
2: نعم،
3: عندنا المنارة الذهبية، عندنا جائزة أفضل مونتاج، وعندنا جائزة الاتحاد العام للفنانين العرب اللي هو عمل معنا شراكة السنة هذه، وبش يكون ممثل في رئيس الاتحاد، بش يكون موجود معنا إن شاء الله، وهو مساهم يعني بعدة جوائز. عنده زوج جوائز، عنده جائزة لأحسن فيلم روائي عربي، وعنده جائزة أخرى لأفضل دور يعني رجالي أو نسائي.
2: نعم،
3: هذا هو بالنسبة للجوائز. بالنسبة للأنشطة الموازية، يعني بطبيعة عدة أنشطة موازية متمثلة أساسا في ماستر كلاس لكتابة السيناريو، هذا باش يشرف عليه السيناريست المصري عبد الرحيم كمال. عندنا ورشة تكوينية في سينما الماريونات باش يأطرها المخرج التونسي عماد الوسلاتي، اللي باش تحتضنها المكتبة العمومية بحمص السوق. وعندنا زاد كذلك ورشة مواجهة للأطفال واليافعين تحت عنوان ورشة نحكيه حكايتنا من الواقع إلى الفيلم الوثائقي، هذه باش يشرف عليها صديقنا ويعني صديق المهرجان المخرج التونسي أنيس لسود. كذلك عندنا زاد أنشطة أخرين مهمين، اللي هي عندنا مائدة مستديرة بعنوان استراتيجية هيكلة تطوير المهرجانات السينمائية، اللي باش تكون بحضور عدة مديرين مهرجانات سواء كان من تونس أو حتى من خارج تونس. وعندنا كذلك الورشة أو ورشة أخرى باش يأمنها الناقد السينما التونسي كمال بن وناس، اللي هي تحت عنوان التميز في الكتابة والإخراج السينمائي. المهرجان زاد ككل سنة ينظم ندوة رئيسية، وندوة الدورة 12 هي باش تكون تحت عنوان دور المرأة في صناعة الصورة السينمائية. وطبعا الندوة هذه رهنوا عليها برشا وحضرنا لها يعني ربما أعداد خاص من ضمن الأنشطة الموازية للمهرجان.
2: نعم، الندوة هذه الرئيسية للمهرجان اللي باش يكون موضوعها دور المرأة في صناعة الصورة السينمائية.
3: طبعا
2: نعم، هذا باش يكون في أين نهار من أيام المهرجان؟
3: هذا باش يكون صبيحة اليوم الثالث.
2: نعم، يعني يوم 26 أكتوبر.
3: نعم.
2: أنا حبيت نسألك على طاقة الاستيعاب الخاصة بقاعة لاغورا في جربة ميدون، هل عندك فكرة عليها؟
3: طبعا أكيد أكيد، هي في طاقة الاستيعاب في حدود 150 كرسي يعني.
2: تعتبر ربما صغيرة نسبيا بالنسبة للمهرجان، ليه؟
3: أكيد تعتبر صغيرة، ولكن هذا هو ما عندناش فضاء آخر يعني في حجم المهرجان وينجم ربما يأمن عروض أفلام على مستوى عالي.
2: نعم.
3: ولكن في إمكانيات أن النجم حتى نعملوا عرض ثاني، يعني في إمكانيات.
2: واضح. قلت لي أنه باش تحاولوا أنه توسيع المدن المشاركة، أنه مدنين باش تحاولوا أنه تكون مشاركة أيضا في المهرجان، كيفاش باش يكون الأمر؟
3: أكيد احنا منذ الدورة الفارطة أو ربما الدورة السابقة معنا رهننا على شيء هذا يعني. دورة الفارطة عملنا عروض في قاعة سينما مدني بمدينة مدنية، طبعا عملنا عروض سينمائية وعملنا فقرة أخرى موازية أيضا في مدينة جرجيس تمثلت في عروض سينمائية وتمثلت زادة في ورشة تكوينية للأطفال. الطبيعة السنة حبينا نوسع أكثر مش نحافظوا على نفس الأماكن هذه اللي مسيناها في الدورة اللي فاتت،
2: يعني مدنين وجرجيس
3: مدنين مدينة مدنين، مش نحاولوا نخرجوا أكثر. والدورة هذه باش نمشوا للأرياف، عندنا خذينا دار ثقافة بسيدي مخلوف وخذينا دار شباب ببغرار، هذوما أماكن خارجية البرة شوي من وين مدينة مدنين. بطبيعة حبينا أن ندخلوا في الدورة هذه نديروا نتوسعوا أكثر ونمسوا المناطق الداخلية اللي ممكن بعيدة على قاعات السينما وبعيدة على أماكن العروض.
2: نعم، واضح. هذه بعض التفاصيل، وأكيد مع اقتراب الموعد باش نرجعوا معاك أستاذ محمد ثابت مدير مهرجان جبهة دولي لسينما المرأة والشباب للحديث على دورة 12 من المهرجان. هذه تفاصيل أولية، وأكيد باش نرجعوا للحديث على الأفلام المشاركة وعلى صناع هذه الأفلام. شكرا لك، شكرا لحضورك معنا. أي تفضل.
3: اللي سمحتي بربي في الختام اسمحي لي باش نقدم تحية خاصة للفريق اللي عمل معايا واللي قاعدين ملحين
2: اكيد
3: ربما نعم. في ظروف صعبة شوية طبعا خص بذكر منهم صديق المهرجان الشاب عبد الله الشايبي اللي هو مرافقني من اول دورات المهرجان. بطبيعة نحب نوجه تحية للناس كل الفريق الكل، ولكن اخص بذكر منهم هذا المبدع عبد الله الشايبي، نحب نقدم له تحية خاصة.
2: نعم، تحية ليه وتحية لكل الفريق العامل على هذا المهرجان، انه يكون في كل عام متميز بالشكل اللي تم تقديمه فيه. شكرا لك مرة اخرى الاستاذ محمد ثابت مدير مهرجان جربة دولي لسينما المرأة والشباب في دورته 12، الدورة اللي تنطلق يوم 24 أكتوبر وتتواصل إلى حدود 27 أكتوبر 2026. شكرا لك مرة أخرى، بالتوفيق ويومك سعيد. احنا مستمعينا هكا نكون وصلنا لختام هذا اللقاء من أغاني الحياة. شكرا لكم، شكرا سهير زين رفقتني من أمام الأجهزة التقنية، مريم مناع، هدى ترابلسي في إعداد فقرة ضيف الصباح، حنان الفرجاني تكون معاكم وكانت معاكم من أمام الميكروفون. يلا إن شاء الله نهاركم زين ومتابعة طيبة لبقية برامجنا. إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
10: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
12: حاضرين، اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
13: عسلامة مدام.
12: مرحبا،
13: بارك الله فيك على الاستضافة هذه. أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
14: إن شاء الله.
13: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
12: زينب اختم معاهم،
13: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
12: يلا
13: زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
15: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
16: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، يحييكم في هذا اللقاء المتجدد في رحاب مقامات التجلي، هذا الموعد الأسبوعي المخصص للموسيقى الدينية بمختلف أشكالها الصوفية وغيرها، والذي نتناول فيه العديد من المسائل والقضايا المتصلة بهذه الممارسات الفنية المميزة. كنا على امتداد الحلقات السابقة أعزائنا المستمعين، ولا زلنا نخوض في موضوع نشأة الأشكال الإنشادية الدينية وتطورها في المنطقة المغاربية، وقد تعرفنا على جذور هذه الممارسات التي انطلقت بصفة جلية من القيروان خلال الفترة الأغلبية والعبيدية والزيرية مع أوائل الزهاد والعباد في هذه البلاد، وتقصينا أخبارهم وعاداتهم بخصوص هذه الاستعمالات الفنية ذات الصبغة الدينية التعبدية قبل ظهور الحركة الصوفية بأشكالها المتنوعة، وذلك من خلال اعتماد السماع القائم على إنشاد أشعار الزهد والمواعظ والحكم. تطورت هذه العادات بعد ذلك واتخذت مسلكا جديدا مع ظهور الحركة الصوفية، وخاصة مع الشيخ أبي مدين شعيب البجائي الذي استنبط نمطا مميزا في التربية الصوفية يقوم على الجوانب العملية الميدانية ويعرض عن القواعد النظرية الجافة، فقد أقحم لأجل ذلك المرددات الذكرية والأشعار الصوفية في صميم الأنشطة الصوفية، وساغ العديد من القصائد والأزجال والموشحات الدينية التي مثلت منهلا عذبا متدفقا استقى منه مختلف المتصوفة المغاربة والمشارقة أيضا مادتهم الأساسية المعتمدة في أنشطتهم الصوفية، وبذلك تم تمرير الخطاب الديني المتعالي إلى عموم الناس عبر وسائل غير عقلية بل عن طريق الأحاسيس والوجدان. تتلمذ عن الشيخ شعيب وتخرج على يديه العديد من الشيوخ الذين نهلوا من علمه ومعارفه الذوقية ذات الصبغة الفنية، وقاموا بنشر هذا الشكل المخصوص من التصوف، مسهمين بذلك في بث مختلف الأفكار والمبادئ الصوفية بين عامة الناس بمختلف الأساليب والأشكال التي من بينها الأذكار والأناشيد الصوفية المتنوعة. وقد سخر هؤلاء الشيوخ من تلاميذ أبي مدين مستمعين الأكارم أنفسهم للاطلاع بهذه الوظائف التعليمية وتولوا الأعمال الميدانية، فالتحموا بالقاعدة الشعبية وعاشوا بين الناس وأنصتوا إليهم وتبنوا قضاياهم بمنتهى الالتزام، وقد مثلت هذه الأعمال اللبنات الأساسية التي قام على أساسها صرح التصوف الشعبي الطرقي. ومن أشهر المتتلمذين على يدي الشيخ أبي مدين شعيب نذكر الشيخ أبا يوسف الدهماني والشيخ أبا علي النفطي والشيخ عبد العزيز المهدوي، إلى جانب الشيخ أبي سعيد الباجي أحد أبرز شيوخ أبي الحسن الشاذلي. قبل مواصلة الحديث في هذا الشأن، نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد الصوفي الطرقي بصوت الشيخ حميدة عجاج. نأيتم عن المضنى ولم تتلطفوا على هائم الألحاظ بكم وهو مجنف مشوق ينادي والمدامع تذرف نهاري وليلي ساهر متأسف.
2: نأيتم عن المضنى ولم تتغطفوا

الحزن تجافت جفوني نومها مذ هجرتم وعذبتموني بالصدود وجرتم ولو ذقتم

كنا مستمعين بصدد الحديث عن الشيوخ المتتلمذين على يد الشيخ أبي بدر شعيب، والذين نهلوا من علمه ومعارفه الذوقية ذات الصبغة الفنية، وقاموا بنشر هذا الشكل المخصوص من التصوف بين عامة الناس بمختلف الأساليب والأشكال التي من بينها الأذكار والأناشيد الصوفية المتنوعة. ومن بين هؤلاء تحدثنا عن الشيخ أبي يوسف الدهماني الذي كان كثير التجوال بين جهات الوسط والساحل الشرقي لإفريقية، غايته تربية جموع الأعراب وتثبيت عقيدتهم على الإسلام، مع حثهم على ترك الحرابة والكف عن التعرض للناس بالإذاية. وقد تولى الدهماني هذه المهام من خلال نشر الميعاد، ذاك التجمع الذي تلقى فيه بعض الدروس التي تتحول إلى نوع من الطقوس القارة، كقراءة النصوص الدينية وتلاوة الأذكار والأوراد والاستماع إلى بعض الإنشاد والمدائح التي تثير النشوة والانجذاب. ويشير الباحث صالح العلواني في دراسته حول انتشار الولاية في بلاد القبائل الرحل إلى حركة استتابة الأعراب التي انطلقت بالخصوص مع الشيخ أبي يوسف الدهماني في أرياف إفريقية النائية ابتداء من القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي. ويذكر أن أبا يوسف كان له دور هام في استتابة هؤلاء الأعراب، وذلك من خلال الحركة النشيطة التي دأب عليها في القرى والأرياف الواقعة بين القيروان ومنطقة الساحل. وكان الدهماني يعقد خلال تنقلاته حلقات سماع يؤمها أعداد كبيرة من الأعراب من سكان هذه القرى والبوادي على حد تعبيره. وتتعدد الإشارات في المناقب الدهمانية إلى الميعاد الذي كان يقيمه أبو يوسف في القيروان بعد الفراغ من أداء الصلاة. وذكر ابن الدباغ في هذه المناقب قائلا: صلى بنا الشيخ صلاة الظهر وأخذ يقرأ في الميعاد على عادته ثم أطبق الكتاب. وذكر مرة أخرى أن الشيخ أخذ الكتاب ليقرأ في الميعاد، كما جاء على لسان ابن الدباغ أيضا قوله: فلما كان آخر الليل أتيت بالسراج للشيخ الدهماني وأعطيته وضوءه، فلما أكمل وصلى جلس في الميعاد. ونقل نفس الكاتب حديث أبي زكريا يحيى ابن هناص الذي قال: حضرت ميعاد الشيخ أبي يوسف فتكلم الناس بكلام حسن ما سمعت مثله في كتاب من كتب القوم. ونقل أيضا حديث يعقوب ابن خليفة الدهماني الذي قال: تأخرت يوما عن المبادرة إلى ميعاد الشيخ، ثم جئت فجلست قرب الباب في آخر الحلقة والكتاب يقرأ عليه. ويفيدنا جميع ما أورده ابن الدباغ في المناقب الدهمانية حول ميعاد الشيخ أبي يوسف الدهماني أن هذا الموعد أو الاجتماع كان يعقد دائما بعد أداء الصلاة بمختلف أوقاتها، وكان يخصص لقراءة الكتاب وكذلك كتب أخرى من كتب القوم، أي كتب التصوف. كما نقلت الباحثة نيلي سلامة من ناحيتها أن الميعاد يعرف بأنه الزمن الذي يخصص للاجتماع للذكر والسماع والإنشاد والشطحات.

بعد حديثنا عن الشيخ أبي يوسف الدهماني أحد تلاميذ قطب التصوف المغاربي أبي مدين شعيب من الذين أسهموا خلال الفترة الواقعة بين القرنين 12 و13 الميلاديين في نشر نمطه الصوفي المميز بين عموم الناس بوسط إفريقيا، مما مهد لظهور تيار التصوف الطرقي بهذه البلاد، وذلك من خلال اعتماد منهجية تربوية مستحدثة في ذلك الوقت تقوم على تلقين المبادئ والأفكار الصوفية بواسطة سرد الأوراد وإنشاد الأذكار والأشعار الصوفية. سوف نتناول أيضا مقتطفات من سيرة أحد زملائه من أصحاب الشيخ أبي بدر شعيب الآخرين المتتلمذين على يديه، والذين أسهموا بدورهم في نشر نمط التصوف الذوقي القائم على تلك الممارسات الفنية الذكرية والإنشادية، وهو الشيخ أبو سعيد الباجي المتوفى 28 و600 للهجرة، 30 و200 للميلاد، والمولود 51 و500 للهجرة، 56 و100 للميلاد، ببلدة باجة القديمة الواقعة بناحية منوبة من ضواحي تونس الغربية، ولأجل ذلك عرف بلقب الباجي. كان أبو سعيد الباجي خياطا في بداية حياته قبل اشتهاره بالنسك والزهادة، وقد افتتن بالحياة الروحية منذ سباه ومال إلى التصوف ومخالطة رجاله، وكان شديد التأثر إلى حد البكاء خلال قراءته للقرآن عند صلاته. صاحب عددا من مشاهير المتصوفة أهمهم الشيخ أبو مدين شعيب، وكان الشيخ عبد العزيز المهدوي من خاصة أصدقائه، فضلا عن التقائه بأبي يوسف الدهماني وأبي علي النفطي والطاهر المزوغي. وكان أبو سعيد الباجي من أعلام الحركة الصوفية في إفريقيا خلال الفترة الحفصية. عرف الباجي بالصلاح والاستقامة وفعل الخير، فقد كان يسعف الناس ويخدمهم، إلى جانب تعلقه بالعلم والزهد والمرابطة وممارسة الخلوة للتعبد، وقد سار على هذا النهج مدة طويلة من حياته. ذهب إلى الحج في 10 و200 للميلاد، وجاور بمكة 3 سنوات، وزار بلاد الشام، وتحول بعد رجوعه من حال الانكفاء والاختلاء إلى حال حسن كحال الملوك من المركب والثياب، على حد عبارة ابن الطواح في سبك المقال. عند ذلك شاع ذكر أبي سعيد الباجي وكثر أتباعه، خاصة عندما أصبح يعقد ميعادا للذكر في مغارة المعشوق بجبل التوبة بتونس، ذاك الذي صار يدعى اليوم بجبل الجلاز. وعند ذيوع صيته وازدياد عدد أتباعه، اتخذ الباجي مجلسا مخصوصا يعقد فيه لمريديه ميعادا يتضمن دروسا في التصوف وحلقات لقراءة القرآن والذكر والسماع الصوفي، وذلك في جبل المنار حيث منارة قرطاجنة الواقعة في المكان المسمى اليوم هضبة سيدي بوسعيد أو جبل سيدي بوسعيد، المشتهر منذ أقدم العصور بما يسمى بالناظور الذي تهتدي به السفن المبحرة كما يقال في البحور. ولأجل ذلك عرف الباجي لدى عموم الناس بلقب رايس لبحار. يا سيدي

أعود أعزائنا المستمعين إلى سيرة الشيخ أبي سعيد الباجي الذي كان واسع المعرفة شديد الاطلاع على علوم الفقه والشريعة، مما سمح له بالإفتاء بالتزامن مع ممارساته الزهدية وتأملاته الصوفية، وقد حاز مرتبة رفيعة في العلوم الدينية، واكتسب حظوة اجتماعية جعلته قبلة للزوار من شيوخ الصلاح وطلبة العلم وعامة المريدين، على حد ما جاء في مناقبه التي دونها تلميذه علي بن محمد الهواري. ومن أهم المتتلمذين على يدي الباجي نذكر بالخصوص الشيخ أبا الحسن الشاذلي صاحب الطريقة الشاذلية. وقد ذكر ابن عياد الشافعي في هذا الشأن وفي كتابه المفاخر العلية أن أبا الحسن الشاذلي قصد جملة من المشايخ خلال حلوله بتونس، عله يظفر بمن يشرح له ما عسر على فهمه من مسالك الطريق الصوفي، فلم يجد ضالته إلا لدى الباجي الذي أخبره بحاله قبل أن يبديه وتكلم على سره، فعلم الشاذلي إذاك أنه ولي من أولياء الله ولازمه وانتفع به، وتوطدت هذه العلاقة بين الباجي ومريده الشاذلي الذي صار ينوب عن شيخه خلال تغيبه عن حلقة الذكر التي كان يقيمها بمغارة في جبل التوبة، وهو المكان المعروف اليوم بهضبة الزلاج. صار أبو سعيد الباجي على خطى شيخه أبو مدين شعيب، متوليا على امتداد زهاء عقدين من الزمن القيام بأعباء التربية الصوفية ونشرها بين أهالي تونس وما جاورها من المناطق المحيطة، معرضا عن جميع الإغراءات والعروض التي قدمها له الأمير أبو العلاء الموحدي. وكان متمكنا ومطلعا على علوم الفقه والشريعة من ناحية، إلى جانب تمسكه بالمواجيد الذوقية والمواهب الفنية من ناحية أخرى، إذ كان كثيرا ما ينشد الشعر، ولما يستبد به حبه لربه كان يقول: ذكر الحبيب لا يمل أبدا، على الدوام دائما مؤبدا، هو الحياة للقلوب وبه فزنا ونحظى بمقام السعداء.

في معرض حديثنا عن الشيخ أبي سعيد الباجي مستمعينا الأكارم، أشرنا إلى أنه كان متمكناً ومطلعاً على علوم الفقه والشريعة من ناحية، إلى جانب تمسكه بالمواجيد الذوقية والمواهب الفنية من ناحية أخرى، وكان ينشد في حالات الأنس فيقول على حد ما جاء في مناقبه: أيا منزل الأحباب هل فيك من راع، ويا غاية العشاق أنت لهم داع، ويا منية الأحباب أنت لهم راع. ومن القصص التي رواها علي بن محمد الهواري تلميذ الباجي ومحبر مناقبه أنه قد شهد له جملة من الأحوال بمحله، وذلك عندما قرأ عليه قول أبي الفرج الجوزي في قصة آدم الذي كان يبكي للدار مرة وللجار ألف مرة، فصاح الباجي وهب من مقعده كالسهم وسقط مغشيا عليه من فرط التأثر. وأضاف الهواري أن أبا سعيد قد بقي أياما لم يأكل ولم يشرب من شدة تأثره بما قرئ عليه في مجلسه من الشعر. ومما حكاه الهواري عن شيخه الباجي أيضا أنه قرئ عليه يوما ما ذكره القشيري مما حدث لرابعة العدوية، يوما عندما قالت: تحرق بالنار قلبا يحبك، فهتف بها هاتف: ما كنا نعمل هذا بأحبابنا، فلا تظنين بنا ظن السوء. فما كان من الباجي إلا أن صاح صيحة عظيمة كادت تذهب روحه ووقع مخشيا عليه. وتدل هذه الحكايات على رهافة حس الباجي وتأثره الشديد بما كان يتناهى إلى سمعه من رائق النظم وطيب الكلام، فقد أنشد أمامه قارئ مرة قول الشاعر: ألا يا نسيم الريح من أرض بابل، احمل إلى أرض العراق سلامي، وإني أهوى أن أكون بأرضكم على أنني منها اتخذت غرامي. فما كان من أبي سعيد إلا أن انهمك في بكاء شديد حتى كاد أن يخشى عليه، حسب عبارة تلميذه الهواري الذي أضاف أن حاله كانت كذلك دائما عند السماع، لا يملك نفسه من شدة البكاء، ولأجل ذلك كان قلما يحضره لرقة قلبه وغلبة حاله، إلا أنه يحبه ولا ينكره. وكان أصحابه على حد ما أورده الهواري دائما إذا رغبوا في السماع يستأذنونه فلا يمانع ويقول: أنا أحضر معكم، فكانوا يجدون طيبة وبركة بحضوره معهم. ومما ذكره الرساع في فهرسته حول الباجي أنه كان يميل إلى السماع وضرب الآلة ويحبه ولا ينكره، ولكنه قلما يحضره لرقته وغلبته عليه، فقد كانت تدركه حال عظيمة من الوجد والبكاء يصرخ لها ويخشى عليه. وما يمكن استخلاصه بعد هذه الإيرادات التي قدمها عمر بن محمد الهواري في حق شيخه أبي سعيد الباجي أن هذا الولي المتتلمذي على أبي مدين شعيب كان مولعا بالسماع ويرغب في حضوره مع أصحابه على الرغم مما كان يتصف به من الرقة الشديدة في قلبه ومن الغلبة في حاله التي تذهب به إلى الانفعال والتأثر خلال السماع حد البكاء والغشية.

0: إن الإشارات إلى السماع في مناقب أبي سعيد الباجي مستمعين الأكارم عديدة، وهي دلالة على انتشار هذه الممارسة في الحاضرة الحفصية فيما بين القرنين 12 و13 الميلاديين. وقد روى الهواري محبر مناقب أبي سعيد الباجي قصة حكاها له أحد مريدي أبي سعيد وهو أبو الحسن علي. إن الإشارات إلى السماع في مناقب أبي سعيد الباجي مستمعين الأكارم عديدة، وهي دلالة على انتشار هذه الممارسة في الحاضرة الحفصية فيما بين القرنين 12 و13 الميلاديين. وقد روى الهواري محبر هذه المناقب قصة حكاها له أحد مريدي أبي سعيد وهو أبو الحسن علي ابن الحسين ابن عبد الرفيع، الذي حضر ليلة مجلس سماع في تونس، وكان به على حد قوله عود ومغني يغني ورقص ولعب. ربما لا نذهب إلى أن مجلس السماع هذا هو من المجالس المخصوصة بشيوخ التصوف ومريديهم في ذلك الوقت، إلا أن حضور أحد مريدي الباجي بها ينبئنا عن انفتاح رواد مجالس شيوخ التصوف على هذا النوع من السماع ذي الصبغة الدنيوية، وهو ما يكون قد أسهم في تسرب مثل هذه الممارسات الموسيقية إلى الحلقات الصوفية وإن بعد حين. وما يمكن استنتاجه إلى هذا الحد أن هذا الشكل من السماع الذي كان معتمداً لدى متصوفة المغارب إلى حدود القرن 17 الهجري 13 الميلادي، زمن انتشار أصحاب أبي مدين شعيب على كامل هذا المجال، كان سماعاً ذا صبغة تقبلية باسيف يرشده القوالون والمرشدون، ولا يسهم فيه المريدون والمتصوفة بشيء عدا الإنصات والتأثر والتفاعل لا غير. وسوف يتغير هذا التقليد شيئاً فشيئاً ابتداء من أواخر القرن المذكور مع أحد أتباع أبي مدين في المغرب الأوسط من خلال اعتماد الصبغة الجماعية في أداء الأذكار الصوفية، بعدما كانت هذه العملية تتم بصفة فردية. هكذا نأتي أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحصة من مقامات التجلي، وإلى أن نلتقي في موعد الحصة القادمة نحييكم أصدقائنا المستمعين ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. مع أجمل تحيات مهندسة الصوت سونيا الهدياوي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
3: أمي شبي بنتي؟
2: عندي ما نقولك.
3: هي احكي هالنسمع فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
0: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
7: توانسة،
0: فيلوسوفيا، هي تونس،
8: بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
9: لغة العالم،
0: عيون الكلام،
10: على صعيد الرفض،
0: جرائد من العالم،
11: حديث السينما،
12: أرخبيل المسرح،
13: عربي أنا،
14: عربي أنا،
15: الثقافة الإيكولوجية،
0: محاضرات فكرية،
16: وثائق وحقائق،
0: أنغام من كل مكان،
15: مدارات،
0: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
15: 20 عاماً،
0: من الإبداع،
15: من الحوار،
0: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
15: في تونس والعالم.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام. يتجدد لقاءنا معكم في المشهد الثقافي ليوم الجمعة. في لقاءنا اليوم نودع الآن وهنا سهير زين يلتحق بنا زميلنا منصف المرايحي. مرحبا منصف، مرحبا بك منصف، بحياتنا. إلى اللقاء سهير. إذن هذا أول عضو في فريقنا اليوم في المشهد الثقافي، معكم مريم مناع وفريقها أيضا في إذن في قسم الديجيتال، عبد اللطيف الحاجعلي أيضا في متابعة لمواضيع اللقاء اليوم، وندريدي من أمل مصدح، مفيدة خليل في البوصلة بعد قليل تلتحق بنا ولكن هاتفيا. سعداء أن نرافقكم اليوم، ولقاءنا اليوم تقريبا يدور في رحاء الأدب بين موضوعين، سنستقبل بعد قليل تجربة أدبية بشروط وخصائص مميزة، وخاصة بإصدار أول، هكذا سيكون لقائنا في المشهد الثقافي. ثم سيكون الموضوع إذن عودة إلى موضوع كل وقت تقريبا الآن، وفي علاقة بكل مواضيع الحياة سيما مواضيع الإبداع اليوم، إشكاليات إذن الذكاء الاصطناعي في علاقة بالجوائز اليوم الأدبية. قد يتم التراجع عن إسناد جائزة أو بعد الإعلان عن جائزة إن اتضح أنها تم استخدام فيها الذكاء الاصطناعي. هذا إشكال قاعد يصير اليوم، ليس فقط الاستعانة بالذكاء الاصطناعي أو أيضا نصوص هكذا، ولكن اليوم لجان التي تشرف على جوائز كبرى إذن من دورها أنها تكون مطلعة وملمة بالتقنيات اليوم المستعملة في تحديد أي طرق التي تم الاستعانة بها في اعتماد الذكاء الاصطناعي والنصوص الأدبية. أهلا بكم مستمعين الكرام معنا.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل هذا اللقاء الذي بدأناه منذ قليل من المشهد الثقافي، وستكون الركن الأول معكم مستمعينا بوصلة الفنون اللي تأمنها لكم كالعادة مفيدة خليل، والتي ليست بيننا هذا اليوم ولكنها في تنقل الآن في مكان ما، سنحدد بوصلتها بعد هذا الاتصال. مرحبا بك مفيدة، صباح الخير، أين أنت؟
2: نور يا منى، صباح الورد على كل مستمعي بعثون الثقافية وبرنامج المشهد الثقافي. أنا حاليا في الطريق إلى دستور المركبة التظاهر فيا بقرادة، ويدور لي نحن طوى على مستوى واد زرقاء.
1: يا سلام، باهي انت في
2: اني في الطريق. نحب نوجه تحيه قبل ما نقول البوصله نتاعنا للنخبه وسله من اهم الصحفيين الثقافيين اللي مازالوا يمنوا ويدافعوا على حق الجهات الثقافه اللي موجودين معي في نفس المكان حاليا.
1: تحيتنا ليهم جميعا.
2: ايه تحيتنا ليهم اليوم، الصابر سميح بن عامر، يسرى الشيخاوي، شادي خضير، وريم ديدوز، واثمر ديسي.
1: سلام وتحية لزملائنا الصحفيين في مهمتهم ودورهم المهم جدا اللي يقوموا به من أجل طبعا الثقافة. طبعا أي موضوعنا اليوم في البوصلة،
2: موضوعنا اليوم يظهر لي البوصلة اليوم باش نطرح سؤال زعما مازلنا نحلم بحق، أو تسمع فيها
1: منها. نسمع فيك، نسمع
2: من
1: فيك.
2: حقنا نحلم قانون يحترم فنانينا في تونس. في البوصلة اليوم باش نحكي ونجم نقولوا انه الفن غراب وحكاية ما توفيش، التمثيل عشقة تتجدد مع كل نفس، المسرح بوابة لشخصيات وحياة أخرى ما توفيش، المسرح لعبة والتمثيل فيه فن عظيم يخو من روح الممثل وجهده، ثم وجود تسكننا وثم أصوات تتربع في عش الذاكرة، ومنهم صوت وحضور سعيسة حراف.
1: سعيسة
2: حراف من مواليد جريسة ولاية الكاس، بدا مسيرته الفنية في الستينات مع فرقة الكاس للمسرح، ثم فرقة بلدية تونس، وبعد المسرح الوطني، وتجربة مع المسرح القومي العراقي. من أبرز أعماله في المسرح عطشان يا صبايا، علي بن غذاهم، الزير سالم. المع نجمه في السينما بأدوار متميزة في أفلام مع عصفور الصح، تلفزة جاية، وبستارد وغيرها. تلفزة حبوه الناس في مسلسلات الدوار، عنبر الليل، ماتوس، قمرة سيدي المحروس، ضفاير من أجل عيون كاترين.
1: نعم.
2: عيسى حراف ماهوش ممثل، إنما ذاكرة جيل، تاريخها البلاد، حامل لواء التمثيل لليوم، مازال واقف على الخشبة ومازال يلعب، وآخر أعماله كانت مع عمر بسلطانة وعمل موجه للطفل. عيسى حراف للأسف الشديد يتعرض من أيامات الحادث، صغير أزلق طاح تعثر اتحل جرح في جبينه، وبعد أيامات من إقامته في مستشفى الحبيب بورقيبة بفاقس تعفن الجرح، تمت المطالبة بنقله إلى المستشفى العسكري بتونس. وحس التدخل هاتف المدير الجهوي للصحة بفاقس يقول إنه الحالة مستقرة، ربي يشفي سعيد.
1: ربي يشفيها.
2: علاش كل مرة لازم يصير الضغط الفيسبوكي والإعلامي حتى نتعاملوا مع قامات البلاد بأكثر احترام؟ عيسى حراس ما هوش فقط ممثل أو فنان، عيسى ذاكرة جيل، تاريخ متنقل. علاش كل ما تصير حادثة هكا يطرح سؤال، أين قانون الفنان في تونس؟ وين هالقوانين اللي تضمن كرامة الفنان بعد سنوات من العطاء؟ علاش كل مرة تصير فوفة على القوانين ونداء بضرورة تفعيل بعضها وتغيير أخرى خاصة المتعلقة بالجراية، ثم يكون الصمت المريب؟ قانون الفنان لازم يتفعل اليوم قبل الغدوة، والترفيه في جرايات الكبارات متاع الفن مهوش مزية، إنما لازم يكون حقيقة وأمر جدي يطرح للنقاش، لأنه عيب قامة من قامات تعطي العمر للفن وبعد ما يجنيه حد شيء. عيسى حراس ما نحبوش يكون رقم كما صار اللي غادي كيديك، نحبو وقفة حقيقية للتغيير، عنا كرامة الفنان تضمن، وما عادش نستناو الهستيريا متاع الفيسبوك باش نتلبسوا لقامتنا، ومن حقنا نحلموا قانون يضمن حرية وكرامة الفنان التونسي. ربي يشفي عيسى حراس ويرجع للركح وللضحكة، والعالم جميل صنعه وحده. عيسى حراس تجربة وحكاية اتكتبت ببرشا محبة، ويستاهل كان الصحة والراحة والمحبة، ونعتقد انه قايد يطبق القانون الفنان ويدفعه، ويكون الفنان في تونس يعيش بكرم.
1: نعم.
2: دي كانت بوصلتنا لليوم يا منى.
1: واضحة مفيدة، شكرا لك. نعرفه هذه في ظروف التنقل وهذا يسير، حابين أنه تكون دائما هالبوصلة موجودة في كل مرة تأخذنا إلى اتجاه وأيضا إلى لفتة كريمة من أجل كرامة الفنان التونسي، في انتظار هالإجراءات والدراسات اللي قاعدة تصير على كيفية إذن تنفيذ قانون، مشروع قانون الفنان وضمن قوانين الأوامر وال القوانين الخاصة وأيضا التصنيفات المختلفة حسب المجالات الإبداعية، ولكن الرجاء إذن التسريع إذن في تقديم هذا الهيكلية الكاملة لتنفيذ قانون من أجل حماية إذن الفنان. لقاءنا يتواصل معكم مستمعينا بعد قليل، سنتحدث إذن عن تجربة مختلفة في علاقة بالمشهد الثقافي وأيضا مبادرة أولى أو تجربة أولى في الكتابة والنشر بعد قليل.

0: مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات
5: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
6: 2026-2027 أغاني الحياة المشهد الثقافي عدسة التاريخ الصالون الثقافي المسرح يقرأ الشعر
7: جماليات
8: توانسة
9: فيلوسوفيا
6: هي تونس بساط الشعر الطريق إلى المدرسة
10: لغة العالم
11: عيون الكلام
12: على صعيد الرفض
6: جرائد من العالم
13: حديث السينما
14: أرخبيل المسرح
15: عربي أنا
16: عربي أنا
17: الثقافة الإيكولوجية
6: محاضرات فكرية
18: وثائق وحقائق
6: أنغام من كل مكان
17: مدارات
6: العيون الخصبة لغتنا العربية ياسمين على ليل تونس إذاعة تونس الثقافية
5: 20 عاماً
6: من الإبداع
5: من الحوار
6: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
5: في تونس والعالم
6: إذاعة

تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، تحية تصلكم من إذاعة تونس الثقافية في المشهد الثقافي. أهلا بكم أينما كنتم مستمعينا. الآن مع ضيفنا الحاضر معنا في الاستوديو، يحمل تجربة متميزة وفاعلية في المشهد الثقافي بتعدد التجارب الفنية. حاضر معنا سي محمد لاتي صحباني، مرحبا.
2: أهلا بك، صباح الخير، وصباح الخير لمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا بك، جيتنا اليوم معك كتاب، يعني وردة وكتاب. مرحبا.
2: كتاب وصورة.
1: كتاب وصورة. هو في الحقيقة كيش نقدموك نقولوا لي أنت عندك تجربة مسرحية كبيرة ومهمة، يعني الانطلاقة كانت هناك، وصلنا اليوم إلى كتاب، فهل نبدأ بالكتاب لأنه في حد ذاته تجربة مختلفة، ومن جانب المشهدية إلى جانب الكتابة، ولا فما جانب مشترك بين التجربتين هذوم؟
2: به نبدأ من الأول. أنا لا أدعي الكتابة. أنا نحاول نكتب.
1: حاولت تكتب وكتبت وعملت يعني نشرت الأصدار.
2: التجربة متاع الكتابة نخليها في الأخر على خطر هي نتاج تراكمات مختلفة. نبدأ منكم بالتجربة المسرحية والتكوين الأكاديمي. أنا قريت في إدارة في المعهد العالي للموسيقى في سوسة، اختصاص فنون ركحية وغنائية. كانت تجربة ما طولتش في كشعبة، على خاطر كانت النية متجهة اللي الشعبة ذي باش تكون هي النواة الأولى والخريجين منها في باش يخدموا في مسرح الأوبرا، وتقدمت التجربة وتعملت النواة الأولى. بعد 2010 طاحت وتعاودت تبنيت مرة أخرى بطريقة جديدة بجيل جديد وكل شيء. أنا التكوين المسرحي متاعي بدأ من غادي، بعدها شاركت في الاحتراف مع سيريثا دريرا يرحمه، وبعدها كانت عندي مع كمال الكعبي كمخرج، وبعدها انطلقنا في الإخراج العروض، حكواتي مع عروض مسرحية للأطفال، وتراكمت التجربة.
1: يعني في المجال هذا الإبداعي في المسرح تجربتك تراوحت بين التمثيل وبين الإخراج المسرحي، يعني العرض السينوغرافيا أخرى.
2: كممثل بعدها دخلت مجال الإخراج، وبعد طورنا ولينا نعملوا إخراج وتمثيل في نفس اللحظة.
1: قبل الانشغال خلينا نقولوا اهتماماتك الثقافية، مجال الفنون يظهر لي ترتبط به، بما أنه تحثوا على المسرح في مختلف نقولوا احنا الاختصاصات فيه، معناها كل مرة تاخذ فيه دور بين التمثيل بين الإخراج بين يعني الرؤية المسرحية بشكل عام، فما الكتابة، فما الفن التشكيلي، ربما شنية المجالات التي نلقى فيها اهتمامك الحقيقي؟
2: والله أنا راو على خاطر الفن ومحب للفن، يعني
1: طبيعي
2: التكوين المسرحي ديما يجبك
1: يخليك شامل الاهتمام.
2: مهنتي هي اللي تخليني على علاقة بالفن التشكيلي، والفن التشكيلي أضافي بحكم ممارستي اليومية لزيارة المعارض الفنية، بمعرفتي للفنانين التشكيليين، حتى رؤيتي الأشياء تختلف، حتى تكوينك المسرحي يتطور ويعمل تراكمات مختلفة بالتكوين التشكيلي. معني عمري لا دعيت لي أنا مختص في الفن التشكيلي، ولا أنا نسعى باش نكون عارف بتاريخ الفن التشكيلي وبحاضره أكثر من ذاك حد غادي. فهم مختصين في الفن التشكيلي، هما اللي قادرين يحكيوا على الفن التشكيلي خير مني ببرشا.
1: أي
2: هو في التكوين المسرحي اللي خذيته فما تكوين موسيقي. صراحة أنا كنت فاشل بدرجة الامتياز في التكوين الموسيقي صراحة،
1: يعني ماكش موسيقي؟
2: عندي مانيش موسيقي. كنت فاشل في مواد الموسيقى في الدراسة، عندي أذن جيدة جدا، نعرف نسمع بالباهي، نفهم، ما نعزفش وما نغنيش
1: معني، ولكن التقط جيدا
2: الاوبرا اللي على فكره
1: اي على فكره انا قلت يعني حاجه ما
2: اي تكويني
1: الاصوات الكبيره لي. والحضور
2: يعني ربحت منها البريزونس، ربحت منها الخطاب، كيفاش نبرات صوتك، كيفاش تنجم توصلها في بطريقه معينه، كيفاش تنجم تقنع، كيفاش تنجم تفرض حضورك. والتكوين الموسيقي مربوط بالتكوين المسرحي، هما زوز كانوا تجربة مهمة في
1: يعني على مستوى ربما موسيقي كتأليف وكمعنى سماعيا ذائقة جيدة وربما تلتقط أكثر الموسيقى وتوظيفها، ولكن كصانع ربما للموسيقى لم تجد هذا الطريق.
2: بما أني في لحظة ما نسمع موسيقى نتصور خير مني يعرف يعمل موسيقى خير مني برشا، يعني سي با لا بين فمشكون يجنق الخيط.
1: هذا دليل انك يعني جربت حاولت تلامس كل مجالات الفنون.
2: ما لحنتش انا كتبت ثلاثة اغاني في البي اف ام تاعي. طقم الصوت اللي معاكم خدم معايا في البي اف ام
1: منصف المراحي بعد عطينا الحقيقه.
2: كتبت ثلاثة أغنيات على خاطر هو عرض ركحي غنائي وكان مشروع التخرج متاعي. الأغنيات متاعه كتبتهم أنا وتلحين شفيق المحمدي اللي هو أستاذ موسيقى وزاد خريج فنون غنائية وركحية معايا، والمغنية كانت راوية جلاسي، نرجس الركيبي، نرجس لها تحية الكلهم هما أصحابي ولاد كلاسي ونعزهم. وفما نوري حمادة زادة غنى ديوم ما بين نرجس هو ونرجس في الـ في الـ عطيتهم حق
1: يعني كانت هذه ربما تكون بداية ذيرة يعني عنا برشا أغاني أنت مؤلفهم.
2: الله أعلم.
1: منصف بالمناسبة أغاني باهية اللي كتبها محمد الهادي عندها مستقبل بعد إعادة الإكساء. على كل هي أحيانا هذا يعني خاصية في الفنانين إنهم عندهم هاجس دائما البحث، ديما عنده حاجة متحير فيه يلزم يجرب يلزم يلوج هو الفن منين يدخله بالطرق الكل، معناها يحب يطرق الأبواب الكل.
2: بداياتي نتلمس وين نمشي. أنا حتى باش وصلت للكتابة أنا كتبت في المسرح، يعني أنا زادة عملت ماستر في الإنتاج والمساعدة على الإخراج في السينما
1: في المعهد العالي للفنون الملتيميديا
2: في منوبة.
1: في منوبة
2: زاد نوجه تحية اللي قرأوا معايا واللي طاو فم خرجين أسامي معروفة كيف محمد صالح العرقي، فما هيبة الذوادي، زياد لي تيم وقرأوا معايا
1: الشهادة الوطنية، كذلك ماجستير بحث في التراث.
2: في التراث
1: يعني مجال آخر إبداعي آخر
2: ومركز على تاريخ الفن التشكيلي، بداياته كيفاش بدا السوق الفنية في تونس، كيفاش بدأت في الفن التشكيلي، بداية لجنة الشراءات وما أدراك ما لجنة الشراءات.
1: يعني تقريبا نجد هنا اهتمامات كثيرة، تجارب متنوعة، لكن فما قدم راسخة في مجال المسرح بصفة خاصة.
2: هي متقدمة شوية على خاطر أنا بعد فترة متاع عروض خذيت شهادة احتراف في المسرح ومارست المسرح كمهنة في لحظة ما.
1: ممثل وراقص أيضا كوريغرافي.
2: بدايتي تو الرجل السمين الأزرق.
1: تخليني نيش نضحك برشا.
2: بدايتي على خاطر في التكوين متاعنا تعلمنا الغناء الأوبيرالي، تعلمنا المسرح وتعلمنا الرقص باش يكونوا شابلين. مش لازم نكون راقص بأتم معنى الكلمة، أكثر اللي أنا نفهم ليبا كنت عامل مع دانسور يكون ما بيناتنا، فما هو فاهمني وأنا فاهمه فاش نحكيه باش نلقاو ثنية كيف نتواصلوا مع بعضنا، هذا المهم أكثر من اللي أنا نمارس الرقص.
1: كي تنظر أنت للسيرة الذاتية دي فيها زخم معرفي، معناها إنسان يعني في تقديمه للعمل الفني فما فكرة أنه مازال يبحث أن يجد طريق في المجال، كذلك البحثي المعرفي الأكاديمي كذلك، يعني كأنه هذه الكثرة ما يوجد في النفس داخليا الاحتياجات تعبر عنها مباشرة اختيار مجال و يعني تنطلق فيه. قد يكون مختلف فيه خيط يعني رابط بيناتهم ولكنه ما هوش اختصاص واحد.
2: هي راو يمكن سامحني في الكلمة لقلق
1: أنه منهم ما هوش تاع المواطن العادي اللي يبدأ قلق، لا تاع مواطن فنان.
2: في لحظة ما تحس روحك تمشي تخدم تروح تمشي تخدم تروح
1: الروتين.
2: أي نمشي نقرأ شوي نقرأ شوي نبحث شوي نبدل الاختصاص شوي نشوف أجواء أخرى مختلفة نرجع لمقاعد الدراسة. أنا رجعت بعد 13-14 عام بعيد على الكرسي ورجعت نقرأ. هذا كله يخليك تحس روحك اللي مازلت عايش ومازلت صغير. هذاك علاش يعني مازلت نبحث ومازال عندي الوقت.
1: التجربة اللي بعد احنا باش نوصلوا تجربة الكتابة، ولكن التجربة اللي بعد في علاقة ربما فما السينما، ربما هون فما السينما.
2: السينما هو اللي غلبني نفسر. في تجربتي كتبت شوية سيناريوهات سعيت باش نعمل ديكور ميتراج. صراحة ما نجمتش نعمل كور ميتراج نهز تليفون ونصور، نحب نعمل كور ميتراج كيف ما أنا نحبه. صبيت مرة اثنين دوسي واحد ما مشيتش معايا. بقيت قريت ماستر وشيت خادي وقعت.
1: ماستر في السينما في الانتاج والمساعدة في الاخراج.
2: اصحابي كانوا خير مني وعندهم مفس اكثر.
1: يعني اليوم عنا ممثل ومخرج مسرحي، احتمال ايضا مخرج لعمل سينمائي مهما كان فيلم قصير، عودة الى التمثيل ايضا كدور في الاعمال المسرحية، كذلك جات تجربة التأليف. توش نحكيو على بلسان القلم الأرقام يعني عادة ونلقى وذي يكتب يعني
2: بلسان القلم.
1: أنا نفهم أن العلاقة صعبة. بلسان القلم هو عنوان الإصدار والكتاب الأول. ما نقولش الوحيد ولكن هو التجربة الأولى في النشر بالنسبة ليك، وهي نصوص نثرية وتحمل هذا العنوان تحديدا في غلاف الكتاب بلسان القلم. ما الذي هو بلسان القلم؟
2: كتبت مراسلة بعثها، أنا نخدم وظيفة وزارة الثقافة، بعثها لدار ماء، كتبت 365 بلسان القلم.
1: 365 عدد أيام السنة؟
2: بالزهر جت 365 دينار. هي كتبتها بلسان القلم، كتبتها بالغالط أخي، رجعت المراسلة اللي هي بلسان القلم مكتوبة بالغالط. استفزيت. ومن وقتها بديت نهبط ستاتويات بلسان القلم فيسبوك.
1: يعني كتاباتك كانت تدوينات في الفيسبوك،
2: تدوينات بحتة. حتى ذات يوم تحية لها مدام فوزية ديفالة،
1: تحيتنا للدكتورة فوزية
2: ديفالة نحترمها، امرأة فاضة وصاحبة علم وتحية لها. كلمتني قالت محمد اللي تكتب فيه يمكن أن ينشر.
1: هيدا بصراحة شهادة من الدكتورة فوزية من الحقيقة تخليك
2: عملت قالت لي لازم تعمل تراكمات وتراكم اللي تكتب فيه ما عادش تهبطوا فيسبوك.
1: يعني التجربة اللي بدأت تلقائية عفوية لاقت الاستحسان وجلبت الانتباه.
2: صراحة أنا ما كنتش الرأي اللي نصوصي صالحة للنشر.
1: كنت تكتب وكهو
2: نسميها، سامحني في باش نسميها، نحس روحي كلونديستان في وسط ميدان الكتابة، ولا زلت صراحة.
1: وأحيانا يعني تكون هذيك هي البداية السليمة
2: وما نحسش اللي أنا ما أكتبه صالح للنشر. عشت التجربة باش أوكا كان ما عجبتش مانيش خاسر، أنا رابح. كتاب باش يبقى الولدي ذات يوم يقول بابا كتب حاجة حتى ما عجبتش. بعدها حسيت اللي فما شكون عندي ثقة فيهم يقرأوا لي. بشوي بشوي بدأت نحس لي فما كي حاجة تنجم تكون ينجم يكون صراح للنشر. ونعاود نوجه تحية لمدام فوزية اللي كلمت دار النشر دار خريف,
1: دار خريف للنشر.
2: مشكورة اللي أنا في بلاصتها ما ناخذش الريسك.
1: أكيد فما لجنة هي تقرأ في كل الحالات
2: أكيد
1: أيضا
2: أكيد مشكورين زيادة شافوا اللي ينجم يكون صالح النشر وبارك الله فيهم اللي آمنوا بالكتاب وبيا زيادة.
1: في لقاءاتنا في المشهد الثقافي معناها الحقيقة ركزنا على التجربة الأولى في مجال الكتابة واللي كانت أحيانا الصدفة تلعب فيها دور كبير, التلقائية معناها ما كانش عن تخطيط مسبق ولا أحيانا تكون فيها صبر بالنسبة للناس اللي سنوات تكتب, ولكن تجربة الكتابة في حد ذاتها أحيانا تكون حالة مفاجئة معناها تغمر الإنسان, وأيضا حالة النشر والإصدار كذلك تكون لها عندها ظروف فيها هذا الجانب أيضا, يعني تلتقي كلتا الظرف الحالة النفسية وخلينا نقوله فيضان الحرف والكلمة, ثم تأتي بعد ذلك مسألة أنه يكون عندك كتابة تكون حالة تقريبا يعني فيها هالجانب الغريب هذا والظريف أيضا بالنسبة لعديد الشهادات اللي كانت حاضرة مثلا في إذاعة تونس الثقافية. ووجدنا هذا في فيما كتبت أيضا, لكن أنا بين حديثنا حتى في الكواليس قلت لي راهو عندي حالة معينة كتبت فيها التدوينات هذه, النص اللي كتبته عنده ظرف معين مكانيا تحديدا.
2: أنا نعمل رحلة يومية ما بين مدينة ماتر مدينتي نحبها وما بين مكان العمل متاعي العاصمة. الرحلة تدوم ساعتين في القطار, ربي يهدي الشمال دوفير, ساعتين في 60 كيلومتر. هي حاجة به يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. هذيك مقر الكتابة متاعي.
1: يعني ما هيش المحطة إنما هي الرحلة.
2: هي الرحلة. أنا أكتب في القطار.
1: وأنا جالس في القطار.
2: في القطار.
1: قرب النافذة.
2: إيه.
1: يعني تبدأ الصور تتساقط.
2: بحث النافذة في مكان ما هو بيدو نفس المكان تقريبا على خاطر الممارسة اليومية 10 سنوات من الرحلة في نفس القطار, ولت ما بينتنا علاقة, تعرف الكرسي المكسر, تعرف الشباك الباهي, الشباك اللي ما يضربش فيه الشمس واللي يضرب فيه الشمس, البلاصة الباهية والبلاصة الخايبة.
1: حتى في الفصول يعني تعرف
2: بالطبيعة وتبدل. أنا الجهة على اليمين الشباك 8 والشباك 14 وين تنجم تبقى بارابور للرحلة متاع الذهاب ورحلة الإياب. هذا الكل ممارسة يومية.
1: يعني إذن الكتاب يسجل عدد رحلات
2: نجم تقول 95% من الكتاب كتب في القطار. فما نصوص قديمة موجودة عزيزة علي وعندي معها علاقة, ومعظم الكتاب تكتب في القطار, أنا أكتبه في القطار في الرحلة.
1: نتخيل لو يزيدك شغف الكتابة وشيء أكثر معناه بشري تختار مسافة أطول وستكون دائما في رحلة قطار, لأنه رحلتنا القطار طويلة وطويلة جدا.
2: هو رو اللي بشقرة النصوص وإن شاء الله تعجب بشبقة ديما بش يحس ديما فما رحلة.
1: إطار المكاني معروف لين تفهم روحك لين تلقيها.
2: تحس قطار, تحس النافذة, تحس الرحلة. فما نصوص حكيت على القطار, فما نصوص حكيت على الرحلة, فما نصوص حكينا على علاقتك مع الآخر في القطار وعلاقتك مع الآخر ما بعد الرحلة.
1: هاي المكان الأشخاص والقصة.
2: هي رأي.
1: ولكن النص هو في حد ذاته ما هوش قصة قصة.
2: ما هوش قصة. فما نصوص هو رأي التكوين المسرحي والتكوين السينمائي تقرأ تحس فما في الكتابة فما روح مسرحية على الديسكريبسيون اللي موجودة في السيناريو تلقاها. الكتابة السينمائية في بعض النصوص موجودة ما نجمش على خطر هذاك تكويني, هذاك في اللاوعي متاعي كي نكتب ما نحسبش مع اني نحسب. بما معناه ما نحسبت وين ماشي، أما قاعد نطرز ونفصل بالطريقة الصحيحة وبالتقنية متاع الكتابة، مثال المسرحية ولا ساعات تكون الكتابة السينمائية. يعني تنجم تحس كأنها فما قصة في الوسط، فما حكايات، فما حكايات صارت عليها بالحق، فما حكايات لا، فما اللي فاتني ترا خذيت الكار، عرضتني ليكس في الثنية خي ضيعت الكار زاد.
1: شوف انت هذه مشهد سينمائي منطلق لي فيلم سينمائي.
2: ساعات تلقى نصوص صغيرة وخفيفة. أنا حتى كتاباتي مثال هي وقتش بديت نحس لي أنا قادر نكتب بالحق، يعني نصوص بعيدة شوية على المسرح. في فترة الكورونا جلست أنا وشخصية عملتها اللي هو عمل نوري، وكل يوم نعمل كابسول على علاقتي والجلسة في المقهى أنا وعمل نوري نحكي على علاقتنا ونحبتها فيسبوك. بشوي بشوي بدأت تساؤلات وين عمل نوري، نهارت ما نهبتش ساعات القريحة
1: طولي وموجود
2: ينتظروا مني عمل نوري. كيف في الفترة ذي ما عاش نهبت نصوصي، وليت نحكي على الرجل السمين الأزرق اللي هو أنا.
1: هو أنت حقيقة توافقوني أمان؟ أنا في بالي حاجة أخرى، معناها قراءتي كانت مختلفة للتدوينات هذيك اللي
2: خلينا في أنا.
1: أي شخصية مشيت حتى إلى لعبة الأمم بالنسبة لي أنا، يعني كبرت القراءة أنا الأكثر ما يمكن.
2: هو أنا نلعب ونحب نلعب حتى في المسرح، ولكن اللعبة المسرحية أنا في اللعبة الكتابية.
1: هذا ربما اللي خلى النفس في الكتابة عندك مختلف، في خصوصية، يعني ربما هالبحث هذا اللي انت مازلت تعيش فيه، وإنه حاجة تعبر عليك وتعبر على التوجهات المختلفة الفنية اللي تتصارع داخلك.
2: هو كل يوم.
1: فكان التجربة الأخيرة هي في الكتابة، يعني
2: في الكتابة. أي هي باش نعطيك سر بيناتنا ما يسمع حد،
1: تهنى عليك من الله.
2: فما رواية حاضرة،
1: يعني رواية وحاضرة، وخرجنا مجموعة نصوص في شكل نصوص نثرية أو خواطر،
2: يعني خواطر نصوص نثرية ساعات قصص قصيرة جدا.
1: ومع ذلك فما رواية،
2: فما رواية
1: في زمن يعني الناس كل تتنافس لأن يكون لهم عمل رواية. لماذا يعني ما كانتش هي اللول؟
2: نكور في جمعيتي
1: بمعنى لست كما قلت لست شرعي منها إلى حد الآن.
2: ليه أنا من نفس في حد على خاطر أنا داخل الماتش خاسر ومرتاحين الناس كل كوروا أنا راني
1: شيء. وما أدراك من حيث أنت تعتقد أنك خاسر، كنت أنت الفائز ستكون الفائز الوحيد مثلا.
2: ما كي تدخل في مباراة كرة قدم ولا مباراة وأنت تحس روحك محذر، أما ما تعنيكش النتيجة. تنجم بتعمل ماتش به، زاد تنجم بتخسر بخمسة. أنا مانيش خاسر، أنا ديما رابح نفسي.
1: باهي، على كل حال احنا سمعنا وكم سمعتوا مستمعينا فما عمل روائي
2: ان شاء الله دار خريف زاد
1: مازال في المراجعة النص، يعني
2: والله في الكتابات الأخيرة جدا متاع التدقيق اللغوي وال
1: هي معناه فما نص آخر، فما إصدار جديد قريبا.
2: فما
1: محمد ما نعرفوش معناها تو، خلينا ناخذ تو في اللحظه هذه احنا خاطر هيك باش نقولوا نتجاوزوا النص اللي هو حاضر اليوم.
2: لا ما نتجاوزوش، خلينا في لسان القلم،
1: اعطينا شويه وبعد باش نرجعوا. القلق خليك تبحر كل يخليك في كل مره في مجال. اي والتجارب تختلف، ولكن ربما كلها ماهيش بالضروره انك تختار اتجاه واحد وتواصل فيه، رغم انه يصير دائما في اللوم انه انسان باش تنجح انت وتظهر في مجال ابداعي ما لابد انك معناها تتقدم فيه خطوه عن خطوه، وانك تختار مجال اخر ايضا قد يقترب منه، لكن هذا تشتيت عباره للجهد وايضا للوقت احيانا. فانت كيفاش تصنف ربما وضعيتك الحاليه تجاه التجارب اللي عملتها وين يحب يوصل؟
2: والله ما عندي وين نوصل. هاني لنا بحذيك جوي باهي فرحان بحذيك وما عم الجو. أما حاجة واحدة تو ذكرتها وجاتها على بالي، مرة نحكي مع صديقة أحكينا على الفن وهبلاتنا وشنو ناويين نعملوا ذات يوم. في لحظة ما عطتني دقيقة صمت ولا ثواني صمت، قالت لي محمد وليت ولدي دارة. وجعتني اكلتني وانا خوفي اللي تكني الإدارة اهربت للكتاب، على خاطر هي متنفس قوي برشا. انا مع رحله يوميه في القطار المسرح حسيته بدا يهرب علي، والكتابه ولات متنفس اكثر منه. هو متنفس وحاله هروب من العمل اليومي 8 ساعات وتروح، وثمانية ساعات تخرج الستة تروح 8 متاع الليل، باش تبقى تخدم كان عمل إداري باش تموت. وأنا عمري ما كنت، حتى أنا كي نخدم في ذات يوم نستدعاك تزورني المكتبي ما تراهوش بيرو.
1: مالها؟ عبارة عن مسرح؟
2: لا
1: ركح؟ معرض فني؟
2: عبارة على عمل فني في وسط المكتب.
1: يعني كله ديكور؟ ديكور مسرحي تشكيلي؟
2: ما هوش ديكور، انستالاسيون موجودة
1: مكان عرض.
2: أنا ندعوك وندعو أي شخص يجي يزور مدينة الثقافة مرحبا بيه، ينجم يجيني للبيرو. على فكرة ثم ديزارتيز جاءوا صوروا مع
1: كتكون انت فنان
2: معلقوا في البيرو،
1: ولكنك أصبحت عندك هذه المهمة الإدارية، ولكنك لا تستطيع أن تخرج من هذا اللباس اللي هو أنك فنان. يعني الفنان ما يحبش يتربط بمكان، ما يتربطش بزمان.
2: والله ما هوش اختيار اللي انت
1: الحياة هي الحياة،
2: عرفتك. لازم ديما عندك ما تنفس، لازم فما بلاس هذا تخرج. ما نعرفش تتقال في الراديو ولا لا، فما حاجات تطلع في بدنك لازم تخرجهم. مش أنا
1: هي متنفس كما قلت أنت.
2: مثال في فترة وفاة الوالد الله يرحمه، نفسيتي تمست برشا، وحتى نوعية نصوصي كانت مختلفة جدا، على خاطر أنا نكتب شوية ذمار، حتى نعمل كتيبتي تكون ديفازي شوي ساعات شوي فاهم مختلفة على العادي. كتوفر ولد نفسيتي تمست. كانت الكتابة يمكن كنت أنا متعلق ببابا برشا يرحمه وكل شيء يعيشك. كان مش الكتابة، يمكن كانت تطول بي حالة الحزن. وبابا كان محب للسينما، بابا علمني الفن، بابا ما كان حتىش لآخر أياماته بابا يمشي لصالة دي السينما. بابا علمني شنو معناتها تحب الفن.
1: أي وشو النجم يعطيك الفن؟
2: مع أنه بابا ما كانش في بعيد على دوما الفن، كان عامل في الشمان دو فير،
1: ولكن اهتماماته فنية، معناها يعرف قيمة الفن في حياة إنسان.
2: مستهلك جيد للفن سورتو للسينما، وهذا يأثر على نفسيتي على تربيتي. حتى وجود بابا في كتاباتي بأفكاره بشخصيته موجود، على خطر لازم يكون، على خطر كي تكتب لازم الشخصيات ما نعرفش ما نقولش لازم، على خطر لازم بالنسبة لي أنا. الغيري أنا شخصية عم النوري اللي كتبت عليها قرابة عامين، شخص كان ينافي معنا في التراب ما يعرفش اللي هو نكتب عليه، هو
1: ما يعرفش اللي هو بطل.
2: السيلويت متاعه، طريقة كلامه، الكلام اللي نكتب فيه مختلف على اللي يحكي فيه هو. ما
1: طبعا
2: نبرته الطعم تاع الكلام متاعه اللي هو رجل كبير وهادئ، هذاك يخليني اللي نستوحى منه شنو نكتب، نصنع منه بيرسوناج في خيالي ونكتب عليه. هذاك حتى في نصوصي ساعات تلقى دي بيرسوناج تنجم ما تلقاهمش في الدنيا، اما انا تنجم في الخيال موجودين، اما انا موجودين زادة في الدنيا، خلقت منهم روح اخرى
1: باضافه اخرى
2: ناخذ روح، مش الروح استغفر الله.
1: الحقيقة يعني شخصية حقيقية ولكن يتغير الإطار،
2: طريقة نبرة صوته،
1: أفكاره أيضا،
2: أفكاره لا الأكثر، ناخذ طريقة كلامه، التكنيك كيفاش يتكلم، على خاطر الأداء والإلقاء تهمني برشا في طريقة الشخصية، على خاطر نركز فيهم في الديتاي، النوعيات هذوما متاع الشخصيات يعجبوني، ومش أي شخص، على خاطر ساعات معظم الشخصيات اللي نكتب عليهم الأكثر يكون شوي مهمش، ما تلقاش عندي برسوناج مثال نكتب عليها يكون شخصية نافذة ولا
1: معروفة ولا بطل قومي ولا
2: لا، ما تلقاش عندي بطل قومي
1: وطني من الهو يعني الهوامش تصبح هي الأساس، هي الجوهر، هي المنطلق تقريبا، يعني هذا هو درب ودأب كل فنان، هذا ما يحسه، هذه البوصلة خلينا نقول نستعملها في فقرتنا اليوم الغادي ونتهزه. هزنا النص من نصوصك اللي نلقاهم بلسان القلم، اختار لنا نص صغير نشوفه فكرة على الرحلة هذه، رحلات القطار ذهبا وإيابا بشخصياتها بأجواءها وين وصلت بيك.
2: نقترح عليك نحكيه على القطار.
1: القطار هو بيدو،
2: هو بيدو، هي مش على القطار، هو بيدو أكثر منه، على الرحلة اليومية نصورها في مشهدية على القطار.
1: بلسان القلم، رحلة في القطار، إيه؟
2: بلسان القلم، من نافذة القطار، منذ أن بدأت السفر يوميا بالقطار وأنا أكتشف أن لي لا أتنقل فقط بين المدن، بل أتنقل داخلي أيضا. النافذة الزجاجية تحولت إلى مرآة خفية أرى فيها تقاسيم روحي، تعب وجهي، شغف الخافت لم يذئ بعد. وإن التظاهر بالنعاس في القطار لا، والقطار لا ينتظر، وأحاول ألا أتأخر، برشا ستريس، لكنني رغم كل الترتيبات أتأخر دوما على ملاقاة نفسي. في كل صباح أجلس سامحوني برشا ستريس، أول مرة نتعدى في الراديو نحكي، أجلس في المقعد ذاته تقريبا، أخرج دفترا صغيرا لا يراه أحد، وأبدأ رحلة الكتابة، لا في الزمان بل في المعنى. تمر الحقول، الأشجار، القرى النائمة، وأنا أمر بي. أحيانا تقفز صورة أمي إلى ذهني وهي توقظني بملعقة الشاي تضربها بخفة في الكوب، صوت ارتباط بدفء بحنان وفوضى الصباح التي يمنحك شعورا بالأمان. وأحيانا أخرى أرى أبي يحمل صمته كمن يحمل إرثا ثقيلا، عيناه تراقبان العالم لا تقولان شيئا، لكنني اليوم أقرأ فيهما ما لم يكتب قط. من نافذة القطار تعلمت أن الزمن ليس هو الساعات التي تمر، بل ما يتساقط منها ونحن نحاول أن نسايره. كل محطة هي احتمال لحياة مختلفة، وكل راكب هو قصة غير مكتملة. في مرة ما صعد رجل مسن جالس قربي دون أن يبنس بكلمة، لكن عيناه قالت الكثير. كان يحمل كيسا بلاستيكيا صغيرا وأنا حملته معه، لم يطلب مني أن أحمله. أدركت حينها أن السفر ليس أن تتنقل من مكان إلى آخر، بل أن تفهم أن كل ما تراه عابرا مر من نفق يشبه نفقك، أن الخيبات على اختلافها لها ذات الصوت وهي ترتطم بالقلب. حين أصل إلى محطتي أكون قد عشت حياة كاملة في ساعة، أكون نسيت الزحام والروتين، تذكرت أن داخلي طفلا صغير ما زال يندهش من شكل الغيوم. هذا النص كتبته في المقعد 14، النافذة جهة الشرق، وكانت الشمس لأول مرة لا تحرق وجهي
1: بل تربت على قلبي
2: بل تربت على قلبي.
1: هذا النص وتصرح أنه نص بين الكتابة بهذا النفس الشعري الموغل أحيانا في النفس ودواخلها وبين اللحظات اليقظة التي هي ذلك الإطار الذي أنت فيه بوعي المواطن خلينا نقول التونسي الذي يريد من نظر أحيانا أن ينبر تنبير الكلمة دي ما عنديش ما يردفها تقريبا بالعربية الفصحى ولكن الكلمة نستعملها فتلامس هذا النفس أحيانا الشاعري العاطفي الوجداني وأيضا أيضا أحيانا النقد والسخرية تلامس كل شيء بالقليل وقليل القليل دون أن تتوغل دون أن تتوسع.
2: أنا عاشق للكوميديا السوداء
1: وهكذا تجد كأنه مشاهد أيضا من أو مقاطع في مشهد سينمائي طويل.
2: أنا عاشق للكوميديا السوداء حتى في الكتابات المسرحية نخدم على الكوميديا السوداء تعجبني تنجم توصل رسالة باهي مش لك الدرجة كبير عليا رسالة أن النجم أن نمس موضوع ونتوغل فيه من غير ما المستمع واللي يتفرج تعب وثقل اليوم وثقل الترانسبور وإذا باش يقرب منك وباش يسمع لك ويضيع وقته معاك بتزيد أنت تهبط عليه جو من الكآبة خليه يستمتع وأنا ساعات تعجبني شوي تفاهة تهز لي مورالي خير برشا من اللي نسمع ولا حاجة ثقيلة كي ما نحكي على شخصي.
1: الجميل في حوارنا معك اللي أنه صادق يعني 1000% تلقائي حقيقي بكل ما فيه من كلمات يعني يعبر عما بالذات عن النفسية ويعني الدواخل وأيضا عن في علاقة بالمحيط اللي أنت فيه الكل معناها من إطار فني في إطار العمل في إطار رحلتك يوما يعني يوميا ذهاب وإياب في علاقة بمدينتك في علاقة بمكان عملك كل ما فيك يبحث عن الصدق
2: يعيش
1: وهذا جميل وهذا ما نلمسه في انتظار تجربة أخرى في الكتابة وفي أي تجربة أخرى يبدو أنه نحن أمام احتمالات كبيرة من التجارب الفنية المحتملة مستقبلا أيضا
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: سعداء أنك كنت حاضرة معنا اليوم
2: يعيشك الله يخليك
1: بلسان القلم أيضا عالم جميل يمكن أن تكتشفوه أيضا وتجربة مختلفة في الكتابة وننتظر هذا العمل الروائي الذي ربما ستكون فيه أيضا رؤية أخرى حاسمة بالقراءة والتحليل وغيره أما في أي مجال يعني الروائي
2: والله هي بهي برلمان نحكي ما عنديش مشكلة هو رسائل حب إلى رجل مجهول هي
1: يعني رسائل حب إلى رجل يعني امرأة كتبت امرأة يعني أنت كتبت بعقلية
2: في, في, في, في لحظة ما تبنيت شخصية المرأة وكتبت على مشاعر المرأة اتجاه رجل خبزنا اليومي العلاقة متاعنا في الفيرتويال وقصص الحب في الفيرتويال أنا تزوجت بالفيرتويال
1: بالفيسبوك
2: أنا تعرفت على زوجتي علاقتنا بدأت بالفيسبوك وتزوجنا بالفيسبوك أنا اختبتها والسكايب محلول
1: يا حضرة كان سكايب
2: كان سكايب بطبيعة وقتها
1: ولا تاريخ
2: يعني أنا عندي علاقة وماضي مع العلاقات وطبعا عندي ابن الحمد لله ربي يحفظه الله يخليك رسائل وحب إلى رجل مجهول هي قصة حب مرأة في الفيرتويال
1: جميل في الانتظار نحن
2: ننطق إلى السطر وإلى أن يصدر الكتاب ونجيك مرة أخرى
1: إن شاء الله تجربة مشوقة الحقيقة ونحب أكيد نخوض فيها معك يسعدنا أنك كنت حاضر معنا اليوم وتحدثنا على إصدارك الأول إذن بلسان القلم فيه وما فيه لكم الدور أن تكتشفوا هذه التجربة هذه الكتابة وأيضا ربما سنتحدث أيضا عن تجارب أخرى شكرا لك محمد هادي السحباني على الحضور وعلى هذه المكاشفة المصاحة شكرا لك
2: شكرا ويعطيكم الصحة أنا فرحان لي أنا بحذيكم أنا حسيت روحي ما أنا ما كانت عندي تلقائية ونحكي مرتاح لما حسيت لي أنا في جو مزيان محليكم تحية المنصف المرايحي زميلكم بنوم في السكن وصديقي وما بيناتنا علاقة طيبة. تحية لزملائي، عائلتي، أصحابي، الناس اللي تعرفني، أولاد جيتي، الخطر أنا محب لمدينتي وعاشق لها. وتحية لك أنت، تحية المفيدة خليل،
1: تحية صديقتنا الحاضرة الغائبة اليوم،
2: نوجه لها تحية، وتحية لأي شخص يعرفني.
1: هذه الانطلاق، انتظروا قادم الأيام. شكرا لك، سنستمع لنغم ثم نواصل لقانا معكم وسمعنا في المشهد الثقافي في جزئه الثاني.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
6: 2026-2027. أغاني الحياة. المشهد الثقافي. عدسة التاريخ. الصالون الثقافي. المسرح. يقرأ الشعر. جماليات.
7: تونس.
8: فيلوسوفيا.
6: هي تونس. بساط الشعر. الطريق إلى المدرسة.
9: لغة العالم.
10: عيون الكلام.
11: على صعيد الرفض.
6: جرائد من العالم.
12: حديث السينما.
13: أرخبيل المسرح.
14: عربي أنا.
15: عربي أنا.
16: الثقافة الإيكولوجية.
6: محاضرات فكرية.
17: وثائق وحقائق.
6: أنغام من كل مكان.
16: مدارات.
6: العيون الخصبة. لغتنا العربية. ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
5: 20 عاماً.
6: من الإبداع.
5: من الحوار.
6: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
5: في تونس والعالم.
6: إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
16: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا، موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
6: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا معكم في المشهد الثقافي ونفتح قضايا التي يطرحها اليوم مشهد الأدبي. حاضرة معنا في الاستوديو، خلينا نقول عودة للاستوديو، بلقيس خليفة. مرحبا.
2: مرحبا منى، مرحبا بالفريق التقني اللي معاك، ومرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا،
2: يعيشك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
1: هني فينا على برشا عيد.
2: أنا مالي كل نهار نعتبره يوم عيد مدامنا موجودين حيين ولباس طيب. وانا نعم بالصحة في هذا البلد سعيد.
1: إن شاء الله نكونوا سعداء رغم كل شيء. هذا كل يحدث شيء أيضا، ولكننا دائما في محاولة التجاوز. لأجل هذا وجدت بالأساس الثقافة، الفنون، لأنها تتناول كل ما نعيشه بطرق أخرى، وأيضا هي مجال يفتح للتجاوز الحقيقي،
2: لأنها تبحث عن الجمال
1: طبعا
2: حيثما وجد.
1: في بحثنا عن الجمال هنا أصبح هناك ما يهدد هذا الجمال وهذه النجاحات اليوم، خاصة في المشهد الأدبي العالمي، لأنه اليوم أصبحنا نتعامل مع بعض الأحداث الثقافية أو الملتقيات أو الانتظارات الأدبية الكبرى أيضا فيما يقابله بعالم، يعني هنا الفضيحة، كذلك الفضيحة الأدبية الكبرى. لماذا؟ لأنه اليوم نتحدث على الكتابة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، تكاد تكون أحيانا بنسبة كلية، والأدهى ربما ليس فقط في كتابة نص، أو عندما يكون هذا النص أيضا مرشح لجائزة أو أيضا تحصل على جائزة. يمكن يعني يكون الحديث كأنه يعني نتحدث متأخرين قليلا عما يحدث في هذا العالم اليوم، ولأنه أيضا هو مجال تقني دقيق جدا اليوم، ولأنه يعني تقنياته تتغير يوم بعد يوم، فكلما امتلك إذا بنصية هذه المجالات فكان خاصة في علاقة بالنص الأدبي، لأنه هذا حديثنا اليوم، قادر على الكشف أبكر وبأكثر دقة، وأيضا قد تكون أيضا بين ظفرين هذه التهمة الموجهة لبعض النصوص أو لبعض التجارب، يعني شيء مخيف أيضا، يعني تحتفي بنص، تحتفل بجائزة، ثم يتضح أنه كتب مثلا بجزء كبير منه بالذكاء الاصطناعي. خلينا نشوف ساعة ككاتبة هذا الهاجس اليوم في علاقة بالمشهد اليوم عنا احنا حتى في تونس. أنت كبلقيس خليفة،
2: هو شوف باش نكونوا واضحين، الذكاء الاصطناعي صار يهدد الإبداع بشكل عام، كان موسيقى أو سينما أو معناها شعر وإلا سرد، معناها هو طال كل المجالات. تبقينا في السينما، استوعبوا اللحظة وعملوا جائزة للأفلام المصنوعة بالذكاء الاصطناعي.
1: جميل.
2: هو ديجا عنا تونسي نسيت اسمه، فاز بأفضل فيلم مصنوع بالذكاء الاصطناعي.
1: يظهر لي سمحني هيك. أي صديقي،
2: نعتذر حتى أنا لأني نسيت اسمه، لكن عنا تونسي فاز بجائزة أفضل فيلم مصنوع بالذكاء الاصطناعي. دونك هو معناها مسابقة أصلا مخصصة لمن يستغلون الذكاء الاصطناعي في الإبداع. الموسيقى هنا كل مرة نكتشفوا غناية نعجبوا بها، وبعد نكتشفوا أنها مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، وأنه ما ثماش فنان بالاسم الفلاني ولا فنانة بالاسم الفلاني. تبقين الأدب، شو أنا معناها بشيء من التصالح، توا بعد قديش من عام وإحنا نتصارعوا مع نصوص مكتوبة بالذكاء الاصطناعي. علاش نقول نتصارعوا؟ لأني أنا الفرصة اللي حظيت بها في أني نكون عضو في لجان تحكيم متعددة تهم ساعات إبداع الأطفال أو الناشئ أو الشباب ولا حتى الكبار.

0: معناها يرشح أو لا يرشح. يا أخي ما رعني كم معناها تقريبا عم نقوله حتى سنة في المسابقات اللي حكمت فيها نلقى معناها النصوص تكتب كليا بالذكاء الاصطناعي، تكتب من أولها إلى آخرها، ثم حتى اجتهاد للمبدع بين ظفرين أو للشخص اللي يحب هو يولي مبدع، فما حتى اجتهاد. والأسوأ أنه أحنا تلما تواردت علينا لكثرة ما تواردت علينا هذه النصوص المصنوعة بالذكاء الاصطناعي ولينا نعرفها. دونك الأساليب والتقنيات متاع الكتابة بالذكاء الاصطناعي، واحد معناها مارس أكثر من نص ينجم كيف يسمعها يقول آه هذه جملة هذه مكتوبة بالذكاء الاصطناعي. هذا نحكي لك بالسماع، إذا سمعته، إذا شفتها بالعين نعرفها
1: يعني شكل بالذكر النص السيناري. كتابته تعرف
0: يا بنتي واحد يكتب في نص ما يشكل لك حتى شيء، يشكل لك مثلا وقدت يعمل لك عليها ضمة، انت الضمة هذيك كادتك معناها النص غير مشكول، النص دي ظاهرة ضمة من الذكاء الصناعي. البوان فيرجيل احنا ما عندنا فيرجيل
1: يعني بهذه التجربة بهذه الزيقة ليش نقولوا لي فما اليوم في هذا الراهن الآن كظاهرة اليوم يعني الناس كل تعتمد على الذكاء الصناعي باش تبرز حاجة ما هيش بتاعها.
0: شو أنا فما نهار حليت الفيسبوك الصفحة متاعي من اللي أنا بديت نتصفح اللي نخرجت كلها النصوص مكتوبة بالذكاء الاصطناعي، سواء كان نص إبداعي وإلا نص متاع شخص حب يعبر على شنو تعدى عليه نهارته، وإلا نص متاع واحد ينتقد في ظاهرة ما، أو كلها اللي قريتها بالذكاء الاصطناعي كلها دون استثناء.
1: شنو الحاجة المشتركة؟ أنه تجد كله مشترك.
0: قلت لك الصياغ حفظناها سيئة، ريت حتى الاجتهادات على الصياغ حفظتها أنا واحدة من الناس. حتى هيك ما يعملوهم ولا مثلا الذكاء الاصطناعي من الأساليب المكرورة عنده، خليني نكشف لهم حاجات باش نجم نغير شوية. النفي ثم بعد الإثبات عبر الإضراب، ليس بل، ليس كذا بل كذا، لا يفعل كذا وإنما، بل يفعل كذا. هما ساعات يشتهدوا ينحيوا لك بل يردوها وإنما أو يغيروا لك صيغة الجملة شوية، لكن هي رأي في نهاية معناها رأي مكتوبة بالذكاء الاصطناعي. شو بعد وانت كيف تكمل تقرأ النص تكتشف أنه نص بلا روح تماما، مثل ما ترى وردة الصناعية جميلة جدا مصنوعة بدقة شديدة لكن
1: بلا عيوب تقريبا،
0: بلا عيوب يسموه هو حتى معنى أغلب النصوص مكتوبة بالذكاء الصناعي تقريبا الجمل متقاربة في, في, في, في تركيبها، متقاربة في قياسها، ما ثم حتى عيب. القفلة كلهم كله يعني معنى الذكاء الصناعي يجيد قفلة الفكرة، فهمت؟ كلها متقاربة كيف وكيف الوردة مزيانة وكلها، لكنها بلا رائحة. راهي أحيانا الوردة باش نصدقها لازمني نشوف فيها بتلة هكا ذابلة شوية، وريقة بدأت تتعوج، مقلعة تقليع هيك تخرشيفة، وهيك الخيوط اللي خارجين من الجذع متاحة، هيك العيوب متاحة هي التي تجعلني أصدق أنها وردة، وتجعلني وحتى ريحتها اللي بدأت تذبل مش كما ريحتها وهي فايحة، هذيك الكل التي تجعلني أصدق أنها وردة وأستمتع بأنني امتلكت وردة ولا أن أحدهم أهداني وردة. أما اللي يعملوا فيه تو راه إلى زوال. به يا سيدي أنت تخدع الناس ونجحت في خداع عضو لجنة التحكيم ولا في خداع القارئ، معناها أنت كيفاش مع روحك؟ هل تصدق نفسك فعلا أنك مبدع؟ معناها
1: بالسؤال هذا خلينا ناخذ الموضوع اللي تحدثنا فيه في الأوف في علاقة برواية يبدو أنها أخذت صدى كبير واشتهرت كثيرا للكاتب ثيليسون أورليان. إذن الحدث كانت هذه السنة تدور إذن حولها شكوك كثيرة، وأنها تهمتها بالأساس اللي هي كتبت بالذكاء الاصطناعي. وهنا كيف يتم التدليل على هذا بطريقة تقنية، هنا ليست بالإحساس ولا أي نشوف لكم شوية من المقال هذا اللي تكتب، يعني هو فيه ملخص لأهم ما كتب بلغات أخرى أكيد عن الظاهرة هذه والحدث اللي صار في علاقة أو في علاقة بالتهم اللي تعرضت لها الرواية هذه، اللي بداية هي حققت نجاح كبير. فيقول في تحليل هذا المقال، تستند الاتهامات إلى مقاطع صنفها كاشف بانغرام على أنها مكتوبة بنسبة 100% بالذكاء الاصطناعي، ولكن نماذج اللغة الكبيرة LLM كلها بالكبير هي تقنيات احتمالية، وهذه هي تحديدا مشكلة الجدل الأدبي الدائر حاليا. على الأقل هم اعتمدوا على

0: هو يبدو أنه حتى هذا النص مكتوب بالذاكرة الصناعية، يعني عطله.
1: لأنه المقال كما قلت هناك ترجمات، وهناك أيضا كثير من المقالات كتبت دائما بنفس الموضوع، فكانت الحصيلة هذه الخلاصات. إذن
0: أي هو يبدو أنه حتى أنا حسب ما بلغني أنه التقرير أصلا متاع اللجنة اللي اعترضت على هذه الرواية كتب بالذكاء الاصطناعي، وهذه المشكلة،
1: يعني تولي المفارقة في حد ذاتها.
0: أي ثم أنا نقول
1: ويسهل أنك تتهم اليوم أيضا.
0: بالضبط. ليه؟ ثم أنه نمط الجمل معناها أنا توعطيت نمط متاع جملة ما، وفما أكيد أنماط أخرى زادة ما لم أذكرها جميعا، لكن أن زادة النمط أنه معناها الجمل والنمط العبارة والإبداع في صياغة معينة، وبعد كل ما نلقاوها نقول ذكاء الصناعي، هي تخمينات راهي تقعد في النهاية، حتى التطبيقة إلى أي مدى هي صحيحة الحقيقة ما نعرفش. أنا وانا جايتك
1: لأنه ما نعرفوش إحنا الحقيقة هذه، يعني حد يجيب تقني يعرف بالضبط كيفاش يتفاعل، نعرفوش
0: لأنه هاو فما ديزابليكاسيون متاع إيمانيزاسيون متاع النص الإبداعي، يعني أنسنة النص الإبداعي، ثم ديزابليكاسيون تعملت تطبيقات جديدة لأنسنة النصوص الإبداعية المكتوبة بالذكاء الاصطناعي، يعني تكتب نص بالذكاء الاصطناعي ثم تعطيه للتطبيقة هذه اللي هي أنسن النص وتجعله نصا بشريا يتعدى معنا أو يمكن أن يتخطى التطبيقات،
1: يعني
0: التي
1: يخضع.
0: بالضبط.
1: انت برقيس لو فرضنا انت في احدى اللجان، ترى انه لابد انك تتزود ايضا بهذه التطبيقات اللي تكشف لك على الاقل نمطيا اسلوبيا انه الكتابه هذه تنتمي الى الكتابه بالذكاء الاصطناعي.
0: وما الحقيقه مشكله، معناها رانا في مازق خطير، معناها مازق كبير، وانا نعتبر انه الابداع في خطر. انا يظهر لي قلت لك عم ناول وما نعرفش هي لشكون من قالها، لكن قال يموت الكتاب مش عندما معناه لا يوجد قراء، إنما عندما يصبح الجميع كتابا. احنا تو مهددين أن كل واحد ينجم يحط أي فكرة حشته بها للذكاء الاصطناعي ويكتب له كتاب. فهمت؟ هنا وقتها يموت الإبداع، يموت الإبداع وقت اللي كنا نوليه مبدعين.
1: أي على كل في هذا المقال ولا حتى في مقالات مشابهة ستجدون اعتماد على تسميات مختلفة لتقنيات مختلفة يتم اعتمادها لمراجعة هذه النصوص، وعن حتى النسبة المئوية التي تم فيها الاعتماد على
0: هي حتى ثم تطبيقات للبحث العلمي كذلك. تم حتى تطبيقات للبحث العلمي باش يعرفوا مدى اعتماد الطالب على الذكاء الاصطناعي ولا مدى اعتماد الباحث على الذكاء الاصطناعي. لكن انا ديما نقول لك معناها كما قلت بكري هو ان يكون او ان نستعين بالذكاء الاصطناعي ماهوش مشكله، مثلا اعطيني قائمه مصادر ومراجع مثلا في اي مرجع تحديدا ذكر مثلا المفكر الفلاني كذا، نجمه مثلا هل هناك روايات تعرضت الى هذه المساله نجم تستعين به، لكن أنه هو يكتب بدلا عنك هنا مشكلة كبيرة بالحق. والله صدقا معناه أنا نعتبرها مشكلة حقيقية وتهدد الإبداع.
1: شتولي المسألة هكا، خلينا على مستوى الفئة العمرية، كل الكتابات الشابة والملتقيات اللي فيها شباب كل بأنهم يعتمدوا كثيرا على الذكاء الاصطناعي وعلى التكنولوجيا وعلى التقنية، فستكون أأمن كلما زاد العمر بالنسبة للكتاب الذين يختارون العزلة والانزواء والكتابة، فتكون مطمئن أنها كتابة ماخذة وقتها وخارجة
0: مش
1: أصيلة.
0: ليه مش في ضرورة منى؟ تعرف أناش وليت نقول إذا الكاتب عنده ديجا نص سابق قديم نجم نقيس عليه هنا، ومعنى يمكنني أن أتقصى نفسه في الأثر الجديد. أتون نجم أأمن معناها أأمن وشره أنه التجأ إلى الذكاء الاصطناعي، أما نجم يكون كاتب كبير وما عندوش أثار سابقة وأنتج لي نص، أنا شكون يقول لي معناه أنه نصه هذاك؟ بالحق والله في مشكلة كبيرة رنا،
1: يعني حتى ولو كنا مزودين بالجانب التقني نظرا لشوف لهنا كانت اتهامات كبيرة يعني من المدافعين على هذه الرواية أنه التقنيات يعني يمكن أيضا أنها تكون مضللة في حد ذاتها، وإنها ما هيش مقياس حقيقة، لأنه أيضا الكتابة هنا مثلا ناخذ الكتابة في الرواية ولا في القصة فيها الحبكة فيها برشا يعني معطيات، وفما البنية في حد ذاتها، يعني ينجم تكون أنت ككاتبة وكقارئة ملتهمة لتعدد إذن الاتجاهات الروائية اللي صارت، نجم تكتشف ربما بحدسك ولا بإحساسك وكذلك بفعل التراكم اللي عندك. ولكن اليوم نتحدث على ناس أذكى أيضا قادرة أنها توظف الذكاء الاصطناعي بذكاء، لأنه تعرف فما ترجمات عديدة، لأنه تعرف فما بعض البلدان بعيدة جدا، وأنه الذكاء أيضا يخولك تترجم يعني بشكل كبير جدا. فيعني الحبكة وهذا يمكن أن نجد.
0: لا إذا هو شو إذا هو كاتب كاتب معناها فيه بذرة كاتب معناها فيه بذرة الإبداع تو معناها قادر يتخطاها هو. أنا نقول شو كان معناها
1: عنده تجارب سابقة أنت تتحدث أي. ولكن أنا نتحدث ربما على كاتب اليوم اختار يكون كاتب معناها
0: اختار ريت هيك المشكلة معناها إذا لم تكن
1: يعني متهم إلى حين يكثر إصداره.
0: لا اختار شو هي فكرة أنه اختار أن يكون كاتبا حتى هذيك تقلق هي إذا أنت ما عندكش دودة تسكنك للكتابة ما فهمش على شو اللي كاتب معناها خلي هكو فما ناس أخرين كتاب معناها ما هيش عرفت ما هيش صنعة أنت تقرر باش تعلمها على خطرة تجيب فلوس معناها ماذا بقي لنا أصيلا بخلاف الإبداع شنو اللي معناها عاش كيفاش نقول لك منى نجم انا نختار اني مهنه معينه على خاطر نعرفها تجيب شويه فلوس والكل ونجم نختار انا مثلا سكن معين لانه اقرب للعمل نتاعي ونجم نختار حاجات اخرى اما ان تختار ان تكون مبدعا لا مش هكاك هو انا نمن بالموهبه عفوا تتولد مبدع ومن بعد انت تسقل موهبتك اما راه مش قرار انك تكون قاعد تقول حب نولي انا مبدع وتمشي تبربش وخطر ريت حتى الذكاء الاصطناعي ما نفهمش ذكي للدرجة اللي يتصوروا هما راه ساعات يعطيه جملة جاهزة متاع شاعر آخر ولا متاع كاتب آخر هلا يمات في إطار مسابقة مالة أنا دون أن أذكر
1: هو أشرف الشاعر أشرف قرقني حاضر معنا باش ناخذ رأيه في المسألة بلقيس
0: نحيي بارشا أشرف ونقول له مبروك من زيد لك
1: هي. هو بيسمع فيك مرحبا بيك سي أشرف
0: أهلا عسلامة يا أشرف شنو حوالك
2: شحوي
0: كلمة مبروك من زيد لك يتربى في عزك
2: يعيشك لله شوفك كده
0: اسمع شوية عير صغير عنا
2: نشوف وش مش يقرر
1: المسألة ولت صعبة جدا اليوم
0: إن شاء الله ربي يفضل
2: حليل الحرية يقرر إذا يكون مهتم بالشعر مرحبا
1: ربما المجال في الكتابة هنا نتحدثوا هنا السردية نتحدثوا على القصة نتحدثوا على الرواية في علاقة بالذكاء الاصطناعي ستكون يعني الأمثلة كثيرة ومتشابهة ربما في الشعر أأمن قليلا المسألة أو إنها لا كشاعر كمشارك في عديد اللجان
2: يفترض أن يكون الشعر أأمن ولكن يبدو لي للأسف أنه سياق التلقي الأدبي بشكل عام لأنه غابت عليه برشا ضوابط منذ فترة حتى مقبل ظهور الذكاء الصناعي هذا ساهم في أنه حتى في الشعر فما مشكلة كبيرة إيش نحب نقول أنه يعني إحنا قبل ما نوصل خلينا في الذكاء الطبيعي بالمظفرية نوعا ما في الشعر وللأسف ولا أي واحد يكتب أسطر بطريقة عمودية ومتراسة يعني يوزعها على الصفحة على هيئة الشعر صار
1: في شكلها الشعر. يعني توحي كأنها شعر
2: يعني هو كلام عادي ولكن في عود تحطه في فقرة عادية نثرية وتحطه على أسطر وتخلي البياضات كما هيئة الشعر فمع زاد التواصل الاجتماعي ما عادش تعرف فما فرق بين أني ندخل بصفتي كاتب أو ناقد ونعلق على نص صديقتي بلقيس وبين أنه جست لزمي لبتي زمي ولا لفامي يدخلوا في فعلوا معك في فيسبوك ويقولوا كاتك صحة ودمت شاعرا وكذا يعني هو السياق التلقي بتبيعته تشوش وغابت عليه معايير كثيرة وزيت حال أن أنا ذكاء الاصطناعي دونك سيسو كومبليك تتعقد الوضعية فهمت الإشكال في رأيي يعني نحاول نبحث على الذكاء الاصطناعي منذ فترة وحتى نقرأ في بعض الأشياء الطريفة فلسفيا عن بعض الفلاسفة المعاصرين الإشكال أنه الذكاء الاصطناعي هو يقوم على مزج بين عدد هائل من المعارف والنصوص اللي هي في الأصل البشرية لك علاش تخلق حاجة خليني نسميها يعني معناها بعبارة فلسفية تشبه من المفهوم اليوناني السيمولاكر الملاكر هو بكل بساطة هو الصورة الزائفة يعني صورة كي تراها هي أكثر من المحاكاة هي تهمك أنها هي الأصل ولكنها صورة زائفة هذا هو المصطلح فأحيانا نلقى روحنا قدام نص نقول نرتبك وكم ذكاء الصناعي ولكن هي في الحقيقة قدرة هذه ما تسمى language models نماذج اللغة قدرتها على أنها تسهر مثلا الشابي في المتنبي في امرؤ القيس في كل ما تتخيل من الشعراء نجم يكونوا ملايين الشعراء وتخرج حاجه هي للاسف مش حقيقيه ولكنها توهم توهم. ولكن في رايي حدود الذكاء الاصطناعي تبدا تظهر وقت اللي نحكيه على ابتكار الجديد والمختلف. لا اعتقد ان بامكان النماذج اللغويه للذكاء الاصطناعي ان تبتكر مثلا شكلا روائيا او شعريا جديدا. لانها دائما هي ترسكل نصوص الماضي
1: فعلا.
2: وتعيد صهر الاستعارات والنماذج الايقاعيه والحبكات القديمه كل. فصحيح ثم تحدي كبير ساعات راهو مثلا في كذا تعلق الامر بالسرد مثلا مقاطعه 10 او 20 او 100 حبكه ينجموا يخرجوا حبكه تبدو اصيل. ثم تحدي كبير ولكن هذه حاجه نضيفها اني تعلق بالجانب الايثيقي. ونعرف ربما نحكي بشكل مثالي معناها لكن في النهاية خلينا كنت نسمع في صديقتي بلقيس قلت كلام مهم بكري. إذا كان الشخص يكتب فقط باش يولي عنده منتوج جودي بيان منتوج برودوي يقدمه ويتصور معاه فعلاقته بالكتابة غير حقيقية لأنه الكتابة هي نشاط جسدي وروحي وعقلي وذهني كما أي نشاط آخر. يعني أنت ما تنجمش اليوم تقعد في الدار وتقول للتشات جي بي تي مارس الرياضة في بلاستي خليني يكون في صحة جيدة. نجمش نجم تكون في صحة جيدة لما تمارس الرياضة أنت بجسدك وبعصابك وكل. كيف الكتابة هي نشاط في مختلف مستويات وملكات البشر. إذا كان الناس معناها يكفيها أنها تنسب اسمها إلى منتوج فعلاقتها بالكتابة زائفة.
1: وصلنا للمستوى اللي نتحدث فيه على الجوائز الأدبية لهنا حتى الجوائز يعني الكبيرة نتحدث على مستوى جهوي محلي ولا حتى على مستوى عالمي. اليوم فما إمكانية نصير يعني كالفضيحة الكبرى. يعني أنا أحيانا هكا يجي لذهني أنه هكا الكاتب سيظلم نظرا لأنه طريقة الحكم أحيانا ربما لا يكون له علاقة حتى بجهاز يعني هاتف بسيط تلقاها إنسان بسيط. يعني اليوم سهل جدا أنك تتهم أنه إبداعك هذا كله نتيجة لذكاء اصطناعي.
2: صحيح. هو نحن في مناخ غريب بزمن تعودوا عليه هو مناخ متاع الانسرتيتود توتال يعني عدم اليقين والشك. لانه من جهه نعرف الممارسات هذه موجوده فما شكون يترصد من قبل حتى قبل الذكاء الاصطناعي. هو فقط وجد في الذكاء الاصطناعي وسيله انجع ربما. في نفس الوقت نعرف ايضا ان هناك من يتصيد. ما تنجمش تنكر اللي نجم حد ياخذ جائزه وحد يتهمه. وتعرف في السياقات هذه اذا كان رميت التهمه يعني تحاول اثبت اللي انت بريء. معناها
0: الروايه الاولى هي اللي تبقى عالقه في الذهن اكثر حتى من اي روايه اخرى. معناها الروايه الاولى اللي باش تقال هي اللي باش تقعد.
2: بالضبط. هو والاشكال تعرف احنا نعرفوا توا سمعنا بالروايه الفرنسيه او المكتوبه باللسان الفرنسي مؤخرا اللي تم اتهام مؤلفها ولكن زاد في نفس الوقت يقول لك انه للوجيسيال اللي ينجم يطلع لك انه للكتاب المقدس لبيب مثلا يطلعوا نص مكتوب بالذكاء الاصطناعي. يعني نجم نفهم شويه علاش يصير هذا لانه في الدخل فهم عندي شويه تمثل للجانب البرمجيات. هو في النهايه للتشات بوت لانجويستيك باش يتعود بما يسمى المدخلات الانبوتس باش يتعود بنمط معين من النصوص وبعد يتملكها بشويه كيف يجينيريها هو يجينيري بناء على محاكاه النصوص هي طبيعية. دونك مش تولي له نماذج لغوية تنسى كانها متاعه. يجي يقول لك الكتاب مقدس ولا 70% منه مكتوب بالذكاء الاصطناعي. معنى هذه من الطرائف
1: هذه شفناها الحقيقة
2: ومن الطرائف اللي صارت توا تتناقل حتى فيما يعني نتبع شوية المواقع الأدبية الفرنسية والأمريكية يقول لك معنى الكتاب ولا وش يلزمهم يستحفظوا على البرويون تاعهم مش يفتوا لهم
1: الأصل.
2: أنا مؤخرا رجعت الحق للكتابة باليد لغايات أخرى مش
1: لأنه أحيانا يظهر لي فما خوف حتى أنه فما يعني تقنيات جديدة للجوسسة حتى حالها ما هيش تنشر على نطاق واسع يعني على نطاق ضيق وتحافظ على شوية الخصوصية ولكن تجد أنه النص تقريبا يعني يمكن سرقته. هذه يعني فما خوف.
2: صح ولكن من مدخل آخر زاد جانب الأبحاث حق شخصيا يعني رجعت نكتب باليد في المسودات لي لانه ثم ابحاث تقول لك انه الكاتب كونت يسونجاج معناها بدنه حتى ذهنه يخدم خير فحاولت انه حق تجربه ممتعة لأنه ياسر تعلقنا بحواسيبنا وهواتفنا، فعلى الأقل المسودات ولكن يبدو أنها مش تصلح لي مستقبل.
0: ترفع بيها على روحك.
2: الوضعيات هذه مش تتواصل، واحد يولي يثبت أصالة نصوصه بال، ولو أنه الإثبات الحقيقي كما قالت بلقيس نجم زيف نص ربما، نجم زيف تجربة. تجربة تنطلق من رواية أولى ثانية، فمشروع روائي كامل منسجم. أنا شخصيا بنتو نحكي باعتباري باحث في الأدب. هذا سؤال حقيقي بالنسبة لي، وللأسف نحن لا نطرح مثل هذه الأسئلة. أنا مثلا أشتغل على المسائل تتعلق بالإيقاع والأسلوب، هل يمكن لنا أن نتعرف على بصمة كاتب انطلاقا من أسلوبه في أكثر من مدونة، في أكثر من عمل؟ نتصور ممكن، ولكن يلزمنا معنى البحث يكون جاد، ومش فقط لمجرد إثبات أنه هو صاحب النص، لا، لأنه غادي خصوصية الأدب. إنه كل كاتب عنده بصمة خاصة وعنده أصالة ما، وذاك هو اللي نبحث عليه إحنا وقت ندرس الأدب في الحقيقة.
1: بلقيس، شنو تخوفاتك يعني اليوم في هذا الرهن؟ وهذه الحيرة موجودة حتى في كلامنا احنا تحدثت، يعني تتحدث وانت خايفة وانت متجوزة من الوضع، من المآلات الوضع اليوم، على مسألة الإبداع وعلى مسألة الأصالة لهنا اللي تحدثنا عليها، الفكرة الأصلية، الأسلوب الكتابة، ربما اليوم المشهد يعني في تحديدا هذا المشهد الأدبي اللي هو عنده خصوصيته، كنا مطمئنين تحطوا شوية على السرقات الأدبية، ويعني المجال ظريف وطريف أنك تتحدث عليه، واكتشافات عظيمة. لكن اليوم في هذا العالم بالذكاء الاصطناعي اللي هو دقيقة بحسابها، أنه فما نسق كبير، فما الخطاب العالمي اليوم متجه نحو التحذير من سيطرة الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات على الإنسانية. وكان دائما يعني كلمتنا نطمئن إليها قليلا، أنه لا، في المجال الإبداعي صعيب برشا هذه على الذكاء الاصطناعي، لأنه فيها كالبصمة الخاصة، لأنه فيها كالفعل البشري الحقيقي المختلف والمتميز. أنت في وسط هذا ككاتبة اليوم بكل وعيك ومشاعرك وأحاسيسك، كيفاش تنظر للمشهد؟
0: بكل محاسيسي. أنا عملت لك مشاعري وأحاسيسي مع بعضهم، كل محاسيسي. خلنا نحكي نحكي لأشرف طرفة، أشرف اللي مات مترشح في مسابقة ما، مشارك بقصيدة اللي معايا أجازوها، القصيدة عجبتهم. إخي أنا حسيت فما حاجة مش ماشية، شديت بالبيت، كل بيت طلعته الشاعر، قلت شو حشاك ولد الكلب، هالذكاء الاصطناعي معناها دار على قديش من شعر
1: الحديث والقديم،
0: تعرف حديث وقديم، عمل عملية مسح، يمسح دابر وحشاك، عمل عملية مسح على القديم والحديث، وخرج لنا كل بيت. اسمع وكيفاش هكا معناها خدم عليها إيقاعيا بشكل أنها تكون نفس الميزان. حسيبوا ربي حسيلوا. بالنسبة لي أنا، علش أنا من شنو اللي يخوفني هو إحنا كنا، وأشرف يكتب ويعرف الإحساس هذا، كنا نشعر أن نحن زعما سواديزون الناس اللي نكتبوا ونعتقدوا أننا مبدعين، كنا نشعر أنه عندنا حاجة تميزنا، وكنا نحسوا أنه عندنا حضور مختلف. اليوم الحقيقة فقدنا هيك الهالة، نحكي على روحي ربما أشرف ما عرفش يحس فيها، ولا تفقد هيك الهالة، لأنه اللي أنت كنت تميز به هو ينجم يجيبه أي شخص آخر بالذكاء الاصطناعي. مثلا أنا كنت صفح هكا المواقع التواصل ويعرضني فيلم بالذكاء الاصطناعي ويشدني شوية ونقعد نتفرج، نقول مسكين المخرج، إيش يحس المخرج الحقيقي، إيش يحس السيناريست، إيش يحس الممثل اللي يعصر روحه باش يخرج لك ساعات نظرة في معنى في لقطة، فهمت؟ هذيك الكل ألغيته. ومثلا الليمات الفيسبوك الكل يحكي على التنين هيك البينك الغاز، واللي هو معناها فيلم هكا قصير مصنوع بالذكاء الاصطناعي، الناس كل تفرجت عليه والناس كل تبهرت به. فيلم ما فيه معناها، مش نقول ما فيه حتى شيء يشد، هو فيه ما يشد، أنا بدليل أني أنا شدني وتفرجت عليه، لكن ما فيه حتى شيء من من من من روح المبدع الحقيقي، معناها لا التمثيل، لا نص معناها قوي، لا إخراج، لا تصوير، لا حتى شيء، معناها هيك التعب متاع اللي يتعبوه ناس ساعات ما يرقدوش الليل باش يخرجوا لك أثر بالإبداع هذاك، هو يقدمه لك في ساعة معناها جرون ماكس. معناها فأنا الحقيقة اللي ما يخيفني وما يحز في نفسي هو إحساس المبدع بالتهميش، أنه فعلا نحن اليوم كيننا كيننا تركنا على شيرة وثمة من يعوضنا. عرفت عبارة أنت مرأة كنت في دارك في كوجينتك وفي
1: مملكتك،
0: قلت في مملكتك هاي أنا أنا على فكرة أنا من الناس الأميرة في بيت
1: في مطبخي خاصة
0: أميرة في بيت زوجي، ونحب نحب المطبخ. على فكرة أنا ديما نربط المطبخ بالإبداع ونقول مرأة ما تعرفش طيب في الغالب ما تعرفش تكتب، خاطر هي تدوز. أشرف تعرف طيب
2: علق
0: هكا من هذيك علينا نصوص اجر متميز
2: طباخ ماهر جدا
0: يسمو نربط برشا بين الطبخ نقول هي في الاخر دوزه
2: هي هي الاستعاره نتاع الطبخ يعني مضطردة وولدت في كتابه خاصه في الاعمال الكبرى والاعمال السرديه فكره الزانغريديون الدوزاج والميلانج واستعاره الذوق بالطبع تعرفي
0: تخيل انت تجيب روبو طيب في بلاصتي معنا في الدار قداش توجعني الحكايه حتى لو كان ما كلت وتعجبهم
1: بالضبط وينجح في الطبخات لانه يعرف يوازن لانه سرق احسن ما فما في كل شيء
0: بالضبط. واحنا قبل كنا نحكيوا على النفس نفسها في الطبيخ
1: احيانا احتاج لحاجه خايبه باش نجم نفرق بالحاجه الباهيه معناها
0: احيانا مش لو ما
1: كل يوم تاكل حاجه بنينه راهو
0: هو يعمل كما قال أشرف حاجة معناها من الجودة بمكان بحيث أنك أنت ما تعرفش أن هي حقيقية ولا مزيفة
1: لأنه الحدود تلك الحدود
0: فهو يهدد أنا بالنسبة لنا هو يهدد مكانة المحشر.
1: أشرف أنت في هذا المشهد اليوم خطر انطلاقا من هذه اللحظة يعني شنية أنت مخاوفك كمبدع هو أيضا أحيانا قد تكون مسؤول أيضا على إبداع الآخرين
2: والله جونكم اني راني نعتبر انه لازم يصير ميزون كيستيون حقيقي انا من تفكيري الشخصي ما يلزمش تكون كما قبل مثلا جات الانترنت عملنا موائد مستديره شي الانترنت شو بدل لنا حيرنا طرحنا بعض الاسئله ومره ما لانه مالورزمو احنا ماناش مشاركين في الثوره التكنولوجيه دي معناها نقول احنا كثقافه ماناش على الاقل في التوم تاعها نتبعوا ونستهلكوا وما يطبخ نرجع للطبخ في قد تعرف التكنولوجيا في علاقتها بالسياسي والاقتصادي ديما اللي وصلنا منها هو البو الصغير التقدم الكبير موجود في مرتبط بأجهزة سياسية وعسكرية ويعني تري كومبليك فإذننا بالحق نحاول نفهمه حتى لو مينيموم حتى الثقافة الشعبية ما معناها تشات بوت ما معناها ذكاء اصطناعي كيفاش يعمل كيفاش يجينيري اللغة كنا نحكيه معنا ونحاول نبحثه شوية شوية نفهمه كمان ساسباس قاعد بالنسبة لي ككاتب أنا متفق مع بلقيس اللي قلبته الكل ولكن نزلت على الأقل نقول لروحي فلنفترض أنه الذكاء الاصطناعي إذا ينتج نصوص جيدة ما زال بإمكاني أن أكتب نصوصا لا يمكن لأحد أن يكتبها سوى أشرف القرق يعني نعتبره كاتب منافس السيد عنده كاتب مكتوب على AI ولكن أنا أؤمن أن قريت البلقيس صديقتي في القصة القصيرة وفي الرواية ثم لمسة كما كل كاتب عنده لمسة على افتراض أننا سنتعامل معه بصفته كاتبا حقيقية مع وعينا يزلنا نفهمه اللي احنا قدام إشكاليات معقدة لأنه الكتابة هذه بش تسرب في الجانب التعليمي وبش تسرب في الجامعة وبش تسرب في حتى في النقد يعني أنت تنجم تكتب نص حقيقي للمظفرين أو لمبدأ ويجيك عليه نقد اصطناعي
1: مثلا
2: توا أي واحد يحط نص يقول يعني بعض الكتاب زاد اللي عندهم للأسف نقولاني جروح نرجسية معناها فيسا اللي يقوم تحمي يتمس يحط نصه في تشات جي بي تي يقولوا انقدوا لي وتفاجئت انهم ينشروه على صفحاتهم سعداء وكانه يتعامل معه باعتباره
1: يعني تمت قراءه شافيه وضافيه لذلك النص ولاقى الاهتمام
2: في حين انه في تصوري معناها النقد الحقيقي يراهن على خصوصيه القصوى للنصوص معناها اني كيف ندرس مجموعه قصصيه متاع بلقيس مثلا مانيش نحب نقول نفس كلام يتقال على مجموعه قصصيه اخرى يعني لو شكي فريمون سبيسيفيك
1: فيها فعلا
2: نجم نربطه شويه بالتجارب السابقه او بنماذج القصه القصيره ولكن في الحقيقه رهاني هو اكتشافك الخصوصيه هيك لكن احنا في حدث يتسمى بالمعنى الفلسفي كارثي مش بالمعنى ليفينمون كاوتيك هو ليفينمون الكبير اللي يعمل منعرج كبير ويعمل برشا غبار نستعمل في استعاره نتاع الفيلسوف الالماني جادامير شي يقول قدامي يقول راه يلزمنا نحاولوا معناها نخليوا الغبار يهبط شويه ونتامل المنعطف الكبير اللي ماشيين فيه
1: أكيد.
2: ولكن هذه مسؤوليه.
1: شكرا شكرا لك ضيفنا وعلى مداخلتك الانيقه اشرف القرقني في هذا الموضوع الان وهنا واللي لابد ان يقال فيه الكثير. شكرا لك ايضا بلقيس خليفه. سيكون لنا عوده طالما ان هناك ما يقال في هذا الجانب كلما كان هناك خطوه ربما او ربما كما قال فنترك الغبار قليلا ونرى ما هي النتائج. على كل النتائج الشخصيه أشاهد ما هو بالذكاء الاصطناعي فبدأت أشعر بملل كبير وكل شيء متشابه جدا مهما معناها وصلت محاولة تزوير الأفكار. شكرا لكم مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام لقائنا اليوم من المشهد الثقافي، نلتقيكم في مشهد آخر. نقول لكم تحيات كامل الفريق، إلى اللقاء.
3: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية،
5: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
6: نلتقي في مسارات تشكيلية، حيث نتوقف هذه المرة عند بعض الاستنتاجات التي يمكن أن نصل إليها بعد الاقتراب من عديد التحولات التي رافقت ولادة الدولة التونسية الحديثة خلال الخمسينيات وبداية الستينيات. في الحلقات السابقة رأينا كيف دخل الفن إلى الفضاء العمومي، وكيف أصبح التكوين جزءاً من مشروع الدولة الحديثة، وكيف سعت الدولة إلى اقتناء الأعمال الفنية وبناء ذاكرة بصرية وطنية، وكيف أرسلت الدولة عدد من المتخرجين الشباب من مدرسة الفنون الجميلة إلى باريس لمواصلة تكوينهم وتعميق تجاربهم الفنية. ومن خلال هذه العناصر المتداخلة تبدأ صورة أوسع في الظهور، صورة دولة حديثة لم تنظر إلى الفن باعتباره طرفا أو نشاطا هامشيا، بل كجزء من مشروع أوسع يرتبط ببناء المجتمع نفسه. ولهذا لم يكن الاهتمام بالفن معزولا عن التعليم أو المعمار أو الفضاء العمومي أو الذاكرة، بل كان الفن يدخل تدريجيا في طريقة تصور الدولة لنفسها ولمستقبلها. وهنا يمكن أن نفهم أيضا كيف أن الدولة التونسية الحديثة لم تسعى إلى قطيعة مطلقة مع كل ما سبقها بمجرد ارتباطه بالفترة الاستعمارية، فقد وصلت أيضا بعض الممارسات والمؤسسات التي رأت فيها ما يمكن أن يساهم في بناء مشروعها الوطني الجديد. ومن هنا يمكن أن نفهم مثلا كيف وصل بيير بيرجول إدارة مدرسة الفنون الجميلة إلى ما بعد الاستقلال، وكيف تواصل إرسال الطلبة إلى باريس والانفتاح على الفنون التطبيقية والمعمار والتصميم. وهنا نصل إلى مسألة أساسية، معنى التونسة نفسها. فالتونسة التي كانت تتشكل في هذه المرحلة لم تكن هوية مغلقة تنظر إلى الماضي فقط ولا رفضا للحداثة أو للعالم الخارجي، بل كانت محاولة لبناء خصوصية جديدة قادرة على الانفتاح والاستيعاب والتحول. وما يبدو مهما أيضا أن هذه الحداثة لم تتشكل في تونس من خلال اللوحة وحدها، بل من خلال تداخل عدة مجالات: التعليم والمعمار والحرف والتصميم والعلاقة بالفضاء اليومي. وهو ما جعل المشروع الثقافي في تلك المرحلة لا يقتصر على النخبة أو القاعات، بل يسعى أيضا إلى تغيير العلاقة بين الإنسان ومحيطه وصورته عن نفسه. ولهذا لم يبدأ الانفتاح على باريس أو الاهتمام بالفنون التطبيقية والمعمار تناقضا مع التونسة، بل جزءا من طريقة بنائها نفسها. فالمسألة لم تكن بحثا عن صورة جاهزة للهوية، بل بحثا عن كيفية بناء حداثة قادرة على أن تكون محلية ومنفتحة في الآن نفسه. وهذا ما يجعل هذه المرحلة مهمة أيضا، لأنها لم تنتج أعمالا فنية فقط، بل ساهمت في بناء الشروط التي سيظهر من داخلها لاحقا جيل جديد من الفنانين سيعيد طرح الأسئلة من زوايا مختلفة، ويدفع الحداثة التونسية إلى آفاق أخرى. وبهذا لا نكون قد قرأنا تاريخ الفن في تونس فقط، بل اقتربنا أيضا من كيفية تشكل وعي الدولة الحديثة بالثقافة وبدور الفن في بناء المجتمع نفسه. وسننتقل في الحلقات القادمة إلى جيل جديد من الفنانين لنرى كيف بدأوا من داخل هذه التحولات في بناء مساراتهم الخاصة. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
5: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
7: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة
8: الحياة. الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه؟
9: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
10: يا خواف
9: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
11: لا للمخدرات، نعم للحياة.
12: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. جرائد من العالم.
7: جرائد من العالم،
4: صدى الصحافة الثقافية الوطنية والعالمية.
13: جرائد من العالم.
7: جرائد من العالم
4: مع كمال الشيرني.
7: مع كمال الشيرني.
14: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من جرائد من العالم. فرصة ساعة من الزمن أقترح فيها عليكم أهم المقالات التي كتبت في الثقافة، المتابعات الثقافية، الأراء، المواقف. لحسن الحظ ممكن إذا كان ثم جانب إيجابي لهذه الثورة الرقمية هو أنها وضعت في متناولنا مئات المواقع المتخصصة في الثقافة، كما غيري معني بالتكنولوجيا أو معني بالغناء أو بالموسيقى أو بأي شيء، يعني أي شيء ترغب في البحث عنه فستجد منه نماذج كثيرة وأغلبها مجاني متوفر. أقضي أسبوعا أستعرض أو تابع أهم المواقع الثقافية، أهم المواقع الإخبارية متخصصة في الثقافة، وهي لحسن الحظ كثيرة، وإن كانت في تونس للأسف شديد ناقصة شوية، في الجزائر أحسن شوي، المغرب أحسن من الزوز، لكن أغلب هذه المواقع في المشرق العربي. ثم الدول ما تنتبهش لها لكن فيها مواقع وتنفق أموال طائلة على مواقع ثقافية، وتدرك أهمية هذه المقالات في صياغة الرأي العام، في مساعدة الناس على الاختيار، في تهذيب الذوق، وفيها مستويات مختلفة، كل المستويات موجودة. تحب تقرأ مقال على مسرحية أو على فيلم أو حتى على سهرة موسيقية، كما تنجم تقرأ مقال واحد فيلسوف كاتب يعالج في ظاهرة. اخترت لكم بعض المقالات اللي تتميز بالعمق وبطرح الأسئلة الكبرى في الثقافة، طبعا مش نبسطها، طبعا مش نربطها بالبيئة اللي احنا عايشين فيها. جرائد من العالم يبدأ دائما من تونس. أقرأ لكم وأتابع لكم أهم الأحداث وأهم المقالات الصحفية في تونس، ومن أهم المقالات التي سأقترحها عليكم مقال للزميل وليد عبد اللاوي في موقع الصباح نيوز، اكتب مقال ممتاز جيد كما نحب هكا على مسرحية الحلم متاع الفاضل الجعايبي. نعرف الفاضل الجعايبي هو شخص من الأسماء اللامعة التي امتد حضورها من اليوم الحي ربي يزيد في عمره إلى أكثر من 30 إلى 40 عام في المسرح في تونس، ونتذكروا الفاضلين الجعايبي والجزيري، من مسرح قفصة وإحنا جايين، مسرح متميز، وبالتالي عودت بهذه المسرحية حلم، هي عودة مهمة. ماذا كيف يفكر هذا الرجل، فيما يفكر هذا الرجل، ماذا سيفعل فوق الركح لكي يشد الجمهور، عنده جمهور كبير ومنتشر يقولوا عليه نخبوي شوي، لكنه في الحقيقة هو جمهور واسع، وحتى اللي مهمش نخبويين ومهمش معنيين بطرح الأسئلة العميقة في الثقافة أو النقدية في الثقافة يحبوا يتفرجوا في مسرحية متاعه، يحبوا يتابعوا ويحترموا جدا هذا الأسلوب في تناول العرض المسرحي. وليد عبد اللاوي باش يكون حاضر معنا في الجزء الثاني من هذه الحصة حوالي الساعة منتصف النهار و35 دقيقة، باش يكون حاضر معنا باش يجاوبنا. تفرج مسرحية وكتب عليها مقال جيد، باش ينقل لكم ما كتبه في مقاله ويحدثكم على العودة المسرحية وعلى أهم الأحداث في المسرح في تونس. لكن كالعادة جرت العادة أن أستعرض معكم أهم الأحداث الثقافية في تونس اللي شغلت وسائل الإعلام والرأي العام في تونس. أولا عندنا الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي من 3 إلى 10 أكتوبر الجاري، ثم 26 عرضا موسيقيا هذا من اختاروهم بشكل خاص شو كيز السموم هما، بمشاركة فنانين من 15 بلدا من بينهم أسماء معروفة مثل فايا يونان ولبيس. خليني نلاحظ هنا كصحافي نلاحظ ونتبع الإقبال الكبير من فئات الشباب على هذا المهرجان على أيام قرطاج الموسيقية. في العادة الشباب راو نحكي لكم على الأقل 30 سنة عنده قطيعة مع الفضاءات الرسمية متاع الموسيقى، ظهرت عندنا في تونس حتى في بعض الأحياء الشعبية اللي ما تقولش فيها، تقول هذيك الموسيقى متاعها شعبية وربما مزود وربما حاجة من هذا القبيل، إلا أنه وصلوا اكتشفوا أو مارسوا ما يسمى بالموسيقى الأندرغراوند. اشتغلت عليها في فيلم وثائقي، موسيقى تحت الأرض بالضبط كما يجي اسمها، لا تعرض للجمهور مباشرة، تعرض عدد صغير في جراج في مكان مهجور. وهذا الشباب في وقت ما عنده قطيعة مع الموسيقى المنقولش الرسمية وإنما المنشورة المعترف بها في وسائل الإعلام وفي الفضائيات الرسمية وفي المهرجانات. تذكروا راه هنا المزود ما يتعديش لا في المسارح متاعنا ولا في وسائل الإعلام. اليوم العالم تغير وهذا الشباب له موسيقاه، له جمهوره، له مدارسه، وهذه الموسيقى بدأت تظهر الآن في المهرجانات وثم اقبال كبير من الشباب عليها. وشوفوا الشباب قاعد داخل على الموقع نتاع قطاع التذاكر وقاعدين تبارك الله وعندهم ذوقهم. ولحسن الحظ يعني هذا جسر بين الشباب 18-25 سنة وبين الموسيقيين نتاع العصر الأقدم شوية، الفرق، الجمهور، الرأي العام، وسائل الإعلام، باش تعمل جسر بين الشباب وبين مثل هذه العروض. أنا نفرح برشا كرا قاعة ممتلئة بالشباب. في نهاية الأمر هو منتوج ثقافي راقي يحسن الذوق. ما نحبش نتحدث أو نناقش شكل أغاني نتاع الراب فيها عنف وفيها كلام عنيف أو نابي أو مخل بالأخلاق، ما نحبش نتحدث عليهم، هذيك حاجة أخرى. لكن هذه الموسيقى في مثل هذا المهرجان هي حقيقة موسيقى راقية كلها، وتعدت على عدة لجان، وإعجاب الشباب بها هو عنصر إيجابي يجب أن نستثمر فيه. تذاكر الحفل متوفرين على الموقع تذكرتي، ومتوفرين على في مدينة الثقافة كما تعرفوا. أنا أقول هذا تشجيعا لهذه الظاهرة. نحن في إذاعة تونس الثقافية نحن شركاء أصلا في مثل هذه التظاهرات. نمشي معكم الحدث قديم لمحالة، مش قديم برشا لكنه شغل الرأي العام، ممكن جاء في فترة نتاع فراغ ما فماش أحداث، اللي هو جائزة عبد الوهاب بن عياد للأدب في دورتها السادسة. من حيث المبدأ، كل مؤسسة اقتصادية تقوم بدعم الثقافة أو ترصد جوائزا تستحق التحية والتقدير، وأنها تصمد 6 دورات ممتاز جدا. ثم ديما نقاشات، على شكون هي اللجان متاع القراءة، ثم دائما شكون هي لجان التحكيم وعلى أي مقاييس. وديما السادة الكتاب والمبدعين والمفكرين ديما يتناقشوا في هذه المسألة ويقولوا لا ومدري شنو ويشكوا حتى في الواحد، لكن مناسبة دائما ممتازة. نحب نذكر هاي الجائزة تاعها مش كبيرة برشا، راني أتحدث هنا مع الشكر لهم والتحية لهم، راهو 10,000 دينار للجائزة الأولى، راهي معاش تتسمى جائزة أصلا، يعني ساعة يعطوها مصروف المحاضر يجينا لتونس هنا. لاحظوا أنه أقل فنان نجيبه من لبنان أو من مصر، شوفوا الثمن اللي تدفعه له بالعملة الصعبة. نتمنى أنه تكون في برشا جوائز أكثر، شكرا لهم، لكن كنت أتمنى أنه تكون الجوائز أكبر. كنت نتمنى أنه عندنا مؤسسات اقتصادية كبيرة برشا، و100,000 دينار و200,000 دينار ما تعمل لها حتى شيء فارق. ساعة ساعة ما تجيبش حتى مكينة صغيرة، ما تجيب حتى شيء، ساعة ساعة ينفقوها 200,000 دينار ينفقوها في حملة إعلانية واحدة على منتوج، ساعة ساعة حتى صحيح مش باهي لكنه ينفقوا عليه. هذيك هي الإنتاج يعني. وثم أنه الدولة عاملة قوانين تشجع هذه المؤسسات وتخفض لها في الضرائب نتاعها حين تمولوا نشاطا ثقافيا. مرة أخرى شكرا، لكن نتمنى أنه تتوسع مثل هذه التجارب، نتمنى أنه تخضع شوية للمقاييس العالمية، يعني شكون هما لجان القراءة، ما هي المواصفات، ما هي التقارير متاع علاش خذوا كتاب فلاني رواية فلانية علاش ما خذوش رواية فلانية. أنا وقت أن يتم إسناد جائزة نوبل الأدب أكثر شيء أحرص عليه هو ما تكتبه اللجنة، تقرير تاع اللجنة تسند جائزة نوبل الأدب، مش تقرير سري وإنما ينشر بكل فخر لأنه مبني بطريقة علمية مقنعة. رغم التحيز، رغم يقول لك يعطوا فيها الصهاينة، يعني يقول لك حاصروا في الأفكار المستقلة والحرة، أي هذا كله صحيح، لكن وقت تقرأ التقرير متاع إسناد الجائزة تحس بالمتعة، تحكي تبوه ناس مثقفين مختصين عارفين عندهم الويش يحاجزوا ويقدموا الحجج متاعهم على إسناد تلك الجائزة. حتى تبدأ 5,000 ما يسيلش، يعني احتراما للرأي العام يتم نشر مداولات أو تقارير هذه اللجان. نمشي معكم التظاهرة أخرى، وهذه اللي بتكون موضوع متاع الحصة متاعنا. هذه التظاهر تظاهرة الخروج إلى المسرح في دورتها السابعة، تنظمها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي من 25 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، وهي اللي اخترنا منها المقال اللي مش نعملوه في هذه الحصة تحت شعار الخروج إلى المسرح، الخروج إلى الحياة. نعرف الشعار الأقدم من هكا هو نحب المسرح لأننا نحب الحياة، أو نحب السينما لأننا نحب الحياة، عموما هم تقريبا نفس الشيء، والسينما هي بنت المسرح، المسرح يقول عليه أب الفنون في أغلب الأوقات. لذلك الشعوب المتحضرة والمجتمعات المتحضرة تلقى عندها برشا مسرح، وأكثر حتى من السينما. المسرح مازال فيه المشاعر المباشرة متاع الممثل، مازالت فيه الممثل اللي ينفعل بأداء الدور متاعه ويبدع، وكل عرض هو خير من العرض اللي سبقه إلى آخره. مازال المسرح عمل أكثر إنسانية وأكثر قربا من الإنسان ومن الجمهور، وتنجم حتى بعد العرض متاع المسرحية تستنى حتى الممثل يمشي يغسل الم المكياج نتاعو ومش تسلم عليه يقولوا بارك الله فيك. فهذا ميزة متاع ثقافة حية، ثقافة متفاعلة مع جمهورها ومع ناسها. عرض الافتتاح كان نهار 25 سبتمبر بالمسرحية بين ظفرين سامحوني الحدث، لأنه وقت نقوله فاضل الجعايبي دائما ننتظر عمل عميق، ننتظر عمل يشغل الناس، يطرح الأسئلة، ما يقدمش أجوبة الفاضل الجعايبي، يقدم أسئلة لجمهوره والجمهور ذاك يتناقش. وأجمل الفترات ولا اللحظات بعد مشاهدة مسرحية من مسرحية فاضل الجعايبي أنك تقعد مع الجمهور قدام المسرح تتناقشه، لأنه هذيك هي اللحظة اللي تحس فيها أنه فعلا الناس تبعوا المسرحية باهتمام وفهموها وطرحوا الأسئلة الحقيقية. طبعا برشا مسرحيات اخرى مش منظلموش الناس، راه هذا ليس تقييما لمسرح الجعايبي، ولست ناقدا ولست مختصا، ممكن ضيفنا سي وليد عبد الداوي ممكن هو ينجم ينقد، انا صحفي واجلب لكم الاخبار واقراها واحاول ان اعلق عليها. نحب نذكر مسرحيات اخرى اللي عندي في الليستا: هاملت كوميديا الموت خبيب العياري، مسرحيه الموت اخراج الازهر الفرحاني، مسرحيه سراب اخراج حافظ خليفه او حافظ قيمه تعرفون اسمه جيدا في المسرح، مسرحيه فنهج فلسطين مروان ميساوي، مسرحية نومة دليلة مفتاحي، تعرفوا دليلة مفتاحي وهذه الشخصية الحاضرة المبدعة وشخصية متميزة حتى في هيئتها وفي أدائها، مسرحية جرس عاصم بالتهامي. وعرض الختام كان مسرحية إقامة شهيرة إخراج عبد العزيز المحرزي. عبد العزيز المحرزي أيضا شخص عنده مسيرة طويلة جدا في المسرح التونسي، كان تشهر في أغلب الوقت بمسرح الفودفيل، مسرح الشعبي، مسرح بسيط شوية كوميديا، لكنه شخص متماسك وعارف روحه شنو يعمل، متمسك بمدرسة بتاعه ويناضل في ظروف صعبة منذ زمن بعيد. سأعود معكم بعد ذلك بعد الاستراحة الموسيقية إلى ضيفي بالهاتف زميلنا وليد عبد اللاوي ليتحدث عن مسرحية حلم للجعايبي اللي اختار لها العنوان حين يصبح الركح مرآة معلقة بين السقوط والنجاة. بزيل شوي وقت باش نستعرض معكم جملة من المقالات من على المسرح في العالم، عفوا على الثقافة في العالم. نحب نبدأ بمقال كتبته زميلتنا وصديقتنا الناقدة بشرى فاطمة، فيلم وثائقي اسمه تحتوح. الفيلم ذا عرض في، أنا شفت الاسم نتاع الفيلم، عرض في مهرجان وهران، وكنت حكيت لكم في حصص سابقة أو برامج سابقة على مهرجان وهران السينمائي، وفيه جزء الأفلام الوثائقية، ويجب أن نهتم بشكل خاص بالأفلام الوثائقية في كل من تونس والجزائر والمغرب. أنا ألاحظ أن هذه المجتمعات أو السينمائيين في هذه المجتمعات ينتجون أفلاما أكثر إنسانية، يبحثون أكثر عن القصص الإنسانية اللي تظهر لك في الظاهرة بتاعها، تظهر لك قصة بسيطة لكن يجتهد المخرج وستافن معاه بكل الطرق الفنية والسردية لإخراج القصة من إطارها الصغير المحلي إلى الإنسانية، إلى ما هو مشترك بيننا، إلى الأسئلة العامة التي يطرحها الناس حول حياتهم، حول معنى حياتهم. اسمحوا لي فقط ملاحظة صغيرة نقدية، مانيش ناقد لكن اسمحوا لي، احنا في معهد الصحافة كنا نقرأ قبل الأجيال السابقة، قبل كانت تقرأ مادة اسمها شاس أو نوفيل، صيد القصص. يعني كان مسيو بوايي هذايا كان يدرس معهد الصحافة، كان يأخذ فريق من 10 إلى 15 صحفي، يهزهم البقعة سوق شعبية، يهزهم المدينة التاريخية أثرية، يهزهم المكان مزدحم، كان يهزهم ويقول لهم أي انطلقوا في الأرض ابحثوا عن قصص إنسانية تصلح للسرد الصحفي. السرد الصحفي هو الأصل اللي جت منه بعد برشا أنواع متاع سرد أخرى بما فيها السرد الوثائقي. أيضا الصحافة استفادت من كل تقنيات السرد الأخرى متاع السينما، كتابة بالكاميرا، الإذاعة كانت تستفيد من الصوت، من تقنية الصوت، من تسجيل متاع الصوت بليزفي سونار إلى آخره. فنحن في شمال أفريقيا يبدو أن عندنا جاهزية أكثر للبحث عن قصص إنسانية. نرجع معكم المقال زميلتنا الناقدة بشرى فاطمة اللي استضفتها في برشا حصص سابقة، وهي مختصة وتكتب مقالات جيدة جدا. المهم الفيلم هذا أدعوكم إلى الاطلاع على مقال زميلتنا، خاصة الكلمات المفاتيح اللي استعملتهم، ذكرى ترمم الذاكرة. مهرجان وهران كانت فيه برشا أفلام، وفيه حتى أفلام تونسية شاركت هناك، وأرجو أن تخرج منه أفلام تعرض في تونس هنا، لأنه التبادل الثقافي هذا واكتشاف الآخر واكتشاف قصص الآخرين هو واحد من أسمى مهام السينما والثقافة بصفة عامة. ومن لا يمكن أن نعرف الفيلم الجيد مثلا أو الفيلم الذي يجب أن نجلبه للعرض في تونس إلا من خلال أراء النقاد مثل السيدة بشرى فاطمة. نمشي معكم إلى مقال آخر، مقال للكاتبة والشاعرة الأردنية رند الرفاعي، نشر يوم 29 سبتمبر 2026 في موقع العربي الجديد. باش نختار لكم منه كلمات، هو ساعة المقال عنه نتاعه لماذا لم نعد نقرأ ولماذا يجب أن نقرأ. السؤال سطحي شوي وأختلف معها في السؤال لأنه عرضي وما فيش العمق الحقيقي، لكن وقت تقرأ المقال تحس فعلا أنك إذا موضوع مهم جدا في 2026. ماذا نقرأ في ظل الثقافة البصرية والثقافة الشفوية والثقافة نتاع الصبع اللي يمشي ويجي فوق الكرون نتاع التكتيل نتاع التليفون، يعني وكل العمل لك العصبي اكل يولي ميكانيكي، طلع طلع طلع طلع في في في الاخبار والتقنيات الموجوده انك تعصر لك مقال في 1500 كلمه كتبه دكتور باحث كبير ثمره تاع 4-5 أعوام من البحث ومن التقصي ومن المراجع، يكتب لك مقال في 1500 كلمه فيختزله لك الذكاء الاصطناعي في فقره او فقرتين، هل تسمى هذه قراءه مثلا؟ نختار لكم بعض المقتطفات من هذا المقال اللي عجبني برشا موجود على موقع العربي الجديد. بعد أن تمرسنا على ضجر الانتظار وهلعنا من صمتنا وصلنا إلى المفارقة الأغرب في عصرنا، لم تكن المعرفة في تاريخ الإنسان أقرب إليه مما هي اليوم. كتاب كامل يمكن أن يصل إلى هاتفنا في ثوان، ومكتبة بأكملها صارت أصغر من راحة اليد، وكل سؤال تقريبا يجد من يجيب عنه قبل أن نكمل صياغته. ومع ذلك حدث شيء غريب، كلما أصبح الوصول إلى المعرفة أسهل أصبح البقاء معها أصعب. لم نعد نحتاج إلى قراءة الكتب كي نعرف فكرته، بات يكفينا أن نبحث عن ملخصه، ولا ضرورة لقراءة مقال طويل ما دام يمكن اختصار روحه في بضعة أسطر. حتى الأفكار التي احتاجت إلى سنوات من المخاض في عقل صاحبها نريدها أحيانا في دقيقة واحدة، جاهزة مرتبة ومختصرة إلى الحد الذي لا يترك لنا عناء الوصول إليها. غير أن التناقض الأعمق يكمن في أن الإنسان لم يصبح أقل اطلاعا، بل ربما أصبح أكثر اطلاعا من أي وقت مضى، لكن الاطلاع شيء والقراءة شيء آخر. ممتاز، وماهيش هذه قفلة المقال، مقال ممتاز ويتطرق أكثر للتفاصيل، بإمكانكم أن تبحثوا عنه سواء كان في موقع العربي الجديد أو باسمي الكاتبة والشاعر الأردنية رند الرفاعي، بقصير مش اسمها رندر واسم مستعار اسم حركي، اسمها عندها اسم هي أردنية عندها اسم آخر طويل ينتهي بالرفاعي، المهم لقبها بركة صحيح، أما تبحثون عنها باسم رند الرفاعي. الوقت مزيليك في إلى الاستعراض مقال آخر أعجبت به جدا على موقع معنى، موقع اسمه موقع معنى بالعربية، تكتبوها موقع معنى يطلع، هو موقع متخصص في المقالات الثقافية العميقة. أعطيت فيه إعلان، أعطيت فيه مقال يجب أن يطرح ويقرأ الآن في تونس اليوم. العنوان تاع المقال هو المساءلة الأخلاقية للإعلانات بقلم علي معين. المقال هذا يطرح منها سؤال شديد الحرج، يعني أنت وقت ولدك ما نقولوش عمره 8 سنين، هو الضحية عمره 8 سنين وحتى أقل، لكن عمره 15-16 عام وعنده تليفون أكيد، وتليفون بالذكاء الاصطناعي وعنده كونكسيون انترنت في الدار أو في البيت أو في المقهى أو اللي يحبه، ويتعرض إلى قصف يومي مكثف من الإعلانات المصنوعة بأقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي لكي تقنعه بشراء شيء أو بالانخراط في شيء في غيابك التام. فرق بينه وبين التلفزة أن التلفزة موجودة في الصالة قدام العائلة الكل، ثم كوموند محطوطة تتمد لها يد الأب بكل بساطة، وإذا كان مش الأب البقية يحشمه يبدلوا أو يناقشوا الإعلان ذاك صحيح ولا مش صحيح، لا بابا راهو كلمة ذاكرة وتجاري، لا بابا راهو إذا كنت تاكل الحلويات هذه كل يوم راك باش تمرض إلى آخره. في مع الهاتف هذا غير موجود، في انتظار أن نعملوا كنترول بارونتال على إعلانات، ما في الأثناء هو مفرد في علاقة عمودية فيها باث، يستعمل في أقوى التقنيات الإشهار ومتقبل ضعيف بلا ثقافة بلا قدرة على المقاومة. ذاك علاش يطرحوا في تونس هنا قبل ما يطرح في أي مكان آخر. باش نختار لكم جملتين فقط من هذا المقال، يعني مقال طويل شوية، وأدعوكم إلى البحث عنه. وتنذكركم مقال اسمه المساءلة الأخلاقية للإعلانات بقلم علي معين، موجود في موقع معنا، وهو موقع عميق جدا وينشر في مقالات ممتازة. باش نختار لكم منه جملة واحدة: كل إعلان هو بمثابة يوتوبيا مؤجلة. يوتوبيا معناها حاجة خرافية.

انك ستكون افضل، ستكون الافضل، لانك باش تاخذ ذاك المنتوج هذاك باش يولي عندك ملكك والاخرون ما عندهمش. فهذه العقليه نتاع الاستهلاك، عقيده الاستهلاك، الاستهلاك المفرط، ان يقنعك بشراء اشياء ربما انت لست بحاجه اليها، حياتك لن تستمر، لكن هو يوهمك، يشتغل على دماغك لايهامك ان حياتك لن تكون كامله الا بامتلاك ذلك الشيء، انك لن تكون وفيا لصورتك. يعمل لك ببليسيتي تاع سياره مثلا، يجيب لك واحد يشبه لك، يشبه لك انت كمستهدف كاتيجوري كوميرسيال، شباب صغير ومزيان ويلبس بالقداء وريلاكس وعامل جو وسيارته، هذيك هي الشخصيه نتاعو، هذيك هي الجزء الاكبر من الهويه نتاعو باش يقدمها اثناء الاعلانات للناس، وتكمل الفتاه الجميله وتكمل المكان الجميل والعمارات الشاهقه والمحيط الجميل وكل شيء سهل والتليفون بسبعه ملايين والى اخره. فهذه كلها هي عمليه وهميه لاقناعك انه مش ممكن تكون كيف الرجل ذاك او كيف المراه ذيك الا لم تمتلك تلك السياره. فضيله الامتلاك فضيله اساسيه، واللي هي برمي لي ست بيشي كابيتو نتاع المسيحيه ونتاع حتى في الموجوده حتى في الديانة القديمه كلها. انا نكون هكا قد وصلت معكم الى منتصف هذه الحصه، ان شاء الله ما نكونش كثرت بالكلام، وهو موعد الاستراحه الموسيقيه. بعدها يكون معنا ضيفنا الكريم وليد عبد اللاوي زميلنا الصحفي بموقع الصباح نيوز، باش نتحدثوا معاه على مسرحيه حلم للفاضل الجعايبي بعنوان حين يصبح الركح مرآة معلقة بين السقوط والنجاة. ابقوا معنا.

0: جرائد من العالم.
1: جرائد من العالم،
0: صدى الصحافة الثقافية الوطنية والعالمية.
2: جرائد من العالم.
1: جرائد من العالم،
0: مع كمال الشيرني.
3: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة من جرائد من العالم، نخصصها دائما في العادة نخصصها لزميل من الزملاء يكون كتب مقال أثار الانتباه وأثار الاهتمام. ما زلنا نعتبر الصحافة الورقية والكتابة في الصحافة هي الأصل، هي الأم اللي تخرج منها الصحافة الأخرى كلها. مازالوا الصحفيين اللي يكتبوا، وخاصة اللي يكتبوا على الثقافة، يحظوا بتقدير خاص. لذلك نحن سعداء باستضافة الزميل وليد عبد اللاوي من موقع جريدة الصباح نيوز. وليد، أهلا وسهلا بك في إذاعة تونس الثقافية.
4: أهلا وسهلا في كمان، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة الثقافية.
3: شكرا لك على الوقت باش تخصص هنا، كان بيودنا أن تكون معنا في الاستوديو، ونرجو أنه تجي فرص أخرى. عندكم برشا ما تقولوا أنتم الزملاء اللي تعملوا في الصحافة اللي مازلتوا تكتبوا، حتى وأنا انتقلت الكتابة إلى الكلافي والشاشة، إلا أنه مازلت الكتيبة هي الكتيبة. وليد، قريت لك مقال ممتاز على المسرحية متاع الفاضل الجعايبي، مسرحية حلم، وعجبني العنوان: حين يصبح الركح مرآة معلقة بين السقوط والنجاة. أكيد الاسم الفاضل الجعايبي يثير الكثير من الاهتمام. الرجل وراه مسيرة طويلة جدا، عنده مدرسة خاصة في المسرح، انتمى إلى أجيال تحظى بتقدير كبير في تاريخ المسرح التونسي من وقت قفصة والكيف وغيرها وكذا كل شيء. كيف استقبلتم أنتم هذه المسرحية؟
4: والله مسرحية الحلم معناتها كبقية معناتها العمل السابقة اللي فاضل الجعايبي جريرة بكار، الحقيقة يعني كانت معناتها كلها معناتها عمل قيمة، ونفس الشيء بالنسبة للمسرحية معناتها اللي افتتح بها معناتها تظاهرة الخروج إلى المسرح الحلم. نحن معناتها الحاجة الأولى معناتها اللي شدت انتباهنا من خلال العنوان اللي كان معناتها فهمتي الحلم، أداة التعريف يعني في الأفيش، أداة التعريف يعني وحدها وحلم
3: بين قوسين
4: بين ظفرين، وكأنه معناتها وهذاك علاش أنا معناتها قلت بين السقوط والنجاة في العنوان اللي كتبته، معناتها يعني ما فماش معناتها حاجة كما يقولوا تخيسيس حاب يسلط عليها الضوء فضل جعابي في المسرحية، معناتها كبقية معناتها أعماله كل شيء معناتها قعد في شكل معناتها تساؤلات حول الواقع وحول الإنسان الآن وهنا.
3: سمحني وليد، هو معروف الجعايبي معروف بالعناوين القصيرة في المسرح متاعه، ثلاثون وجنون، يعني كلها تقريبا كلمة واحدة وقص. سمحني هل ترى أن العنوان القصير قد يحرمه، رغم رصيده الكبير ورغم اسمه اللامع، قد يحرمه من الفضول مثلا؟
4: بالعكس، هو العنوان القصير هو اللي يثير الفضول. توكي مثلا كي تشوف مسرحية العنف أو الخوف أو الحلم أو جنون أو كلها عناوين كما قلت سيتك في كان في كلمة واحدة، ولكن أثارت معناتها فضول معناتها العاشقين للفن الرابع باش يتبعوا الأعمال هذية معناتها فهمت، ومعناتها وكانت عمل الحق معناتها راقية برشا معناتها كما عودنا معناتها فضل الجعايبي من أول عمله.
3: يعني وفي التاريخ الطويل سمعته في تقديم عرض دائما فيه أسئلة أكثر من فيه أجوبة.
4: بالضبط، خاطر الجعايبي عرفني من أول ما بدأ لمحل أنا ما حضرتش، يعني من أول الكارير متاعه ما تبقى معناتها يعني تابعت أبرز الأعمال متاعه من جنون أنت ماشي. ديما الجعايبي معناتها ما يحبش معناتها يجمل الواقع معناتها بمساحيق الوهم كما يقولوا، كان معناتها ديما شعاره وديجا يقولها حتى في الانترفيو متاعه الكل، يقول اللي معناتها شعاره هو مسرح نخبوي للجميع.
3: أنا شفت الجمهور تاعو وحضرت
4: يمس الفئات الكل معناتها فهمت.
3: أنا حضرت الكثير من المسرحيات ولاحظت أنه الجمهور ماهوش صحيح نخبوي، ماهوش جمهور تاع مسرح بركة وماهوش جمهور نخبوي، وكانت أمتع اللحظات عندنا وليد لما نشوفوا مسرحية نتاع الفضل الشعابي، وخاصة تكون معاه الشخصيات التاريخية نتاعو جليلة بكار وجمال مداني، مع احترامي للبقية طبعا مش منجمش نذكرهم كلهم، أما كانت أمتع لحظة هي ما بعد المسرحية وقت بدو نتناقشوا عليها اللي سميته طبعا. أنت وأنا نقرأ في المقال تاعك قلت هذه هي كما عشتها أنا قبل، تمتد الفرجة على نحو 2:20 ونرجع لك عليها سؤال ذي، يتدرج خلالها العمل من الهدوء إلى التوتر، من التوتر إلى الانفجار، قبل أن يترك المتفرج أمام ركام من الأسئلة أكثر مما يتركه أمام أجوبة جاهزة. هل تناقشتم بعد المسرحية؟ هل وقعت تلك التجمعات المتحمسة للنقاش؟
4: هو للأسف معناتها ما كملتش الديبال كله، معناتها النقاش الكل بعد العرض، ولكن معناتها للأسف معناتها لي ظروف معناتها شخصية قدرت معناتها النقاش معناتها بعد يعني دقائق، ولكن معناتها الحاجة الملفتة للانتباه في تظاهرة الخروج للمسرح هو تلك معناتها الحلقات النقاش اللي كانت معناتها الحقيقة ثرية برشا، وكانوا معناتها يحضروا لها معناتها جماعة الليزاد معناتها طلبة المعهد العالي للمسرح، وإلا معناتها اللي جايين بالذمة معناتها باش يتفرجوا في العرض، وكان معناتها فما معناتها يعني تفاعل متميز وقيم برشا معناتها في العروض اللي تعرضت الكل البارح بركة، معناتها كنا في الاختتام مع إقامة شهيرة للفنان الكبير عبد العزيز المحرسي، نفس الشيء معناتها كان فما نقاش يعني تلت تظاهرة كان فما نقاش ثري برشا.
3: وليد أنت كتبت أنه الفرجة على نحو 2:20 مش مرهقة في المسرح؟
4: والله مرهقة كيبدأ معناتها نص، يبدأ نص يعني ماهوش ثري، والشخصيات ما تتقمصها ما كما نقولوا ممثليا كما نقولوا بلغتنا نحن درجة نص البيس، لكن معناتها في في في مسرح فضل الجعابي معناتها كل شيء يعني سيلكسونية، ما فهمت. جليلة بكار هي الكاتبة، يعني نص مطروز
3: متمرسة على الكتابة، متمرسة على الكتابة وتعرف طريقة شريكها في الخدمة كيفاش.
4: صحيح بالضبط، هي وفضل الجعابي ما ننساوش اللي معناتها عملوا برشا عمل
3: ثنائي
4: كبير برشا، سواء معناتها على مستوى الكتابة والإخراج أو على مستوى تكوين الممثلين.
3: نعم، قلت عندهم مدرسة خاصة بهم في كل شيء تقريبا. وليد نحب نرجع معاك للتظاهرة في حد ذاتها، الخروج إلى المسرح، شوية الشعارات اجتمعها، ما الذي يميز هذه التظاهرة القصيرة الصغيرة عن بقية التظاهرات المسرحية بما فيها أيام قرطاج مسرحية؟
4: والله هي هو معناتها ظاهرة صحية، ما نجموش نقارن هذا بهذا، كل تظاهرة عندها معناتها الميزة نتاعها، فهمت. تبقى الحاجة الباهية في تظاهرة الخروج إلى المسرح تنوع العروض، أبرز العروض الأخرى معناتها اللي شفناها معناتها كانت قائمة برشا، على ذكر الحلم اللي كان معناتها في الافتتاح، عندك مسرحية هاملت كوميديا الموت، مسرحية الموت خراج لازهر فرحاني، مسرحية ثلاثة ناش فلسطين، مسرحية نوما اللي معناتها شدت انتباهي وديجا كانت معناتها حكيت عليها قبل دليلة مفتاحي قبل بعامين، نحن قلنا معناتها كما نقولوا يعني دعات اللي كانوا باش تعمل مسرحية نومة هذه، وكي بتات علينا قلنا صعيب ياسر كان معناتها تفكر باش تخرج العمل، هي وعملت العمل يحكي على معناتها على قصة معناتها من الواقع، حكيت على والدتها اللي معناتها عانت من أنغواس كبيرة لمدة 35 معناتها حالة اكتئاب كبيرة برشا، تفيق بها من بعد 35 وتجسد معناتها الحالة المرضية هذيك في العمل النوم.
3: دليل امراه متميزه وعندها نوع من تعرقه في الـ في الـ في الاداء نتاعها وفي العمل نتاعها. اما نحب نرجع نسالك على في علاقه بهذا الحدث الخروج الى المسرح 12 ديسمبر ايام قرطاج المسرحيه، يعني وقت واحد يجي يعرض مسرحيه نتاعه وجهده وتعب سافوار شي بقى يحضر فيها يعرضها في حدث كيف هناك، ما يخافش انه مش يتحرم من حدث الاهم اللي يجوه العرب اللي يجي الافارقه يجو اوروبي مش يحضروا له؟
4: بالعكس، هو العرض كيبدا معناتها قيم على جميع المستويات، معناتها يفرض روحه في التظاهرات الكل. لابروفونيا اللي كونوا الواحد العروض اللي شفناها معناتها في تظاهره الخروج الى المسرح شفناها قبل، ولكن ديما تقعد تشدك، لانه معناتها كانت معناتها فقيره على مستوى النص وعلى مستوى تسهيل الشخصيات وعلى مستوى التقني، فهمت؟ كل المستويات. دونك ما نصورش معناتها باش تلقى اشكال في مشاركتها في ما في في معناتها تظاهرات اخرى.
3: يعني هذه المسرحيات التي عرضت بما فيها مسرحيه الجعايبي، هل ستعرض مره اخرى في المسابقه الرسميه في ايام قرطاج المسرحيه؟
4: ما قالش، ولكن معناتها باش تتعرض باش تلقى معناتها نفس الصدى يمكن اكثر، خاطر كل ما تتفرج فيها انا تفرجت فيها مرتين. كل ما تتفرج في حلم، كل ما تخليك ديما تتسائل وديما تثير لك معناتها برشا اشكاليات معناتها من الواقع واشكاليات حول الانسان بصفه عامه.
3: نعم وليد
4: جعايبي ديما تخاطب الانسان دائما وابدا،
3: عنده نوع نتاع كتبش تتفرج فيه، عندك نوع نتاع ضمانه قبل ما تمشي انك بتشوف حاجه باهيه، مش تطرح أسئلة جيدة كما حكيت أنت على كثرة الأسئلة اللي يطرحهم. وليد، نحب نسألك دائما على مركزية المسرح في تونس. يعني وقت نقوله تونس نقوله عندنا مدينة الثقافة، عندنا المسرح الوطني، وعندنا عدة قاعات، ونصيب الجهات من مثل هذه التظاهرات. نحن عندنا مسرح الجهات، لكن هل ما زال المسرح التونسي ينتقل إلى الداخل؟
4: مازال برشا مسرحيات معناتها ناجحه انتقلت معناتها داخل الجهات في برشا معناتها عروض. طول المهرجانات الصيفيه اللي تعديت معناتها كانت العروض المسرحيه معناتها موجوده بكثافه. عندك مسرحيه الهريبات اللي معناتها القات صدى كبير في على مستوى الجهات وتفاعل كبير من الجماهير، اللي برشا عباد معناتها قالوا كانوا خايفين اللي كونوا معناتها يعني بلغتنا نحن ما تعبيش ولا ما تستقطبش الجماهير، ولكن العكس هو اللي صار معناتها، فهمت؟ وكما قلت لك معناتها الاعمال القايمه كي تطرح معناتها يعني اشكاليات جاده ما تلقى لقبل الجماهير يعني.
3: هاي وليد، السؤال هذا راه ملح، معناها حضور الجمهور واقناع الجمهور بالمسرح بالذات. علاش ملح؟ لانه الناس كل توا على الوقت عندها ثقافه بصريه شفويه نتاع التليفون والصبع اللي يحرك في الاكتواليتي. هل نفس الجمهور هذا مازال ينجم يمشي للسينما للمسرح، ام انه الجمهور اللي يمشي للجعابي ويمشي للمحرزي هو الجمهور نتاعنا نحن القديم؟
4: والله صحيح، هو الأكثرية معناتها الجينيراسيون القديمة هي اللي قاعدة تتبع معناتها في المسرح أكثر منه أجيال سعادة. مش معناتها ما يعني ما فهمش بالكل من الأجيال السعادة، فما كما قلت لك من بكري جماعة معهد العالي للمسرح ديما تلقاهم موجودين في التظاهرات هذه الكبيرة، وبطبيعة وفما عباد من الليجون تبقى معناتها بصفة يعني ما هيش بصفة كبيرة معناتها، فهمت؟
3: ألم تطرح أمامك في حضورك منها على الأقل وأنت صحافي تسمع وتعطي وذنك للنقاشات، ألم تطرح مثلا في الخروج إلى المسرح فكرة البحث عن جمهور الشباب، محاولة استدراج هذا الجمهور الشباب، الاشتغال على الوسائط نتاعه لجلبه إلى قاعات المسرح؟ كانت قبل تقع ما عرفش مازالت ما نصورته، كان مازال تقع نوع نتاع شراكة مع الجامعات مع المبيتات الجامعية، يجوا يشوفوا مسرح أو يجيبوكم مسرحية، ثم مبيتات جامعية فيها ألف طلبة، معناها فيها جمهور ما يكفي باش يعمل جمهور ويخلق الشغف والغرام بالمسرح. ألا يفكرون في مثل هذه الاحتمالات على الأقل لاستمرار المسرح؟
4: هذا كله تبع المشروع الثقافي ككل معناتها. يعني ما تحس اللي فما معناتها ينفاي ما فما حاجه ناقصه، ولو انه معناتها عندنا لي كومبيتونس في المجالات الكل خاصه في الفن الرابع. نعرف المسرحيين نتاعنا ديما متالقين سواء في تونس او في خارج تونس، وديما معناتها ياخذوا في الجوائز. تبقى المشروع الثقافي يعني ما مسش معناتها الحلقه الاهم اللي هي الدعاية للأعمال هذه الكبيرة. فهمت هذاك اللي نقص. صحيح فما نقاشات، صحيح فما تظاهرات، مهرجان زاد كيف كيف ديما تلقى معناتها المسرح، ولكن الحرص على متابعة الأعمال هذه وكذا ديما تقعد يعني نقص شوية.
3: يعني مثلا وثمش نقاشات منظمة سواء كان في أماكن خاصة بالمسرح أو حتى في المقاهي، مثلاً نقاشات مثلاً لقاءات.
4: فما نقاشات فما، ولكن معناتها يعني عدد معناتها يعني قليلة معناتها. فهمت النجم معناتها نعمله مخير، نجم نفكروا في برامج أخرى. ديجا معناتها جليلة بكار في آخر في الديبا الاخر على في مسرحيه حلم حكيت على الحكايه هذه، قالت اللي فما برشا حاجات مازالت ناقصه في المجال هذا على مستوى التاثير وعلى مستوى الدعايه كل شيء.
3: عندهم حق يعملوا في مسرح جيد، ومن حق من يطالبوا ببيئه نتاع عروض مسرحيه مناسبه وجيده.
4: طبعا ديجا كي تقول لي تدخل مثلا نهارش ساعات باش تعرض مسرحيه تلقى في اللوج تلقى معناتها الدنيا داخله بعضها، ولا مش فما برشا نقائص على مستوى معناتها على المستوى التقني او على مستوى الواحد الماتريال. يعني بطبيعه باش تحس في نفسها معناتها تقول لك 40 سنه ولا 50 سنه معناتها كارير، ومن بعد نلقى المجال اللي انا معناتها عطيته فهمتي من وقتي ومن عمري وفهمتي والحاجات اللي كنت نتمناهم باش معناتها نتمنى باش نلقاهم ما لقيتهمش بطبيعه باش.
3: وليد نحب نسالك سؤال اخير ولا بد منه، نظرا لنوعيه الشخصيه نتاع الفاضل الجعايبي ونوعيه المسرح اللي قدم فيه وحتى السينما اللي قدمها، عمل 3 أفلام الفاضل الجعايبي. اما من مسرحيه عرب، عشق المقهى المهجور، جنون كادت أن تمنع برشا مرات، 50 كادت أن تمنع في وقت زمن بن علي، بعد الثورة عمل لنا مسرحية تسونامي وأثارت جدلا كبيرا لدرجة حتى التعليق العنيفة. هل ما يزال الفاضل الجعايبي يزعج النظام العام بالمسرح متاعه؟
4: والله
3: تنجم
4: تقول مازال يزعج لانه معناتها توا حتى في المسرحيه الاخرى الحلم اثار برشا معناتها مشاكل اللي عايشينها في الوقت الراهن معناتها.
3: فيها اسقاط مباشر
4: على مساليه على اشكاليات يوميه معناتها قاعده تحدث في تونس بصفه خاصه فهمت والعالم العربي. وكما قلت لك معناتها هو ديما في اعماله معناتها قاعد ديما يخاطب الانسان في كل مشاكله معه. احكي على الستان جماعه جنوب الصحراء، احكي فهمتني على
3: موضوع يكاد يكون طابو في تونس محرم
4: بالضبط فهمت، احكي على الاخلاق، احكي على الصحافه، وضع الاعلام في بطبيعة تساؤلات وإشارات ما أنت فهمتي نفهموها ما أنت من خلال تسيد الشخصيات اللي ما أنت كانوا ما أنت متميزين الممثلين الكل في أرسل ما أنت في تسيد الرسائل اللي حبت توصلهم زي لابكار وغيره من المواضيع ما أنت الهامة.
3: هذا اللي خلاني مسطر قدامي الفقرة، واحدة من فقرات نتاع المقال الصحفي متاعك: كما تتشكل الشخصيات من فسيفساء بشرية واسعة تحمل أسماء مؤديها، جليل بكار، جمال مداني، محمد شعبان، منير خزري ومريم بن حميدة، ولا يكتفي العرض بتقديم شخصيات مختلفة في الطباع والمواقف والخلفيات، بل يدفع بها إلى العيش داخل المكان نفسه بما يحمله ذلك من احتكاك وصدام وتوتر. يعني أكيد أرى المسرح متاع فاضل الجعيبي كله ملخص في هذه الفقرة الصغيرة، أليس كذلك؟
4: بالضبط، ونحب ننور للدور الكبير متاع محمد شعبان في المسرحية، ومش أول مرة يمثل مع فاضل الجعيبي. يعني الحقيقة ممثلين معناتها من طراز آخر، باش تقول لي معناتها باش تقول لي ديريكسيون داكتور، معناتها شيء فات الشيء، معناتها عباد معناتها موهوبة من عند ربي، معناتها كأنه معناتها تخلق للمسرح. ديجا محمد شعبان وبرشا ممثلين معناتها مثلوا مع فاضل الجعيبي، معناتها قرروا لكونه معناتها يكتفيوا بالعمل المسرحية، بالرغم من أن نصور معناتها كان يمشيوا لأي عمل آخر سواء تلفزي أو سينمائي ينجحوا نجاح باهر.
3: وراو التلفزة هي تخلص رأي للأسف الشديد، التلفزة هي تصرف على المسرح.
4: محمد شعبان معناتها كي جسد دور يعني متوحد في عملية في مسرحية الحلم، يعني كأنك تشوف في إنسان معناتها بالحق معناتها يعيش الحالة المرضية ذيك بالحق قدامك.
3: ولا يبقى يعاني فيها بعد بيكمل العرض، يبقى يعاني فيها
4: طبعا،
3: يبقى يعاني في مخلفاتها
4: بطبيعة مع البرايف مع تتسلسل المسرحيات بطبيعة تقعد مؤثرة شخصية. فهمت
3: ذاك علاش نحبوا المسرح وليد، ونحبوا المقالات اللي تكتب على المسرح وتنقد المسرح وتخلي الانسان ما مشيش يعرف علاش يحب يمشي، تخلق ليه حجج باش يمشي ويتبع المسرحيه ويشوفها ويشاهدها. وشعب يشاهد المسرح هو شعب مثقف وعنده مستقبل، كلمه تاع شكسبير الشهيره اللي رد مقفة ما رددناها اخشى ان تفقد معناها، اعطني مسرحا اعطيك شعبا عظيما الى اخره. ذاك علاش تشرفنا باستضافتك زميلنا الصحفي وليد عبد اللاوي من موقع جريده الصباح نيو، من خلالك نحيي زملائك هناك في دار الصباح العريقة بكلها، كل الزملاء الأجيال الكبيرة اللي كانت تخصص سنترال تاعها بالكولور للأدب والفن، كان الصفحة كان اسمها فكر وفن، عبر أجيال متاع الزملاء الصحفيين يكتبوا في الثقافة. نحيوك زميلنا وليد عبد اللاوي ونشكرك على هذا الحضور معنا.
4: بارك الله فيك.
3: شكرا، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة. شكري المستمر دائما إلى منصف صالحي في الإخراج، عفوا منصف المرايحي صاحبي ولد بلادي وننسف ديما اللقب بتاعه على خاطر جي قدامي زميل آخر في الصحافة اسمه منصف صالحي. عموما نعتذر المنصف مرايحي مريم مناع في الهندسة التقنية في نقل هذه الحصة على موقع التواصل الاجتماعي كمال الشيرني، يشكركم ويحييكم ويدعوكم إلى البقاء في إذاعة تونس الثقافية عندها ما تسمعكم.
5: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
6: فرقة الإذاعة التونسية،
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
8: تأليف من الحكيم،
5: سينما،
9: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي،
5: موسيقى وحوارات،
10: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
5: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
11: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
12: عالسلامة مدام.
11: مرحبا،
12: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
13: إن شاء الله.
12: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
11: زينب
12: اخدم معاهم، نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
11: يلا
12: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
14: أخطر حاجة مش أنك تغلط،
13: أخطر حاجة إنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
14: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
15: قضايا في الفكر الإسلامي.
16: مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقاء جديد يجمعنا وإياكم اليوم عبر موجات إذاعة تونس الثقافية ومن خلال برنامج قضايا في الفكر الإسلامي. نسلط اليوم الضوء مستمعين الكرام على موضوع في غاية الأهمية، وهو الإنسان في الفكر الإسلامي. ولمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا وبكل سرور الدكتور محمود جبلة، باحث في الشأن الإسلامي. أهلا بك دكتور.
17: أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية لكل العاملين في الإذاعة الثقافية، ومن خلالك نحيي المستمعين والمستمعات ونقول لهم أسعد الله كل أيامكم بكل خير.
16: أمين يا ربي. دكتور محمود جبلة، الإنسان في الفكر الإسلامي يعد محورا أساسيا، إذ أولاه الإسلام مكانة متميزة من حيث قيمته وغاية وجوده ودوره في الحياة. هو إذن دكتور ليس مجرد كائن مادي، بل هو مخلوق مكرم ومزود بالعقل والإرادة، ومكلف أيضا بالاستخلاف. من هذا المنطلق نطرح اليوم موضوع الإنسان في الفكر الإسلامي. وقبل أن نغوص دكتور في أعماق هذا الموضوع، نود الوقوف عند جملة من المفاهيم. أولها مفهوم الإنسان، ماذا عن تعريفه في الفكر الإسلامي دكتور؟
17: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في تناولنا لهذا الموضوع نعتبر أن الإنسان في الفكر الإسلامي هو الأساس، أو هو المحور الأساسي، أو هو مدار الفكر الإسلامي. لا يمكن أن نتحدث عن فكر دون الحديث عن الإنسان، لأن مسألة الفكر أو الفكر أساسا منطلقها الإنسان. ولذلك نحن سنعرف هذا الإنسان وكيف يعرفه الفكر الإسلامي، كيف يعرف هذا الإنسان. الفكر الإسلامي ينطلق من ثوابت من القرآن والسنة، ولا يمكن أن يحيد عن هذه الثوابت. فالفكر الإسلامي يعتبر أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، لقوله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن فخلق الإنسان كان لمهمة واضحة، وهي الاستخلاف في الأرض، وهو أن يكون هذا الإنسان خليفة الله في الأرض، أي أنه سيعمر الأرض ويعمر الكون بأمر من الله تعالى وبتوجيه من الله تعالى. ويعتبر الفكر الإسلامي أن الإنسان هو مخلوق لله تعالى، لم تلده الطبيعة ولم يلده الدهر، ولم يكن خلقه عبثا دون ترتيب، إنما خلقه الله تعالى سبحانه عز وجل، وجعل في خلقه آيات عظيمة، لأنه قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فيما بعد. فالخلق بدأ بالإنسان، ثم كان التكاثر وكان الانتشار. فالله تعالى عندما خلق الإنسان خلقه ليعمر الكون، وجعل في انتشاره سبب لعمارة الكون، وجعل آلية لهذا التكاثر، وهي آلية الزواج والتزاوج بين الذكور والإناث. فالله تعالى سبحانه عز وجل خلق هذا الإنسان وحدد كيفية انتشاره. فالإنسان نقول هو مخلوق لله تعالى، وبالتالي لا يمكن أن نخرج عن هذه. فالفكر الإسلامي يخالف المقولات الأخرى التي وردت في مدارس أخرى كالدهريين وغيرهم الذين يقولون أن الإنسان إنما أولده الزمن أو ولدته الطبيعة، ولا يقولون بلقاء الله تعالى ولا يقولون بالعودة إلى الله تعالى، ولذلك الفكر الإسلامي كان محدد تحديدا كاملا.
16: نعم. طيب دكتور، الإنسان هو خليفة في الأرض كلفه الله سبحانه وتعالى بمسؤولية الاستخلاف، لذلك اهتم الفكر الإسلامي بهذه المسألة ووقف عندها في مواضع عديدة. ماذا عن مفهوم الاستخلاف في الفكر الإسلامي؟
17: هنا مسألة الاستخلاف أو مسألة أن يكون هذا الإنسان خليفة لله تعالى في الأرض، فهو هذا الاستخلاف يكون بشروط معينة وبضوابط معينة وبعهد بين الله تعالى وبين هذا الإنسان، في قوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فبالتالي خلق هذا الإنسان لمهمة، وهذه المهمة هي مهمة العبادة، والاستخلاف يقوم على هذه المهمة الرئيسية، لقوله أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله أيضا تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذ أن الاستخلاف أو خلافة الله تعالى في الأرض هي عبادة في الحقيقة، وهي تتجاوز الشعائر التعبدية. عندما نقول عبادة لا نقصد بالعبادة تلك الشعائر التي يؤديها المسلم من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك، وإنما هو التزام كامل لهذا الإنسان بما أمره الله، لأن الذي يستخلفك هو يحدد لك طبيعة هذا الاستخلاف. بل أن الملائكة فهموا طبيعة هذا الاستخلاف، ولذلك لما عارضوا مسألة الاستخلاف قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فهم أكثر الخلائق وأكثر الكائنات عبادة لله تعالى، ولذلك كانت هناك خشية من أن هذا الإنسان لا يمارس شروط الاستخلاف ووظيفة الاستخلاف في الأرض، ولذلك الله تعالى قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، فالله تعالى يعلم سر هذا الخلق ويعلم ما أودع في هذا الإنسان من سر، ولذلك أمره بأن يكون له خليفة في الأرض على نهج الاستخلاف وعلى نهج واضح، وهو نهج العبادة لله تعالى دون غيره.
16: نعم. طيب دكتور، إلى جانب الاستخلاف فأردت أن أقف عند مفهوم الكون. الكون هو مجموع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها بنظام دقيق. نتساءل كيف ينظر الفكر الإسلامي إلى الكون؟ هل هو مجرد مجال ينتفع منه الإنسان، أم هو وسيلة لاكتشاف سنن الله والتعرف على عظمة الخالق؟
17: نعم، وهنا لما نتحدث عن الكون نتحدث عن مسرح الخلافة. أين سيكون هذا الاستخلاف؟ لن يكون في عالم لا يمكن لهذا الإنسان أن يتأقلم معه أن يعيشه، لا، الله تعالى يسر وخلق الكون بما فيه من كائنات، والكون هو من الكائن، وكل كائن حي أو جماد أو غير ذلك من كواكب وأراض وبحار وجبال وغيرها، فكل هذه الكائنات خلقت في الحقيقة لإعانة الإنسان على استكمال مهمة الاستخلاف، فلا يمكن أن يكلف هذا الإنسان بالخلافة، خلافة الله تعالى في الأرض، دون أن يعطى هذا الإنسان كل فرص الاستخلاف. والكون بما فيه من كائنات وكينونة هذا الكون أصلا وصناعة هذا الكون وخلق هذا الكون، الله تعالى سبحانه وجل خلقها ويسرها للإنسان، فالله تعالى هو الذي سخر السماوات والأرض، وهو الذي سخر البحار، وهو الذي سخر كل شيء لهذا الإنسان لينظر ماذا سيفعل هذا الإنسان في خلق الله، في خلق الله تعالى. ولذلك يعد هذا الإنسان الذي يعتبر كما ذكرنا محور الاستخلاف وغايته غاية العمران، أين سيكون هذا العمران؟ سيكون في كون كائن، وفي هذا الكون تحكمه أنظمة، والله تعالى عرف هذا الإنسان بنظام الكون من حوله، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. تحدث عن البحر: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. حدثنا عن هذا الكون بتفاصيل عديدة، الشجر، ثم حدثنا على النبات إن شققنا الأرض شقا، لما قال إن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. فحدثنا عن هذا الكون كيف يعمره هذا الإنسان، وأعطاه إمكانية التعمير وآليات تعمير هذا الكون. إذن فهذا الكون هو مسخر وميسر للإنسان.
16: نعم. طيب دكتور، نحن في إطار طرحنا لهذا الموضوع أكيد يتعين علينا الحديث عن مكانة الإنسان وقيمته. الإسلام دكتور أولى مكانة عظيمة للإنسان باعتباره مخلوقا مكرما، ماذا عن قيمة الإنسان دكتور في الفكر الإسلامي حسب رأيك؟
17: نعم، هذا الإنسان عندما خلقه الله تعالى وكلفه بالأمانة وبيتحمل الأمانة في قوله تعالى، وهو يحدد أن الاستخلاف هو أمانة من الله تعالى أعطيت لهذا الإنسان، فقال بصريح الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها وأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تحدث عن تحمل هذه أعباء هذه الأمانة، وقال إن الإنسان كان ظلوما جهولا، أي كان ظالما لنفسه لأنه لم يقدر هذه الأمانة حق التقدير، وكان جاهل بحيثيات هذه الأمانة. وبالتالي أرسل الرسل تترى وتوالى بعثة الرسل والأنبياء لإعادة الإنسان إلى المعدن الأول، وهو معدن الاستخلاف والتكليف الإلهي لهذا الإنسان. فمع الأمانة مع التكليف، وهو تكليف من الله تعالى لهذا الإنسان بإعمار الكون وبخلافة الله تعالى في الكون، أيضا كرمه، أي رفع مقامه وجعله أهل لهذا التكريم. ولذلك يقول الله تعالى في آية كريمة في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله تعالى خلق هذا الإنسان وكرمه وجعله يرتقي إلى مستوى الأمانة.
16: والإنسان دكتور له دور كبير في الأرض، يتمثل في الاستخلاف وأعمار الأرض في الوقت نفسه، أعمار الأرض والإصلاح واستثمار الخيرات بطريقة مسؤولة. ماذا عن العلاقة بين الاستخلاف والعمارة دكتور في الفكر الإسلامي؟
17: نعم، الإنسان في الفكر الإسلامي يتحدث الفكر الإسلامي عن الوكالة الذي أعطيت لهذا الإنسان وتكليفه بمهمة بناء الأرض وإصلاحها وفق المنهج الإلهي. الله تعالى أعطانا القوانين التي تنظم والنواميس التي تنظم الكون، وأعطى للإنسان الفرصة أن يجيد حسن التماهي مع هذه المنظومة الكونية. فالكواكب لها سيرورة ويستفيد الإنسان من سير الكواكب، والأرض فيها خبايا وفيها ثروات ويستفيد الإنسان إلى يوم هذا من هذه الثروات، ثروات الفحم الحجري كان في العصور التي سبقت، ثم الآن نتحدث عن ثروة البترول، وستأتي احتمال ثروات أخرى، وهناك ثروات أخرى كثروة الفوسفات وغيرها من الثروات، هذه الثروات التي المدفونة في عمق الأرض، وهناك ثروات أخرى في البحار، وهناك ثروات أخرى على سطح الأرض عندما تنبت لك الأرض وتعطيك من الغلال. فهذا الإنسان أعطي كل هذا الكون بما فيه من ثروات وبما فيه من إمكانيات كي يعمر هذا الكون. بل أن الله تعالى يعيب على الإنسان أحيانا في خروجه عن نهج الإعمار إلى طرق الدمار، فيقول سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأي مظهر من مظاهر الفساد في الحقيقة الإنسان مسؤول عنه بصفة مباشرة، فالإنسان كلف بإعمار الكون، فإن خرج عن دائرة الإعمار سيحشر نفسه أساسا في دائرة الدمار. ولذلك وقع التنبيه في أكثر من موضع أنه على هذا الإنسان أن يحترم المنظومة الكونية ويتماهى معها من أجل أن يستفيد منها ومن أجل أن تعم الفائدة لجميع البشرية.
16: دكتور، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعقل والعلم وأيضا القدرة على التعلم والاختيار وما إلى ذلك. نحن نتساءل، هل هذا التكريم يعني مجرد تفضيل للإنسان عن سائر المخلوقات، أم يتضمن في طياته تكليفا ومسؤولية توازي التكريم؟
17: نعم، الإنسان عندما منح هذه الأمانة وتقبل هذه الأمانة وقبل هذه الأمانة فأصبح مسؤول على أداء مقتضيات هذه الأمانة وإنجاز شروط الأمانة. فالإنسان له المسؤولية، خاصة عندما يكون عاقل، يكون قادر على التفكير والإدراك والفهم والتحليل واتخاذ القرار. فالقلم أي التكليف وتسجيل الأعمال ترفع عمن؟ ترفع عن الصبي حتى يبلغ الحلم، أي حتى يكتمل عنده التفكير والعقل، ثم ترفع عن النائم حتى يستيقظ، وترفع عن المجنون فاقد العقل حتى يسترد عقله. إذن فالإسلام، الفكر الإسلامي يعتبر أن العقل أيضا بالنسبة للإنسان هو المدار، هو الأساس في تحمل أعباء هذه الأمانة. فالإنسان الذي يجرد من العقل إما تجريدا وقتيا أو تجريدا دائما يرفع عنه القلم ولا تسجل عنه الأخطاء. وهذا العقل يحمل الإنسان مسؤولية، مسؤولية الفهم والإدراك واتخاذ القرار، لقوله تعالى: إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. ربي هدى الإنسان إلى الطريقين، الطريق المؤدي إلى إعمار الكون بما تقتضيه سنة الخلق وخلق الله تعالى واستخلافه لهذا الإنسان، أو أن يخرب هذا الكون وبالتالي فيكون كافرا، أي جاحدا لفضل الله تعالى عليه وجاحدا لأمر الله تعالى فيخالف. إذن فأعطي العقل وأعطي الإنسان هذا العقل لحسن التدبير والتفكير. ونجد في كثير من الآيات الله تعالى عندما مثلا تحدث عن آية الزواج يقول: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهنا يقع تنشيط الفكر وفكر الإنسان وعقل الإنسان حتى يفهم، لأن الأساس في بناء المجتمعات هو تكوين الأسرة.
16: دكتور، الله سبحانه وتعالى بما أنه منح الإنسان العقل والحرية، هل يمكن للعقل وحده أن يحدد دائما ما هو خير وما هو شر، أم أن الإنسان بحاجة إلى التوجيه الإلهي لتحقيق التوازن بين الحاجيات المادية والروحية؟
17: نعم، هنا يقودنا الحديث إلى الحديث عن الأبعاد الشخصية الإنسانية. ما الذي يكون هذه الشخصية الإنسانية وما الذي يكون هذا الإنسان؟ أولا، الإنسان هو تكوين مزدوج بين أمر مادي وأمر روحي. الأمر المادي هو متعلق بخلق هذا الإنسان من أديم الأرض، ربي سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلق الإنسان من صلصال كالفخار، قال الله تعالى في سورة الرحمن: وخلق الجنة من مارج من نار، ثم نفخ فيه من روحه. إذن فأصبحت هناك ثنائية تكون هذا الإنسان: جانب مادي وهو فخار الأرض وهو أديم الأرض، ولذلك سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض أي من تراب الأرض، وروح من الله تعالى. فهذه الثنائية لابد أن يكون هناك توازن.
16: إذن دكتور، الإنسان بناء على كلامك، شخصية الإنسان تتكون من جانب مادي يتمثل في الجسد وجانب روحي يتمثل في الإيمان والقيم، وأكيد أن هذا التكوين المزدوج يحتاج إلى الحديث عن مسألة الحرية. الإسلام دكتور منح الإنسان العقل ليميز بين الخير والشر، ومنحه أيضا حرية الاختيار. هل هذه الحرية دكتور مطلقة أم مرتبطة بضوابط؟ ماذا عن رؤية الفكر الإسلامي في إطار هذه المسألة دكتور؟
17: نعم، الحرية كما ذكرنا ليست حرية مطلقة، بل أن الإنسان يحاسب على أفعاله، فما استقام منه من عمل ومن فعل ولم يعارض الطبيعة البشرية ولا السنن الإلهية ولا السنن الكونية أيضا والنواميس الكونية، فيقبل ذلك العمل شرعا وقانونا. وما كان مخالف، مثلا نعطي بعض الأمثلة، الله تعالى عندما أودع في هذا الكون أسرارا عديدة، فإما أن تستعمل ما تجده في الكون، مثلا الأورانيوم وهي مادة محفوظة في عمق الأرض اكتشفها الإنسان، فيمكن أن يستعمل هذه المادة وهذه الثروة في إنتاج آلات تفيد الإنسان في حياته كتشخيص المرض مثلا. الآن الأجهزة، أجهزة بالأشعة، هي أجهزة فيها عين من عيون مكونة كي تكتشف وكي تعطيك الصورة دقيقة عن جسم الإنسان. فالمادة الأساسية المكونة لهذه العين الكاشفة لجسم الإنسان فيها شيء من الإيرانيوم، وبالتالي هذه المادة على خطورتها يمكن أن نستعملها فيما يفيد البشر. أيضا يستعمل الإيرانيوم في إنتاج الطاقة وإنتاج الطاقة البديلة وهي طاقة نظيفة، ويمكن أيضا استعمال الإيرانيوم في صناعة القنابل النووية المدمرة للبشر. وبالتالي الله تعالى سبحانه وتعالى جعل الإنسان هو الذي يختار النهج الذي سيستعمل فيه. نحن نصنع السكين لكي نستعملها في استعمالاتنا اليومية، ولكن هل يجوز الإنسان أن يستعملها في عملية القتل أو عملية الاعتداء؟ لا يجوز طبعا، فالإنسان يحاسب على فعله وعلى عمله. ولذلك يقول الله تعالى في آخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلها ما كسبت من الخير والبر وحسن العمل، وعليها ما اكتسبت من الإثم والسيئات لسوء الفعل. وبالتالي مسؤولية في نتاج العمل، ما هو عملك؟ ولذلك حتى القانون عندما يتحدث عن القرائن فيبحث هل أن العمل الذي أتاه ذلك الشخص يعتبر من الجرائم التي تجرم والتي يعاقب عليها القانون. وبالتالي الله تعالى بنفس الميزان سيحاسبنا يوم القيامة، فكيف ننكر على الله تعالى ونحن نعتبر أن ذلك شرط أساسي في بناء المجتمعات وفي قيام المجتمعات وفي استمرار المجتمعات؟ إذ لا سبيل لأي كان أن يعتدي على غيره وأن يحد من حرية غيره وأن يصادر أملاك غيره وحق غيره. ولذلك هنا العلاقة كاملة بين بين بين مسألة العقل والحرية، وأيضا ترتكز بالأساس على المسؤولية، مسؤولية هذا الإنسان.
16: نعم، الإنسان إذن هو مسؤول عن اختياراته الدكتور، ومسؤول عن أفعاله، لذلك يرتبط التكليف بالجزاء، ويصبح كل فرد مطالب بأداء واجبه.
17: نعم.
16: تجاه نفسه، تجاه المجتمع، وتجاه الكون بصفة عامة. مستمعينا الكرام، نقف الآن عند فاصل غنائي ونعود فيما بعد إن شاء الله لمتابعة الحوار.

0: نعود مستمعينا الكرام إلى متابعة الموضوع الذي اخترنا طرحه اليوم، الإنسان في الفكر الإسلامي. نرحب من جديد بضيفنا الكريم الدكتور محمود جبل. أهلا بك من جديد دكتور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا
0: دكتور. نتابع إذن خطواتنا في إطار طرحنا لهذا الموضوع. الشرع الإسلامي دكتور وضع مجموعة من المبادئ التي تنظم حياة الإنسان بهدف تحقيق حياة متوازنة داخل المجتمع، مثل العدل، التعاون، حفظ الحقوق وما إلى ذلك. ماذا عن هذه الترتيبات الإنسانية دكتور في الفكر الإسلامي؟
1: نعم، الله تعالى عندما خلق هذا الإنسان كما ذكرنا لم يخلقه في فضاء مفتوح أو في فضاء لا يمكن لهذا الإنسان أن يعيش في ذلك الفضاء، بل جعله خليفة له في الأرض وجعل الأرض مسكن له وقرار له. وبالتالي مع هذا الإرادة الإلهية، مع هذه الإرادة الإلهية، فالله تعالى يسر لهذا الإنسان أن يعيش في هذا الكون. فالكون هو مخلوق الله تعالى العظيم، المرئي وغير المرئي، لأن يعني ثم أشياء لا نراها بالعين ووصلنا إليها بالاكتشافات العلمية وغير ذلك. والكون مسخر لهذا الإنسان للانتفاع وللتفكير أيضا في عظمة الخالق، ولكي يدرك الإنسان أنه ليس معزول عن هذه المنظومة المتكاملة. فالإنسان هو منظومة بشرية خلقت بترتيبات وبقوانين في منظومة كونية مرتبة أيضا، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخرج هذا الإنسان عن دائرة هذا النظام. فمن صادم الكون ومن صادم المنظومة الكونية لم يجني إلا الدمار، لم يجني إلا خراب كامل. ولذلك الكون، الله تعالى سبحانه عندما حدث هذا الإنسان حدثه عن الكون، والقرآن يحدثنا عن ذلك، فيقول سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. إذن الله تعالى سبحانه خلق هذا الكون مبني على منظومة متكاملة ليرى الإنسان كيف يمكن أن يستفيد من هذا الكون بعد عملية التسخير. فالله سخر هذا الكون كما ذكرنا بما فيه من ثروات وبما فيه من إمكانيات. فالكون ليس كائن عبثين بل له غاية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والكون خلقه الله تعالى وسخره لهذا الإنسان كما ذكرنا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والسماوات والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالله تعالى هنا يطلب من الإنسان أن يفكر في هذه المنظومة. فالله تعالى خلق له الأرض وخلق السماوات والكواكب من حوله كي يستفيد من هذه الآيات. أيضا الكون يتصف بصفة الشمولية، فيشمل الكون المرئي المشهود والكون غير المرئي الغيبي، وكلاهما مخلوق لله تعالى. ثم أشياء تغيب عن أبصارنا، ولكن عندما نراها بعين أخرى، بعين العالم والمتفحص لهذا

0: لهذا الإنسان، وهو ما أعطي لهذا الإنسان من خير ومن نعم لهذا الإنسان كي يعيش في هذا الكون.
1: دكتور، نحن في إطار طرحنا لهذا الموضوع وقفنا الآن عند الترتيبات الكونية، ولكن أيضا نحتاج إلى الوقوف عند الترتيبات العلائقية. فالقيم الإسلامية تنظم علاقات الإنسان مع الله، مع نفسه،
0: نعم،
1: ومع الآخرين، وأيضا مع البيئة، بما يحقق الاحترام والتعاون والتوازن. نتساءل، لماذا لم يقتصر الإسلام على تنظيم علاقة الإنسان بالله فقط، بل تجاوزها إلى علاقته بالآخر؟ كيف يفسر الفكر الإسلامي ذلك؟
0: الإنسان عندما استخلف في هذا الأرض وفي هذه الكون لغاية الإعمار، فنحن نفهم من شروط الاستخلاف ما هي العناصر الأساسية المكونة لهذا الاستخلاف. الإنسان، نجد الإنسان ونجد الخالق سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، ونجد الكون الذي خلقه الله تعالى وسخره للإنسان. إذن فهناك ترابط بين هذه الثلاثية: الله تعالى هو الخالق، خلق الإنسان، ثم خلق الكون، وجعل هناك علاقة قائمة بين الإنسان وبين الكون من حوله. فهناك علاقات فيها شيء من الجدلية، علاقة بين الله والإنسان. فالله تعالى خلق هذا الإنسان وفضله على جميع خلقه وأمره بأن يوحده. الله تعالى سبحانه عز وجل عندما خلق هذا الإنسان لم يخلقه منعزلا عن الكون وعن الخالق سبحانه عز وجل، بل جعل هناك ترابط، بل جعل هناك قائمة، علاقة قائمة بين الإنسان وربه وبين الإنسان والكون، على اعتبار أن هذا الكون أيضا مخلوق لله تعالى ومنظم. إذن فهالعلاقة هذه تقوم على هذا الترابط، أن الله هو الخالق وأن الكون وأن الإنسان كلاهما مخلوق لله تعالى.
1: نعم. طيب دكتور، الفكر الإسلامي اهتم بالقيم العليا أيضا والحاكمة، ودرسها بالتفصيل والتدقيق، إذ بين أن التوحيد ليس مجرد عقيدة يؤمن بها الإنسان فقط، بل هو أيضا قيمة تؤثر في سلوكه وقراراته وأيضا نظرته للحياة. أكثر توضيح دكتور في مسألة التوحيد من منظور الفكر الإسلامي.
0: نعم، هنا يقودنا الحديث إلى الحديث عن القيم الضابطة أو القيم الحاكمة أو القيم المنظمة لحياة الإنسان في الكون بصفة عامة. فالله تعالى عندما خلق هذا الإنسان أمره بأن يكون عبدا له، بأن يكون مخلصا في عبادته لله تعالى دون توقف. فأمره فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تعالى حدد طبيعة العلاقة القائمة بينه وبين الإنسان، فالإنسان يوحد الله تعالى، ومقابل هذا التوحيد فهو يعبد الله تعالى ويأتمر بأمره. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي خلقه. قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالإنسان خلقه الله تعالى، وبالتالي من منة الله تعالى على عبده أن هو الخالق، فعلى هذا المخلوق أن يلتزم بأمر الخالق، خلقه وفضله على جميع خلقه. وهذا التفضيل كما ذكرنا أو التكريم في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا التكريم أساسا المقصود منه هو اصطفاء هذا الإنسان وجعله في قيمة الأمانة التي أوكلت له.
1: نعم. والفكر الإسلامي دكتور أيضا إلى جانب هذا التكريم تحدث عن التزكية، واعتبر أنها تهذيب النفس وتطهير لها من الأخلاق السيئة، مما يساعد على تحقيق الاستقامة. ماذا عن التزكية في إطار القيم العليا والحاكمة دكتور؟
0: نعم، كانت البعثة الأساسية للأنبياء والرسل وهي إنزال الكتب وتلاوة الكتب وتعليم الناس الحكمة لغاية التزكية، لتزكية النفس البشرية.

0: والتزكية هنا بمعنى التطهير، وبمعنى طهرة العمل، وبمعنى طهرة هذا الكائن. فهذا الكائن يكون يزكى من قبل الله تعالى متى؟ عندما يكون ملتزم بأمر الله تعالى. فالالتزام، التزام الإنسان بأمر الله تعالى يحيل هذا الإنسان إلى موضع راقي، وهذا الموضع يتمثل في أن يكون في مستوى الاستخلاف، وأن يكون في مستوى الرسالة التي أنيتت بعهدته. فبالتالي يسمو الإنسان بفعله ويزكى بفعله ويرفع درجات بهذا الفعل. فالله رفع درجة العلماء ورفع درجة الفاعلين للخير والعاملين بالخير والسابقين بالخيرات، رفع درجات لهم. فالله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم، هو يعلم من، فالله تعالى هو الذي يزكي، فهو العالم بالمتقي، فهو العالم بمن فعل الأعمال لوجه الله تعالى سبحانه عز وجل.
1: نعم. طيب دكتور، المفكرون اهتموا أيضا بالأعمار، واعتبروا أن التوظيف أنه هو يعني الأعمار توظيف لقدرات الإنسان وطاقته في إصلاح الأرض وتنمية المجتمع وتحقيق التطور والازدهار. نتساءل هنا دكتور، هل مفهوم الأعمار في الإسلام يقتصر على التنمية المادية، أم يشمل أيضا بناء الإنسان عن طريق القيم الأخلاقية وتحقيق العدالة بين الأفراد؟ ما رأيك؟
0: نعم، لما خلق هذا الكون للإنسان ليعمره الإنسان، فالله تعالى سخر هذا الكون بما فيه لهذا الإنسان، والكون مستسلم لأمر الله تعالى، وهو في منظومة إلهية لا يخرج الكون عنها أبدا، بل أن كل القوانين وكل الضوابط وكل النواميس عندما يصيبها شيء من الخلل فهو بفعل فاعل، ليس بفعل الله تعالى ولكن بفعل هذا الإنسان بالأساس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأي خلل وأي فساد وإفساد إنما يكون من عمل الإنسان. ولذلك أمر هذا الإنسان بأن يعمر الكون، وبأن يحسن التصرف في هذا الكون، وأن يحسن التعامل مع في هذا الكون من خير. فالله تعالى مكن هذا الإنسان، مكنه في هذا الكون، وأعطاه أسباب التمكين والفهم لخبايا هذا الكون. فالإنسان يكون غير قادر على أن يتمكن من هذا الكون ومن إعمار هذا الكون لو لم يقع تذليل هذا الكون له. ولكن أيضا الإعمار لا نقصد الجانب المادي،
1: نعم،
0: لا نقصد الجانب المادي فقط، وإنما المقصود به أساسا أيضا الجوانب الأخرى، الجوانب العلاقات. لأن الإعمار أيضا لا نتحدث عن الإعمار المادي وبناء البنايات وغيره، أما نتحدث أيضا عن اللامادي كالعلوم والمعارف والعلاقات وتدوير الذات البشرية وتطوير النفس البشرية وصيانة البشر وقيمة البشر. ولذلك الله تعالى سبحانه أوحى لجميع الأنبياء ليعلموا الناس أن حرمة الإنسان هي حرمة عالية. فالله تعالى كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك حتى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: هدم البيت أهون عند الله تعالى من إراقة دم مسلم. إذن فهنا حفظ القيمة الإنسانية، بل أن من كليات الإسلام حفظ النفس.
1: نعم، والإنسان دكتور له دور في الحياة لا يقتصر على التفكير، إذ عليه أن يحول أفكاره وقيمه إلى أفعال نافعة، وعليه أن يساهم في إصلاح المجتمع والواقع. كيف ينظر الإسلام دكتور، الفكر الإسلامي، إلى الدور الإنساني ووجوب الفعل؟
0: نعم، هنا الإنسان عندما خلق في هذا الكون أمره الله تعالى بأن يكون فاعلا في هذا الكون، بأن لا يكتفي بأن يعيش في هذا الكون، لقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالإنسان سيعود إلى الله تعالى وسيحاسب على عمله، وقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالعمل المقصود به هو الفعل في إطار هذا الكون الفسيح، لكي يستفيد استفادة ذاتية من هذا الفعل. فالإنسان يشتغل في الأرض ويزرع الأرض ليأكل منها ويقتات ويبيع ما ينتجه، وبالتالي أيضا تكون له الثروات، وهو أيضا يفكر ويدرس ويتعلم ليحسن الاستفادة من هذا الكون. وأيضا الإنسان هذا الفعل سيسأل عنه أمام الله يوم القيامة، إن كان طيبا وإن كان خيرا يؤتي بذلك أجرا وثوابا وحسن ثواب، وإن كان خلاف ذلك فهو يعاقب على سوء عمله. فالإنسان يطلب منه أن يكون فاعلا في هذا الكون. والفكر الإسلامي يعتبر أن الإنسان إنما يقاس أمره وأثره بما فعل في هذا الكون.
1: نعم، وأكيد دكتور أن الإنسان يواجه تحديات متعددة في هذا المجال، تحديات متعددة مثلا الضعف والجهل والكسل وأيضا الفساد. لذلك هو يحتاج إلى الوعي، يحتاج إلى الصبر والإرادة لتجاوزها. ما تعليقك في هذا الباب
0: دكتور؟ نعم، هنا عندما كلف هذا الإنسان بمهمة الاستخلاف أكيد هناك تحديات كبيرة، وهناك مطبات متعددة، وهناك صعاب ستعترضه وعوائق ستعترضه لأداء هذه المهمة. نفهم أن في جزء منها هذا دور الشيطان في تلهية الإنسان عن عبادته لله تعالى، وعن الوقوف في جانب الحق، وعن الالتزام بمبدأ الحق، لأن الشيطان هذا الكائن الآخر الذي خلق من نار، هذا تعهد بأن يثني الإنسان عن فعل الخير وأن يجلس له في الطريق وفي الصراط على الصراط المستقيم لتلهيته ولدفعه إلى عدم العمل وعدم الفعل. ولكن الإنسان هذه صعاب، ربما تعتبر صعاب ذاتية. هناك صعاب أخرى، صعاب أخرى أي أن الإنسان لا يصل أحيانا إلى تحقيق الأفضل وتحقيق النتيجة المطلوبة إلا بعد تكراره للعمل وإعادته للعمل. كيف استطاع الإنسان أن يثقب الجبال ليمر منها سكك الحديد وتمر منه القطارات وتمر منه الطرق، وكيف الإنسان استطاع أن يبني الجسور العالية والعالية التي تربط بين المناطق، وكانت هناك مناطق نائية لا يمكن أن يصل إليها، ومع ذلك إنسان يعني أوجد الطرق. إذن فالإنسان تغلب على كثير من الصعاب. أيضا هناك صعاب في إدارة العلاقات البشرية، وما الحروب إلا نكسات، وما الحروب إلا كوارث تعيشها الإنسانية. الحرب الآن في فلسطين، الحرب على غزة، الحرب في أكثر من موضع في العالم، إنما هو نتاج انحرافات بشرية وخروج البشر عن الطبيعة الإنسانية. في الأصل لا يحق لأي شخص أن يغتصب أرض شخص آخر وأن يغتصب حقه في العيش. فالآن التقتيل نجده يوميا في غزة يوميا، فهذا انحراف وانحراف كبير. وبالتالي هذه التحديات عندما لا نحسن التعامل معها نجد أنفسنا في انحرافات كبيرة. نعم. وهناك أيضا انحرافات علمية، فالذي طور المخدرات الآن ويعني أساء بها إلى مجتمعات كاملة، فبالرغم من تطويره لعلوم متعددة ولكنه مع ذلك بهذه العلوم لم ينتج الشيء المطلوب والإيجابي للمجتمعات، بل نتج عنه دمار المجتمعات.
1: نعم، والإنجاز دكتور هو أكيد مرتبط بالتفوق. يعني الإنسان يحتاج إلى إنجاز عمل من خلال العلم والإصرار واستثمار الطاقات ليحقق التفوق، وهذا التفوق هو مرتبط بتحقيق النفع والالتزام بالقيم. وهنا نتساءل عن موقف الفكر الإسلامي.
0: الفكر الإسلامي يحرض دائما الإنسان على أن يكون نافعا لغيره، أن يكون سبب في الخير لغيره، لقوله تعالى لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أي مهما تكون وجهتك أيها الإنسان ومهما يكون اتجاهك في الحقيقة، فعليك أن تبحث عن الخير كي تسوقه إلى الناس. بل أن الإنسان يعتبر الفكر الإسلامي هو معول بناء وليس معول هدم، لأن في الحقيقة الإنسان لا هو مخير بين أمرين، إما أن يكون حزام واقي للمجتمعات، حزام يبني، حزام يجمع الجهود ويجمع الجهود من أجل الخير للبشرية، أو أن يكون حزاما ناسفا للبشرية ولذلك نجد كثير من الانحرافات التي تقود إلى هذا النسف، إلى نسف ما اكتسبه الإنسان من حضارات سابقة ومن أعمال سابقة. ثم الفكر الإسلامي يعتبر أن النتاج العلمي أو النتاج الثقافي أو النتاجات الأخرى التي أنتجتها البشرية إنما هي مراكمة لأعمال البشر للاستفادة منها على مدار الأزمنة. فهناك علوم سبقنا إليها الغير، وأيضا أسلافنا وعلماء المسلمين سبقوا العالم كله تقريبا إلى كثير من العلوم في مجال الطب وفي مجال الكواكب وفي مجالات متعددة، والآن أسسوا بذلك لعلوم متطورة وزازلت ستتطور هذه العلوم أبعد من ذلك.
1: طيب دكتور، العمل الناجح لا يكتمل بالجهد المؤقت فقط، بل يحتاج إلى الاستمرار والمثابرة لتتحول إلى جهود، لتتحول الجهود إلى نتائج. ما موقف الفكر الإسلامي في هذا الباب، مسألة الاستمرارية؟
0: الفكر الإسلامي يرى أن مسألة الاستمرارية هي مسألة ضرورية في حياة الإنسان وحياة العنصر البشري، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت القيامة وكانت بيد أحدكم فسيلة هي النبتة الصغيرة للنخلة، وكان قادنا على أن يزرعها فليزرعها. فسيلة لا تنتج في لحظتها، تنتج بعد سنوات والقيامة تقوم، ولكن القدرة أنك قادر على أن تزرع تلك الفسيلة، قال رسول الله فليزرعها. هنا الاستمرارية، هنا الجهد المتواصل الذي لا يتوقف. ولذلك الله تعالى عندما يتحدث عن المؤمنين الذين آمنوا بشروط الاستخلاف يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومن بدلوا تبديله. فعدم التحويل والتبديل والاستمرار على نهج الاستخلاف يتطلب الجهد المضاعف، وأن نستمر في هذا الجهد. وجهد الإنسان في الحقيقة لا يتوقف، والله تعالى بل أنه يعطينا في من خلال المنظومة الكونية من حولنا، فالبحر بمده وجزره لا يتوقف أبدا عن المد ولا تتوقف أمواجه، والشمس في غروبها وشروقها، والقمر أيضا لا تتوقف أبدا، ليقولنا أن هذا الكون جديد يتجدد كل يوم. نعم. فعليك أنت أيها الإنسان أن تستمر في هذا التجديد وفي هذا التجدد.
1: نعم. وأكيد دكتور أن الاستمرارية مرتبطة بإرادة التغيير عند الفرد وإنجاز الأفضل، لأن التغيير ينطلق من الإرادة والرغبة في الأفضل.
0: نعم.
1: ليتحول إلى عمل مستمر. ماذا عن رؤية الفكر الإسلامي في إرادة التغيير؟
0: الفكر الإسلامي يرى أن الإنسان لا يمكن أن يعيش على نمط واحد وعلى نسق واحد، بل يجب عليه دائما لما يحدث حوله من اكتشافات جديدة ومن تغييرات، كما نشهده الآن اليوم، ما يشهده عالمنا الآن من هذا الذكاء الاصطناعي وهذه الروبوتات التي تريد أن تعوض دور الإنسان. على الإنسان أن يفهم هذه التحولات وهذه التغييرات، لا لسلب إرادة الإنسان، بالعكس ليبقى الإنسان هو السيد. لأن مع الأسف هناك تصورات أخرى وهناك أفكار أخرى تشوش هذا الفكر، وترى أنه يمكن الاستغناء عن الإنسان، ويمكن تعويضه بهذه الروبوتات، ويمكن استعمال الآن الذكاء الاصطناعي وغيره ليحل محل الإنسان. حتى وإن حل محل الإنسان، يبقى الإنسان هو الذي يتحكم في الحقيقة، لأنه ما نخافه وما نخشاه أن تصبح فئة قليلة من البشر هي التي تتحكم في مسار البشرية جمعاء. وبالتالي الإسلام يحدثنا عن المسؤولية الفردية لكل شخص.
1: أكيد.
0: ورسولنا يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل إنسان هو مسؤول حسب التصور الإسلامي وحسب الفكر الإسلامي، والمسؤولية لا يلغيها أحد أبدا.
1: نعم. طيب دكتور، الإنسان يسعى إلى ترك أثر طيب أكيد من خلال أعماله ومواقفه مع الثبات على المبادئ والقيم مهما كانت الصعوبات والعراقيل. ما رأيك دكتور في ذلك؟
0: نعم، لأن نحن سنحاسب على تلك الآثار، بل أن جعلت من الأسباب التي تلحق الرحمة وتلحق الدعاء للإنسان هو ما يتركه من أثر في المجتمعات. الصدقة الجارية، ما معنى الصدقة الجارية؟ هو عمل ينتفع به الناس بعد موت الإنسان وحتى في حياته. فانتفاع الناس، مجرد انتفاع الناس بذلك العمل، بذلك الوقف، بذلك البناء، ساهمت في بناء معهد، مدرسة، مستوصف، مستشفى إلى غير ذلك، فالأجر يلحق إليك. إذن هذا ترك الأثر. العلم أيضا، عندما تبث العلم في صدور الناس أنت لن تعمر، سيأتي يوم وتغادر هذه الحياة، ولكن ما تركته من علم في صدور الناس وما تركته من علم يستفاد به ويستنار به فلك في ذلك أجر وثواب. وأيضا الذرية الصالحة، وهنا العلاقات الاجتماعية، إن تركت أناس يسهرون على استمرار نسلك بالصورة الجيدة وبالصورة الحسنة فأيضا ذلك يلحق لك الرحمة. إذن فأي أثر يتركه الإنسان هو سبب في استمرار أن يدر الخير عليه ولو بعد وفاته.
1: نعم. طيب دكتور، نحن عندما نتحدث عن التماهي مع السنن الإلهية في هذا الموضوع، هل المقصود الاستسلام للواقع كما هو أم فهم القوانين والعمل على تغييره من داخل هذه السنن دكتور؟
0: نعم، احنا عندما نتحدث عن التماهي أي أننا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعارض السنن الكونية والمنظومة الكونية، أن نستفيد منها فهما وتسخيرا واستعمالا بما يفيد الإنسان، لا استعمال لدمار هذا الإنسان، لدمار المجتمعات. المنظومة الكونية من حولنا هي منظومة تسع عمل الإنسان وتسع كل جهد إنساني وكل جهد بشري، ولذلك الآن نجد العالم يبحث أيضا على توافقات القمم التي أحدثت حول مسألة المناخ ومسألة الحفاظ على الأرض ومسألة النفايات ومسألة الحد من التلوث وغير ذلك، كلها تشير إلى أن الإنسان دائما يبحث كيف تلتقي المجموعة البشرية حول جملة من القضايا التي تفيد حسن الاستعمال والاستغلال لما في الكون من إمكانيات ومن خيرات، ليس في اتجاه الدمار وإنما في اتجاه الإعمار.
1: طيب دكتور، نحن في نهاية المطاف نود أن نقف عند مسألة التفوق الإنساني في الفكر الإسلامي دكتور، فالفكر الإسلامي ينظر إلى التفوق الإنساني باعتباره تفوق يقوم على القيم والأخلاق والعمل الصالح لا على القوة أو المال أو النسب، ما رأيك؟
0: نعم، الأصل أنه مسألة التفوق ومسألة التميز هي كما ذكرنا مرتبطة بالعمل الإنساني بما يقوم به هذا الإنسان، فالإسلام والفكر الإسلامي يحث هذا الإنسان على أن يكون مبدعا، أن يخرج عن القيود المادية إلى ما هو أرحب، إلى ما هو أوسع. فالله تعالى شجع الإنسان أن يتحدى كل ما في الكون، ليس التحدي السلبي وإنما التحدي الإيجابي في الفعل والفهم وحسن الإدراك وحسن تسخير هذا الكون كي نستفيد منه. الآن الناس يجتهدون في حسن استعمال الثروات المودعة في باطن الأرض، يحسنون أيضا استعمال ما على الأرض من أديم وغير ذلك، كما هناك فئة أخرى تسيء الاستعمال، بل أنها تستنبط كيف تسحر الأرض وكيف تجني كل الخيرات وكل الثمرات لتستهلكها دون التفكير في غيرها. نعم. الإسلام يحثنا أن نفكر بوعي وبعقول واعية في حسن استثمار ما في الكون من إمكانيات.
1: والحمد لله. طيب دكتور، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، نشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا دكتور محمود جاب الله باحث في الشأن الإسلامي. مستمعينا الكرام، نشكركم أيضا لمرافقتكم لنا، ونؤكد في ختام هذا اللقاء أن الإنسان في الفكر الإسلامي هو كائن مكرم جمع الله فيه بين البعد المادي والبعد الروحي، ومنحه أيضا العقل والحرية، وأناط بعهدته بناء على ذلك مسؤولية الاستخلاف الأرض. وبذلك يمكن القول إن التفوق الإنساني لا يتحقق بالقدرات وحدها، بل بالعلم والعمل والاستمرارية والثبات على القيم الأخلاقية التي أمر بها الشرع الإسلامي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه. قضايا في الفكر الإسلامي.
2: تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة
1: الحياة. زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت. أمي
2: شبي بنت؟
1: عندي ما نقول.
2: هي يحكي هالناس مع فيك.
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. سأقترح عليكم عودة إلى إشكال من فك حاضرا لكل من يتساءل عن صلة الثقافة العربية بالمسرح، وهذا السؤال حاضر كذلك للمجتهدين للتاريخ للمسرح في علاقته بالثقافة العربية الإسلامية. وغالبا ما يكون الإقرار بأن المسرح بميم التاج تياتر تي ماجيسكول لم يكن مندرجا ضمن مجالات التعبير الفني والأدبي في الثقافات العربية الإسلامية مقارنة بما كان عليه الأمر بالنسبة إلى الثقافة الأوروبية التي بنت منظومة تسعى لكي تكون متناغمة متماسكة واضحة المعالم وواضحة المراحل، فتنطلق عند الكلام عن المسرح من اليونان، والكلام عن التراغوديا، والكلام عن أشكال من التعبير أدت إلى نشأة، طبعا الكلام عن الديثيرامب مثلا، والمميزة بين الشعر الغنائي والشعر الدرامي. ولعل الكتاب الذي نزل المسرح عامة والتراجيديا خاصة في إطار الثقافة الغربية الأوروبية هو كتاب البوتيقة لأرسطو. وطبعا أرسطو أخذه الغرب باعتباره جزءا منهم، وهو مجال للنقاش والحوار. فطه حسين مثلا يعتبر أرسطو مشرقيا أكثر منه غربيا، ولهذا في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، في الواقع هو تكلم عن مستقبل الثقافة في البلاد العربية من خلال مصر، يحاول أن يعيد تاريخ الفكر بجعل هذا أن أرسطو هو جزء من الثقافة العربية الإسلامية، وأن للغة العربية الإسلامية وللفلاسفة والمثقفين العرب باع ودور في امتداد هذه منجزات أرسطو ومنجزات اليونانية بصفة عامة. لكن لنقر مع ذلك بما هو قائم، فالكلام عن المسرح إنما يحيلنا على تراكم في الإنتاج المسرحي الفرجوي الأدبي كذلك الفلسفي. فلنقر بأن بطبيعة الحال هذا التراكم صار في طريق بينة ومن فك يتأسس على بنية متكاملة خاض فيها الفلاسفة، سواء منهم القدامى أو المحدثين أو المعاصرين وما زالوا. إذن هذه المسألة من فكت تطرح بصور مختلفة. من بين طرق أو أشكال ظهور هذا الإشكال صور من التعبير عن نوع من الإحساس بالإحباط. كيف مر العرب ومرت الثقافة العربية بالمسرح دون أن تنجز فيه، دون أن تتبناه، دون أن تستوعبه وتنتجه؟ هذا طريق يعني كتب فيه وكتب وكتب. لكن هناك طريق آخر خيض فيه في هذه المسألة بشكل يضع موضع السؤال هذا الإقرار ويبحث عن ما يمكن أن يعتبر شكلا من أشكال المسرح الذي قام بين المنتمين إلى الحضارة العربية الإسلامية، وفي هذا صاروا في مسارات مختلفة. سترافقنا في هذه الحصة نغمات وإيقاعات أنور إبراهيم وتجلياته.

من بين من خاض في هذه المسألة نقاد ومسرحيون وفاعلون في الحياة المسرحية، وخاصة عند ما تجلى أن المسرح في البلاد الأوروبية وفي الحراك الذي نعرفه التفكير في المسرح وفي جوهره، أن هناك وضعا لموضع السؤال للسردية الغربية، نستطيع أن نقول للكلام عن تاريخ المسرح. فهناك من ذهب إلى ما قبل اليونان في شأن البحث في الفلسفة وفي العلوم الصحيحة، الرياضيات إلى غير ذلك، إلى مصر، إلى الإسكندرية، إلى الفراعنة. هناك من ذهب إلى بابل العراق باحثا عن صور من أشكال التعبير التي تلتقي مع المسرح أو تشقه الأهم ما يميز هذا الجنس من التعبير. هناك من ذهب إلى التشكيك إن شاءنا في هذه السردية، لكن هذا الأمر لا يغير شيئا كبيرا من الواقع القائم، هذا الواقع الذي كلما تكلمنا عن المسرح فالقل في بلداننا العربية وتكلمنا عن المسرح ممارسا، الإحالات المرجعيات تبقى دائما مرجعيات غربية أوروبية. لكن طرح الإشكال بصور أخرى، هو أن المسرح ليس شكلا وقالبا فحسب، بل هو يختزل روحا، يختزل نظرة للعالم من حيث هو شكل، ليس من حيث ما يمكن أن يقول. وخيض في هذا الأمر بحثا عما عبر عنه بعضهم بتأصيل المسرح أو أصالة المسرح، ولقد خذنا في هذا الأمر في كتابنا هو إشكاليات تأصيل المسرح العربي، واستعرضنا أهم ما طرح كخطاب يدعو إلى ممارسة للمسرح في الثقافة العربية لا تقتصر على السير على منوال المسرح الغربي الأوروبي، وإنما السعي للبحث عما يمكن أن يقوم عليه مسرح عربي عربي، ليس مسرحا يكتفي بالكلام عن القضايا العربية. وخذنا في هذا الكتاب وفصلنا القول، ورأينا أنه لإن كان سؤالا مشروعا وقائما فإن طرق التعامل معه في أغلب الأحيان تعود إلى نقطة الانطلاق، إذا ما اعتبرنا أن الغالب هو البحث على ما يشبه ما قام عليه المسرح في أوروبا. لكن هناك طريق آخر يتعلق بالبحث في المسرح الأوروبي نفسه عما يخرج عن السردية المتعارفة. وفي هذا المجال لعل طرقا جديدة فتحت أمام الباحثين عن جوهر المسرح. عندما نقول جوهر المسرح ننظر في الكتابات والتحاليل التي تضع موضع السؤال منطق المسرح الغربي كما هو معروف، وتبحث في الثقافة الغربية بتعددها عن حالات مسرحية فورم دو تياتراليتي قد أهملت أو وضعت جانبا، وهو مجال للبحث كبير أدى
فيما أدى إليه إلى الكلام على الإثنو سينوغرافيا وإثنو تياتر إلى غير ذلك، وهو يلتقي مع السردية الغربية. ولكن بروز مقولات جديدة تتكلم عن الأداء، الفنون الأدائية، performing. وperforming هذه تتسع لتشمل المسرح المعروفة والمسرح غير المعروف والمسرح الذي كان والمسرح الذي يمكن أن يكون، وهو مجال هام جدا يمكن البحث فيه ويمكن القول فيه ويمكن أن نقف على تصنيفات من قال في هذا الأمر وما وراءه طبعا من منطلقات فكرية سياسية إيديولوجية في بعض الأحيان.

لنركز الآن هذه الحصة في حصص لاحقة عن هذا الشاغل الذي شغل عددا من المسرحيين والفنانين العرب والمفكرين العرب لإعادة أو لزيارة سعيا إلى اكتشاف ما كان يمكن أن ينطلق منه ليبنى مسرح عربي لا يقوم على مرجعيات جمالية خارجة عن الحس العربي، عن المرجعيات العميقة للحس العربي. وتعددت الإحالات، تعددت المقترحات، وما أدى ببعض الباحثين الذين قدموا أعمالا جدية جدا حيث السعي إلى سبر مظاهر الحياة الثقافية العربية الإسلامية القديمة وتحديد والتعريف بما ذهب بعض الناس لاعتباره أشكالا من المسرح الممكن. ولعل أهم عمل جدي في هذا المجال أنجزه كاتب مسرحي وباحث ثبت سوري اسمه علي عقل عرسان. هذا الكاتب طبعا كتب مسرحيات وعاش ما عاشه المسرحيون والمفكرون في المسرح، وانشغل بما قيل حول السردية الغربية والبحث عن طرق أخرى تعيد الحياة لموروث وتسعى إلى تبنيه وإعادة صياغته. علي عقل عرسان إذن أتى من الكتابة المسرحية، فهو كاتب أساسا مسرحي. يمكن أن نذكر عددا من مسرحياته المنشورة مثل ثلاث مسرحيات: زوار الليل، الشيخ والطريق، الفلسطينيات، الكتبة الغرباء، رضا قيصر، السجين رقم 95، عراضة الخصوم، ثم كذلك الأقنعة، إلى غير ذلك من المسرحيات المنشورة. ولكن بدأ في البحث بحثا جادا عن ما سماه هو، وهذا مقترح لافت الانتباه يمكن أن يتكلم حوله، يمكن أن يحلل الكتاب الذي نشر. إذن يستعمل مصطلحا لافتا للانتباه، هو الظواهر المسرحية عند العرب. لاحظوا هنا أنه لم يقل المسرح أو الأشكال المسرحية، تكلم عن الظواهر. وعبارة الظواهر طبعا تحيل على ما ليس موصوفا به الظواهر المسرحية، فهي ليس مسرح بل ما يمكن أن تكون له علاقة بالمسرح، ما يمكن أن يكون منطلقا للمسرح، لكن كأنه لا يقر باكتمال سمة المسرح فيما سيعرضه. إذن منطلقه هو هذا، منطلقه فيه نوع من النسبية، وفيه كذلك منطلق يقوم على نوع من المعرفة بالمسرح بممتاج كما عرف، وهو أقرب ما يكون إلى من أراد أن يذهب في طريق من بحث عما يمكن أن يقوم عليه مسرح عربي أصيل، لنقل عوض أصيل ذو خصوصية، أو منطلق من موروث ما زال حيا
في حياتي في الثقافة والثقافات العربية الإسلامية. القيمة هذا الكتاب هو هذا العمل الدؤوب على الجمع والتنميط والعرض وتقريب المواد المتكلم عنها عند كثير من أصحابي التطلعات لمسرح بين ظفرين عربي أصيل دون معرفة في بعض الأحيان بحقيقة هذه الظواهر، أو نستعمل عبارة تالي على أرسان هذه الظواهر المسرحية. إذن فجهد علي عقل أرسان أنه استعرض كل ما أشير إليه وأكثر باعتباره مسرحا عربيا كامنا أو كائنا أو ممارسا، ولكنه لم يعترف به كما هو. كتاب الظواهر المسرحية عند العرب يختزل ما استعرضه عدد من الباحثين في كل مرة عن ظاهرة بذاتها. هو برنامجه هو تقديم هذه العناصر بشكل منظم وبتقديم بعض العينات اللافتة للانتباه والتي من شأنها أن توفر للباحثين سواء المنشغلين بالجماليات

لنستعرض ما نمطه علي عقل عرسان في كتابه الضخم الذي يتجاوز 765 صفحة. استعرض فيه، قلت إذن هذا الكتاب وجد صدى هاما وواضحا عند القراء والمنشغلين بالمسرح وبالثقافة، وهو ما يفسر طبعاته المتتالية. فهو صدر أول مرة سنة 81 و900 ألف عن منشورات اتحاد الكتاب العرب، وأعيد نشره 83 و900 ألف في طبعة ثانية، ثم أعيد في طبعة ثالثة سنة 85 و900 ألف، ولعل طبعات أخرى لحقت به. هذه الطبعات المتتالية تبين أنه وجد صداه، وجد قراءه.

لنستعرض ما وثقه علي عقل عرسان في كتابه. وثقه لأن المسألة فيها توثيق، ولكن وثقه بتوثيقا لا يخلو من رؤية ولا يخلو من معرفة ولا يخلو كذلك من وعي بإشكاليات ما استعرض وما ذكر. اعتمد علي عقل عرسان منطقا يقوم طبعا على التاريخ، فبدأ بما سماه هو بتجليات مسرحية في مظاهر دينية ودنيوية، تكلم عن ذلك وقت الجاهلية أو ما قبل نشأة الإسلام، تكلم عن الرقص في الطقوس الدينية والدنيوية، تكلم عن مظاهر الاستسقاء، تكلم عن شكل من أشكال الكتابة الحية المنافرة، وذكر بعض العينات من هذا الشكل من أشكال التعبير الأدبي القائم على صلة تفاعل نرى صورا منها ما زال مستمرا إلى حد الآن. تكلم عن منافرة عامر وعلقمة، فترون أنه يستعرض الظاهرة ولكن كذلك يختار عينات تكشف هذه الظاهرة وتبرز ما يمكن أن يعتبر عنصرا يمكن أن يقوم في يمكن أن يقوم عليه المسرح أو الحالة المسرحية، لا تاتخليتي، حالة مسرحية. إخواننا المشارقة تكلمنا عن التمسرح، ولكن المقصود هنا هي الحالة المسرحية، المسرح دون أن يرتبط بشكل من أشكال المسرح بذاته أو نوعا منه. إذن هذه الحالة المسرحية يبحث عنها، إذن ويذكر ويستعرض بعض العينات منها. ثم بعد ذلك في فصله الثاني يبدأ بما ورد في صدر الإسلام، ويتكلم عن المندرين والملهين، ويستعرض فكرة النادرة، ولكن هذه النادرة في حضور جمهور يتفاعل معها، وفيها وقف ورأى ما يمكن أن يكون عنصرا من عناصر هذه الحالة المسرحية، ستات قليتين. وبعد ذلك في الفصل الثالث يبدأ بالبحث في الحكاية والقص عن هذه الظواهر أو هذه العناصر كما قلت للحياة أو للحالة المسرحية، ويتكلم عن ظاهرة أخرى اجتماعية ثقافية هي النياحة أو النوح، إذن المرتبط بالموت، إذن ظاهرة، إذن فهو أشبه ما يكون بالطقوس التي تصاحب الموت وما يمكن أن ينشأ عن هذه الحالة من فنون القول وفنون خلق الحالات المتناغمة معها. فالنياحة والنواح والنواحين، إذن هناك معرفة، هناك خبرة، هناك فنيات من فنيات التعبير التي مشان تسعى إلى إحداث حالة ما. نعود من جديد إلى الحالة المسرحية. في الفصل الرابع يتكلم عن القصص والمرويات التراثية، ويركز على حكاية غالبا ما كثيرا ما وردت في كتب المؤرخين للمسرح العربي، وخاصة منهم الباحثين عن صور من تجلي المسرح في التراث.
وأقصد بذلك حكاية أبي القاسم البغدادي، يضعها في متناول القراء. ثم حكاية الشيخ صنعان، ويمر إلى رسالة التوابع والسوابع التي كذلك تنبني على خلق مناخ وعوالم وشخصيات تدخل في حالات وترتبط بارتباطات وتتناقض وتخلق حالة مسرحية انت خليتي. ويمر إلى كليلة ودمنة التي كثيرا ما وردت كذلك، معلوم أن كليلة ودمنة إذن هناك شخصيات، وخاصة هناك المتكلم المجسد والمشاهد المتابع، فنحن نكاد نكون في محضر حالة مسرحية حية. ثم يذكر بعض القصص التي لم ترتقي أو لم تحظى بأن تكتب كتابة، إذن فهي من باب الموروث الشفوي المتكلم عنه. ثم في الفصل الخامس يفرد هذا الفصل للكلام في مجال سنفصل القول فيه في الحصص القادمة، وهي المقامة. المقامة، المقامة باعتبارها فنا أدبيا، ولكن هذه الكلام عن المقامة غالبا ما تواتر ذكرها عند الباحثين عن حالات الحالات المسرحية العربية، الحالات المسرحية التي أمكن نقلها من الحياة الاجتماعية إلى الكتابة الأدبية، أو من المعيش من الشفوي إلى المكتوب. وطبعا يركز على المقامات بديع الزمان الهمذاني، ويذكر عينات هامة منها المقامة المضيرية، يتكلم عن مشهد في المقامة الحلوانية ومشهد آخر في المقامة المضيرية، فهو لا يكتفي بذكر ذلك بل يحاول أن يحول النص الأدبية إلى مشاهد. وتلاحظون هذا فكرة المشهد، إذن ليس الباب ليس الفصل وإنما المشهد، دائما بحثا عن هذه الحالة المسرحية. وفي الفصل السادس يتكلم عن الإسراء والمعراج، وهذا طبعا معتقد راسخ في المرجعيات الشعبية، سواء منها من منطلقات دينية أو غير دينية، ويمس طبعا الآن يمس أو يبحث عن عناصر أخرى يمكن أن ينبني أو تنبني من خلالها حالات مسرحية. وهذا ما خص به الفصل السابع، وقف عند حلقات الذكر الصوفية، استعرض وعرض تصوره أولا ما هو معروف عن حلقات الذكر، وكشف بعض صور حالات الحالات المسرحية، ووقف وقفات عند حلقات الذكر الصوفية كما قلنا على الحضرة اليشرطية الشاذولية، ثم الطريقة القادرية، ثم الطريقة الرفاعية، كل ذلك انطلاقا من كون هذه كلها فيها ما سميناه بحالة مسرحية، حالة مسرحية فيها حراك، فيها أطراف تتفاعل بشكل حي ومباشر مع وضعية، مع حالة، مع سعي إلى التجاوز بالنسبة إلى مثلا الذكر الصوفي. ثم
نظر إلى ما اعتبره كذلك حالات مسرحية انطلاقا من الاحتفالات، وركز على عاشوراء، وعرض بعض نصوص التعزية أو التعازي، ثم الاحتفالات بالمولد النبوي، ثم أعياد النيروز، إلى أن وصل إلى، وهنا عود على بدء، إلى القص والحكي الذي استمر إلى نهايات القرن العشرين، وهو القص الشعبي أو الحكواتي. وذكر وعرض عينات عن ذلك. إذن هذا الكتاب استعرض هذه الظواهر، وخاصة جعلها في متناول الناس. سعي علي عقل عرسان للشمول سعي بين وواضح، وعمله على إبراز هذه ما أسميته أنا بالحالة المسرحية من خلال أشكال من التعبير الأدبي أو أشكال من التعبير الشعبي أو أشكال من الطقوس، هو كله يصب في مصب واحد، أن رصيدا في التراث والموروث وثيق الصلة بالمسرح كان يمكن أن يكون مسرحا، ولعله مسرح قائم لكن ليس على الطريقة أو على الشاكلة التي قام عليها المسرح الغربي أو المسرح بميم التاج.

0: ما زلنا مع علي عقل عرسان وكتابه الظواهر المسرحية عند العرب. إذن هذا الكتاب كان حاجة من الحاجات، كان من الضروري أن ينجز في إطار الشاغل الذي ذكرته، والمتمثل في البحث عن عما يمكن أن يكون نقطة انطلاق لمسرح، أولا معرفة أن هناك أشكال أخرى لممارسة المسرح أو أشكال أخرى ممكنة لكنها لم ترتقي أو لم تتحقق من خلالها ممارسة منظومة منظمة أو على الأقل قائمة ومتماسكة ونجأ عنها تراكم يعطي لهذا النوع من التعبير موقعا يعترف به. لكن هذه الظواهر قد مورست، ولعل أشكال المسرح أو الحالات المسرحية التي المشار إليها ما زالت حية وموجودة، لكن ليست حسب المنطق الذي قام عليه المسرح واستوى وبني وتراكمت نتاجاته وبني بشكل يمكن أن يوصف ويمكن أن يحلل ويمكن كذلك أن تنمط أنواعه. لكن مع ذلك رغم هذا الجهد فإن عمل علي عقل عرسان يكاد يقتصر على ما هو مشرقي أساسا، لم يذكر مثلا بعض المظاهر التي تجلت في بلاد المغارب. ولعلنا في الحصص المقبلة سنركز على اجتهادات قامت ولم تجد صداها لكي صداها الكافي حتى يتم تحقيق هذا التراكم الذي من دونه لا تقوم المعرفة الدقيقة. سنخصص الحصة المقبلة للقول للنظر في المقامة أو المقامات، ونستعرض أهم الاجتهادات التي نشأت في الثقافة العربية الحديثة، الثقافة العربية العصرية، ونرى كيفية هذه المقاربات وماذا كانت الرهانات التي قامت عليها وإلى أي حد تحققت تلك الرهانات. حضرة السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

0: بالعكس بالعكس.
1: يا اخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
2: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
2: نعرفش، انا احكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياه. إذاعة تونس الثقافية
4: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
3: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
4: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
3: إذاعة تونس الثقافية،
4: حين يكون الوطن هو الإنسان.
5: قضايا فكرية.
6: قضايا فكرية،
7: نقرأ الواقع،
5: نحاور الأفكار،
7: ونفتح نوافذ جديدة.
6: قضايا فكرية،
5: لأن التفكير ليس ترفاً بل طريقة أخرى لفهم العالم.
7: قضايا فكرية
5: مع سفيان العرفاوي.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

احبك واعيش احبك اعيش احبك هقول احبك اقول احبك واعيش احبك اعيش احبك.

0: قضايا فكرية.
1: قضايا فكرية.
2: نقرأ الواقع.
0: نحاور الأفكار.
2: ونفتح نوافذ جديدة.
1: قضايا فكرية.
0: لأن التفكير ليس ترفاً، بل طريقة أخرى لفهم العالم.
2: قضايا فكرية
0: مع سفيان العرفاوي.
3: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذا البث المباشر من برنامج قضايا فكرية في عدده الثالث، والذي في كل مرة طيلة ساعتين من الزمن نحاول أن نطرح قضايا ذات علاقة بالمسألة الإبداعية والمسألة الفكرية. ضيفنا في الأسبوع الفارط كان الدكتور توفيق بن عامر، وحاولنا أن نسلط الضوء على تجربته لا الأكاديمية وإنما الشعرية من خلال ثلاثيته التي شرفنا بالحضور والحديث عنها. اليوم سعيد جدا بأن يكون ضيفي هو أستاذي بالأساس، درسني وكان لي الحظ المضاعف في فترة ما درسنا عنده السينما، وهو تقريبا أول متخصص من الفلسفة يذهب إلى السينما، دكتور سمير زغبي، من خلال عدد من الكتابات يحاول أن يؤسس مشروع متكامل، مشروع فكري يجعل من الفلسفة والسينما صديقين متلازمين، ويجعل من الفلسفة أداة لفهم الصورة. آخر كتب الدكتور سمير زغبي المتاهة وسرديات المعنى في الأفلام التونسية عن سلسلة هيبيتيا للفلسفة والفنون التي تشرف عليها الدكتورة أم زين بن شيخ المسكيني. وعن هذا الكتاب وعن هذا المشروع علاقة الفلسفة بالسينما يكون لنا البهجة المضاعفة للحديث مع الدكتور سمير زغبي. فأهلا وسهلا بك سي سمير، تأخرت الاستضافة بحكم العديد من الأشياء قد يكون الإجرائية، ولكن كان المشروع أن يقع استضافة سمير مرة تقريبا منذ سنة ونصف أو سنتين. كانت لنا سهرة على موجة الإذاعة الثقافية تحدثنا فيها عن هذا الموضوع، ولكن إنتاجاتك وكتبك هي التي تفرض علينا أن نعيد صياغة السؤال. مرحبا بك سمير.
4: شكرا أستاذ سفيان على هذه الاستضافة، وحييك وحيي كل يعني العاملين في هذه الإذاعة، المنارة من منارات تونس الحداثة، ونحن دوما على الذمة في أي وقت لندعم، ليس لنا من شغل سوى دعم الثقافة في تونس.
3: كل الشكر لك أستاذنا العزيز. تقريبا عن نفس السلسلة، سلسلة إيباتيا الفلسفة والفنون تحت إشراف دكتورة أم زين بن شيخ المسكيني، أيضا صدر لصديقنا أستاذنا العزيز سي نور الدين المزريقي كتاب سنحاول أن نخصص له حصة قادمة، ولكن في هذه المرة يسعدنا أن يكون حاضرا كضيف معنا لإنارة السبيل وإنارة الدرب حول هذا المشروع الذي يحاول سمير زغبي أن يؤسسه، الفلسفة والسينما من خلال كل هذه الكتب والمقالات وهذا الحضور المتميز للدكتور سمير زغبي. مرحبا بك سي نور الدين وشرفتنا.
5: شكرا سي سفيان، تحية ليك وتحية لكامل الفريق العامل معك في هذه الإذاعة المنارة الكبرى إذن، وتحية أيضا إلى كافة مستمعي ومستمعات إذاعة تونس الثقافية.
3: كل الشكر لك. وثالث الأضلع الذهبية في هذا اللقاء هو الدكتور فريد العرفاوي، الرسام أولا والباحث الأكاديمي في مجال الفنون التشكيلية والأستاذ الجامعي في معهد الفنون الجميلة وصاحب العديد من المعارض والإصدارات أيضا النظرية في مجال الرسم. مرحبا بك سي فريد، وأخيرا ظفرنا بأنه اصطدناك وجبناك للأستوديو بتدبير مع سي سمير زغبي. مرحبا بك سي فريد.
6: شكرا سي سفيان، أشكر الإذاعة الثقافية والإذاعة الوطنية يعني باعتبارها حاضنة للإبداع وللمبدعين، وأنا سعيد جدا بوجودي في حضرتكم. طبعا سي سمير زغبي غني عن التعريف خاصة في مجال السينما وسي نور الدين، وشكرا جزيلا.
3: كل الشكر لك. شكرا لمريم جارة في لنسة التقنية التي تشرف هندسيا على هذا اللقاء، وزملتنا العزيزة كوثر الحجري أيضا التي تشرف هندسيا على إخراج هذا اللقاء على مستوى الصورة. أنطلق معك دكتور سمير الزغبي في فاتحة هذا اللقاء، ونعود إلى جذور، إلى البدايات، إلى تلك الأطروحة. نذكر أن الدكتور سمير زغبي أستاذ جامعي متحصل الدكتوراه في مجال الفلسفة، فلسفة الفنون تحديدا، ومبرز في مجال الفلسفة، يدرس الآن في معهد الملتيميديا فنون الملتيميديا بمنوبة. الانطلاقة في هذه المغامرة سي سمير كانت بمحاولة أن تدخل الفلسفة إلى السينما وأن تكون أول أطروحة في هذا المجال. لم يكن الأمر هينا إذا عدنا إلى تلك الإحداثيات الزمنية، باعتبار أنه الفلسفة كانت تهتم بالمواضيع الكلاسيكية التقليدية نوعا ما حتى على مستوى الفنون، معناها وسي شريف وقتها ومدام تريكي كانوا يهتموا بالأساس بمباحث معناه خاصة أساسا بالصورة قد يكون التشكيلية باللوحات، ولكن أن تكون هذه المغامرة الفلسفة والسينما من خلال أن تذهب الفلسفة إلى السينما، أعتقد أنها في ذلك الزمن كانت مغامرة سي سمير.
4: هي صحيح هي مغامرة في تونس، لكن المشروع بدأ في فرنسا وبدأ في أماكن أخرى، خاصة نقول فرنسا لأن يعني الاستلهام الأول هو كان من كتابات جيل دولوز. يعني إذا يمكن نتحدث عن معاينة فلسفية للسينما أو مباشرة فلسفية للسينما، فمن الضروري أن نقول جيل دولوز. صحيح هنالك محاولات أخرى، تامير لوبونتي كتب منذ 1945 كتب يعني مقالة لم تكن كتابا للسينما لنوفيل بسيكولوجي، لكن لم يكن مشروعا بذاته. المشروع يمكن نقول دولوز في جدل مع أستاذ هنري بيركسون. هنري بيركسون كتب عن السينما لكن مقتطف ولم يرقى لمستوى المشروع بطبيعة حال، لكن إذا أردنا أن نؤسس للفلسفة السينما لابد أن نعود إلى الفيلسوف يمكن نقول وهو جيل دولوز، الذي كتب نصا أولا وهو لماج موفمون سينما الحركة سنة 83، ثم تبعه المؤلف الثاني لماج طون صورة الزمن وسينما دو يسمى بسينما دو سنة 85. إذن دولوز ضمن هذين المؤلفين حاول أن يفلسف السينما ويستخرج، خاصة في المؤلف الأول الذي كان فيه جزء كبير من العودة إلى الفيلسوف الفرنسي كذلك وأستاذه وهو هنري بيركسون. وعندما نقرأ المؤلفين يمكن نقول أن دولوز يتقن فن السينما وكأنه سينمائي، يعرف السينما بكل تفاصيلها في المؤلفين. يعني يظهر أن صحيح دولوز وبدأ مشروعه الفكري بقراءة تاريخ الفلسفة، نعرف كتب حول الفلاسفة العديد من الفلاسفة في إطار مقارب معين وهي فلسفة الاختلاف، وكتب حول الأدب آخر كتب 93 يعني كريتيك لينيك، وكتب حول بيكون حول الفن التشكيلي الأخير. ولكن المشروع الكبير الذي بشره واضح، وحتى في دروسه في باريويت كان مهتما بشكل واضح بمسألة الصورة الحركة والصورة الزمن داخل السينما. إذن المشروع بدأ في فرنسا في مرحلة مبكرة يمكن نقول في الثمانينات، ولكن صحيح في تونس نحن الأقسام الفلسفة إلى الآن ما زالت مترددة، ورغم يعني الزمن طال الزمن وما زال هنالك من الراديكاليين بين الظفرين لا يريدون أن ينفتحوا على المجالات الإبداعية، لأن السينما تدرس في قسم الفلسفة في فرنسا والآن يدرسها الآن بعد دولوز هنالك دومينيك شاتو اشتغل كثير على السينما وأصبح من المتخصصين. لكن نحن في تونس ما زلت يعني أول ما بدأت لما درست في الدراسات المعمقة كانت قبل بعد ولدت الماستر، كنا ندرس تاريخ الفن والجماليات مع الأستاذ رشيد التريك والأستاذ توفيق الشريف، وبعدما أنهيت الدراسات المعمقة ونقشت الرسالة اقترحت بدت لي الفكرة لأن أباشر المسألة هذه كما بشرها دولوز، واقترحت على الأساتذة وما لقيت منهم إلا التشجيع الكبير، وكانت الأطروحة في قسم الفلسفة ولكنها كانت أطروحة في السينما بطبيعة الحال أنت لقى المقارب الفلسفي، أنت رقا من معايشة لجيل دولوز، ولم تكن حول جيل دولوز كل الطروح. وكان المقرر الأول هو الأستاذ حمادي بن جبلة، والمقرر الثاني أستاذ كذلك مسكم الفرحات رحمه الله. استغل
3: هو سي حمادي مع سابقية الإضمار والترصد، معناها هو اقترح نفسه في اللجنة باعتبار أنه معناها مسألة نوعا ما فيها الكثير من الجدة والترف والمغامرة،
4: وهذا ما قاله
3: اقترح مباشرة. هو أنه يكون في اللجنة سي حمادي بن جبلة،
4: وهذا ما يعني ما صرح به أمام يعني الجميع يوم المناقشة. قال أنا أحببت في هذه الأطروحة هو كيف نفهم الفلسفة من خارج الفلسفة، وكانت يعني لا أقول ليست بدرجة مغامرة، لكن كان هنالك نوع تطلب الأمر نوع من الجرأة، لأن أنا كنت في قسم فلسفة كان من الصعب أن تناقش مسائل تبدو خارج ال. وهذا ما قاله هو أغلب الأساتذة، قالوا يعني هذا مشروع جديد لابد أن نثمنه. وكانت يعني وأنا بطبيعة الحال مدين لكل أساتذتي، ومدين لزوجتي نعيمة الرياح التي فقدتها يوم 20 ماي. كان هنالك كل هؤلاء ساهموا في بلورة هذا المشروع، لأن لولاهم لما كنت أهتدي لهذه الأمور. ونحن دائما نتعلم، ونشكركم أنتم إذاعة الثقافة، ونشكر زملاء فريد العرفي وأستاذ نور الدين المزريقي اللي هم أكثر من زملاء هم أصدقاء، على أنهم موجودين معي وكانوا ديما موجودين ويشجعون، وأنا بدوري أشجعهم على مواصلة الدرب البحث حتى نرتقي بهذه البلاد إلى العلو والشهق.
3: وعلى كل ذكرت المرحومة نعيمة رياحي، وكانت معناها لها آخر الكتب المنشورة اللي إن شاء الله بشكون محور لقاء وحديث بتنسيق معاك وتنسيق مع الأصدقاء، محاولة لجعل ذاكرتها أو جعل ذكرها دائما في الذاكرة. كل الشكر لك سي سمير الزغبي. سي نور الدين، نمشي معاك في نفس السياق في هذه العتبات الأولى، الدروب الأولى التي نفتحها حول هذا الكتاب وحول مشروع سي سمير وعلاقة الفلسفة بالسينما. دكتور سمير الزغبي ذكر أن جيل دولوز من الأسماء التي اشتغلت واقتربت من السينما، وهو الآتي من الأفاق الفلسفية. يبدو أنه نحن في مسار إبستيمي يجعل من الفلسفة صديقة للفنون التشكيلية، يجعلها صديقة للفنون التشكيلية للسينما للمسرح. يبدو أن الفلسفة خرجت من ذلك بين قوسين البرج الاستيتيقي العالي في العلو الشهق كما كان يحكي السمير، إلى أن تكون حاضرة وأن تكون مواكبة للفعل الإبداعي، لا أن تشتغل فقط على الموتى وعلى جثث النصوص الحية، وإنما أيضا على الفلسفة الحية التي نراها في المتاحف وفي غيره.
5: نعم، وهو كذلك سي سفيان، ونحن إذا نتابع بانتباه هذه المداخلة الأولى للأستاذ سمير الزغبي، ولعلكم لاحظتم معي إذا تأثره الكبير بجيل دولوز. إذا حتى في على مستوى الكتابة جيل دولوز إذا كتب مؤلفين، إذا إيماج تان وإيماج موفمون إيماج تان، وسي سمير الزغبي إذن كتب إذن الكتيب الأول ريفيرانسيال طرح من خلاله إذن وصفة بيداغوجية لكيفية تدريس السينما. إذن وكان دائما حتى في حديثنا الجانبي كان دائما يتمنى أن تدخل أو أن يدخل السينما إلى الأقسام أخرى، وخاصة منها القسم الفلسفة، لأنه إذن يعتبر أن الفلسفة مدخل من المداخل المهمة جدا لقراءة العمل الفني بشكل عام والعمل السينمائي بشكل خاص. إذن ففي هذا الإطار إذن ربما نلاحظ إذن محاكاة المشروع الجيل دولوز، وإذا سي سمير إذا بعد هذا الكتيب الأول الذي كما قلت طرح من خلاله وصفة بيداغوجية لتدريس السينما، ها هو اليوم إذا أو بعد ذلك يطرح أو يكتب هذا الكتاب الضخم والثري والرائع جدا في مجال السينما، ويدخل تقريبا من المداخل التي تؤسسها الفلسفة. إذن فيطرح قضايا
7: قضايا إذن لا يمكن أن يطرحها إلا من كان إذن متفلسفا ومطلعا على المناهج الفلسفية. ولعل إذن فيما بعد إذن سنخوض اتباعا في فقرات إذن لنسلط الضوء على تقريبا أهم الأقسام التي تضمنها هذا الكتاب. نعم،
3: هو هذا الكتاب سيكون محور الحديث، وهو تحت عنوان المتاهة وسردية المعنى في الأفلام التونسية، وهو ليس الكتاب الأول الذي من خلاله يهتم سمير زغبي بالأفلام التونسية. سبقه إلى ذلك أيضا كتاب يهتم بالسينما التونسية، ولكن قبل الولوج تدريجيا إلى هذا المشروع الذي اقترحه أستاذنا العزيز الدكتور سمير زغبي، واصل معك سي فريد العرفاوي، وأنت المشتغل باللوني بالأساس، وأنت المشتغل باللوحة تدريسا وإبداعا، ليس بالمعنى الأكاديمي الصرف للفلسفة، ليس بالمعنى السكولاستيكي المدرسي للفلسفة، ولكن يبدو أن الفلسفة حاضرة بشكل أو بآخر في خلد الفنان، في وجدانه، حتى كحدوثات لا يستطيع الفنان أن يتحرك، أن يؤسس لمشروع أي كان الأدوات التقنية التي يشتغل عليها، إذا لم تكن له هناك جذور أو اهتمامات فلسفية عامة بمعنى الحدوثات لكي يقترح مشروعه الجمالي. يبدو أنه هذا ما يعيش أيضا فريد العرفي، ومن خلال حتى مقالاتك، لأني أتابع مقالاتك وتابع لوحاتك، وأنت لست في حاجة إلى شهادتي المتواضعة، معناها أعمال مهمة وجيدة جدا، وتشكل لمدرسة خاصة بفريد العرفاوي، مع بداية مشروع، بداية تشكل لهذه المدرسة، ولكن أيضا تعاضدها مقاربة نظرية تحاول أن تبحث في المعنى لا من خلال الريشة ولكن من خلال القلم والحبر. أستاذ فريد.
6: نعم، شكرا سي سفيان، قد طرح لنا سي سمير وفتح بابا عميقا، يعني من خلال المقاربة بين الفلسفة والتي تجمع وتنفتح على جميع أنواع والأنماط الفنية ككل. فالسينما هي ليست بعيدة عن الواقع وعن المكان وعن الفضاء، وستتطرق لاحقا في يعني تفاصيل أو جزئيات هذا الكتاب المهم والضخم الذي يعني قد تدرج به سي سمير من خلال يعني تطرقه للمتاهة. هذه المتاهة، هذا الموضوع المهم الذي يمكن أن يعني يتناول في جميع الاختصاصات، سواء كان فن تشكيلي أو في الأدب، ذكر المسعدي وذكر يعني الخليل، ذكر نجيب محفوظ، وفي السينما يعني هي منفتحة على الأطراف، هناك تلاقح وتكامل بين الفنون، يعني الفنون وخاصة الفلسفة باعتبار الفيلسوف هذا الذي يتدرج يعني ويصاحب الفنان ويصاحب هذا السينمائي وهذا المسرحي لكي يعني يلتقوا معا في المعنى ويعني الإبداع يعني المتاهة. مثلا موضوع هذا الموضوع مهم، فتطرق إليه تطرق يعني شامل، يعني من خلال انطلاقة من المقاومة، يعني هذه الصورة، أهمية الصورة، ثم تدرج وذكر يعني الفضاء أهمية الفضاء في السينما، يعني الفضاء ك يعني في تنويعاته، فالسينمائيين في الأفلام السينمائية التونسية مثلا، يعني هذه الأفلام قد تطرقت لعدة مسائل، يعني من خلال المدينة العتيقة أو من خلال الجسد، المرأة وصورة المرأة هو موضوع مهم جدا، سواء في السينما أو في بقية فنون الفن التشكيلي. فأذكر على مثال منى حطوم، وهذه المقاربة في إطار هذه المقاربة بين الفنون والسينما وكذا، يعني حتى بعد الفلسفية والسياسية أيضا، فمنى حطوم هذه الفنانة العربية العالمية قد تطرق من خلال عروض قياسية مثلا تحت الحصار أو

0: ولكن يعني من هناك ادوات جديده، هناك ادوات داخل التكنولوجيا، الادوات التكنولوجيه الرقمي، العالم الرقمي. فيعني الصوره خاصه هي اداه يعني اصبحت يعني ضروره. الصوره ليست فقط من خلال صحيح الرسام كان قبل يوثق، نحكي على التوثيق كما المقاومة وثقت لحرب غزة وقطاع غزة، كذلك حتى الإنسان البدائي خد رسمة في التسهيلية وكذا على الجدران وثق حياته اليومية، ولولا أن الإنسان البدائي وثق ذلك من خلال الرسوم لما عرفنا يعني تلك الحضارات التي تعاقبت، الحضارة الفرعونية وكذا. يعني الكهف الذي ذكر فلسفة أفلاطون وهذه الذي يمكن سينور الدين سيسامير يزيدوا، يعني كيف أن السينما كان لها جذور منذ البدايات وفيها عندها علاقة حميمية بالفنون الأخرى. يعني فالمتاهة مثلا موضوع المتاهة هو موضوع لا يخص فقط السينما، وإنما يخص الرواية ويخص المسرح ويخص الفن التشكيلي. فمحمود سعيد مثلا الفنان المصري الاسكندراني قد صور المرأة، صور القاهرة، هذه المرأة الاسكندراني بنت بحري وتتبع الزقاق والحارة المصرية كما تتبع خان نجيب محفوظ، خان الخليلي وهذه. وتعرف انتم الصورة، واذكر هو سي سمير في كتاب وتعرض لمحور مهم وهو المدينة العتيقة، فمثلا جماعة مدرسة تونس يحيى التركي وكذا تتبع وتهتم بهذا الموضوع المهم، المعمار وكذا. ايضا السينما هذه الفضاء، هذا الركن، ذكر المتاهة ك يعني هي في الحقيقة ليست متاهة، هي انفتاح، هي حرية، تحرر في المبدع لكي يتناول الموضوع بأكثر عمق. فمثلا عصفور سطح ولا يعني الجسد غريب أو المرأة موضوع الجسد، يعني هناك طرح للمسكوت عنه، يعني هناك التناول لقضايا. مثلا سلطان الدين ذكر حاجات لم تكن معهودة، لم يكن في استطاعة يعني حتى في التحدث عنها، فمواضيع مهمة تطرقت لها من خلال السينما، تفضل السينما. والفيلسوف حاضر في هذا المجال لأنه هو الذي يبعثر هذه الأوراق ويحاول نبش الغبار عن هذه المعاني ويعيدها للواقع لكي نقبلها ونهضمها، فيصبح الفنان التشكيلي أو السينما أو هذه يهضم هذه ويحاول أن يطوعها في عمل إبداعي سينمائي أو مسرحي أو لوحة فنية.
1: شكرا لك فريد العرفي، ونواصل هذا اللقاء على موجة الإذاعة الثقافية في برنامج قضايا فكرية. ونذكر بأنه هذا اللقاء موضوعه كتاب الأستاذ سمير زغبي المتاهة وسرديات المعنى في الأفلام التونسية، وهذا الكتاب ليس إلا لبنة في كتب وفي مشروع وفي رؤية متكاملة للأستاذ الدكتور سمير زغبي، ضيوفنا فريد العرفي سي نور الدين المزريقي وطبعا صاحب الكتاب أستاذنا سي سمير زغبي. سي سمير، قبل الولوج إلى الكتاب يهمنا جدا أن نقف عند عتبات السينما، هذا الفن الناشئ نوعا ما زمنيا ولكن الطاغي على مستوى الحضور بشكل كبير جدا. التيارات الكبرى التي شهدتها مراحل تاريخ السينما بالأساس هي مراحل فكرية، حتى ولو لم تكن فلسفية بالمعنى الأكاديمي للكلمة، ولكن أهم ما منعرجات السينما كانت من خلال كراسات السينما لكايدو سينما، من خلال جودار، من خلال إيزنشتاين في روسيا، من خلال العديد من التمظهرات التي تحاول أن تفكر في السينما من خلال السينما. يبدو أن السينما أساسا من خلال هذه التقنية الجديدة حاولت أن تنشئ لنفسها ترسانة نظرية من خلالها تفكر ومن خلالها تنشئ المعنى. ذلك قد يكون ما تقوله أن تأويل الأفلام ضروري للفهم وإنتاج واستخراج المعنى، وبما أن الصورة في السينما ذات دلالة فكل صورة تمر على الشاشة هي علامة وحاملة للمعنى. هذا ما نجده تقريبا في كل الطيارات بمختلف تمظهراتها وتلويناتها. دكتور سمير.
2: نعم أستاذ سفيان، صحيح الفكرة متاعك يعني أنه المخرج هو لا ينطلق من فراغ، يعني إذا كان نتحدث على فيلم نتحدثوش على أي معناها تصوير هكيك، ما عنده حتى عندما يقدم المشروع الفيلم لدعم لوزارة الثقافة يطالب المخرج ولا المنتج شريك الإنتاج ب النوت دانتونسيون اللي هما النوايا، يعني أن النص ذا الفيلم ومشروع الفيلم لابد أن يحمل هما فكريا، ومن الأفضل أن يكون يحمل هما وطنيا لأنه سيدعم من المال العام. فالفيلم والمخرج والمنتج وكاتب السيناريو الذي يعود له الأساس لا

0: ينطلق من فراغ، هو يحمل هم. وانت ذكرت من مخرجين كبار، عندما نعود الى المخرج السوفيتي الشهير سيرغي إيزنشتاين، فالرجل كان تدعمه الدولة في تلك الفترة، واي دولة وطنية ودولة تحترم نفسها هي تدعم الانتاج السمعي البصري.
1: حتى كانت ثمة وزارة السينما هكا اذا كانت معلومات صحيحة في روسيا،
0: كان فم وزارة مباشرة من لينين، كان هو الذي معناه كان بكل يعني جرأة وقوة أنه لابد أن ينشأ جهاز سمعي بصري. وإحنا قلنا هذا الكلام معناه من قبل، لأن السمع البصري ليس مجرد هامش من الهوامش، السمع البصري هو أساس من الأساسيات المجتمع، أساس من أساسيات الدول. حتى حركة المقاومة، ونتحدث في هذا الأمر كثير، أول ما تنشأ جهاز كما لها سلاح وكما لها عتاد وكما لها استراتيجية، فلها جهاز سمعي بصري، لأنه هو الذي سيوثق، هو الذاكرة، هذا الجهاز السمعي هو الحاضن إن شئنا. فلا يمكن، خاصة في ظل تطور الآن أجهزة البث وأجهزة التسجيل وكل، أصبح من الضروري أن تكون الجهاز يعني الأمر انتبه له. يعني نعرف أن منذ قلت الثورة الاشتراكية، بعد الثورة 1917، اعتبر سيرغي إيزنشتاين من معنى الناطق رسمي سينمائي باسم الثورة، لأن في الثلاثياته وثق للثورة في ثلاث أفلام الأولى التي أنجزها، رغم أنه بعد عمل في الأربعينات عمل أنشأ يعني أبدع أفلام نوعا ما بعيد على، لكن ليس إيزنشتاين فحسب، حتى فيرتوف يعني كل وثقوا للثورة الاشتراكية، لأن كان هنالك إرادة من الدولة الناشئة بدعم بتبيع تدعم أن توثق تاريخها، وهذا أمر يعني عاد كان يتحرك داخل فكرة معينة إيزنشتاين، ولم يكن مجرد معناه مصور سينمائي. المخرج ليس مجرد يعني يأخذ الكاميرا ويصور، هو يفكر قبل ذلك، وكما قلت أنت الآن يعني هو صاحب نظرية وصاحب موقف فكري كذلك، وحتى موقف سياسي يمكن نقول، وهذا ليس غريبا. يعني لابد أن كما أن مثلا أي في أي عمل، في العمل الفن التشكيلي أو في حتى في العمل الصحفي، لابد أن هنالك خلفية، لا يمكن نتحرك خارج الخلفية. فماش معنى، وهذا ما كان يعني رناه في عند معناها السينما السوفيتية الأولى. صحيح بعد في مرحلة متقدمة تاركوفسكي سيكون له منظور آخر، وقد كان يكون في نوع منه في تعارض مع الوجهة القديمة، وهذا مشروع، أمر مشروع أن يكون هنالك تاركوفسكي، قد نجده يعني تحدثت عنه في الكتاب، قريب إلى الموجة الجديدة الفرنسية أكثر من الـ لأنه جاء في فترة متقدمة من إيزنشتاين وفيرتوف وبودوفكين. نفس الشيء نلقاه مع النيورياليزم إيطاليان، مع التوجه متاع روبرتو روسيليني إلى آخره، كل هؤلاء جودار ذكرت يعني الكايدو سينما أندري بازان وكذا، مدرسة كبيرة نوفل فاك فرانسيز، وقبلها كانت المدرسة الشعرية يعني الرياليزم بويتيك متاع رنوار اللي عنده توجه سياسي أكثر، لكن النوفل فاك بعيدة عن السياسة ولها واقعية من نوع آخر، ليست واقعية الواقعية الإيطالية الجديدة. هنالك تصور آخر مع جودار وتريفو ولان رينيك، ذا عندهم تصور جديد للسينما. هذا كل يبرز أن السينما والسمع البصري بصفة عامة هو مشروع فكري أولا وبالأساس، ليس مجرد يعني تصوير عشوائي واعتباطي أو يعني هكذا يعني عمل نقوم به في من معنى عندما نكون في فراغ. لا، السمع البصري والسينما هي كما أن لكل دولة لها أجهزتها الأمنية والعسكرية والثقافية والاقتصاد وكذا، فلا بد لك أن يكون لها جهاز سمعي بصري. نعرف هذا كنا صار في روسيا، صار حتى في بعد الثورة في مصر، جمال معنى الزعيم جمال عبد الناصر أمم كما أمم القناة الأمم القطاع السمعي البصري. وكان تأميم القطاع السمعي البصري كان له فائدة كبيرة، رغم أنه لم يمنع القطاع الخاص في الإنتاج السينمائي. كان صلاح أبو سيف، تحدثنا عن صلاح أبو سيف، من الذين راهنوا على القطاع العام، ونعرف اسم صلاح أبو سيف في علاقته بنجيب محفوظ، الأفلام التي أنشأ. هذا كان يعني نتيجة للتأميم ودعم الدولة للقطاع العام في الانتاج السمعي البصري في السينما.
1: وأيضا مبادرة طلعت حرب في إنجاز استوديوات مصر، معناها طلعت حرب رجل المالي نعم. بالأساس، وإنجاز أول استوديوات التي كانت هي التي قدمت فيها الأفلام الأولى الصامتة المصرية والأفلام الناطقة بعد ذلك،
0: وكان بدعم من الدولة. وحتى المشروع هو أول حاجة أن الدولة تدعم المخرجين الذين لا يمتلكون المال الكافي ليبدوا أعمالهم، ثم أن هنالك غاية أخرى وغاية مهمة هو مراقبة القطاع. هذا القطاع لا يجب سمع البصري، لا يجب أن ينفلت، وإذا انفلت فسيأتي الهلاك. ونعرف اللي صار نحن في تونس قبل الثورة، عندما تم يعني فلتت الأمور وأصبح قطاع تتلاعب به يعني أناس من خارج المجال وبمال مشبوه وغير ذلك، لا أدري من التفاصيل، لكن هذا مع الأقل من نلاحظه كملاحظين من الخارج، أن الدولة لابد أن تراقب. لا أقول تقوم بالحجر أو بالسانسور، لا، ليس هذا الأمر، وهذا لم يحدث حتى في مع المشاريع السابقة التي ذكرت، لكن لابد أن يراقب هذا الجزء حتى لا ينفلت ولا يصبح يعني مجالا يعني متاع انفلتراسيون، يعني وتبث منه أمور قد تضر بالمجتمع. لذلك يعني التدخل الدولة ليس للدعم فحسب، ليس يعني لمنع الإبداعات، لا، الدولة لابد لها أن تدعم الإبداع المبدعين، ولكنها كذلك لابد أن تراقب هذا الجهاز الذي يمكن أن يأتي بالوبال كذلك، فقد تتدخل مصالح خارجية وأجنبية وجهات من الخارج وتدعم بالمال الفاسد، ويحدث ما يحدث وتحدث المصيبة. فلم نعد لنا القدرة أن نفرق بين العمل الجيد والمبدع والعمل الذي تراد منه غايات مشبوهة.
1: شكرا لك سي سمير. نواصل في هذا اللقاء مع موجات الإذاعة الثقافية في برنامج قضايا فكرية، ونحاول أن نقدم الآن كتاب المتاهة وسرديات المعنى في الأفلام التونسية لضيفنا الكريم الدكتور سمير الزغبي. هذا الكتاب صادر عن منشورات الأمينة للنشر، عن سلسلة بيتيا الفلسفة والفنون، تحت إشراف أستاذتنا دكتورة أم زين بن شيخ المسكيني، ضيفنا الدكتور سمير الزغبي، وأيضا الدكتور نور الدين المزريقي الباحث في الجماليات، والدكتور فريد العرفاوي الرسام والأستاذ الجامعي في مجال الفنون التشكيلية. سينوردين في نفس السياقات، وخليني معناه نغلق هذا القوس في أهمية الصورة وسلطة الصورة. سمير قد يكون أعطى مثال الاتحاد السوفيتي سابقا وأهمية الصورة، يبدو أنه نفس الأمر حتى في الدولة الحديثة دولة الاستقلال، لأنه زعيم بورقيبة حتى لو عدنا إلى تاريخ إنشاء الساتبيك المؤسسة الوطنية لدعم السينما، كانت بالأساس لمحاولة تلافي ذلك النقص الموجود في مستوى الصورة، لأن الأنشطة الرئاسية كانت يقع تحميضها حتى في فرنسا، وكانت تبث في قاعات السينما قبل أن تحدث التلفزة عام 67-68 تقريبا. إذن السلطة الوطنية آنذاك أرادت أن تحدث مؤسسة من خلالها أن تقدم هذه الصورة، ثم عندما جاءت التلفزة أصبحت التلفزة هي المنبر، هي كرسي الرئاسة. ونتذكر جميعا حتى مع موجود في اليوتيوب من لا يعرف ذلك توجيهات الرئيس، وكيف أصبحت الصورة هي أداة للسلطة في محاولة تمرير ما يجب أن تمريره. وحتى ذلك الخطاب الشهير للزعيم بورقيبة، نرجع كما كنا بعد حديث الخبز وغير الأشياء، بصورة بسيطة بحوار بسيط أو كلمات بسيطة عادت الأمور إلى نصابها. لا أعتقد أن الأمر سيكون الآن وهنا، ولكن هذا يؤكد أنه للصورة قيمة كما ذكر سي سمير في مثال الاتحاد السوفيتي، ولكن في المجتمع ككل في علاقتها بالسلطة. وبعد ذلك سنذهب إلى المقاومة.
2: نعم، من تقريبا من أهم المواضيع التي تطرح هي سلطة الصورة، ولعلنا على الأقل في مجال الفلسفة عندما نتحدث عن الباراديغمات نتحدث تقريبا عن 3 باراديغمات كبرى: باراديغم الوجود، باراديغم الوعي، وباراديغم اللغة. ولكن هناك باراديغم جديد مسكوت عنه قد نتعرض إليه أو يذكر من هنا وهناك ولكن لم يقع اعتماده بشكل رسمي، هو باراديغم الصورة. والباراديغم بمعنى أننا أصبحنا غير قادرين على التفكير خارج إطار الصورة، ولذلك تقريبا الصورة تفرض نفسها على أنها باراديغم. إذن اليوم أصبحنا غير قادرين على التفكير أو على الاشتغال أو على تناول مواضيع معينة خارج إطار الصورة. فالصورة إذن في أغلب الأحيان لا تنقل الواقع بل تصنع الواقع، لذلك يلتجأ مثلا السياسي إلى الصورة لتمرير إذن مشاريعه وبرامجه وإلى غير ذلك. فالصورة هنا لها سلطة كبيرة وكبيرة جدا. لكن في علاقة بالصورة وفي علاقة بالصورة الثابتة، وأنا بجانبي إذن فريد العرفاوي الرسام، إذن من خلاله أريد أن أعود قليلا إلى اللوحة. إذن اللوحة هي النص المرسوم، وفي تفاعل مع ما كان يذكره سي سمير حول الخلفيات، إذن قبل الذهاب إلى تحليل مكونات اللوحة علينا أن نكون ملمين بمجموعة من المعطيات المحيطة من الخارج بهذا النص المرسوم. لماذا يجب أن نكون؟ لأن هذه المعطيات المحيطة بالعمل أو بالنص المرسوم من الخارج إذن قد تكون إذن أو توجهنا إلى قراءة من بين القراءات. فنحن إذن عندما نقوم بقراءة، سواء تعلق الأمر بهذا النص المكتوب أو سواء تعلق الأمر بنص المرسوم، فقراءتنا تبقى قراءة من بين القراءات عديدة وممكنة. ولكن هذه المعطيات المحيطة بهذا العمل من الخارج قد توجهنا إذن إلى قراءة على الأقل موضوعية. في علاقة إذن بالصورة وقد تحركت وقد غادرنا فضاء اللوحة ومررنا إلى إذن السمعي البصري، وسي سمير أيضا تحرك مع الصورة وذهب من الفلسفة إلى مجال السينما، وهنا إذن كانت أو كان النشاط مضاعف. إذن كيف يمكن أن نقرأ الصورة السينمائية أو أن نفكر فلسفيا في الصورة السينمائية؟ وإذن محتويات هذا الكتاب تترجم هذا الشغف الفلسفي بالنص، وقد أضحى فيلما إذن يعالج قضايا تهم المكان والزمان والإنسان وإلى غير ذلك، وسنعود إلى ذلك من خلال فقرات الحصة.
1: نعم، شكرا لك يا دكتور نور الدين المزريقي. نواصل هذا اللقاء على موجة الإذاعة الثقافية، ونذكر بأنه محوره الأساسي هو المتاهة وسرديات المعنى في الأفلام التونسية، كتاب صادر عن دار الأمينة للنشر تحت إشراف الدكتور أم الزين بن شيخ المسكيني في سلسلة إبيتيا الفلسفة والفنون. وهذا الكتاب يمكننا من أدوات جديدة أو مبتكرة أو طريفة ومغامرة لقراءة العديد من الأفلام التونسية. ضيفنا الدكتور سمير الزغبي صاحب هذا الكتاب، دكتور نور الدين المزريقي الأستاذ الجامعي، والدكتور رسام فريد العرفاوي. سي فريد، خلينا ننهي هذا الجزء من هذا الحوار في هذه الحركات الإحمائية حول الكتاب بمحاولة فحص الحاجة. أنت كرسام معنى يمكن عندك الحظ المضاعف أن تكون رسام من تمارس العملية الإبداعية من الداخل، أن تتلطخ يديك بالألوان قبل أن تصل إلى اللوحة، قبل أن تصلنا في معرض منتهي ومكتمل. أنت تمسك الجمرة عندما تحاول أن ترسم وتعيش تلك الحالة من البحث. ولكن أيضا أنت على الضفة الأخرى جامعي وباحث في هذا المجال. ألا تعتقد أن التجارب الفنية بشكل عام بمختلف أدواتها التقنية تحتاج أساسا لشريك لصديق لمحاولة تأويل المعنى كما قام الدكتور سمير الزغبي في هذا المجال؟ هذه الأفلام كما قلت في لقاء سابق مع صديقنا فيصل الجاسمي على موجات الإذاعة صفاقس، أنه أهدانا عيونا جديدة، أهدانا بصيرة جديدة. شاهدنا هذه الأفلام قرأناها بأدواتنا، ولكن عندما نطلع على هذا الكتاب فأعتقد أن المعنى حتى المخرجين في حد ذاتهم والعاملين في تلك الوثائق وفي تلك الأفلام أعتقد أنهم يكتسبون نظرة أخرى للمعنى، اقتراح آخر، استراتيجية أخرى لفهم هذه الأثار الفنية. يبدو ضرورة أن يكون هذا الرفيق وهذا الصديق للعمل الفني الأصلي لكي تكتمل الصورة إلى حد ما. دكتور فريد،
3: شكرا. طبعا هو من أصبحت حاجة ملحة أنه يتكامل ويتعاون يعني الفنان وهذه الأنماط الفنية كل زمان تتكامل فكريا ونظريا وأيضا على مستوى الممارسة. فمثلا في مجال التشكيلي مثلا نذكر مثلا الفنان إبراهيم الصلحي، وهو فنان عالمي لكن مش معروف برشا في العالم العربي، وعنده أعمال فنية، عنده في بريطانيا أعمال ومعظم أعماله مقتنيات في وفي الولايات المتحدة. فكان الصديق والحميمي هو الطيب صالح من خلال موسم، وتأثر برواية موسم الهجر الشمال، وتقريب الأعمال كله مترجمان لرواية صالح. فهذا كما ذكرت يعني مثلا تجربة مثلا المصرية، السينما المصرية غنية يعني عندها يعني تاريخ كبير. فذكر السي سمير مثلا أنه نجيب محفوظ علاقة المخرجين وهؤلاء بالرواية اللي ترجمت حسين عبد القدوس مثلا عميته، وترجمت عدة أعمال لحسين عبد القدوس، ولامسة الواقع المصري والمخيال والذوق والتصور الشعبي المصري. كذلك ذكرت سعيد والرواد. يعني في تونس مثلا هنا عندنا التجربة التشكيلية اللي هي زادة كذلك مغنية جدا، وتحتاج إلى مصاحبة كما ذكرت سيسفين للمبدعين، سواء كان مسرحي أو يعني سينمائي أو حتى الموسيقى، لأنه تعرف أنت العمل الفني أصبحت أدواته لم تقتصر على ما هو يعني الألوان ويعني العناصر التشكيلية والمفردات، تنوعت، أصبح الصوت، أصبح الضوء، يعني هناك اللي تخرج العمل الحركة اللي يعني تعرف إن نحن نحكو على العمل اللي خرج من مرسم، أصبح يعني في الفضاء الخارجي في الأعمال الميدانية. فضرورة هذا التلاقح والتكامل، وقد ترجم من خلال يعني تناول السينما، هناك العديد من الأفلام العالمية اللي هي كما سافادو دالي، وتعرف أنت فوق ميشيل فوق، تو احنا كنا نتناولوا الريفرنس المشارب والمرجعيات، يعني لابد أن نعول كما ذكر سيرو الدين على مشاريع فلسفية أيضا، لأنه هذه مشير فوكو وموريس مولوبونتي، هل يمكن أن نتحدث عن الجسد مثلا في البانتير في الرسم وفي المنحت دون أن نذكر موريس مولوبونتي أو مشير فوكو، أو يعني حتى أنه ماغريت تعرف أهميته يعني ودوره. يعني هناك تاريخ الفن يعني غني بهذا يعني هذا التلاقح وهذا الثراء، فيعني هذا التكامل ضروري خاصة في ما يسمى بالفن الراهن أو الفن هذا الفن المعاصر، لأنه هناك نحن دخلنا في هذا مفهوم القرية الصغيرة والأدوات تتطور وقاعدة تتطور يوميا المعلومة، فهذا الفن التشكيلي يحتاج إلى أدوات جديدة، يحتاج خاصة. أنت ذكرت سؤالك مهم أنه مثلا من خلال قراءتنا مثلا لكتاب سي سمير نحن بيدي يعني هناك قراءة جديدة وهناك رؤية جديدة وهناك زاوية جديدة من خلال القراءات اللي فتحت لي مجال يعني علاوة على الموضوع المتالي وموضوع مهم وثري، ففتحنا على هذا المجال السينمائي اللي هو مهم يعني من خلال الأمثلة اللي ذكرها مثلا الأفلام صمت قصور، أو يعني هناك حركة، هناك إضاءة، هناك اللقطة، هناك الفضاء، هناك يعني أدوات يتشارك فيها الفنان التشكيلي، وقد ناولها موضوع الجسد، موضوع كان هذا الموجود اقترقه الفنان التشكيلي، حتى أنه نحن أعمال الفنية جسم من قائمة أساسا على الصورة الجسد والصورة خاصة من خلال والمعمار، يعني نحكون بالمعمار يعني المدينة العتيقة اللي هي والصحراء، ذكر يعني الصحراء يعني في السينما
0: نصر
3: خمير تناولها بهذا العمق. يعني المتاهة، يعني هل هي المتاهة هي تحد المبدع أم تفتح مجال الإبداع؟ هي أكيد تفتح مجال الإبداع، وهذا التلاقح لا بد له، هو ضروري، أرى أنه ضروري يعني سواء كروائي أو فيلسوف أو سينمائي لكي تتكامل. نحن في المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس ندرس في نظرية الإبداع، يعني هناك طلب على طلب في الماجستير في اختصاصات مختلفة في المسرح والسينما ويعني في العديد في الموسيقى، يعني هناك تكامل.
1: شكرا لك سي فريد، مهم جدا ما تفضلت بذكره، يفتح لنا الشهي باش ندخلوا لهذا الكتاب تدريجيا. لنقف عند عتبة العنوان سي سمير، معناها من المسألة الإجرائية الوظيفية أن نقف قليلا عند عنوان أي كتاب، لأنه هو المدخل الأول، المدخل الدلالي الأول، المتاهة وسردية المعنى. وتتوزع هذه المتاهة في أجزاء: الجزء الأول متاهات الفضاء في الأفلام التونسية من التيه المكاني إلى الضياع الأنتولوجي، ثم في الجزء هذا متاهات الفضاء، ثم متاهات الاختراق في الأفلام التونسية، فضاءات المحظور بين استدعاء الذاكرة وجرأة الكاميرا، ثم متاهات الصحراء في أفلام الناصر خمير من الكثبان الرملية إلى الكثافة الدلالية، ثم متاهات الفضاء في السينما التونسي من الانفلات الوجودي إلى تيه الرمزي، ثم متاهات الحكاية الشعبية في الأفلام التونسية، متاهات أفلام حرب التحرير الذاكرة والمستقبل، ثم هذا تقريبا الفصل الأخير متاهات أفلام حرب التحرير الذاكرة والمستقبل. التركيز أساسا على مفهوم المتاهة، والذي يعارضه في ضفة أخرى سرديات المعنى. لماذا هذا الاختيار؟ أكيد أن هناك دواعي إجرائية وظيفية لهذا الاختيار لمثل بؤرة المعنى في هذا الكتاب.
0: نعم سفيان، هو الكتاب تقسم إلى جزئين، جزء الأول اهتم بمتاهات الفضاء، والجزء الثاني متاهات الدراما، وهنالك فصول داخل يعني المتاهات الفضاء يعني الأمكنة إلى خير. ثم الجزء الثاني انصب على متاهات المحتوى الدرامي، الجسد، الحكاية الشعبية، الصحراء، حرب التحرير إلى آخره. صحيح أن العنوان، أنا كما أنت بديت الحصة قلت يعني الفلسفة والسينما، صحيح أنا بدأت المشوار وهذاك الأساسي بالنسبة لي هو من أطروح الدكتوراه الفلسفة والسينما، ولكن فيما بعد الأطروحة ودخول غمار يعني تدريس السينما، يعني لأن لم أدرس في أقسام الفلسفة، أنا قد أكون حرمت من ذلك، ولكن درست في أقسام سمع البصري. حتى عندما أدرس في أقسام أخرى فأنا أدرست في أقسام اللغات، وإلى الآن أدرس مع الزملاء في كلية الأدب والفنون والإنسانية بمنوبة، ولكنني أدرس هذا الاختصاص السينما. معنى ابتعدت نوعا ما على الأصل المشروع ليس للخروج منه، ولكن لتنفيذه في الواقع، والاهتمام بالأفلام التونسية. وبعد هذه السنوات العديدة، يعني ما يقارب ناهزت 20 سنة، يعني في علاقتي بالكتابة والتدريس وكذا في السينما التونسية، وجدت هذه المفهوم اللي هو المتاهة، وهو يعني كتب عن مفهوم متاهة في مجالات أخرى، لكن في السينما على الأقل أقول، لأني لا يمكن أن أكون على دراية بكل ما يكتب حول السينما، لكن في تونس أو في الأفلام التونسية يعني لم يتم التفكير في هذا المفهوم. أنا تحدثت عن الأمر في كتابتي الأولى، لكن بشكل آخر وقلته صراحة، ولكن في هذا الكتاب أسسته. المتاهة هي أن ما يجمع من الفيلم التونسي، الفيلم التونسي بصفة عامة، هو أنها لا تتبع خطا زمنيا كرونولوجيا مباشرا، سواء على مستوى الفضاءات.
1: عفوا سمير، نوصل للفيلم، ولكن مفهوم المتاهة بأي معنى؟ لو نحاول أن نقدم
0: نركز على مفهوم المتاهة بمعنى أن كاتب السيناريو عندما يبدأ في كتابته لا يرنو إلى نتيجة حاسمة ونهائية، بل يبقى السيناريو مفتوح، ولا نجد ذلك الكتاب أو النص الذي نجد كالسردية التقليدية التي تبدأ بالبداية والعقدة ثم الحل. هذا نجده ليس في السينما، في الأفلام التونسية فحسب، هو موجود في الأفلام أخرى، في نمطية فيلمية أخرى، عند الموجة الجديدة الفرنسية، في أفلام ذكر فريد أو السوريالية مع سلفادور دالي بالعكس سلفادور دالي من الثلاثينات ولوي بونيل أسوا إلى سينما خارج المنطق خارج المعهود، سينما لا معقول إنشأنا أو لا عقلاني للراسيونيل.
1: السوريالية
0: سوريالي للراسيونيل
1: فوق
0: الفيلم للراسيونيل ما تفهمش بجنب الأفلام جودار كيف كيف لا نجد فيها السردية الخطية المعهودة. قلت أن غير موجودة في الـ في الـ في الـ في, الـ في السينما، ولكنها قبل السينما وجدت في الأدب، وجدت في الفلسفة، وبينت هذا في الكتاب. يعني في المسرح عندما نلاحظ في الأدب محمود المسعدي لا نجد زمنية كرونولوجية عند محمود المسعدي يتحدث عن أبي هريرة ريحانة تتحدث عنه وهو حي ثم ميت ثم يعود إلى الحياة. حتى في السد مش الخطية الزمنية المعهودة ليس لوجود لتراكم كرونولوجي أو حتى درامي. في الفلسفة نعرف أن الفلسفة هي مع دولوز ولكن قبل في فترة دولوز بدأت تنحرف كليا الفلسفة عن مواضيعها المعهودة مع ميشيل فوكو، وهذا ذكرته يعني لأن لي علاقة بميشيل فوكو أترافير من خلال نعيم الرياحي.
1: زوجتك اشتغلت عليه كثيرا ميشيل فوكو،
0: دكتورة على ميشيل فوكو، اشتغلت على ميشيل فوكو صحيح ليس في النسق الذي أفكر فيه أنا، في نسق التيوري دو بوفوار يعني نظرية السلطة،
1: السلطة
0: لكن فوكو تناول الهامش. في حين كانت الفلسفة تمجد العقل ذهب فوكو إلى الجنون من أطروحة الدكتوراه اللي بعد يعني أصبحت كتاب مشهور الجنون في تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي اللي هي أطروحة الدكتوراه ميشيل فوكو. يعني الهامش أقول أو المنفلت، أصبح الهامش والمنفلت يحتل مركزية أكثر مما كنا نظن أنه هو المركز. وهذا بدأ حتى منذ نيتش نجم نقوله، عندما نيتش كتب بطريقة معينة خرج عن النص العقلاني والكتاب المنطقي وأصبح يكتب الشعر والميتافور.
1: هو تحتيم للنسقية الفلسفية الكلاسيكية المدرسية حتى نيتش يعود إلى الفلاسفة قبل سقراطيين كأجداد حقيقيين لنصه. فبالتالي هنا نحن نشهد تحتيم لهذه المركزية لجوسنتريزم، مركزية المؤلف، مركزية الفكرة ووضوحها، مركزية العقل، التمشي المنهجي الذي يقتضيه. تعتقد أن السينما التونسية أخذت في هذه المدارات واشتغلت عليها فكرين على الأقل بالحدوثات لحتى بالمسألة الفكرية الواضحة السامية؟
0: هو نحن عندما نكتب لا نعرف نوايا المخرج بالذات، لكن أظن يعني تكوين العديد من المخرجين في خاصة في فرنسا واطلاعهم على النصوص، هنالك مخرجين سينمائيين، عندنا مخرجين في المسرح لهم تكوين أكاديمي كبير، هو الذي جعل منهم يتبعون هذه الطريقة. وهي عندما نشاهد عديد من أفلام كما رجل عماري، هي تعيش في فرنسا يعني تكون أفلام رجل عماري خروج على المعهود وخطية أخرى، ونلاحظ حتى العدد الممثلين من النساء يعني ما عادش الرجل، وهذا نفسه يعني نوع من المتاهة الجديدة حتى في صمت القصور كيف هناك خروج على المعهود. هذا هو المتاهة، ما قصدته أنا بالمتاهة هو أننا نخرج من المركز ونذهب إلى الهامش ونذهب إلى المنفلت ونذهب إلى تلك الحواشي التي قد لا ينتبه إليها أحد، ويصبح النص هذا عندما نذهب إلى الهامش لا يعني أن النص تضيع نكهته وقيم، بالعكس النص يصبح أكثر ثراء لأنه يمنحنا أكثر إمكانية للتأويل. لم يعد نصا باهتا صامتا واضحا وسردية كلاسيكية تقليدية، بل أصبحت سردية منفلتة متشظية. معنى هذا هو عمق مفهوم المتاهة الذي تتميز. يمكن أقول أنا هذا بلا أن إذا كانت هناك سينما تونسية تتميز به عن غيرها من السينمائيات. يعني السينما المصرية بشكل عام. نقول قد هنالك بعض الأفلام التي نجد فيها نوع من الأفلام لصلاح أبو سيف، ولكن وليست في الفيلم كله هذا الانفلات، نجده في بعض أفلام صلاح أبو سيف، لكن بصفة عامة السينما المصرية في أغلبها حافظت على السردية الكلاسيكية وننتظر النهاية وإلى آخره. وهنالك بعض حتى الأفلام المصرية التي كانت وراءها غايات معينة، وغايات قد تكون سياسية أو كذا، يعني ما يحز في النفس أنا أقوله وقلتهم حتى للمصريين، أن هنالك أفلام كان المخرج يريد منها الإساءة إلى رموز، مثل الرموز مثل الإساءة إلى فترة عبد الناصر، كما فيلم احنا بتاع الأوتوبيس المشهور، يعني كانت فيه إساءة واضحة. وإلى قد يكون هنالك أشياء معناها حدثت في تلك الفترة، لكن ليس بتلك يعني لهنا الفيلم خرج عن دائرته الفنية ليصبح له غايات أخرى، وهذا هو المشكل. بالنسبة لأغلب الأفلام التونسية أنا لاحظت، يعني حتى يعني احتك بالمنجين والمخرجين ونتحدث في هذه الأمور، لاحظت أن الفيلم يحاول أن يبتعد على أن يوجه ضد شخص أو فترة تاريخية معينة، بل بالعكس الفيلم يبقى هو إبداع في آخر الأمر، وهذا الإبداع له مفرداته وإمكانياته المتاحة. و من أهم ما يدفع للإبداع هو أن يخرج النص عن السردية الكلاسيكية. أنا قلت وسرديات يعني المعنى، لأن أصبحت سرديات داخل فيلم وليس سردية واحد. وعندما تتنع مثلا فيلم، فما أفلام خرجت في مصر، فيلم السفارة في العمارة في تنوع للمواضيع، في سرديات خارج، أنا قلت تاني ليس كل أفلام مصر فيها سرديات تقليدية. عندما تتنوع المواضيع، عندما تتنوع السرديات، عندما تتنوع المعاني داخل الفيلم، يصبح مبني على المتاهة.
1: نعم.
0: هذا في قراءة ميلي، وسيمكن أن يناقشني الأصدقاء.
1: نزيد نعمق الفكرة معاكم بعد نفتح المجال لسفريد وسينوردين. جغرافيا تسقط هذه الفكرة على المدينة العربية التي تشكل أو شكلت فضاء مثالي لعدد من الأفلام التونسية، خاصة في بداية التسعينات مع عصفور الصح وغيره من الأساس. يعني المتاهة الجغرافية ثم تذهب إلى متاهة المعنى، إلى أي مدى يمكن، ولهنا يمكن بعد مع خاصة مع سفريد، معناها خصوصية وجغرافية المدينة العربية كأزقة وكمتاهة إلى حد ما، كيف يمكن لها أن توفر فضاء مادي لتجسيد هذه المتاهة على مستوى الهندسة؟
0: هو هنالك ارتباط، وانت انتبهت له سي سفيان، ارتباط عضو بين المكان والدراما، لان عندما تكون لي موضوع سأعالجه، فكرة السيناريو هي التي تفرض نفس على المكان، يعني الربيراج يسموه في السينما، يعني هو الذي يعني
1: معينة مكان التصوير،
0: معينة المكان. عندما يكون مثلا فيلم ناصر خمير عندها أماكنها، أفلام فريد بوغدير لها أماكنها، العديد من نوري بوزيدة، يعني المدينة العتيقة والأحياء الشعبية مثلت حاضنة للدراما التونسية. وأول حاجة أن المدينة العتيقة تجعل من الفيلم تونسي في معناها على الأقل في مواقعه، لكن الأفكار بطبيعة ستتنوع داخل هذه المدينة العتيقة. يعني رينا كما حلفة وين هو من صميم الأحياء الشعبية، وعبر عن ما هو تونسي في الأحياء الشعبية، لكن بطبيعة بفكرة إبداعية. فريد بوغدير في حلفة وين ما هوش فريد بوغدير في سيف حلق الويد، فيلم سيف حلق الويد تعمل بعد مدة مش كبيرة برشا، لكن بعد مدة أصبح يفكر بتر، لكنه ذهب إلى حلق الواد لأن الفكرة لا يمكن، فكرة الفيلم لا يمكن أن تنجز إلا في حلق الواد. هي تحكي عن تعايش الأديان اليهود النصارى المسلمين موجودين، موجود اليهود موجودين في حلق الواد، وبين هذا التعايش السلمي، رغم أن الفيلم كان يتحدث عن فترة صعبة، والفيلم تم إنجاز سنة 96 أظن، ولكنه يحكي على 67 في فترة الحرب معناها
1: العربية الإسرائيلية،
0: الحرب المصرية الإسرائيلية وما نعرفه. ورقم ذلك أراد فريد بوغدير في هذا الفيلم أن يبرز أن تونس أرض التسامح، أن تونس أرض الثقافات المتنوعة، رغم ما يحتوي هذا الفيلم من متاهات لأن تنوعت المواضيع. هذه الفكرة التي أحملها أنا الرئيسية قد تكون هي تظهر كأنها رئيسية ولكنها ليست، لأن هناك مواضيع أخرى تناولها فريد بوغدير في الفيلم، ويعني له يعني كان الفيلم متنوع. نفس الشيء يعني المكان هو الذي يؤسس للدراما، والدراما هي التي تفرض المكان، هنالك يعني ديالكتيك ما بيناتهم. فالحياة الشعبية، فالصحراء كيفاش فكر
1: نصر خمير،
0: المخرج نصر خمير في الهائمون في الصحراء، بابا عزيز اللي يظن ذهب حتى إلى إيران، لأن نصر خمير لا يريد المدينة، هذا أنا قراءتي لي. هو نصر خمير فكرة يبعث به إلى خارج المدن، خارج الأسوار، خارج الجدران، يريد فضاءات شاسعة مفتوحة، وفضاءات قد تكون بين ظفرين قاحلة ولكنها مثمرة بالنسبة له،
1: وتشترك في فكرة المتاهة سواء كانت في المدينة وهناك الجدران، هناك المتاهة في هذه المدينة التي فيها الجدران، المدينة العربي من عندما نصور فيها، ولكن أيضا هناك المتاهة في هذا الفضاء الذي لا يحتوي إلى جدران. معناها سي سمير أعتقد أنك حاولت أن تقبض على هذا المفهوم وأن ترى أو أن تختبر حضوره في العديد من الأفلام التونسية، ويبدو أنه حاضر بشكل كبير جدا برغم
0: كما في الصحراء كما في المدينة، لأن رينا المدينة والأزقة والأحياء الشعبية وكذا، بين ظفرين هناك الكاوس، الفوضى. وهذه الفوضى ليست فوضى مقصودة عند المخرج، هي التي تخرجنا من يعني الأحادية، تبعث بنا إلى أكثر من نص وأكثر من مفهوم وأكثر من مفردة. عودي للنصر خمير، يفكر كل خارج المدن، يفكر خارج الجدران. والشيء الذي رأيناه أعادتني أفلام نصر خمير إلى فكرة محمود المسعدي في حدث أبو هريرة، وهو يبعث ببطل الوجود داخل الصحراء، لم يبعث به إلى المدينة، كان في داخل الصحراء، والصحراء لها عديد من المعاني، بدءا بأنها عربية، الصحراء بأنها تحوي تاريخ العرب، تحوي زخما يعني سرديا معنويا عربيا، الصحراء هي عربية في آخر الأمر. وهذه هي قد تكون المعاني المتعددة، المفردات المتعددة للفيلم التي تدفع بي إلى أني وضعت المتاهة كعنصر يعني أفهم من خلاله هذه الأفلام.
1: هو تيمة المتاهة التي ذكرتها دكتور سمير الزغبي هي التي سطرت قد يكون أفاق هذا الكتاب المهم الذي يحاول أن يقرأ الأفلام التونسية بعمق فلسفي. نذكر بأن الدكتور سمير الزغبي هو أستاذ مبارز في الفلسفة، متحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون، وآخر كتبه هي المتاهة وسرديات المعنى في الأفلام التونسية، صادر عن دار أمينة للنشر. في نفس هذا السياق ضيوفنا الكرام دكتور نور الدين المزريقي أستاذ الجامعي في الجماليات أيضا، الدكتور فريد العرفاوي الرسام والباحث الجامعي، في نفس هذا السياق سي نور الدين ما نظفر به من خلال ما تفضل بذكره الدكتور سمير الزغبي أنه يحاول أن يفهم أو أن يقتفي أثر المكان كشخصية رئيسية في الفيلم. المكان لا يصبح مجرد ديكور فقط لاحتضان الشخصية، وإنما هو شخصية مربكة للشخصيات المادية من خلال حضورها كمتاهة بالأساس، ليس المكان أليف وصديق للشخصيات ويمر مرور الكرام، وإنما المكان هو فرصة بؤرة التوتر أو لتعميق التوتر بين الشخصيات، ولأيضا إضفاء المعنى الخفي من خلال هذه الجغرافيا كما ذكر المدينة العربية عندما نتصفحه من خلال هذه الأفلام سلطان المدينة ولا حلفاوين. المدينة العربية نكتشفها كأنها لغز، كأنها متاهات، كأنها دروب تحاول أن تقصي الفهم والمعنى. في نفس السياق كما تفضل سمير مجددا في فضاء الجغرافيا الصحراوية بالأساس، أيضا هذا الامتداد يلغي وجود المعنى أو القبض على المعنى، ليس هناك إلا كثبان الرمال، فبالتالي ليس هناك إلا الضياع والمتاهة. يبدو أنه من خلال هذه التيمة المتاهة المترددة يمكن حتى حدسيا عند فكر المخرجين يمكن نفهم السينما التونسية بعتبة أخرى. دكتور نوردين،
2: نعم، لاحظنا إذن في بداية اللقاء ذكر الباحث سمير الزغبي إذن بعض الأعمال لجيل دولوز، وفي معرض حديثه أيضا الآن يتكلم إذن عن المسعدي. المسعدي من أقواله المأثورة: إنك إن أتممت الشيء قتلته. وإذا أردنا أن يظل الشيء حيا فيجب أن يبقى غير تام. والأستاذ سمير الزغبي إذن عندما يستعمل مفهوم المتاهة ويلحقه بالعديد من الأماكن إذن وكأنه إذن يضفي إذن مسحة بحثية جديدة على ذلك المكان. إذن المكان كما تفضلت سي سفيان لم يعد مجرد ديكور، لم يعد مجرد فضاء جغرافي، بل أصبح إذن فضاء منتجا للمعنى. إذن ومن هنا تقريبا المخرج يختار المكان، معناتها هناك اختيار دقيق للمكان في علاقة بمضمون إذن الفيلم أو العمل السينمائي. والأستاذ سمير الزغبي في كتابه إذن المتاهة وسردية المعنى في الأفلام التونسية أعتقد أنه فكر مليا في هذا العنوان، لأن العنوان تقريبا العنوان كان مدخل حقيقي لمحتوى ومضمون هذا الكتاب، خاصة وأنه تقريبا مجمل القضايا التي طرحها في الكتاب أضاف إليها كلمة متاهة فأصبحت إذن مسارا بحثيا بعينه. ولذلك تحدث إذن وتدرج في حديثه عن متاهة المكان وذكر أماكن عديدة ومتعددة، ثم إذن انتقل إلى الإنسان فالجسد فالبحث عن الذات وكأن المسألة إذن تحولت أو في علاقة بهذا المفهوم الإجرائي. إذن يحول العمل السينمائي إلى مجال معرفي منتج للمعنى. إذن أصبحنا نتحدث عن فضاء إذن مفعم بالمعاني أو يعج بالمعاني، وهذا المفهوم هو مدخل رئيسي ومدخل حقيقي لإذن الوقوف عند مجمل هذه المعاني الكامنة في هذا النص إذن الذي تأفلم إن صحت العبارة وأصبح فيلما. إذن فالعنوان كما قلت إذن وقع اختياره بدقة، وقد تحدث إذن الأستاذ سمير منذ حين إذن عن هذه أو عن اختياره لهذا المفهوم، ومن ثم إذن الحديث عن جملة من القضايا إذن التي تضمنها هذا الكتاب. إذن فمهمة القارئ في هذا الكتاب تكتسي صعوبة مضاعفة، لأن الكلام على الكلام صعب. هناك كلام المخرج الذي إذن يجمع إذن هذه الصور والمشاهد ويعمل على تنظيم هذه المشاهد إذن لكي تصبح إذن أو لكي تصبح لها معاني معينة. فعندما نقرأ هذه المشاهد وكأننا إذن في حاجة إلى مجموعة من الأدوات التي تمكننا من قراءة
3: هذه المكونات، مكونات هذه المشاهد. والباحث عندما يكتب عن هذه المشاهد السينمائية إذن هو أيضا يبحث عن مجموعة من الأدوات التي تمكنه من قراءة هذه المكونات أو هذا المشهد. ونحن كقراء إذن سنقرأ إذن أو سنحاول جمع أكثر ما يمكن من معطيات التي تمكننا من قراءة مضاعفة، قراءة إذن الكاتب المتفلسف لمشهد إذن تقني بحت، تقني بامتياز، لأن المخرج إذن يركز دائما على الجانب التقني، والمتفلسف إذن له من الزاد الفلسفي الذي يمكنه إذن من قراءة وتحليل هذه المشاهد وإذن ربطها بالمكان إذن، ويطرح السؤال لماذا هذا المكان، وإذن لماذا يوجد الإنسان في هذا المكان بالذات، ماذا يضفي المكان عن هذه المشاهد، لماذا يصور هذا المشهد في الصحراء ولا يصور في المدينة العتيقة، لماذا يقع اختيار المدينة العتيقة على مدن أخرى. إذن فالمكان هنا له رمزية كبيرة، وإذن يمكن قراءته إذن سيميولوجيا استنادا إلى تحديد لالاند عندما يحاول أن يحدد مفهوم السيميولوجيا، فيقول أن السيميولوجيا هي علم الدلالات والإشارات. إذن فهناك رمزية دلالية لهذا المفهوم في علاقة بكل القضايا التي طرحها الباحث في هذا الكتاب، وكأن المسألة تتعلق بثورة تذكرني بما أحدثه أرتو في مجال المسرح. أرتو إذن قام بثورة على مستوى المسرح، على مستوى المؤدي، إذن الممثل لم يعد ممثل بل أصبح يؤدي إذن على خشبة المسرح. الفضاء إذن أصبح يتسع حتى إلى المتلقي، المتلقي إذن دخل الفضاء، فضاء العرض. ثم الأهم من ذلك كله أن الجسد لم يعد يلتزم بنص محدد، بل أصبح الجسد هو العلامة. إذن أصبح الجسد هو الذي إذن يمكن أن نقرأه ويمكن أن نستشف من خلاله المعاني إذن التي والرسائل التي يريد إذن صاحب هذا العمل إيصالها. فكل القضايا التي طرحها الباحث هنا إذن هي قضايا إذن أراد لها أن تقرأ برؤية جديدة، بمقاربة جديدة. إذن هناك تجديد على مستوى إذن قراءة هذه الأعمال السينمائية. لا أدخل في مجال إذن المجال التقني الصرف، ولكن كقراءة لهذا الباحث وك نظرة عامة لمجمل الأعمال إذن التي وقعت أو وقع ذكرها، وربما في تلك الليلة استمعت لي قلت كان بيودنا يحضر معنا الأسماء التي ذكرت في هذا الكتاب، وكنت أنتظر أن تكون معنا بعض الأسماء، ولكن لا يهم، ربما في مرات أخرى. إذن لكي يكون هذا التفاعل ما بين الأجناس إذن، وهذا الانتقال السلس ما بين الأجناس، ما بين المتفلسف والرسام والمخرج السينمائي، وإذن هذا الانتقال السلس ما بين هذه الأجناس هو الذي يعطي إذن هذه المسحة الإبداعية التي يتضمنها كل عمل فني إذن. نعم.
1: شكرا لك سي نوردين. يمكن فتحت لنا الباب شو مع سي فريد العرفي في مساله هم هو تقنيا وابداعيا، ولكن قبل ذلك تاكيد لما تفضل بذكره سي سمير وسيادتك سي نوردين، اقرا هذه الفقره من الكتاب صفحه 33. كما تتبلور مساله المتاهات ضمن مراوحات المكان وفي معاني متعدده مثل المدينه العتيقه والسرد والتساقه بنوعيه الكادر والصحراء كما تصورها المخرج الناصر خمير ضمن طرح يعيد الروحانية للمكان في أفلام مشهود لها مثل الهائمون في الصحراء وبعزيز. فقد أصبحت الصحراء الأكثر خصوبة في إنتاج المعاني لدى الناصر خمير، وكأني بالرجل يعيد فينا ذاكرة البعث الأول في رواية حدث أبو هريرة قال للأديب محمود المسعدي، والذي دفع بأبي هريرة في متاهات الصحراء ليستكشف معاني الأنطولوجيا ضمن سياقات الذات وتأصيل الكيان. لقد تأرجحت المتاهة في روايات محمود المسعدي بين الرغبة في الحياة والبحث عن الذات ضمن مقاربة أدبية وفلسفية تقوم بكسر الكرونولوجيا وتمتد على تعدد الأمكنة والفضاءات الذهنية. فتجارب أبي هريرة تقوم كلها على المتاهة، فلا يوحدها مسار مسبق، بل أن السير في غياهب الوجود يوجهه البحث الذي لا يروم نهاية أو مستقرا. بحث في الذات وعن الذات لا يعترف بحواجز، بل إنه يتأرجح بين الإمكان والاستحالة. طبعا لغة فلسفية لسمير زغبي، وهو يكتب عن الأفلام، معناها لابد أن تكون هذه اللغة بهذا العبق الفلسفي. سيفريد، معناها من خلال هذه العتبة المهمة، وأنت بطبيعة معناها في مجال اختصاصك الإبداعي رسام، والأسماء المهمة جدا في في في هذا المجال ليس بشهادة المتواضعة، لست في مجال الإخراج كما كان يحكي سنور الدين، نحبوا يكونوا حاضرين معنا مخرجين ويقرأوا ويسمع ما حاول أن يستخرجه سمير من معنى، ولكن سنستعيد عن ذلك بك معنى في محاولة فهم المكان، وأنت أمام هذه اللوحة البيضاء، وأنت أمام هذا هذه العذرية، وأنت أمام هذا اللا معنى، هذا البياض الذي يحيل إلى الكفن، هذا البياض الذي يحيل إلى الفجر، يحيل إلى البدايات. كيف تتشكل العملية الإبداعية في البحث عن تأثيث ذلك المكان الذي هو معنى بدءا ليس مكان، ولكن يصبح له هوية بعد أن تكون أول ضربات الفرشاة وأول لطخات في الرسم وأول النور والظلال والعتبة التي من خلال ريشتك تسكنها في هذه اللوحة؟
2: شكرا. يعني قبل تطرق لموضوع المكان، كتاب مرأي المكان عندي، كتاب يهتم بالتجارب التشكيلية العربية اللي تمت كل واحد حسب البيئة متاعه، مثلا البيئة المزيغية، البيئة الصحراء الخليجية، كل واحد قضية فلسطينية. يعني ونحن على توفى مؤخرا يعني الرسام الفلسطيني الكبير، يعني شو اسمه عندي المتاهة هي مربوطة بالذهني، بالمفهوم، مثلا عندما تحدث عن السينما مثلا ذكره مثال عصفور صيف حق الواد. صيف حق الواد يعني خذيه لقطة مهمة، جميل راتب وقت العراء ذلك الكشيف الجسد وذلك المسكوت عنه، وقت اللحظة صادمة. أيضا بالنسبة لل يعني في السينما المكان، مثلا في السينما نحن نعرفه مثلا خان خليلي والأفلام المصرية معظمها أغلبها أن تتناول مثلا حتى المسرح، يعني شارع محمد علي، ثم فيلم قاهرة 30 اللي ذكر يعني أسماء المدن، حكيت على محمود سعيد اللي هو تناول مدينته اللي يحبها، وهو يسمي لقب اللورد الإسكندراني، لأنه رغم أنه هو من عائلة أرستقراطية غنية، ويعني أخته زوجة الملك فاروق فريدة واللي ولد فنانة تشكيلية بعد، ولكنه خير أنه ينقل ينبش في الواقع في المكان المصري. مكان من خلال ماذا؟ من خلال الهيئات، من خلال المظهر. يعني المرأة الإسكندرانية أفضى عليها ملامح النبل والكرامة، كما عمار فرحات عندما رسم البيع الخوخ مثلا جعله في هيئة كريمة في أنابيل، على عكس وتعرف أنت الاستشراق الاستعماري ركز على المتسولين والرداء، ومش كان في تونس فقط، يعني هناك الاستشراق الرومانسي كما وجد لك روالي كان نقل الملامح النبل الجيدة في الشرق في هذا، ولكن هناك بعض الايديولوجيا كما قالت سينما ما يش كلها بريئه، سينما نجم يتوظف، يمكن التوظيف. فالمكان هو حاضن للابداع، حاضن لهذه المتاهه اللي هي كونسيبتويال، اللي هي مفاهيميه. مثلا في الفن عن الفضاء الاسكندال، مارسيل دوشان وقت حط اعماله كان ثم دهشه، فام وشابو ماتيس ديجوني سيرلير ادوارد ماني، يعني ثم اعمال اللي عملت ضجه، عملت ثور ما تقبلتش ربما من قبل النقاد والفنانين، ولكن فيما بعد هي ارخت لي وعملت منعرج في تاريخ الفن، اللي هما كيما دادا، حركه داداييزم اللي هي فتحت المجال للتطبيقات والفن.
0: ارتور دونتو في ترانسفيغوراسيون دو بانال،
2: يعني هناك نفس الشيء بالنسبه للسينما. السينما هي مش فقط هي تنقل المدينه العتيقه الواقع
3: المتاهة، المفهوم هي المتاهة. هو ذكر لنا المسعدي، المسعدي هو مسرح ذهني، يعني هنا يعني ينقل من خلال الضوء، من خلال هيك الحيز الضيق، هيك الحيز الضيق هو انفتاح على النهاية. الصحراء هي صحيح هي هرب للصحراء، لأنه الصحراء تعبر عن هذاك الفضاء المفتوح، المفتوح اللي يمكن من خلاله انه نكونوا ننقلوا المعنى اكثر، يعني كما على كمفهوم، لانه العمل كي يبدا غموض اكثر، غموض يكون فيه اكثر يعني اكثر عمق. والفنان كالمخرج كالمؤلف كالرسام ك يعني ما يرومه هو

0: تبع كتشكيلي مثلا كنت تبع مش فقط رغم اني مش مختص في الادوات السينمائيه ولكن نتبع الضوء نتاع حركه الفن الممثلين الحركه يعني هنا هناك يعني سواق الاتوبيس في اخر نهايه سواق الاتوبيس نور الشريف كذلك يعني فيلم ثم مؤخر اخر فيلم الخان محمد خان وحكيت مع سي سمير اللي هو قبل زحمه الصيف يعني فيلم رائع جدا ولكن ما لقيت فيه العمل صورته تقريبا تصوره يعني كله يعني فيه ادوات تشكيليه العمل الفيلم ولكن حضور الجسد حضور هنا شيحة حضور كذا ولكن هو هذا المكان اللي هو اختاره قبل يعني ثم البارادوكس ثم العكس الشيء يعني هو الصيف عنده وقته عنده لكن حتى الزمن مربوط بالمكان يعني زمن يكون غير ربما مش في وقته يعني يفضي على المكان قراءات جديدة وأبعاد جديدة فالمتيها مثلا في المدينة العتيقة ربما أخذها بوغدير ربما زمان يبدو أنه يعني كما مثلا سلطان الدين يا سلطان الدين سلطان الدين يعم عليها الظلمة صح ولا سمير يعني هيك الظلمه اللي مقصوده من قبل المخرج لانه باش يتخلف الخرافه البعد الخرافي وبعد هاك الموروث الشفه والموروث نتاعنا لانه نحن مش في غنانا على الرموز اذا رمزيه متى تفضينا للرموز الرمزيات المكان ورمزيات المعنى لانه اذا كان العمل يعني مقصود من المخرج او يعني حتى من خلال حركه او اللقطه فيها هيك الرمزيه اللي تخلي المشاهد يعودها برشا مرات كما ذكرت مثلا عصفور شو اسمه سيف حرق الواد في جميلات بقلي هك العراء الجسد يعني هناك كمتاه هناك قراءات هناك دهشة الادميراسيون اللي نحن في الفن التشكيلي كانت أست لي حركة جديد لي مبحث جديد لي فتح جديد في اللي هو هذا التوجه الكونسبتويل هذا المفهوم لأنه الفن ما عادش فقط استيتيكا جمالية ولا قراءة ولا حركة ولا يعني نجم يكون حاجة ملتقات احتوائية أو شيء مهملة أو نجم نعملوا لها عمل قراءة يعني تكون أبلغ وأعمق.
1: يعطيك الصحة فريد وخاصة اندماجك في التعبير معناها الجسدي يعني بن بها معناها الرسام الذي يرسم أيضا بيديه في الهواء يؤدي معناه يشعر بالحالة من الداخل. سي فريد في نفس السياق هذا معناها قبل ما نرجع مع سي سمير في تجربتك الذاتية الشخصية أمام لوحة بيضاء أمام معناها هذا اللون الأبيض الذي هو أمامك معناها كيف تستشعر ضربة البداية كيف تخطط لها في محاولة أن يكون لهذه اللوحة مكان وزمان خاص بها وأن تكون فيها روح وأن تكون فيها العتم النور وأنت الذي ستبعث فيها الحياة معنى كتجربة ذاتية معنى متاع فريد العرفاوي محاولة لأن تكون هي العتبة الموالية اللي باش نمشي بها مع سي سمير.
0: هو في الحقيقة الفنان هو عنده مرجعيات ومشاربه أكيد يعني هو عنده يعني أفكاره وهواجسه وهو ليس بعيد ببعيد عن الشاعر شيطان الشعر لأنه ساعات الفنان مثلا الرسام يكون في مزاجي وساعات هيك في مكان في وقت ما يعني يبدع يحاول يعني يحاول يرسم يحاول يعني ينتج ولكن هذا الانتاج يزمه زيادة بالنسبة لنا ك يعني بمجال علمي زيادة ونحن معال هذه العفوية العجسة لكن يزمه يكون زيادة العمل الموضوع والمدروس ويكون فيه يعني الزيسكيس هذه الأبحاث اللي هي الفكرة العامة موجودة الفكرة اللي يمشي لكن المنطلقات يزم تكون يعني فيها بحث اللي يسبق الغوص في هذا الفراغ المريب فراغ اللوحة كما قلت الفراغ أو فهمتي لأنه مش فقط اللوحة بما هي يعني ثنائية الأبعاد يعني ولا الفنان ينجم يخدم حتى بخامات يعني تعرف أنت ثم فنانين وخاصة تجربة الأمازيغية مثلا عليك يشوف أن الجزائر يخدم يلتقط من بيئته القبيلية في البلكيف في المغرب يخدم بجلد المعز بالحرقوس والحنة يعني يوجد أدواته من خلال يعني ساعات البيئة نرجع المكان زيد عنده دوره والمكان حيز عنده دوره فضاء عنده دوره ويؤثر ايضا على الفنان الفنان ماهوش بعيد على يعني الواقع نتاعه وعلى الادوات العناصر والمفردات الموروثه مرجعياته لانه هو زاد ما نجموش ننكر المرجعيات نتاع كل فنان عنده مخزون وعنده ارهاصاته الارهاصات هي اللي تنجم تكون خارج وهو في ذاته في وقتها ولكن وقت المخاض يعني نحكي ولكن يسمى بالمخاض لانه لكن المخاض لكن قبل هو عنده يعني مرجعيات عنده مشارب يعني هي اللي مكنته باش يكون عنده توجه ربما باش يعبر مثلا على موضوع ما مثل المراه او كذا لانه مواضيع متعدده ولكن من خلال المواضيع مثل كما ذكرنا المتاهة في السينما، المتاهة هي فتح قال سي سمير، هي تنجم تفتحنا على عدة مسائل أخرى، هي مسألة مهمة، مسألة يعني عميقة لدرجة أنها عندها تفرعاتها وعندها تشعبات.

0: عويتها. فوهي فتح ايضا بالنسبه للفن التشكيلي وبالنسبه وهذا التكامل، نرجع للتكامل.
1: شكرا لك سي فريد، نواصل هذا اللقاء على موجة الإذاعة الثقافية احتفاء بكتاب جديد للدكتور سمير زغبي، هو المتاهة والسرديات المعنى في الأفلام التونسية. وفي الواقع ليس الكتاب الأول، وإنما يأتي في يندرج في إطار رؤية، في إطار مشروع يحاول سمير زغبي من خلال هذه الكتابات أن يؤسسه. طبعا ذكرنا فكرة المتاهة والسرديات المعنى بحضور سي سمير، بحضور سي نور الدين مزريقي، سي فريد العرفاوي، في نفس هذا السياق دكتور سمير زغبي، وأنه الكتاب يحاول أن يهتم وأن يصغي وأن يعتصر معنى الأفلام من بوابة فلسفية، ولكن مع ذلك في تستشهد وتذهب إلى أمثلة أخرى عربية أو عالمية، ربطا باللي كان يحكي فيه تواسي فريد العرفاوي، تذهب إلى شادي عبد السلام، إلى فيلم المومياء. وشادي عبد السلام هو بالأساس كما تقول من أهم الأمثلة في المجال في السينما العربية، المخرج الشهير شادي عبد السلام مخرج فيلم المومياء، وقد كان الرجل مهندسا معماريا قبل أن يصبح مخرجا أو مصمما الملابس أو الديكورات، وأثر ذلك في طريقة تفكيري في بناء المشهد السينمائي، ويظهر ذلك جليا في المومياء. فالسيناريو مبني دراميا بناء معماريا، مشهد فوق مشهد، وإذا حذف مشهد واحد من مجموع المشاهد تختل بنية السيناريو. لا تكتفي بالأمثلة المصرية، ولكن أيضا تذهب إلى الأمثلة العالمية. تقول يعد ألفريد هيتشكوك من أكثر المخرجين الذين أسسوا فلسفة للمكان وعملوا على توظيفها داخل أعمالهم. والمثال البارز الذي يحضر باستمرار حال مناقشة فلسفة هيتشكوك المكانية في فيلم الشهير النافذة الخلفية، فقد قدم في هذا العمل نموذجا معياريا لحضور المكان كمحرك لمكونات السرد الرئيسية. فأحداث الفيلم مصورة من رؤية مؤطرة بنافذة الغرفة، ومن خلال هذا المنظور يستطيع المشاهد أن يرى تأثير عمارة المكان في الأحداث. لست أدري، هذا يذكرني هكا توا بصدفة بأحد المشاهد في لمفيدة ليت يقول الرمان، عندما تصور النساء في السدية، معناها السدية كأني حبس، معناها خيوط السدية هذيك كأنه حبس، معناها كأنه النافذة هنا التي تذكرنا بنافذة هيتشكوك. يتعمد هيتشكوك في الفيلم لفت انتباه المشاهد وتركيزه إلى الأشياء التي نراها كل يوم، ليقدم لنا شريطا سينمائيا يعتمد على مفهوم المراقبة عبر الفناء، فناء أحد المجمعات السكنية. فالعمارة كالنظرة تستطيع أن تخلف أعظم الانطباعات عبر مجموعة من الأجزاء والعناصر، تحفز تلك العناصر المشاهد لاستكشاف التصميم عوضا عن الاكتفاء بالمشاهدة. الكتاب يهتم بالأفلام التونسية، ولكن لتأكيد فكرته ومعناه يحاول أيضا أن يستدعي تجارب أخرى، تجارب مؤسسة مهمة على غرار شادي عبد السلام وفيلم المومياء الرائع والشهير، وتقريبا كل لقطة هي لوحة فنية. تذكرنا برغمان أيضا، تقريبا سينما برغمان هي أساسا لوحات متتالية. تذهب إلى هيتشكوك، يعني محاولة تأسيس هذه الفكرة لا يكتفي بتأويل المعنى من خلال الأفلام التونسية، ولكن تذهب أكثر من ذلك إلى الأفلام العالمية لتدعيم هذه الفكرة. دكتور سمير الزغبي،
2: هو في آخر الكتاب يعني وضعت جدول يضم كل الأفلام التي ذكرتها.
1: نعم،
2: هو صحيح الكتاب موجه للأفلام التونسية كرافل، ولكن لا يمكن أن نقرأ الأفلام التونسية في غياب مقارنات، في غياب يعني إبراز حتى التقاطعات، ليس بالضرورة التماهي، لا وجود لمماهات بين الأفلام مع أفلام أخرى. يعني ذكرت الأفلام الفرنسية، الأفلام الجزائرية، فيلم ريح الأوراس، ذكرت في أفلام تاركوفسكي، العديد يعني أتيت على من الأفلام. وبطبيعة الحال لكن الفكرة الأساسية هي أن أعالج مسألة المتاهة في الأفلام التونسية، ولكن هذه المتاهة لم تقتصر بطبيعة الحال على الأفلام التونسية، هنالك أفلام عديدة عالمية سواء عربية أو في خارج الوطن العربي. هذه الأفلام يعني تعالج يعني تنطلق من فكرة المتاهة. والكتاب هو صحيح السينما، ولكنه يستعين بمجالات مختلفة كما ذكرت، يعني الفلسفة، الأدب التشكيلي، مجموعة عديدة، المسرح، عدت حتى إلى المسرح، يعني مسرح عبد القادر مقداد في طريقة المسرح فيها نوع من الفوضى ونوع من والمكان اللي اختاره عبد القادر مقداد والذي ينتمي إليه في الجنوب التونسي، انطلق من الجنوب التونسي. الكتاب هو ليس كتابا أكاديميا، هذا هو كتاب حد رأي، يعني سأترك بتبيع الرأي لمن سيقرأه ولا الآن، يعني أنه هو يعني نشكر كل نشكركم كل في يعني في التقدم في الإذاعات، لكن وهنالك بعض من الأكاديميين يعني من اتصل بي ويعني ذكر أنه وجد هذا المؤلف، لكن مع الأسف يعني الأخوة في الصحافة المكتوبة لم أجد يعني مقالا حول الكتاب. في العادة يعني هنا عندنا في الصحافة المكتوبة يعني من يهتموا بخاصة الكتب حول الفن والمسائل ويكتبون عنها، إلى حد الآن لم يمكن، لكن إلى حد الآن لم أرى يعني من كتب. كتابات أخرى يعني وجدت لدى الصحافة المكتوبة، لكن هذا الكتاب لم يحظ إلى حد الآن بنص صحفي مكتوب. بطبيعة الحال يعني إن شاء الله في المستقبل ننتظر الزمن، رغم أنه الكتاب له يعني تو ظهر منذ 5 أشهر على الأقل، هو ولد في زمن وفي يعني وقت كان ولا يزال يعني رديئا بالنسبة لي، يعني في تلك الفترة التي كانت يعني زوجتي على أبواب الرحيل اقترنت ولادة هذا الكتاب برحيل نعيم الرياحي. لكن المهم أن هذا الكتاب ما يهمني هو أن ينفع الأجيال القادمة، يعني سواء على المستوى الأكاديمي أو حتى على مستوى الثقافي عامة. هو بالنسبة للمشتغلين على السينما التونسية سيجدون فيه ظالتهم، من يشتغل سواء في الماستير أو في الدكتوراه أظن حسب رأيي سيجد في هذا الكتاب ما يساعده على بحثه في سواء في المضامين أو في الأفكار. أو كذلك نحن طعنا عديد من الطلبة الذين والباحثين الذين يشتغلون على السينما التونسية، وأنا أطرت العديد منهم، يمكن كذلك أن يجدوا في هذا المؤلف ما يعينهم ويفتح لهم المجال للبحث. وهذا هي الغاية من الكتابة. وكما يعني أعود إلى عبارة أستاذنا حمد بن جبل يقول تكريم الكاتب هو أن نقرأ له، لا ينتظر المؤلف شيئا غير أن تقرأ كتاباته ويتم بطبيعة الحال نقدها، وحتى إذا كان النقد يعني سلبي وهذا لا يهم الكاتب، وينتظر ما سيقوله القراء، كما مثل ما أن الفيلم ينتظر ردود فعل النقاد. هنالك بعض الكاتب سيناريو صديقك كان عندما الفيلم يعرض يذهب إلى قاعة سينما ويختفي، يعني لا يظهر شخصيته، يريد أن يسمع ماذا يقول مشاهدين لفيلمه حول فيلمه. وهذا مهم جدا، يعني نحن أنا أنتظر من يقرأ هذا الكتاب وغيره من الكتب ويدلي برأيه، وإذا كان يرى فيه النقائص فهذا أمر ليس بالغريب بل بالعكس. يعني المهم أن ننتظر من يقرأ هذه الكتب التي تنشر اليوم، لا أقصد كتابي فحسب، بل أشجع يعني هذا خاصة الجيل الجديد والشباب أن يطلعوا على المنتجات الفنية والكتابات ويكون لهم موقف، وهذا هو الضامن لسلامة هذا المجتمع ولرقي المجتمع.
1: تقريبا ما زلت 10 دقائق من عمر هذه الحصة. في الخاتمة العامة لهذا الكتاب صفحة 263 في متاهات المتاهة تقدم أسئلة لست أدري إذا أجبت عليها في الكتاب أم لا بشكل عام، برغم أنك قد قدمت مجهود مهم جدا، وأي قارئ لهذا الكتاب يستفيد من هذا المجهود. وأعتقد أنه أصحاب الأفلام التي ذكرتها يمكن أن يفهموا أفلامهم أكثر بعد أن يقرأوا هذا الكتاب، لأنه تأويل بعد المشاهدة، ولكن ليس بالتأويل الصحفي السريع وإنما التأويل فكري فلسفي. هل المتاهة منهج مقصود ينتهجه كتاب الأفلام، أم أنها واقعة يفترضه السرد والواقع؟ هل المتاهة في السينما تشابك وتوتر وتشرذم في النص، أم حبكة من نوع جديد؟ سؤال معناه متاع أطروحة سيسامي.
2: هو أجبت عنهم لكن أردت في الخاتمة أن أذكر أن المبحث لا ينطلق من معطيات مسبقة، لا ينطلق من فكرة جاهزة. أنا نفسي فكرت في هذا الكتاب، لم أدلي ب يعني حكم، أنا فكرت مثل أي إنسان يفكر في الأفلام التونسية، وفي الخاتمة حاولت أن أذكر بهذه الإشكالات التي راودتني قبل أن أبدأ في الكتابة، أعدتها وكانت لي بعض المقترحات كنوع بين ظفرين كإجابة عن الإشكاليات هذه، ولكن هي إشكاليات لا نجد لها إجابة نهائية وقاطعة، وهذا ما قصدته من الخاتمة. متاهة المتاهات هي نفسها، عندما سنبحث في مسألة المتاهة نحن بأنفسنا سنجد أنفسنا في وضع متاهات متعددة، لأننا نفكر داخل لا مفكر فيه، وهذا سيبعث فينا حيرة ويزج بنا في، وهذا هي أسس التفكير. ونحن منذ أن تعلمنا الفلسفة نقول أن الفلسفة تذهب إلى الأسئلة أكثر من الأجوبة، فالفيلسوف ما ينبذه ما يخاف ويخشاه هو الأجوبة، لأنه لو وجد جوابا ستتغير ماهيته ويخرج عن إطاره الفلسفي، فهو دائما يبحث عن المتاهات أكثر من أن النهايات الجاهزة.
1: يبدو لأنه وفائك الدولوز معناه يتأكد في نهاية هذه المقدمة في بداياتك الأكاديمية، وأيضا في آخر مشاريعك الأكاديمية من خلال هذه الفقرة في صفحة 264. المتاهة في فلسفة جيل دولوز ليست مجرد صورة جمالية أو مجازا أدبيا، بل هي مفهوم مركزي يرتبط بنظرتي إلى الوجود والمعرفة والزمان والذات. لفهم حضور المتاهة عند دولوز لابد من الربط بين هذا التصور وبين مفاهيم الأساسية مثل الاختلاف، التكرار، الخطوط، الطية، الجسد بدون أعضاء، أريزوم وغيرها. لا تقود المتاهة عند دولوز، هذا في صفحة 265، بالضرورة إلى نهاية أو حل، بل هي فعل وتفكير مستمر، حركة مستمرة، رحيل دائم عن المركز. وأختم، المتاهة لدى دولوز هي التفكير في العالم لا في خط مستقيم، بل في تشعبات وتشكلات متداخلة. يرفض دولوز التصورات التفسيرية الكلاسيكية التي تبحث عن مركز ثابت أو أصل وحيد، ويقدم بديلا يقوم يرتكز الفكر المتاهوي على اللا خطية، ولا يتقدم بخط مستقيم نحو غاية أو حقيقة نهائية. يؤكد التكرار والاختلاف على عدم وجود هوية ثابتة، بل لمتاهة دائمة من التحولات والاختلافات. في فكر دولوز الواقع ذاته متاهوي، الوجود ليس وحدة بسيطة بل شبكة من العلاقات، القوى والتفاعلات. هكذا تعبر المتاهة عن تشظي الذوات وتعددها وتداخل الفضاءات وتحولها الدائم. طبعا أنت تواصل هنا مع فيليكس جاتاري وتعمق أكثر هذه المسألة كما بدأت في المقدمة، يعني الكتاب في المقدمة مقدمة نظرية مهمة، في الخاتمة أيضا خاتمة نظرية، وما بينهما جسور توصلنا إلى محاولة قراءة تلك الأفلام التي شاهدناها بمتعة أكيد سينمائية، ولكن أنت تقدم إضافة لتلك المتعة السينمائية متعة أخرى، هي متعة التأويل الهرمونيتيك وإضافة معاني أخرى، كما كان يحكي سي نوردين وسي فريد، معنا نخرج من الكادر التقني من الصورة إلى محاولة التمتع بالفكرة التي تقبع خلف ذلك الظلال أو تلك الصورة أو غيره. شكرا لك سي سمين، خليك كلمة الختام تقريبا مع ضيوفنا الكرام، مع تجديد الشكر لكم ضيفنا الكريم الدكتور سمير الزغبي صاحب هذا الكتاب الذي حاولنا أن نحوم حوله، معناه لم ندخل الكتاب بشكل عميق، هذه المهمة يطلع بها القارئ الشغوف وليست مهمتنا. مهمتنا بالأساس محاولة أن نقوم بحركات إحمائية حول هذا الكتاب، أن نشحذ العزائم للإطلاع على هذا الكتاب المتاهة وسرديات المعنى في الأفلام التونسية. يمكن إذا أردنا أن نصنفه فهو كتاب أكاديمي للذين يشتغلون أكاديميا في مجال السينما. يمكن أيضا أن نصنفه كتاب شغف بالسينما للذين السينيفي الذين يعشقون السينما، لأنهم سيتمكنون من أدوات جديدة لفهم هذه الأفلام التي شاهدناها ونشاهدها. يمكن أيضا أن نصنفه في مجال الثقافة العامة باعتبار أنه يقدم مرحلة المعرفة كما ذكرت أنت وتستشهد بنيتش في هذا المجال. كل الشكر لك سي سمير الزغبي، سي نور الدين المزريقي، سي فريد العرفاوي. أترك لكم جميعا كلمة الختام مع تجديد الشكر مجددا. أبدأ بك سي نور الدين.
3: شكرا سي سفيان. إذا تحدثت للتوي عن بناء اللوحة، وفي إشارة إلى أن اللوحة سواء تعلق الأمر
1: تكون عادل تقريبا دقيقتين سي نور الدين، معنا حاول أن تتصرف فيه،
3: معناتها النص المرسوم يبنى، وبول كلي معناتها في نصه نظرية التشكيل أشار إلى أن العمل الفني ينمو ويتطور ويتخلق. إذن فهذا الكتاب إذن فيه بناء تدرجي، إذن ونجح من خلاله الباحث في نقلنا من النقد السينمائي إلى التفكير الفلسفي في السينما، وبالتالي إذن الانتقال من معالجة الصورة تقنيا إلى ما تبرزه الصورة من قضايا تهم الإنسان بشكل عام.
1: شكرا على هذا التكثيف العميق سي فريد.
0: شكرا. طبعا أنا سعيد بوجودي معكم وطبعا تقديم الكتاب سي سمير. فقط هو كان وفيا لجيل دولوز، وأيضا كان وفيا للمقاومة، فقد تدرج وذكر أن السينما أيضا كرمت المقاومة. وفي الفترة الأخيرة لم أذكر الفنان الفلسطيني سليمان منصور اللي توفي عنده تقريب شهر، وهو فنان عالمي اختير في يعني في روسيا كرجل العام. وبالنسبة لسي سمير يعني هو هذا الفتح، هذا يعني يمكن أن يثرى، يمكن أن يكون في بداية لي يعني فتح لي افاق اخرى يعني، وخاصه العنوان متاهه المتاهه، هذا الفتح يعني فترك اسئله يعني مفتوحه، يعني هي في حاجه الى اجابات اخرى ممكن من نحن بالانماط المختلفه يعني الاساليب سواء كانوا فنانين تشكيليين او. طبعا نشكر سي سمير، نشكرك سي سفيان، ونشكر الاذاعه الثقافيه سي نور الدين بوجودك. عايشكم.
1: شكرا على هذا اللقاء الجميل. سي سمير لك كلمه ختام.
2: لا يسعني في كلمة الختام إلا أن نتوجه بالشكر لكم يعني أنت سي سفيان على وفائك للثقافة والتزامك، و يعني تقديم هذه المؤلفات بتبيعة هو مهم جدا يعني، ويدفع نحو هذا يعني سيكون له تأثير إيجابي كبير. أشكر الأستاذ نور الدين المزريقي صديقي وزميل على حضوره، وأستاذ فريد العرفاوي الفنان الرسام، نعرف اللي وقتهم ثمين لكن هم ما لما يعني تم اقتراح عليهم الحضور معي لم يتردد وقبلوا الدعوة، وأشكرهم وسيجازيهم الله خيرا على، وأنت سي سفيان على كل ما تفعلونه من أمر إيجابي لهذه البلاد.
1: هو محاولة من الوفاء لبعض الدين، معنى أنا نعرف سفارين، نعرف سينوردين خارج الإطار معناها الأكاديمي والإذاعي، معنى اللي هم أصدقاء كل، ونعرف اللي بيناتنا الناس لكل الديون على بعضنا معنى، فبالتالي بعض من وفاء وإضفاء هذا الدين معناها ليك سي سمير، لأنك معنى كإنسان رجل كريم نبيل ليس هذا من باب المجاملة المجانية، ولكن أقول ذلك من باب الصدق ومن باب احترام السياقات، وأيضا على المستوى الأكاديمي أيضا رجل قدير في هذا المجال، لست في حاجة إلى شهادة. فبالتالي نحن جميعا كلمنا باسم أخوي فريد وأخوي نور الدين، معنا نحاول أن نفي ببعض الدين الكثير جدا لك سي سمير. كل الشكر لك على هذا السخاء من خلال هذا الكتاب المهم الذي أذكر به في نهاية هذا اللقاء، المتاهة وسردية المعنى في الأفلام التونسية، سلسلة إبيتا الفلسفة والفنون تحت إشراف الدكتورة أم زين بن شيخة، ونشر أمين النشر. ثم كتاب ليكس نور الدين في هذه السلسلة أعتقد حول المسرح، أعتقد سيكون فن الخلود ان شاء الله.
2: فريد زاد عنده كتاب
1: في نفس السلسله
2: نعم. لا فريد مش في نفس السلسله،
0: افيق
2: عنده على المكان يعني عنده مؤلف وانا يعني كان ليش صرف في تقديمه
1: معناته وانت ورطتهم سي سمير انت معنا خاطر احنا انا وياك اصدقاء معنا كانت هديه جميله منك هذا اذا معنا ما ثمش هديه تطلب ولك ساطلب على مباشره معنا بحقي في النسخ من فريد ومن من سي نور الدين كل الشكر لكم جميعا شكرا لمريم قارة الهندسة التقنية شكرا لكوثر الحجري في الاخراج الرقمي لهذه الحصه هكذا ناتي لنهايه هذا اللقاء بعد قليل نادي الحمراني تستضيف علم من علم أعلام الجامعة التونسية أيضا الألسوني والروائي دكتور لازهر أزناد أكيد أن هناك متعة ستتواصل مع الحصة الموالية مع زميلتنا نيدا الحمراني إلى اللقاء مع تحياتي صوفيا العرفاوي.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس، فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
3: لغة العالم،
4: عيون الكلام،
5: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
6: حديث السينما،
7: أرخبيل المسرح،
8: عربي أنا،
9: عربي أنا،
10: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
11: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
10: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس، إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
12: حاضرين، اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
13: عسلامة مدام.
12: مرحبا،
13: بارك الله فيك على الاستضافة هذه. أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
14: إن شاء الله.
13: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
12: زينب اخدم معاهم.
13: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
12: يلا.
13: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
15: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
16: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: الصالون الثقافي،
2: الصالون الثقافي.
1: عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
2: مع نادية الحمراني. خير، مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026. كالعادة من الآن حتى حدود الساعة 8 مساء نتواصلوا معكم. تحياتنا لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا، على موجات لفام، على الموقع www.radioculturel.tn، على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، وعلى قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية اللي هي أيضا فضاء تنجموا من خلاله تتابعوا مختلف اللقاءات والاستضافات والحوارات مع ضيوف إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا في هذا اللقاء اللي كما قلت لكم يتواصل معكم حتى حدود الساعة 8 مساء مع جملة من الاستضافات والمواضيع اللي باش تكون في محور حديثنا مع ضيوفنا تباعا. في الجزء الأول من هذا اللقاء سعيدة جدا بحضوره معنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية الثقافية للحديث على تجربته الأدبية الإبداعية البحثية وعلى آخر إصداراته في لقائنا معكم اليوم من الصالون الثقافي في هذا الموعد المباشر للحديث كما قلت على مختلف تجاربه الفنية والإبداعية في هذا الموعد معكم من لقائنا المباشر من الصالون الثقافي ضيفنا كما قلت الكاتب والباحث الأزهر الزناد. ثم في الجزء الثاني من لقائنا معكم اليوم باش يكون حديثنا على إصدار جديد باش ناخذ عليه فكرة مع ضيفنا في علاقة بمنهج المقال الفلسفي في البكالوريا التفكيك والبناء في هذا المنهج باش يكون معنا صاحب هذا الإصدار الأستاذ الهادي عبد الحفيظ للحديث على تفاصيل وخصوصية هذا العمل في ربما في علاقة بمجال تدريس الفلسفة في البكالوريا. وكذلك في لقائنا معكم اليوم أيضا باش يكون حاضر معنا زادة الشاعر ومدير دار ثقافة ببحار بصفاقس شاعر أحمد الشيب للحديث على جملة من المواعيد التي تنتظم خلال هذه الفترة بين المسرح والشعر. باش نحكيه معاها على تظاهرة تجارب مسرحية نعطيكم فكرة على هذه التظاهرة بالإضافة إلى كذلك باش يكون حديثنا أيضا في هذا اللقاء معها على تظاهرة ألوان من موسيقى الشعوب وكذلك على الأيام الشعرية العربية الغربي المسلمي في دورتها الجديدة الدورة الثالثة. كل تفاصيل هذه التظاهرات نأخذها مع ضيفنا في لقائنا معكم اليوم من الصالون الثقافي بالإضافة إلى بقية الفقرات الأخرى. تابعونا حتى الثمانية في هذا اللقاء لأمنه لكم كوثر حجري مريم جارة ونادية حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء ثم ينطلق حوارنا مع ضيفنا.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي في هذا الموعد اللي تواصل معكم كالعادة حتى حدود الساعة 8 مساء. تحياتنا لكل مستمعينا، لكل أوفيائنا. نذكركم ديما تسمعونا على موجات الأفام في كامل ولايات الجمهورية، تسمعونا من تونس ومن خارج تونس على الموقع www.radioculturel.ca. نتابعونا في المباشر على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، وكذلك ديما تلقاو كل الفيديوهات الخاصة بمختلف الاستضافات تلقاوها على قناة اليوتيوب الخاصة أيضا بإذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم، سعيدة جدا ويشرفني حضوره معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفنا الكاتب والباحث في هذا الموعد معكم، الكاتب والباحث الأزهر الزناد. مساء النور، أهلا وسهلا بك سي الأزهر.
7: مساء النور، أهلا وسهلا بك، شكرا لك، وأنا سعيد باللقاء بك وبمستمعات ومستمعي الصالون الثقافي.
6: يعيشك.
7: ودون شك بمستمعات الإذاعة الثقافية.
6: يعيشك، يشرفنا حضورك دكتور معنا.
7: شكرا لك.
6: في لقائنا معك اليوم من الصالون الثقافي، ربما الوقت اللي خصصناه في الجزء الأول من هذا اللقاء ما يكفيش للغوص في تفاصيل تجربتك الأدبية والبحثية أيضا، وفي جملة الإصدارات التي قدمها الدكتور الأزهر الزناد، سواء في اختصاصك الأكاديمي وقت نحكيه على الدكتوراه في اللسانيات، ولا وزاد عندك أعمال خاصة بالترجمة، ثم الأعمال الأدبية اللي هي في الرواية وفي القصة أيضا، والقصة القصيرة جدا. زاد كما قلت يمكن الوقت ما يكفيش نغوص في تفاصيل كل التجربة، باش نحاولوا هكا نتوقفوا مع محطات في تجربة ضيفنا الكاتب والباحث الدكتور الأزهر الزناد، اللي كما قلت يعني في رصيدك مجموعة كبيرة من الإصدارات البحثية الأكاديمية وكذلك الروايات، ورواياتك فازت بجوائز مهمة في تونس وفي خارج تونس. زاد وقت نحكيه على جائزة كتارة للرواية العربية عن رواية الناتور، وكذلك بالإضافة إلى جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في فرع أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى كما قلت من الإصدارات والكثير من المقالات أيضا البحثية بإمضاء ضيفنا الأزهر الزناد. ربما قبل ما نخصوا الحديث على بعض الأعمال دكتور، هذا التنوع في التجربة الأكاديمية البحثية العلمية والتجربة الأدبية لأزهر الزناد، كيف تتعامل معها دكتور؟ بنفس الأسلوب، بنفس النظرة، بنفس المسافة، أم تختلف يعني علاقتك بأعمالك البحثية عن علاقتك بأعمالك الإبداعية؟
7: دون شك هناك ما يبدو تنوعا، نعم، هو في نهاية المسار، ولكن الأفكار تنشأ في تربة واحدة في ذهن واحد، وهذا الذهن موارده متعددة دون شك، تبدأ في التبلور منذ الطفولة ثم الدراسة وما إلى ذلك، ولكن في بعض ما يحدث هو أنك عندما تشغل الصوت العلمي الأكاديمي، هناك أدوات بحث وهناك أدوات جمع للمعلومات وقنوات للعبارة وما إلى ذلك ومصطلحات وما إليها، فأنت في إطار علمي، ودون شك يختلف الإطار العلمي هذا عن الإطار الإبداعي الإنساني العادي، ولذلك معناها في النهاية لا توجد فوارق كبيرة في الصميم في نواة الفكرة، ولكن في الشكل الخارجي نعم، لأنني في معناها البحوث الأكاديمية أشتغل باللغة في علاقتها بالذهن، في علاقتها بالفكر، بالذاكرة وما إلى ذلك، كيف نفكر باللغة وفي غيرها من الأطر والنظم، وفي الأدب أنت تكتب باللغة وأنت تفكر في أن، فممكن عندما نأخذ طيفا معناها مسترسلا أجد العلم أو البحوث الأكاديمية في أقصى الطيف من زاوية مؤسسية بحثية علمية تفيد المعرفة معناها وتستفيد منها دون شك، وفي أقصى الطيف الآخر تجد صوت الإنسان، صوت المواطن، الذات العادية التي تكتب هواجس الإنسان وشجونه وأشجانه وما إلى ذلك، فهي شيء المهم مسترسل، ودون شك يعني هناك فارق، ولكن في نهاية المطاف هما شيئان متكاملان.
6: تجربتك الأكاديمية والبحثية وكتاباتك في هذا المجال سبقت التجربة الإبداعية، وانت تحدثت ربما على عن صوت الإنسان أو صوت المجتمع بصفة عامة، لأنه هذا ما يبحث عنه الكاتب في أي أثر يقدمه، هو أن يكتب عن شواغل، عن مشاغل، عن قضايا هذا المجتمع، والقارئ يبحث عن ذاته وعن نفسه في هذه الكتابات. ما الذي ربما حملك دكتور إلى الكتابة الأدبية والإبداعية بعد تجربة طويلة مع الأبحاث الأكاديمية؟
7: هو في الحقيقة هذا السؤال يطرح في كثير من المناسبات،
6: نعم،
7: وبأشكال متنوعة مختلفة.
6: نعم،
7: وأقول بكل بساطة يعني الصوتان، صوت الباحث الأكاديمي وصوت الكاتب الذي يكتب، هما معناها متوأمان، بقي أن ما خرج إلى الناس فيه هذا الترتيب، ولكن اليوميات مثلا وهو كتاب سنتحدث عنه بعد حين سابق ممكن لكثير من البحوث التي نشرت، فهو يعود إلى سنوات الشباب وما خرج منه، ولكن عندي في رصيدي معناها المخطوط يوميات وخواطر وقصص وما إلى ذلك تعود إلى عهود التلمذية أو عهود التلمذة في الثانوي، بقي أنها بقيت مكتومة إن شاءنا، وليس بإرادة، ولكن لم أفكر يوما في نشرها، أنا عندما كتبت اليوميات سنتحدث ذلك بعد حين، ممكن ما كنت أنوي نشرها يوما، ولكن كنت أكتب لنفسي. بعد ذلك آن الأوان ونشأت حاجة في ذاتي أولا لإصدار شيء معناه للمشاركة في بناء شيء بعد أن اكتملت، لا أقول اكتملت بمعنى انتهت، ولكن بعد أن مضيت شوطا في البحوث الأكاديمية وتأسس شيء هو سلسلة من الكتب وما إلى ذلك، وجدت شيئا أنا كمواطن تونسي أساهم به في بناء الإنسان التونسي والعربي والإنسان بصفة عامة مساهمة وإن ضئيلة. لا أدعي أنني سأأتي بمشروع لم يأتي به الأولون، ولكن هذه المساهمة البسيطة صوتها الأبلغ والأنجع هو الأدب، لأن الأدب يخاطب العقل أو روح الإنسان مباشرة، والخطاب العلمي يظل مفيدا دون شك، ولكنه يتوجه إلى فئة محدودة من الدارسين وما إلى ذلك. فالعملية ليست قضية أسبقية في الكيان في الاعتمال، وإنما هي قضية ترتيب في الظهور والنشر، وكلاهما كما ذكرت في البداية هذا يصب في ذاك أو يخدمه ذاك دون شك.
6: نعم، سواء نتحدث دكتور عن الرواية، عن كتابة الرواية وإلا كتابة القصة، ولا القصة القصيرة جدا، في نماذج مختلفة من إصداراتك، وربما للمستمع أو للقارئ الذي لم يكتشف بعض هذه الكتابات أو لم يكتشف كل هذه الكتابات، واللي قاعدين تبعوا فينا على صفحتنا على فيسبوك قاعدين يشوفوا في يعني نماذج من هذه الإصدارات، وقت نحكيه على اليوميات أيام في بر الأمريكان، وإلا نحكيه على القصة القصيرة 100 قصة وقصة، وباش نحكيه عليهم بعد شوية في لقائنا معكم من الصالون الثقافي. الهواجس اللي احنا حكينا عليها منذ قليل الدكتور، التي كتب عنها الأزهر الزناد في مختلف هذه الأعمال، كيف ربما يختارها، أو ما الذي يستفزه حتى يكتب عنه قصة، يكتب عنه رواية، يكتب عنه خاطرة ربما، ولكن ما الذي يحرك الدكتور الأزهر الزناد أدبيا حتى يكتب عنه، وبعد تجي شكل الكتابة أو جنس العمل؟
7: هو الانفعال الذي يكون أو التفاعل الذي يكون لأي شخص يعيش في مجموعة. فدون شك نعيش أحداثا أو نجد أنفسنا في أوضاع في بعض الأحيان تؤثر، وفي بعض الأحيان تفرح، وفي بعض الأحيان تحزن وما إلى ذلك، ثم تنشأ فكرة بسيطة تظل تنمو وتنمو، فتخرج مرة في شكل رواية، ومرة في شكل قصة قصيرة، وأخرى في شكل قصة ومضة أو قصة قصيرة جدا، هذا حسب الدفق وحسب الشحنة التي تكون في تلك اللحظة التي تكتب فيها، ومعناها أو تشعر بأنك قد اكتفيت في إفراغ تلك الشحنة الوجدانية. ودون شك اليوميات أمرها آخر، لأنها نوع من المرصد الذي تتابع فيه الذات أو الكائن نفسه يوما بيوم. فالمهم أن وراء الكتابة انفعالا أو موقفا وجدانيا يصير بعد ذلك فكرة، تتبلور تلك الفكرة وتأخذ شكلا فنيا، هو رواية أو قصة أو كذا، ولكن الدافع الأول هو أنا كائن، أنا إنسان في وطن أتفاعل معه، وماذا وبما سأساهم في ذلك. وقد أشرت إلى المستمعات والمستمعين، هم الآن يستمعون إلينا، ولكن المرجو هو أن يصيروا قراء، والقارئ يملك ما يمكن لا يغيب عن الكاتب، وهو حرية البناء بعد ذلك، بعد القراءة ومن خلال القراءة. فهذا هو معنى الأمر.
6: تحدثت دكتور على كتابة القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا، وتجربة الأدب الوجيز عند الكثير من الكتاب بخصوصية هذه الكتابة اليوم، هذا الإيجاز وفي نفس الوقت التكثيف، عندما يختار الكاتب أن يكتب هذا النمط. وفي جانب آخر أيضا تحدثت عن كتابة اليوميات، وهذا ما زلنا باش نحكيه عليه أكيد في هذا اللقاء. زوز تجارب اللي خاصتهم دكتور اليوم في الساحة الأدبية التونسية، كيف يتموقع هذا وهذا؟ وربما سؤال آخر في علاقة بكتابة اليوميات، كيف ينجح الكاتب في أن يجعل من يومياته عملا أدبيا مثيرا للقارئ؟
7: النجاح ممكن غاية تطلب، ولكنها ليست مضمونة ولكنها مرجوة.
6: نعم.
7: وهذا النجاح معناه يكون متى يكون؟ يكون عندما يجد القارئ شيئا من نفسه فيما يقرأ.
6: نعم.
7: وتلك غاية الكتابة في اليوميات.
6: نعم.
7: بمعنى عندما تكتب، أو كما قلت كتبت تلك اليوميات لأودع ما يعتمل في صدري وفي مشاعري على ورقة، نوع من معناها من البوح للورقة، وبعد ذلك هذا البوح يصير معناها ثنائيا عندما يتعلق الأمر بنشره.
6: نعم.
7: ومن خلال ذلك البوح تنشأ التفاعل، تنشأ تبادل للتجربة.
6: نعم.
7: ينشأ تصور آخر، لأن من لا يعرف مثلا الغربة أو الاغتراب في مجتمعات أخرى قد لا يفهم تلك المشاعر.
6: نعم.
7: وقد يجد فيها أيضا شعورا يمكن أن هو لم يعيشه، ولكنه إن عاشه في يوم من الأيام سيذكر ويقول إنني فعلت كذا وكذا.
6: نعم.
7: وهو في نهاية المطاف تفاعل بين الشعوب أيضا والثقافات.
6: نعم.
7: هذه اليوميات يقرأها شخص تونسي عربي.
6: نعم.
7: ويمكن يقرأها شخص أمريكي أيضا. ليجد صورة في مرآة، وهي تنقل عبر وعي فرديا لا محالة، يظل دائما فرديا.
6: نعم.
7: مرتبطا بتلك اللحظة، بذلك الزمن الذي وجدت فيه أنا. ممكن لو عدت إلى اليوم وكتبت يوميات قد يتغير الأمر بحكم تغير الأشياء.
6: نعم.
7: والواقع والعالم وما إلى ذلك. ففي نهاية المطاف هي تجربة، والنجاح هو في أن تجد صدى، شيئا من الصدى من النفس والنفوس في نهاية المطاف. هذا هو التفاعل.
6: نعم.
7: هو بين النفوس.
6: نعم.
7: وليس بين الأجساد. أنا كتبت والآخر كتب منذ آلاف السنين وما إلى ذلك.
6: نعم.
7: وإلى اليوم يقرأ ويجد معناه إقبالا. لماذا؟
6: نعم.
7: لا، ليس إقبالا ماديا.
6: نعم.
7: ولا ترويجا، وإنما إقبال الإنسان على الإنسان.
6: نعم.
7: إقبال الروح على الروح. وهذا هو الإنسان في نهاية المطاف، مهما تبدلت العصور والمستويات وما إلى ذلك.
6: نعم.
7: فيه نواة هي تلك النواة الشعورية.
6: نعم.
7: نواة الشعور بالانتماء بالعناية وما.
6: نعم.
7: إلى ذلك. هذا هو معنى.
6: نعم.
7: ما يتعلق الآن بالقصة القصيرة.
6: القصيرة. نعم.
7: التجربة وردت على رسلها كما نقول، ليس فيها قصد ولا شيء، ولكن في إطار التفاعل الذي أشرت إليه ولأنفك أشير إليه.
6: نعم.
7: من ما يجري ويعتمل في تونس خاصة بعد الثورة، معناها منذ 2011 وإلى.
6: نعم.
7: اليوم هناك أحداث تأتي ولا وهي ومضة، هي تستدعي الشحنة التي تثيرها في نفسك، تستدعي تلك الومضة.
6: نعم.
7: وأكثر من ذلك أنا قلت سأجعلها، معناها هي تراكمت على مدى 10 من السنوات أو أكثر. وفكرت في نهاية خسارة المادية أو بحجم الكافي سننشرها.
6: نعم.
7: ولكن كيف؟ فكانت 100 قصة وقصة.
6: نعم.
7: وأضيف في 100 كلمة وكلمة. القصة الواحدة فيها 100 كلمة وكلمة. هذا.
6: نعم.
7: قيد آخر.
6: ايه.
7: والتجربة اكتملت ونضجت، والكتاب هو هذا يبدو لي هو آخر.
6: أيه.
7: اكتملت ونضجت بأن انضاف إليها بعد آخر، وبعد الرسم بعد فني برسوم

0: نوافذ وما إلى ذلك.
1: نعم، 100 قصة وقصة، هذا الإصدار في علاقة ربما بمحتوى هذه القصص دكتور، المضمون يعني هل عنده علاقة ربما بمواقف الأزهر الزناد، عنده علاقة بأفكاره برؤاه بتصوراته لهذا العالم، وانا كان يعني في علاقة يعني ببحث ربما هكا صغير على تجربتك، وفي علاقة خاصة بكتاباتك في مختلف هذه الأعمال، قلت أكتب إيمانا بقضية لا أكتب لمجرد الكتابة.
0: صحيح.
1: نعم
0: صحيح. المئة قصة وقصة بحكم تنوع المواضيع ستجدها متنوعة شاملة للكثير من مظاهر الحياة.
1: نعم.
0: العادية البسيطة، ويمكن أن تذهب وتترقى إلى حتى مع استشراف المستقبل.
1: نعم.
0: في قضية الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك بوضع أو بمعناه كيف نقول مشهد قصير جدا متخيل.
1: نعم.
0: ولكنه يخرج في نهاية المطاف ببعد آخر، بعد رمزي.
1: نعم.
0: هو القادح على الفكر، لأنك بقدر على قدر التكثيف.
1: نعم.
0: يكون اتساع الفكر بعد ذلك عند القارئ، وهذا هو المطلوب.
1: نعم.
0: إذن في نهاية المطاف المجامع بينها ليس فكرة واحدة.
1: نعم.
0: وإنما هو شجون، هو أشجان، هو أنواع شتى، ألوان متعددة في الحياة. بعض أحداث سياسية حدثت، بعض أحداث اجتماعية. مثلا على ما أذكر إن من المشاهد التي تؤثر فينا وأثرت كثيرا وهي متكررة حوادث الطرق التي يذهب ضحيتها عاملات فلاحيات. تخيلت مشهد تجدونه في قصة قصيرة جدا عنوانها محارم هكا، وفي نهاية المطاف حديث موجز بسيط، وبعد ذلك يحدث ما يحدث، وأنا أشوق القراء والمستمعين فقط. وتجد معناه شيئا مشحونا جدا يوجز لك، لأن الأحداث التي تتناقلها أجهزة الإعلام هي سرد لحدث.
1: نعم. نعم.
0: حدث في الساعة الفلانية الأخيرة ثم ننساه.
1: صحيح.
0: في الأدب.
1: نعم.
0: وظيفته أن يذكرك بذلك.
1: نعم.
0: إذن أنت تكتب لماذا؟ لأنك تحمل.
1: نعم.
0: فكرة.
1: نعم.
0: والفكرة إن ظلت حبيسة في ذهنك لا تفيد.
1: نعم.
0: ومتى تفيد؟ عندما تنتشر بين الناس.
1: نعم.
0: والكتابة هي تلك الوسيلة.
1: نعم، تترسخ أكثر.
0: نعم.
1: ربما هذا. في ذهن القارئ الفكرة. وانت عطيت مثال من قصة من الأقصصات ولا من الأقاصيص اللي موجودين في العمل 100 قصة وقصة، وربما في بقية الأعمال الأخرى للكاتب والباحث الدكتور الأزهر الزناد، كأنه لهنا دكتور الواقع في أغلب الأوقات يكون هو المنطلق لكتابة أي عمل الأدبي، ثم فيما بعد يكون الجانب الخيالي أو التخيلي، وتتبلور ربما الحكاية مع الشخصيات ومع الأطر المكانية والزمنية، ولكن يبقى ديما الواقع هو المسيطر أكثر ربما على الكاتب اليوم.
0: صحيح. ذكرتي. نعم. أو أشرتي إلى ثنائية مهمة جدا.
1: نعم.
0: في تفكيري، معناها تتبلور شيئا في شيء في مختلف الأعمال. ثنائية الواقع من جهة.
1: نعم.
0: والرمز من أخرى.
1: أه.
0: قد لا يكون الواقع أو حدث واقعي منطلقا للكتابة. ليس دائما. القصص متخيلة.
1: نعم.
0: وما إلى ذلك،
1: يعني مش قاعدة أنه يكون
0: قاعدة.
1: المنطلق
0: ليست
1: من الواقع
0: قاعدة. مثلا.
1: نعم.
0: عندما ذكرت مثال الحوادث. هو صحيح قادح.
1: نعم.
0: لقصة قصيرة حدثت.
1: نعم.
0: ولكن عندما يكون الأمر في رواية مجرد حدث بسيط لا يوفر مادة كافية لكذا.
1: نعم.
0: فمثلا تجد أنك الإطار واقعي تعيش في بلاد، ممكن أسمي الشوارع في تونس وما إلى ذلك إلى والمدن والقرى إلى آخر. ولكن هناك بعد آخر.
1: نعم.
0: هو البعد الرمزي. مثلا أعطيك في زوايا عمياء، هي رواية بوليسية في مشوقة إلى آخره إلى آخره، فيها شخص معناه ينجز أحداثا لا فائدة في ذكرها الآن، يمكن وجودها في الرواية،
1: في الرواية. نعم.
0: وبعد ذلك عندما تبلور تلك القصة كاملة وتجمع شتاتها تجد أنك تتحدث عن التونسي. يعني أن التاريخ

0: الذي يصنع شعبا هو التاريخ الذي يصنع فردا. يعني نحن اليوم ثمرة لأحقاب سابقة، وشئنا أو أبينا، أردنا أم لم نرد، قبلنا ذلك أم رفضناه، نحن ثمرة لتلك. ولذلك عندما تأخذ البعد الأول، المستوى الأول البسيط، هي قصة يمكن أن تكون شريطا سينمائيا إلى آخره، وتشتاق إلى غيره وتلهث بالآخر. بعد ذلك عندما ترتقي قليلا وتربط الخيوط، فإنك تجد أنه رمز. ولكن بين هذا وذاك ثم وجب أن ترتق أنت بذهنك كقارئ، وليس إلغازا. يعني القصة تقرأ تنطلق من الواقع، وبعد ذلك تنشأ في زاما 202 ظاهرها تاريخ، هي تجري في زاما، قرية زاما جمل بالحال، ولكن المسألة الأساسية فيها هي مسألة العطش، وعشنا في هذه الصائفة. إذن عندما تقرأ تلك الرواية وتجد كيف تجاوز أجدادنا أو أسلافنا تلك القضية وقاوموا الطبيعة، يعني أدواتهم التقنية والتكنولوجية ما كانت تسمح بذلك، إذن هم صمدوا وبنوا جسورا مثل معناها حنايا زغوان وما إلى ذلك، قاوموا إذن الطبيعة والتضاريس. لماذا؟ ليوصلوا الماء. إذن لما نحن اليوم لا نفعل ذلك؟ وفي جيناتنا تلك الثقافة، أو في ثقافتنا تلك العزيمة. فالرواية باب، إذن من جهة تعطيك واقعا صحيح، ومن جهة أخرى تفتح لك بابا على الرمز، على التفكير، لتصير عنصرا فاعلا مفكرا، لا معناها مجرد شخص لا أقول يؤدي أو يقضي مدة في القراءة وانتهى الأمر، بعد ذلك هذا أمر آخر.
1: في نفس هذه النقطة، هذا القارئ الآن دكتور، ربما علاقتك بالقارئ في المجال البحثي الأكاديمي مختلفة عن علاقة أعمالك الأدبية بالقارئ المولع بقراءة الرواية والقصة وغيره. هذا القارئ الآن كيف ربما تقيم اليوم دكتور علاقته بالساحة الأدبية في تونس من خلال تجربتك الخاصة، من خلال مختلف أعمالك؟ احنا نشوفه في 100 قصة وقصة والأيام في بر الأمريكان، ولكن فما مجموعة أخرى من الأعمال كما أنت ذكرتها، زاما 202 وكذلك الناتور، عين على المكان وأخرى على الزمان، الإسفنجة، مدينة المرايا، من سراديب الزمن، حكايات من سراديب ديبا زمن، وغيرهم من الأعمال. هذا القارئ اليوم إلى أي مدى عندك ثقة دكتور في أنه قادر أن يصل إلى ما أراد أن يقوله الكاتب في أي عمل أدبي إبداعي يقدمه، وهو فيه تلك الرسائل أو تلك الأفكار اللي كنا نتحدث عليها منذ قليل؟
0: هو القارئ عنصر أساسي في العملية الإبداعية والأكاديمية وما إلى ذلك. ومفهومه أو صورته ليست شيئا ثابتا قارا. إذن ماذا نفعل نحن؟ نتصور حتى في، لأن اللغة مبنية على تواصل ثنائي. حتى عندما تخاطب نفسك أنت تخاطب شخص أمامك. ولذلك عندما تكتب تتصور أمامك قارئا مناوئا قابلا للفكرة معك إلى خير إلى خير. في البحوث الأكاديمية تقدم له شيئا مشتركا بين الناس وتضيف شيئا، لأن هذا هو الأساس. فهو قارئ مختص، ولذلك تخاطبه بأدوات. القارئ الآخر أوسع من ذلك، وليس دون الأكاديمي ولا فوقه، ولكن هو نمط آخر. هذا النمط هو نمط الإنسان، أنت تخاطب نفسك فيه. فإذن اليوم مثلا نشكو في تونس وفي العالم كله تراجع في مستوى القراءة، والقراءة موجودة ولكن أشكالها تغيرت. والقارئ الفطن موجود، والقارئ العادي موجود، ولكن معناها التنوع الأدوات وتوفرها بحكم سهولة وسائل النشر الآن وما إلى ذلك، تجعل القراء متناثرين أو مشتتين. بالإضافة دون شك، وهذا هو الخطر الكبير، أن أشكال الكتابة تبدلت. أشكال الكتاب وأشكال القراءة أيضا.
1: صحيح.
0: اليوم بحكم وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة خطية المعلومات وخطية الوثائق سواء كانت بصرية أو مكتوبة إلى غير ذلك، تنقص من ملكة التأليف. يعني يصير عندما تدخل، لاحظ تدخل أي فيسبوك مثلا، ستجد نفسك في شريط وفي بعض لا علاقة بين الأول والثاني ومن الأخبار وما إلى ذلك. هذا يفسد ملكة التأليف وملكة التأمل، ويصير الفكر معناه مقطعا منجما كما يقولون، وهذا الخطر الأساسي. فالقارئ موجود ولكل كاتب قراءه يصنعها بشيئا فشيئا.
1: صحيح.
0: وهذا الأمر يعني يصير كيف نقول نوعا من الرصيد الذي ينمو مع بمرور الزمن. والكثير من الكتاب ينسون في عصر هم مغمورون وبعد ذلك ينشأ.
1: صحيح.
0: وبعض الكتاب يطغى في فترة وبعد ذلك يندثر إلى آخره. هذه أمور معناها عادية تجري تاريخية مثل الموضة مثل الكثير من الأشياء. ولكن في نهاية المطاف أنا لا معناها أقصد قارئا بعينه وأقول هذه فئتي من القراء وقتها، إلا في الكتب الأكاديمية هناك دون شك درجات في البحوث. المبتدئون تعطيهم حتى في البيداغوجيا تفسر بطريقة أنا قادر على تدريس اللسانيات للأميين وللأطفال الصغار، ولكن أعطيهم جملة من المفاهيم بلغتهم هم، ثم يمكن أن أترقى. ولذلك يمكن أن تشير بمصطلح وتمر ليس فيها لتبي. في الكتابة الأدبية أنت تخاطب إنسانا وذلك الإنسان يبني معك، هو القارئ صحيح ولكنه يبني معك، هو يكتب معك ولكن بتأخر في الزمن. فهذا هو مبدأ.
1: وكتاباتك البحثية يعني في والأكاديمية في مختلف يعني المكتبات العربية موجودة في ربما لي مش يعني ظما الباحث في تونس وخارج تونس يبحث عن لإطفاء ربما هذا الظمأ في عن مثل هذه الأعمال البحثية في مجالات يعني محددة ومخصصة. يمكن احنا اليوم ما حكيناش عليها في علاقة باللسانيات، ولكن هناك الكثير والكثير حقيقة من الأعمال بإمضاء والأبحاث بإمضاء الباحث الدكتور لزلنيت. باش نسمعوا نغمة قصير دكتور، وبعد نرجع نكملوا معك اللقاء مراوحة بين الحوار والموسيقى في لقائنا المباشر معكم اليوم مع ضيفنا الكاتب والباحث لزهر الزنات في موعدنا معكم من الصالون الثقافي. نهديو لك فيروز كيفك انت، وبعد نرجع نكملوا معك اللقاء. احنا موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مرحبا بكم مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية، لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجاتنا. تحية لكم وين ما يوصلكم صوتنا. مازلنا مكملين معكم اللقاء مع ضيفنا الكاتب والباحث الأزهر الزنات. رحب بك مرة أخرى دكتور. نواصل معك اللقاء. اللي فاتوا أنه يسمعنا في الجزء الأول من هذا الموعد يلقى الفيديو الخاص بالجزء الأول من اللقاء على صفحتنا على الفيسبوك. أحكينا بك في بعض النقاط في علاقة بتجربتك الأدبية الإبداعية في البعض من الأعمال، لأنه بالإضافة إلى الإصدارات الأكاديمية البحثية فإنه أيضا نتحدث عن مجموعة من الأعمال الأدبية في الرواية وفي القصة. قلت باش نحكيو على ايام في بار الامريكان دكتور. وبكري شويه انا في الكواليس قلت قلت لك هل ايام في بار الامريكان نتحدث عن ادب الرحله ام ادب اليوميات، والا تجمع الزوز كتابات هذوما؟
2: هي تجمعهما.
1: نعم.
2: لانها يوميات كتبت في المهجر.
1: نعم.
2: وفيها شيء من ادب الرحله. اذا هي في ادب الرحله.
1: نعم. خصوصية ربما كتابة أدب الرحلة وخصوصية كتابة اليوميات أو كتابة الذات، يعني يسميها الكثير أيضا كتابة كتابة الذات، واللي هي تنوعت مع تجارب أدبية تونسية وعربية. الجمع بين زوج جوانب هذوما، أدب الرحلة وأدب اليوميات وكتابة اليوميات دكتور، في علاقة بهذا الكتاب أيام بر الأمريكان، يعني كيف اشتغلت على زوز نقاط هذوما وزوز جوانب هذوما في عمل، واحنا حكينا في جزء أول من اللقاء عن خصوصية كتابة اليوميات وكيف يمكن أن تكون هي يعني موضوع عمل أدبي يشد القارئ وهي في علاقة خاصة بالكاتب في حد ذاته؟
2: ما قلتي في الحقيقة يتطلب حصة كاملة في ذلك، ولكن أي. سأوجز وأقول الحديث عن الذات يمكن أن نبدأ به أو ننتهي به. هو أول شيء معناه كموضوع، كموضوع للوعي، ولذلك تجده معناه انعكاسا حتى عند الأطفال الصغار وما إلى ذلك، ويمكن أن يكون آخر شيء هذا في ناحية الكتابة.
1: كتابة.
2: ولذلك تجد الكثيرين ممن يكتبون تراجمهم الذاتية في آخر مرحلة. نعيمة لنذكر، طه حسين، روسو إلى غير ذلك. أنا كانت عندي اكتشفت ذاتي، بمعنى ليس اكتشاف بالمعنى معرفة، ولكنني كتبت منذ الدراسات الثانوية. أنا أمسك كما يقول بالفرنسية، ليس بمعنى تونير لا، ولكن أكتب يومياتي كل ما يخطر ببالي إلى غير ذلك. واليوم عندما أعود إليها أجد شخصا آخر يكتب. لماذا؟ لأن شخصا آخر يقرأ بحكم ذلك. وأقول كنت أفكر بهذه الطريقة، إذا تتبدل الأشياء فهي نوع من الصورة التي تلتقطها في البداية. أيام في بر الأمريكان تأتي في هذا السياق.
1: نعم.
2: يعني هي كتابة اليوميات كنشاط مألوف عندي عادي طبيعي منذ الصغر. وجدت نفسي مسافرا وأنا أكتب اليوميات، وهنا يأتي الرحلة واليوميات. فاقتطعت تلك. لماذا؟ لأن التجربة التي لخصوصية التجربة فيها. كما مثل تجربة السفر والرحلة وما إلى ذلك ليس فيها، يعني لا ندخل في تفاصيلها أكثر. ووجدت قطعة مني ومن العالم، لأن وضع العالم في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات ليست أوضاع اليوم. تبدلت كثير من الأشياء وصارت، ولذلك قلت سأعطي فكرة أو لقطة من الواقع الذي عشته في تلك السنوات
1: نعم.
2: من نفسي ومن ما يجري من خلال عدسة، هي عدسة الذات التي ومن هنا أتت يوميات أو أيام في بري الأمريكان
1: نعم.
2: ولماذا؟ لأن لتحديد المكان والعدد أيضا، فهي ليست طويلة مدت معها 6 أشهر تقريبا وهي كثيفة بما فيها من مشاعر، بما فيها من تفاعل وما إلى ذلك.
1: هل اخترت ربما يعني أحداث محددة، أفكار بذاتها مرحلة محددة لتقديمها للقارئ في بر الأمريكان بفكر ورؤية الأزهار السنات؟
2: لا. يعني ما حرصت عليه أن لا يدخل الأزهر الزنات اليوم في الأزهر الزنات في ذلك تلك السنوات. بمعنى آخر، دون شك الذاكرة ليس الذاكرة يعني شيء موجود، ولكن أن أحور وأجمل أو أحذف، لا، كل ما كتبته في تلك اللحظات، لأنني ليست أسرارا بالمعنى ولا ليست أمرا معناها
1: يعني ذاتيا بصفة كبيرة،
2: ولذلك فيه ممكن اقتطاعها في الزمان، عنده مبرراته، تجربة خاصة، ولذلك أنها في النهاية عدت إلى بلدي، ولكن فما قادح أو بداية في تلك اللحظة، لأن ما قبلها وجدت أنه قد لا يفيد، نوع من اكتشاف المجتمع وما إلى ذلك وإلى آخره. وعندما ولكن عندما معناها نواة التجربة، نواة الفكرة الشعورية والوجدانية والعقلية أيضا في تفاعل والتصور المجتمع والحنين، ممكن الغيبة طالت شوية وصرت أحن إلى تونس وما إلى ذلك، ومعناها صرت طرح السؤال ماذا أفعل هنا، يعني نوع من العبور فترة الانبهار، مش الانبهار بمعنى إعجاب، لا، ولكن اكتشاف. بعد ذلك تهدأ قليلا وتقول أين أنا؟
1: إيش نعمل في بر الأمريكا؟
2: كما قال الأخ، دونك إيش نعمل هذيك؟ صارت فيها أسئلة، صار فيها وعي أو انتباه أو تفطن إلى ذلك المجتمع، إلى الآخر في ذلك المجتمع، دون شك، وفي ذهني آخر هو التونسي، هو ما أحمله معي، هذا هو في نهاية المطاف المبرر. ولكن أن أتدخل وعندي ممكن، ولكن السؤال وين؟ النص صار عربيا 100%، ولكن النص الأصلي تأتي خاطرة أكتبها بالإنجليزية بالفرنسية بالعربية ليهم كل، وتجد الصفحة الواحدة معناها
1: في لغات مختلفة،
2: مزدوجة اللغات، إلا في الشعر فإنك تجده مكتوبا بالإنجليزية، وبعد ذلك أنا عربته الآن، يعني فيه تجد وفي بعضها ترجمته لا أذكر بالتحديد متى، ولكن فيه معناها النواة كذلك كتبت في بتاريخه وبساعته، في بعض الحين ألغي الأماكن في دقتي ولا غير ذلك، هذا أمر آخر، ولكن ما وجد ما كتبته مبدئيا هو بروحه ليس بطوله أو بكذا، موجود في هذه النسخة المنشور.
1: أيام في بر الأمريكان وأنت تكتبها دكتور، وربما حتى الفكرة زادة للسادة المستمعين والقراء، فإنه كتابة اليوميات أو كتابة الذات هي تختلف عن كتابة السيرة الذاتية، هذا مما لا شك فيه. القارئ الآن عندما سيقرأ أيام في بر الأمريكان، وإلا الذي اطلع على هذا العمل اللي بشي تم تقديمه زادة في بنزرت، نعطيه فكرة بعد على هذا الموعد لسادة المستمعين، إلى أي مدى قادر الكاتب، وانت حكيت عن النقطة هذه يا دكتور، ولكن عندما يتحدث ربما عن شيء أو يكتب عن المعيش بالنسبة ليه الكاتب، إلى أي مدى قادر أنه يأخذ مسافة من ذلك عندما يكتب عنه دكتور؟
2: المسافة تطرح عندما يكون تدخل الذاكرة أو التذكر، وقتها كما قلت ذلك الأنا في تلك الفترة إلى آخره، في اليوميات شيء آخر، أنا نشرت الكتاب صحيح في 26 ولكن بروح وبأدوات وبشكل ما كتب الذي كتب عليه سنة 90 يبدو 98 في تلك الفترة. ولذلك كما وعقب وأربط بسؤال آخر ليس فيها موقف من ذلك، وأنا نقلت ما وجد وقتها، لأن اليوميات هي ما يعتمل في تلك اللحظة، وإن تضمن تأملا أو موقفا إنما هو عائد إلى تلك اللحظة وليس اليوم. يعني هذا الإشكال مرفوع في الكتابة اليوميات. عندما تتذكر ترجمة ذاتية مثلا أتصور ذلك، تدخل عوامل كثيرة، وقتها تصير رقابة في الشخص والأخلاق والمؤسسة وما إلى ذلك ما إلى ذلك، ويمكن أن يحذف أو يسكت عنها، وهذا مطروح قضية كاملة في قضية الترجمة الذاتية. ولا تطرح في هذا الشكل، في هذا المضمار مسألة الصدق والكذب وما إلى ذلك، لأن الكاتب عندما يكتب لا أتصور أنه يسعى إلى أن يجعل من نفسه ملاكا ولا أن يجعل من نفسه ماردا أو شيطانا وما إلى ذلك، ولكن المهم هي لا أقول حتى الصدق لا تطرح، ولكن هي التجربة نقلت كذلك، صورها في حدود معقولة بلغة معناها هي المتاحة عنده. ما عدا ذلك ممكن يكون من تصورات القارئ أو الناقد ومن أسئلته ومن نيته دون شك، هذا أمر آخر.
1: باش نستنسل حك دكتور، باش نتوقفوا مع ركن مكتبة الثقافية وبعد نرجع نكمل معك اللقاء في جزء أخير حتى نواصلوا حديثنا على أيام في بر الأمريكان، ونعطيكم فكرة على الموعد لتقديم هذا العمل في لقائنا مع الكاتب والباحث دكتور لاسهر الزنات. نرجعكم بعد مكتبة الثقافية.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
4: أمي شبي بنت
3: عندي ما نقول لك.
4: يحكي هالناس ما فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
5: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: مكتبة الثقافية.
7: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية وعنوانه What's Really Wrong with the Middle East لبريان ويتيكر، وصدر هذا الكتاب الذي ترجمته ما الخطأ حقا في الشرق الأوسط، صدر عام 2010 ويضم 384 صفحة، وصدر عن دار الساقي للكتاب، وهذا الكتاب للصحفي البريطاني برايان ويتكر الذي عمل سابقا محررا لشؤون الشرق الأوسط في صحيفة الغوارديان. والفكرة الأساسية لهذا الكتاب تتمثل في أن مشكلات الشرق الأوسط لا يمكن تفسيرها فقط بوجود الدكتاتورية أو التدخل الأجنبي أو الإرهاب حسب رأيه، بل يجب أيضا النظر إلى المشكلات الموجودة داخل المجتمعات نفسها، مثل غياب الحرية الشخصية والفساد والتمييز وضعف التعليم والمحسوبية والتشدد الديني والسيطرة، سيطرة أطراف دون أخرى على وسائل الإعلام. ومن أهم الأفكار التي يطرحها المؤلف أن تغيير هرم السلطة في كثير من الأحيان لا يؤدي إلى تغيير المجتمع، حتى إذا تمت الإطاحة بكما يقول هو الأنظمة الاستبدادية في تاريخ سابق من تاريخ العرب، فإن بعض العادات والثقافات التي تسمح بالسلطوية والقمع يمكن أن تستمر داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع. ولذلك يرى أن التغيير الحقيقي يجب أن يبدأ بهذه المؤسسات وليس العكس. وينتقد الكاتب في هذا المجتمع العربي ما يسميه بثقافة الأبوية، أي الاعتقاد بأن من حق بعض الأشخاص مراقبة الآخرين والتحكم في حياتهم وسلوك، ويربط ذلك بمشكلة ضعف الحرية الشخصية في العالم العربي، ويناقش قضايا مختلفة مثل حقوق المرأة والتمييز الاجتماعي، ويذكر عينات من ذلك عن التحرش وحقوق الأقليات المهضومة وغير ذلك من هذه المعطيات. ومن القضايا المثيرة للجدل في الكتاب دور الدين والإسلام في المجتمع والسياسة، ويرى المؤلف أن التشدد الديني يمكن أن يرتبط أحيانا بالسلطوية، أي بهذه الثقافة التي يسميها الثقافة الأبوية، ويميل إلى إعطاء العلمانية دورا كبيرا في تحقيق الحرية، ويرى أن بعض القراء يرون أن الهوية الدينية المعتدلة أهم من هذا الذي يمكن أن يمثل تسلطا أو ثقافة أبوية دينية. من النقاط التي يثيرها الكتاب أن المجتمعات العربية إن حملت مسؤوليات كبيرة فغالبا ما يميل هو إلى تفسير مخالف، يتمثل في أنه لا يمكن تحميل طرف دون آخر تبعات المشاكل العالقة بالنسبة إلى كامل المجتمع. والكتاب فيه حديث عن مشكلات الشرق الأوسط نتيجة لمجموعة معقدة من العوامل الداخلية والخارجية، ويرى أن الحل لا يكون فقط بالتركيز على الجانب السياسي، وإنما ينبغي أن نركز على ما يسمى بسياسات ثقافية واجتماعية هي التي تؤدي بتنويع الثقافة وإخراجها من بوتقة الثقافة الأبوية. قدمنا لكم كتاب What's Really Wrong with the Middle East، ما الخطأ حقا في الشرق الأوسط، لبريان ويتكر، مع تحية توفيق.
0: مكتبة الثقافية.
8: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مكملين معكم موعدنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية، مواصلين حوارنا مع ضيفنا الباحث والكاتب دكتور الأزهر اللزنيد، نحكيه على تجربته الإبداعية وعلى آخر الأعمال، ونحكيه على ربما آخرها هي 100 قصة وقصة، ولكن رجعنا قبلها الأيام في بار الأمريكان لأنه باش يكون فما لقاء لجمعية الكتاب الأحرار.
2: نعم،
1: ببنزرت، وتحية لأعضاء الجمعية اللي عندهم نشاط متميز الحقيقة، في كل مرة يختاروا أسماء مهمة في الساحة الأدبية في تونس. باش يكون فما لقاء حول هذا العمل أيام في بار الأمريكان بإمضاء ضيفنا، باش يكون نهار 10 أكتوبر إن شاء الله الموعد، يعني نهار السبت الجاي خاص بهذا اللقاء. وإحنا باش نواصلوا شوية حديثنا على أيام في بر الأمريكان. دكتور، كتابة يومياتك في بر الأمريكان كان عندها علاقة برؤيتك لحضارة الآخر، لثقافة الآخر، وأنت المبدع والكاتب والأكاديمي التونسي العربي في بر ربما مختلف علينا، كيفاش كانت نظرتك ليهم وأنت تكتب هذه اليوميات؟
2: هو صحيح أن النظرة أو الموقف يكون من موقعين، من خارج المجتمع ومن داخل المجتمع أو البلاد. فالموقف أو النظرة في اليوميات هذا هو من داخل تلك البلاد، ولكنها دائما تبقى من خارج. لماذا؟ لأنك عندما تختلط بمجتمع أنت ولا تمر فترة كافية لمعرفة الكوامن.
1: نعم.
2: فأنت تظل دائما من خارج.
1: من خارج.
2: ولكن عندك وسائل أخرى يمكن أن معناها تجعل المسافة تقصر وهي معرفتك بتاريخ ذلك البلد.
1: نعم.
2: وبتكونه وما إلى ذلك وبمهاراتك اللغوية خاصة والنفسية والاجتماعية إلى غير ذلك.
1: نعم.
2: ولكنها صورة فعلا هو دائما أنت أو هو أو هم لأنك تشعر أنك ستذوب أو لتندمج أو سترفض لي. وبين هذا الأخذ والرد يعني هناك مد وجزر يحدث شيء. وجب أن أكون بين ظفرين واقعيا موضوعيا.
1: نعم.
2: يعني هذا الآخر هذه البلاد هذا المجتمع أنا ضيف فيه وفيه أشياء أساسية إيجابية جوهرية تجعل منه على تلك الشاكلة.
1: نعم.
2: في منزلته وفي حضارته وفي ثقافته وفي قوته وفي جميع إيجابياته على جميع المستويات.
1: نعم.
2: وفيه أشياء أخرى أنت ترفضها. وهذا هو مختصر القضية.
1: نعم.
2: مثلا قيمة مثل قيمة العمل والانضباط في الوقت هذه أسجلها.
1: نعم.
2: قيمة أخرى على أساس أن كأن العلاقات كلها محكومة بالمال هذه قيمة أخرى أسجلها.
1: نعم.
2: تسجيلها ليس من منطلق لا العداء ولا الحب وإنما من منطلق رسالة.
1: نعم.
2: شيء موضوعي.
1: نعم.
2: قد يكون ودخل الآن هو جزء من التاريخ. يعني يكفي أن ينشر ليصير.
1: نعم.
2: لا أقول وثيقة تاريخية محددة ولكن ليصير انطباعا.
1: نعم.
2: يدخل ومن مكونات التاريخ لأن التاريخ في نهاية المطاف ليس أحداثا تروى وتواريخ بمعنى يعني شهر وسنة وإنما هو أيضا مشاعر.
1: نعم.
2: ومواقف وما إلى ذلك.
1: نعم.
2: هذا هو يعني في نهاية المطاف.
1: نعم. كتابتك لليوميات أو كتابتك للرواية أو كتابتك للقصة القصيرة على مستوى الأسلوب الآن وتقنيا كيف ينجح الكاتب وهنا كيف ينجح الأزهر الزناد في شد انتباه القارئ عندما يكتب اليوميات مثلا أو عندما يكتب القصة أو عندما يكتب الرواية؟
2: هناك المضمون أو القصة أو الحكاية بنفسها.
1: نعم.
2: كما شدت كاتبها فإنها تشد القارئ.
1: نعم.
2: نعم هذا.
1: نعم.
2: تأتي يعني هي تبدأ بمثابة الصوت الخفي بمثابة الترنيمة ثم بعد ذلك تتبلور شيئا فشيئا ويكفي أنها تشدك لتكتبها على مدى صفحات وعلى مدى أيام قد تستغرق الأمر أشهرا أو شهورا. أتصور أنها تشد شخصا آخر هو قارئ ففي نهاية المطاف أنا أتصور أن العمل دون أن أكون نرجسيا أو العمل الذي يشد صاحبه بمعنى يسكنه لا شك أنه يسكن قارئه.
1: نعم.
2: الفرق بين الرواية ذات النفس المسترسل الطويل واليوميات هو في الحقيقة كلتاهما رحلة. الرحلة في الرواية لها بداية ونهاية دون أن تكون هناك يعني تقسيمات ولكن الرحلة في الأيام وفي المذكرات هي رحلة الكاتب رحلة الذاتي.
1: نعم.
2: موزعة على عدد من الأيام ولكن احذف اليوم احذف الساعة احذف كذا.
1: نعم.
2: وتألف بينها ستجدها في نهاية المطاف نوعا من الرواية.
1: نعم.
2: لها بداية ونهاية وشيء آخر يتكرر وبطل هو أنا الكاتب وأحداث وأشخاص إلى غير ذلك في نهاية المطاف هي رواية ولكنها مقسمة.
1: نعم.
2: على عدد من الأيام فلا يوجد فرق كبير. هناك فرق أساسي جوهري.
1: نعم.
2: الرواية خيال بمعنى يلبس الواقع لباس الواقع صحيح.
1: نعم.
2: ولكن الأخرى أشياء عندما أقول لك كنت في بلد الفلاني في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني تذهب وتجد المكان نفسه إذن لها يعني المعالم تضاريس موجودة ثابتة.
1: نعم.
2: الرواية شيء آخر.
1: نعم.
2: انت ضمنت مكانا وتضاريس فهي موجودة ولكنها غير واقعية بالمعنى الكتابة.
1: نعم.
2: التي فر اليوميات وما إليها.
1: نعم. رسالة الأزهر الزناد ربما الأكاديمي الباحث هل تختلف عن رسالة الأزهر الزناد الكاتب الروائي القاص؟
2: في المنطلق لا تختلف.
1: نعم.
2: لماذا؟ لأن الكاتب أو الباحث الأكاديمي هو أب ومواطن.
1: نعم.
2: ومدرس وباحث.
1: نعم.
2: وكاتب.
1: نعم.
2: ويصب إلى شيء أن يصير بلده بلدا فيه الخيرات، فيه الرفاه، فيه حب الحياة، فيه السعادة إلى غير ذلك. فهذه الغاية ما ذكرت منذ حين من أدوات تصب فيها كلها. يعني أنا أدرس وقد أكون شديدا وحريصا مع طلبتي لأمر بسيط جدا، أنني أريد أن أرفع من مستواهم. أنا أقول لهم طلبتي وليسمحوا لي بعض الأحيان حتى انفعالي أو أكثر من ذلك حرصي، أنت عليك أن تصعد إلي، أما أنا فلن أنزل إليك.
1: جميل.
2: معناه أنت صعد، أنت أبذل، أنا أعينك لتصعد، لا أخذ بيدك بمعنى أرشدك، ولكن عليك أن تستعمل عضلاتك لتصعد. هنا أتحدث عن العضلات العقلية. في الأدب نفس الشيء، أنا عندما أكتب يوميات في بر الأمريكان ليس للتسلية، هناك رسالة. هذا مجتمع فيه أشياء جعلت منه قويا. أن تحبه أو تكرهه أمر آخر، قضية أخرى. لا أدخل فيها. أنا لست من هذا القبيل، ولكن عندي شيء عشته. أنا أريد كتجربة، أريد أن تقاسمني إياها، أن نتشارك فيها. عسى أن ينشأ شخص آخر يؤمن بأشياء نتجاوز بها سلبياتنا ونأخذ وما إليها. هذا هو الغاية. ففي غاية واحدة هي النهوض بالإنساني التونسي والعربي بصفة عامة، والإنسان العالمي إن كتب لهذا. فنهاية المطاف هي رسالة واحدة. تتعدد وسائلها، تتعدد أشكالها، ولكنها واحدة. في نهاية
1: رسالة واحدة. وتميز هذه الرسالة أو تميز هذه الكتابات أو الأبحاث واللي يخليها تتحصل على جوائز، ربما هذه النقطة اللي نخبو بها اللقاء. وأنا ذكري وقت النغام قلت لك برشا أسئلة والوقت شوية حاولنا يعني في كل مرة نركزوا على جانب من الجوانب. وممتع الحديث معك دكتور. آخر الجوائز اللي حصلت عليها هي جائزة أورورا في القصة اللي هي القصة القصيرة في 2026، وذكرت أنا في البداية سبقوها جوائز أخرى كما جائزة كتار للرواية العربية عن رواية الناطور، وكذلك جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في فرع أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية. مهم بالنسبة لأي مبدع ولأي باحث هذه التتويجات دكتور، هي هما احنا واحد مش يستنى الجوائز حتى يعني تثبت هي القيمة للأثر اللي قدمه الكاتب، ولكنها تعطيه دفع ربما توصل الكتابات أكثر. مهم هذا بالنسبة لأي كاتب وأي باحث؟
2: هو مهم من حيث أن الجوائز أنا أقولها وقلتها في مناسبة سابقة، الجائزة باب على الذكر الحسني. بمعنى آخر، وذكرت منذ حين أنت فكرة طيبة، هي تتويج، هي اعتراف، ليست غاية. وكم من شخص يكتب على المقاس ومعناها لا يحصل على شيء، ولكن تكتب للتاريخ أولا. أنا حصلت على جائزة علمية، أول جائزة علمية في معرض تونس للكتاب الدولي عن كتاب اللغة والجسد. معرض تونس في دورة 2015 عن كتاب اللغة والجسد. ولكن عندما كتبت الكتاب لما كنت أبحث عن جائزة. فهمت؟ إذن تتوفر الفرصة، تقول سأعطي لهذا الكتاب وهو ابني حظا في الحياة. فواجبي واجب الناشر أيضا أن أقول له رشح هذا الكتاب. لماذا؟ ليسمع به الناس إن كان جيدا. يعني في نهاية المطاف الجائزة دائما هي مباراة بين عدد محدود من الكتب في سياق محدد.
1: صحيح.
2: فإن كان حصل على جائزة فذاك اعتراف للكتاب واعتراف للكاتب، ودون شك يعطيه ذلك تشجيعا ويعطيه دفعا آخر. بعد ذلك الجوائز العلمية الثانية وهي الكبرى جائزة الملك سلمان العالمي للغة العربية عن مجمل الأعمال اللسانية. دون شك وكانت تتويجا لأعمال معناها تعود إلى بداية الثمانينات أو التسعينات، ثم انتشرت وشيئا فشيئا بوسائل عادية بسيطة جدا. وذلك هو تتويج، هو تتويج بمعنى اعتراف. لأن الكاتب عندما يكتب لا يراه الناس، لا يحدث ضوضاء، وفي نهاية المطاف يضحي بالكثير من الأشياء. دون شك أنا معناها إنسان متوازن ولا أقول ذلك افتخار، ولكن عندي حياتي وحياة عائلتي وواجبي أيضا العلمي، فلكل دور. فهذا اعتراف، هناك تتويج صحيح. في الأدب صادفنا الحظ الأبنائي الأعمال. الرواية الأولى الإسفنجة حصلت على جائزة الاكتشاف في الكومار. الرواية الثانية في الترتيب الزمني الناطور وكانت غير منشورة عن الكتار. الأمس فقط وصلني درع عن طريق البريد ونشرته على الأصدقاء. دون شك حالة الكورونا وقتها لحضور الحفل البهيج، وبعد ذلك كلما رأيت ذلك الحفل تذكرت الكورونا. وبعد ذلك معناها جائزة القصة القصيرة في الكويت الملتقى عن مجموعة مدينة المرايا سنة 22-22. ثم بعد ذلك جائزة كتارة الاسكتارة أورورا عن مجموعة عبوة السعادة في القصة القصيرة. ودون شك معناها الكتابة متواصلة بالجوائز وبغير الجوائز، لأن الدافع الجائزة الأساسية هي القارئ الذي يجد معنى فيما أكتب.
1: وتموقعك زادة في الساحة الأدبية والقيمة العلمية زادة ليك أكبر من أنه يكون الانتظار دائما لجوائز حتى تثبت يعني هذه القيمة، والاسم يعني بما يحظى به من احترام ومن تقدير كفيل بذلك أكيد للكاتب والباحث الأزهر زناد. بين 100 قصة قصة أيام في بر الأمريكان وغيرها من الأعمال، العمل الإبداعي القادم بعد 100 قصة وقصة، تهزنا للرواية، نبقى في القصة، نمشي لليوميات، وين؟
2: سأفشي سرا سرا بالمعنى المبدأ. معناها عندي جملة من الأعمال عندما تأتي مشروع أسجله وبعد ذلك يأتي دوره في النشر. يأتي دوره في النشر عندما يجهز ينشر. القادم ولا أعدد الأعمال من الرواية.
1: من الرواية. إن شاء الله بالتوفيق ليك أكيد،
2: وقد يكون الأمر قريبا.
1: جميل.
2: وقد يكون الأمر قريبا.
1: قريبا. ملا قريبا ترجع لنا.
2: إن شاء الله بكل سرور.
1: ويعيشك ويشرفنا ذلك تكون حاضر بحضنا ونواصل الحديث على الرحلة الأدبية الإبداعية والأكاديمية أيضا للكاتب الأزهر الزناد. نحب نشكرك برشا على حضورك معنا اليوم.
2: شكرا لك.
1: ما قدمته لنا في هذا اللقاء.
2: وأنا أشكرك بدوري ودون شك على توفير هذه الفرصة. والسعيدة وأرجو أن يتجدد اللقاء بك وبمستمعاتي ومستمعي الصالون الثقافي. وأنا دون شك من أبناء ورواد والإذاعة الثقافية، هي الحاضنة التي نعتز بها جميعا بصرف
1: بيك.
2: النظر عن توجهاتنا وما إليها.
1: شرفنا دائما حضورك دكتور، إن شاء الله بالتوفيق ليك في مسيرتك الأكاديمية العلمية البحثية وإلا أيضا الإبداعية الأدبية. ضيفنا الكاتب والباحث الأزهر الزناد. نعود نذكروا مستمعينا اللي نجم يكونوا حاضرين معاك في بنزرت نهار
2: أيام
1: في بر الأمريكان، باش تكون محور اللقاء.
2: الصورة حقيقية.
1: كنت نسألك على الصورة أنا.
2: الصورة حقيقية نعم. وفيها صور أخرى. كانت فوتو هي بالألوان ولكن أجمل عندما تكون بالأبيض والأسود أجمل. وهي صورة حقيقية تعود إلى سنوات وفيها صور داخل ليست كثيرة. نعم. ليست كثيرة. ولكن حقيقة موجودة.
1: كما يعني كما المفهوم متاع كتابة اليوميات.
2: نعم.
1: بالضبط.
2: وهذه 100
1: قصة وقصة,
2: قصة وقصة. والصور فيها باعتماد الذكاء الاصطناعي بريشة الأستاذة ريم زعفوري, أحييها بهذه المناسبة.
1: نعم.
2: دون شك, وأحيي أسرة دار الكتاب.
1: نعم.
2: دار الكتاب تونس. على هذا هذه العناية.
1: نعم.
2: والإخراج الجميل. وعندنا في نفس الدار سلسلة علمية, بما أن نجمع بين الأدب والأكاديمية. سلسلة كاملة عنوانها أو اسمها معالم في اللغة والذهن. تنشر فيها الأطروحات, تنشر فيها البحوث الجامعية الجادة الأساسية في شتى المواضيع. عندنا قضايا التصوف, في قضية مثلا أنا لا أشير إلى العناوين, في قضايا الإدراك أساسا, التصور الذهني وما إلى ذلك, ومعناها المشاريع قادمة. يمكن فيما يتعلق بالحصول عليها, الحصول عليها عن طريق التوصيل في تونس أو خارج تونس. والدار الكتاب تشارك في أبرز المعارض العربية.
1: صحيح.
2: ويمكنهم الحصول على هذه العناوين أو تلك العناوين الأكاديمية في هذه المناسبات.
1: نعم. عند دار الكتاب. إن شاء الله بالتوفيق ليك دكتور. نشكرك مرة أخرى على حضورك معنا.
2: نعم.
1: استمتعنا بالحوار معك, ضيفنا الكاتب والباحث الدكتور الأزهر الزرنات, في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجاتنا، مازلتوا تنجموا تتابعونا على موجات لافام في كامل ولايات الجمهورية من تونس ومن خارج تونس على الموقع www.radioculturel.tn. تابعونا في المباشر على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، وكذلك قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية. لقاءنا معكم متواصل مع ضيوفنا، مع إبداعاتهم، مع كتاباتهم، مع أبحاثهم أيضا. باش نواصلوا حديثنا الآن على عمل وإصدار جديد، التفكيك والبناء في منهج المقال الفلسفي في البكالوريا، ونعرف قيمة مثل هاته الكتابات، مثل هاته الأبحاث، مثل هاته الدراسات والأفكار والمناهج اللي قدموها مختصين خاصة لتلاميذ البكالوريا كالوريا، اللي أكيد كلهم يبحثوا على مثل هذه الإصدارات حتى تكون سبيلهم للنجاح وللتعمق أكثر وأكثر في مختلف

0: المواد، وخاصة وقت نحكيه على الفلسفة والمقال الفلسفي. سعيدة بحضور معنا على موجات إذاعة ثقافية حتى نتحدث على هذا الكتاب. ضيفنا الأستاذ سيهادي بن عبد الحفيظ. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيهادي.
1: أهلاً وسهلاً.
0: مرحبا
1: نادية، شكراً للاستضافة وشكراً للبرنامج الجميل صالون الثقافي.
0: مرحبا بك معنا سيهادي، نحكيه على هذا الإصدار الأخير وكتابك الأخير، التفكيك والبناء في منهج المقال الفلسفي في البكالوريا. قبل ما نحكي ربما على فحوى هذا الكتاب وهذا العمل سيهادي، ربما نحكيه شوية على أهمية مثل هذه الإصدارات التي يقدمها أساتذة مختصون في مجالاتهم حتى تكون باب آخر ينضاف ويفتح للتلاميذ، وإذا كان في مستوى جامعي للطلبة الذين يبحثون عن مثل هذه الأعمال حتى يعني ترافقهم في مسارهم الدراسي. سيهادي،
1: في شك هذه الأعمال بطبيعة الحال بقدر ما هي تعمل ربما رافد لإسناد التلاميذ أو الطلبة في برامجهم وفي دعم تعلماتهم في مختلف المجالات بالتأكيد، فهي على الأقل من زاوية نظري أنا لا تأخذ شكلا تجاريا. بالعكس، أنا هذه الأعمال كنت أقدمها منذ سنة 2009 على الفيسبوك مجانا للكلام ده في مجموعة في جروب على الفيسبوك والجميع يعلم ذلك، ولكن جاءت الفكرة لماذا لا يثار إلى تجميع مثل هذه الأعمال وتنظيمها في شكل عمل ربما مدرسي أو شبه مدرسي حتى تحصل الفائدة ونرد ربما للكتاب الورقي ألقه هو أهميته. ومن هذه الزاوية تقريبا فكرت بهذا الإصدار ووجدت حقيقة الدعم من دار نشر، لا أعرف إذا كان ممكن
0: طبعا ممكن
1: نعم دار قريف للنشر
0: طبعا
1: مشكورة والأخت معناها حذامي شجعتني برشا، والأخ نور الدين الطيب اللي ربما كان
0: طبعا
1: هو همزة الوصل في هذا العمل بتحفيزي وتشجيعي. فقلت لما لا يمكن أن يحول هذا العمل مع بعض التعديلات من أجل تقريب هذه التعلمات من التلاميذ وترك على الأقل سند لديهم يمكن أن يشتغلون عليه. لا أحد ربما ينكر فضل ما يسمى اليوم بالديداكتيك أو ديداكتيك الفلسفة أو التعلم تعلم الفلسفة التي أرسى ربما دعائمها أستاذ الفلسفة الفرنسي وعالم التربية ميشيل توزي، الذي كان ربما قد وضع مثل هذه العلوم الجديدة صح التعبير علوم الديداكتيك وخاصة فيما يتعلق بالفلسفة، باعتبار كما نعلم أن ما نقدمه في القسم ليس الدروس في تاريخ الفلسفة ولا هي حتى في مسائل في الفلسفة العامة كما نجد ذلك في مقررات وبرامج أخرى لدول أخرى، ولكننا نشتغل أكثر نحن على مفاهيم وإشكاليات. والذي يعلم ذلك ربما تلك خصوصية البرنامج التونسي وأهميته أنه يحفز التلميذ على التدرب، ومن هنا كانت تقريبا فلسفة البرنامج كله، وهي الوثيقة اللي قدمتها وزارة التربية تقريبا منذ سنة 2000 عندما بدأ التفكير حقيقة في تنظيم الدرس الفلسفي وتعصيره من أجل أن يكون دربة بالفعل كما يسميه كانت، لأن الفلسفة كما يقول كانت لا وجود لها وإنما يوجد فقط فعل التفلسف أو تعلم التفلسف. هذه هي الفكرة تقريبا التي انطلقت منها.
0: هذه الفكرة سي الهادي، وانت في بداية الحديث قلت بأنك كنت تقدم يعني هذه القراءات أو هذه الدراسات أو هذا هذا الاهتمام بالفلسفة، كنت تقدمه لتلاميذ البكالوريا على صفحتك على الفيسبوك ولا غيره من الأساليب. ويمكن اليوم وانت قلت نقطة مهمة، الهدف ليس تجاري بالنسبة لك انت اليوم. هذا هو الأساس، انه التلميذ اليوم خاصة اللي هو في البكالوريا ومادة الفلسفة تبقى لها من الأهمية، مش فقط يعني في شعبة الأداب وإنما أيضا في بقية الشعب الأخرى. تعاملك مع يعني هذا الكتاب أو هذا العمل هو موجه لتلاميذ البكالوريا في شعبة الأداب أم في كل الشعب؟ هو التفكيك وبناء في منهج المقال الفلسفي مقدم لكل الشعب؟ نعم.
1: لا، في كل الشعب كما قلت. يعني هو الأصل أننا عندما صار التغيير للبرنامج منذ سنة تقريبا 2008 كان الاختيار أو التجديد الذي وقع على الأقل بالنسبة للفصل بين الشعب العلمية والشعب الأدبية هو التأكيد على مسألة ما يسمى بدوج الكفاية. وبدوج الكفاية كما قلت يعني هو حجر الزاوية في فلسفة الديداكتيك للتفلسف، التي كما ذكرت ربما يمكن أن تعود إلى ميشيل توزي وبعض الذين تأثروا به، وكان زارنا يعني في تونس في ورشات عمل مع أساتذة الفلسفة. ويمكن أن أذكر على الأقل مفصلة الكتاب وفق هذا العمل، لأن الشعب العلمية مثلا يشتغلون في التمرين الفلسفي أو ما نسمى بالفرض الفلسفي، لم يعد مقالا بالمعنى الكلاسيكي، يقسم إلى قسمين. القسم الأول هو قسم مهاري، يشتغل على جملة من المهارات لتحصيل جملة من الكفايات، هي مهارات جزئية إذا صح التعبير. والمهارة يمكن أن لو أردنا تعريفها ديداكتيكيا على الأقل هي أهم آليات البناء المنهجي في المقال، وهي أدوات تفكير استدلالي ونقدي يقتدر من خلالها المتعلم على إتقان فن الكتابة الفلسفية، استخراج مسلمة ضمنية أو حجة أو حجة مضادة أو أطروحة مستبعدة إلى آخره. فكانت الفكرة إذن لما لا أن نجزأ هذه الأعمال، هذه المهارات، ونشتغل عليها مهارة مهارة، وهذا يفيد جدا مثلا الشعب العلمية بل حتى سلف أداب وسلف علوم تقريبا بنفس المعنى. وسنجد بعد ذلك جملة من المهارات الإدماجية التي يمكن الاشتغال عليها بشكل تأليفي داخل سياق بناء نص أو مقال، لذلك سميته تفكيك وبناء. كيف يمكن تفكيك هذه المهارات بشكل جزئي إذا أردنا أن نشتغل عليها، ثم بعد ذلك كيف يمكن الاشتغال عليها إدماجيا بشكل تأليفي من أجل بناء مقال. ونعلم مثلا بالنسبة للشعب العلمية في القسم الثاني هم يشتغلون على عمل تأليفي أو محاولة تأليفية في حدود 30 سطر يشتغلون من خلالها على جملة تلك المهارات الإدماجية التي تدربوا عليها. مثلا كيف نشتغل على البنية الحجاجية، كيف نشتغل على استخلاص مسلمة ضمنية، على رهان، على رهينية، على التبعات إلى آخره. فيجد التلميذ نفسه وهو تدرب في القسم الأول على كيفية الاشتغال بتفكيك هذه المهارات من خلال قول أو إقرار إلى عملية بناها أو تأليفها في القسم الثاني اشتغال على سؤال. هذه مهمة مثلا بالنسبة للشعب العلمية ومستوى كما قلت، وربما والأكيد حتى بالنسبة للشعب الأدبية، وهذا مفيد لهم جدا.
0: منهجيا الآن سير هادي، كيف كان تقسيم هذا الكتاب؟ العنوان هو التفكيك والبناء في منهج المقال الفلسفي في البكالوريا.
1: أنا قسمته إلى ثلاثة أقسام كبرى وقسم رابع أخير. الأقسام هي القسم الأول خصصته لهذه المهارات الإدماجية كما سميتها،
0: نعم.
1: وهذه المهارات تقريبا أتيت عليها كلها، كيف نفهم طبيعة السؤال، كيف نستخلص مسلمة ضمنية، كيف نستخلص رهانا، كيف نبني حجة، كيف نبني حجة أو نستخلص حجة مضادة ونقتدر على الرد عليها، كيف يمكننا أن نستكشف تبعات موقف إلى آخره. تقريبا كل هذه المهارات الإدماجية الجزئية أتيت المهارات الجزئية تقريبا أتيت عليها في القسم الأول. ثم في القسم الثاني خصصته للموضوع الفلسفي، سواء كان موضوع سؤال أو إقراء.
0: نعم.
1: بالنسبة للشعب الأدبية إذا المواضيع تقسم إلى قسمين، يمكن أن يكون في شكل سؤال أو في شكل إقرار أو قول يشفع بتعليم عادة لبيان مدى وجاهته أو حدوده إلى آخره. فحاولت إذن أن أجمع أهم هذه المواضيع والصياغة الممكنة التي وردت أو قد ترد بالنسبة للشعب الأدبية أو حتى للشعب في البكالوري. في القسم الثالث والأخير خصصته للنص الفلسفي، كيفية التعامل مع النص، وبدأت بتحديد ما هو النص وطبيعة النص الفلسفي من خلال مثلا مقارنته بالنص الأدبي، لبيان أن مثلا النص الأدبي في بنيته هو نص كما يذكر ذلك على الأقل رولان بارت، له لذة، له بليزير، بليزير دي تكست، وهذه اللذة إذن وعاش، وهي فعل معاشة نفسية وجدانية. لذلك تجد بالنسبة مثلا في النص الأدبي شخصية بطل محورية يدور حولها الموضوع أو المسألة، وهنالك دعوة ضمنية مبطنة ربما للتعاطف مع شخصية البطل، لكن هذا لا نجده مثلا في النص الفلسفي، لأن النص الفلسفي ينبني على موقف يقدم أطروح، وربما حتى النصوص الحوارية عند أفلاطون التي تذكر لنا شخصية محورية دائما، شخصية سقراط، فلا يدعونا إلى التعاطف معه ولكن إلى التفكير في كيف يطرح سقراط الأسئلة على محاوره، وكيف يدفعه إلى استخلاص الجواب. هذا هو المهم. إذا النص الفلسفي لا يطرح لذة أو ليس فيه لذة بالمعنى الأدبي بالمعنى الوجداني الذي ذكره رولان بارت، لا، ولكن فيه لذة أخرى، لذة التفكير، لذة التفكيك، لذة البناء، كيف يمكن أن أقف عند مفاهيم هذا النص وأستخلصها، كيف يمكنني أن أقف عند مواطن الإحراج النص لأستخلص مشكله، كيف يمكنني أن أتفطن إلى البناء الحجازي الذي اعتمده صاحبه إلى آخره، حتى أستطيع أن أكون موقفا وأستطيع أن أبني بعد ذلك مقالا فلسفيا.
0: جميل.
1: لأننا نعلم بالنسبة على الأقل للشعب الأدبية نحن مطالبون ببناء مقال فلسفي، وهذه بعض التلاميذ ربما لا يفهمونها جيدا، يميزون بين الموضوع والنص، أو حتى النص الفلسفي، ويمكن أن نعود لذلك في كل النصوص دائما يشفع بتعليمة واحدة متفق عليه، حلل هذا النص وناقشه في صيغة مقال فلسفي مستعينا بالأسئلة التالية ويقلت. إذا فالمطلوب هو كيف يمكن أن أستعمل النص الفلسفي كسند لبناء مقال فلسفي وليس شرحا. نحن لا نشرح النصوص، وإنما نشتغل عليه تحليلا أي تفكيكا وبناء. لذلك أنا استعملت هذه العبارة ربما تردنا إلى طريقة الكتابة عند ديريدا وعند توزي في التعلمية إلى آخره. قلت هي محاولة لتجميع هذه الأعمال حسب ما ممكن يمكن أن يكون مطروحا أو ما يمكن أن يطرح في البكالوريا.
0: نعم، جميل جدا، يعطيك الصحة على هذه المبادرة وعلى هذا العمل، على هذا الكتاب في منهجية المقال الفلسفي لتلاميذ البكالوريا، سواء شعبة الأداب وإلا الشعب العلمية، كما كان يتحدث الهادي فيه نماذج تطبيقية لمواضيع ونصوص، وفيه توصيات أيضا منهجية ومعرفية كما ما جاء في تقسيم هذا الكتاب الخاص بهذا المجال وقت نحكيه على المقال الفلسفي لتلاميذ البكالوريا، الكتاب بعنوان التفكيك والبناء في منهج المقال الفلسفي في البكالوريا. تفكر أنك تواصل في هذا التوجه ربما سي الهادي، يمكن ينجم يكون كاختصاص هو هذا هذه الأعمال التي تكون يعني مرافقة للتلميذ أو للطالب في مجالات يعني علمية وإلا أدبية وإلا هنا نحكي على الفلسفة؟
1: بالتأكيد كما قلت إن الغاية ليست تجارية، أنا أفتح هذا المجموعة على الفيسبوك لكل التلاميذ والمجانب، وحتى من يطلبون مني ذلك على الخاص أنا أمدهم بكل هذه الأعمال، وقلت أنني لا أبيع هذه الأعمال، وربما كانت الغاية ليست تجارية بدليل أنني لما أسعى إلى فعل ذلك سابقا، ولكن الآن قلت ما لا بعد هذا التوجه الذي بدأنا نراه اليوم عند تلاميذنا للأسف نحو الذكاء الاصطناعي ونحو مواقع أخرى ربما يستسهلون من خلالها مثل هذه الأعمال في بناء موقف ولا أطروحة ولا
0: وربما هي ما تقدمش هذه المواقع يعني المعلومة الدقيقة العلمية الصحيحة أحيانا.
1: صح بالضبط، خاصة حسب خصوصيات برنامجنا وما يطلبون في العمل البيداغوجي التي نطلبها نحن من تلاميذنا. قلت لما لا أن نترك لهم أثرا وأن يترك لي أنا أيضا أثر في نفسي حتى تبقى هذه الأعمال معنا على الطريق أن أجمعها وأن أذكر اسمي، لما لا، وهذا من حقي،
0: هذا من حقك، هذا طبيعي أكيد.
1: أنا لا أطلب من ذلك لا غنى ولا مالا ولا شيء، كما قلت لأن الغاية والله ليست تجارية أصلا.
0: نعم، وهذا نعرفه عند الكثير والكثير من الأساتذة، يكون يعني همهم الأول هو هذا التلميذ، كيف يعني يصاحب هذا التلميذ للارتقاء وخاصة لاجتياز يعني أهم ربما مرحلة في مساره الدراسي هي البكالوريا. إن شاء الله بالتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا في مختلف الشعب، وخاصة بالتوفيق لهم في مادة الفلسفة، و إن شاء الله بالتوفيق ليك سي الهادي في باقي الأعمال الأخرى التي ستكون ربما بعد هذا الكتاب التفكيك والبناء في منهج المقال الفلسفي في البكالوريا. شكرا لك سي الهادي.
1: شكرا،
0: يعطيك الصحة ضيفنا الأستاذ الهادي عبد الحفيظ، إن شاء الله بالتوفيق ليك. شكرا ليك وإلى اللقاء، لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي، مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي أم.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
1: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا أو في موجاتنا في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكل أوفيائنا، مازلنا مكملين معكم هذه الرحلة، مازلنا مكملين مع التظاهرات والأنشطة الثقافية. باش نمشيو بكم لصفاقس ونمشيو لدار الثقافة باب حرب صفاقس، اللي كما تعودنا بها في مختلف المحطات مع تظاهرات فنية أدبية يعني في مختلف المجالات. الحقيقة في كل مرة نحكيه على هذه التظاهرات حتى نعطيه عليها فكرة للسادة المستمعين. المرة هذه باش نحكيه لكم على أكثر من تظاهرة تنظمها ولا تشارك في تنظيمها دار ثقافة ببحر. دائما يكون حوارنا مع ضيفنا الشاعر ومدير دار ثقافة ببحر سيد أحمد الشايب. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيد أحمد.
4: مساء الخير والورد أستاذة والمنشطة المتميزة الأخت نادية، تحية لك على هذه المصافحة الراقية، ومن خلالك تحية لكل أسرة إذاعة تونس الثقافية إذاعة التألق والإبداع.
3: يعيشك، شكرا لك سيد أحمد. طبعا تحية لك ولكل الفريق اللي معاك في دار ثقافة ببحر، من تظاهرة إلى أخرى، من مناسبة إلى أخرى، يكون في كل مرة عندكم نشاط سواء تنظموا دار ثقافة ببحر ولا تشارك في تنظيم دار ثقافة ببحر في مختلف المجالات الفنية. وربما هذا المميز سيد أحمد مع كل موسم ثقافي وحتى في الصيف وقت التظاهرات يعني المهرجانات الصيفية، فإنه تكون عندكم برمجة تتماشى ربما مع الأجواء الصيفية ويكون هكا فما حراك متواصل وأنشطة متواصلة ولقاءات متواصلة مع الجمهور اللي تعود أنه يتابع أنشطة دار ثقافة ببحر.
4: طبعا احنا كما تعرف انتم ديما تواكبوا، وشكرا لكم في الانشطه دار ثقافه ببحر. احنا على امتداد السنه يعني يكاد لا يمر اسبوع دون نشاط ثقافي. بالنسبه للغد معنا عندنا في هذه الفتره عندنا نشاط في الحقيقه، يعني تقريبا اهم نشاط مسرحي افتتح به الموسم الثقافي 2026-2027، وهو تظاهرة كبرى في الحقيقة،
3: تجارب مسرحية
4: كبرى. تجارب مسرحية هي تظاهرة كبرى لأنه أولا في مستوى المضامين متاعها والمتنوعة، وأيضا لأنه يعني تشترك في تنظيمها مجموعة من المؤسسات الثقافية بجهة صفاقس، طبعا تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية. إذن هذه التظاهرة تجارب مسرحية في دورتها الرابعة، تنظمها الفضاء الثقافي فندق الحدادين، المركز الثقافي المعافى المركب الثقافي محمد الجموسي، مركز فنون درامية وروحية بصفاقس، ثقافة ببحر بالتعاون مع المركز الثقافي جوكر. هذه التظاهرة يعني تنطلق غدا
3: بقدوة إن شاء الله
4: أكتوبر 2026، وتتواصل إلى يوم الأحد 11 اكتوبر.
3: نعم.
4: تظاهره تتميز بالتنوع، فيها عده عروض مسرحيه. الافتتاح سيكون غدا باذن الله على الساعه 6 مساء.
3: نعم.
4: بالفضاء الخارجي للمسرح للمركب الثقافي محمد الجموسي.
3: نعم.
4: بعرض للفنانه الشابه سندا على اله الساكسفون. ثم الساعه 7 سيكون للجمهور موعد مع مسرحية مهمة حصدت العديد من الجوائز، وهي مسرحية الهاربات
3: لوفاة طبوبي. نعم.
4: لوفاة طبوبي المسرح الوطني.
3: نعم.
4: ثم يتواصل معنا التظاهرة نهار الأحد 4 أكتوبر الساعة 7، وهذه التظاهرة أيضا هي متوزعة على عدة فضاءات بمدينة شاقس.
3: نعم. يعني مش يعني العروض في فضاءات مختلفة، يعني مش فضاء واحد. نعم.
4: فضاءات مختلفة، وهي تحديدا في فندق الحديدين والمركب الثقافي محمد الجموسي وبدار ثقافة باب حر.
3: نعم.
4: إذن قلنا النهار الأحد على الساعة 4 مساء بالمركب الثقافي محمد الجموسي عرض مسرحية رارا لشركة عشتار الإنتاج بتونس.
3: نعم.
4: ثم الساعة 7 مساء عرض مسرحية العفرتة.
3: يعني زوز عروض نهار الأحد.
4: لكن العرض الأول مش يكون كما قلت لك، معنا العروض معنا متنوعة وأيضا الفضاءات متنوعة.
3: متنوعة. نعم.
4: العرض الأول رارا سيكون على الساعة 4 مساء بالمركب الثقافي محمد الجموسي، والعرض
3: العرض الثاني مش يكون السبعة
4: للإنتاج بتونس ستكون على الساعة 7 مساء بالفضاء الثقافي فندق الحديدين.
3: نعم.
4: نهار الاثنين 5 أكتوبر الساعة 7 بالمركب الثقافي محمد الجموسي عندنا عرض مسرحية ورقة تكسير. ثم الساعة 7 بالمركب الثقافي أيضا محمد الجموسي عرض مسرحية سقوط حر.
3: أي.
4: نهار الأربعة 7 أكتوبر على الساعة 7 مساء بالمركب الثقافي محمد الجموسي عندنا عرض مسرحية قيامة.
3: نعم.
4: المسرحية القيامة هذه لنادي المسرح فندق الحديدين، حبينا نشاركوا معنا العروض المسرحية للنوادينا. ثم يتواصل معنا المشوار نهار الخميس 8 أكتوبر 2026 طبعا على الساعة 7 مساء بالمركب الثقافي محمد الجموسي عرض مسرحية نومة. ثم على الساعة 7 في نفس اليوم عرض مسرح لا هذا نهار 9 أكتوبر طبعا قلت لك العروض معنا كثافة العروض وتنوعها فهمني على الساعة نهار 9 أكتوبر على الساعة
3: 7
4: مساء بالمركب الثقافي محمد الجموسي عرض مسرحية أثر من إنتاج نادي المسرح بدار ثقافي بحر وهذا العرض اللي فاز بالجائزة الأولى في مهرجان الجاوي للمسرح بدور ثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجامعية في دورته الأخيرة وترشح للإقليمي.
3: إن شاء الله بالتوفيق لكم.
4: عايشك. هو على ذكر التتويجات بحر شركة بزوز أعمال عمل للشباب والكهول وعمل في فن في مسرح العرائس وزوز أعمال فازوا بالجائزة الأولى وترشحوا للإقليمي.
3: هذا يعني يثبت يعني أهمية النشاط في دار ثقافة ببحار بالنسبة للنوادي وخاصة نادي المسرح، لأنه أنتج وهذه مش أول مشاركة للنادي للأعمال اللي ينتجهم النادي، وفي التظاهرات شفناهم في أيام قرطاج لفنون العرائس وغيره من التظاهرات اللي يكونوا حاضرين فيها واللي زاد المسابقات اللي يكونوا متوجين فيها. زاد إن شاء الله بالتوفيق لكم ديما إن شاء الله.
4: عايزك نواصل بكل عجالة نهار السبت 10 أكتوبر على الساعة 4 مساء بفضاء ثقافي فندق الحديدين عندنا ندوة بعنوان المسرح والتكنولوجيا. هذه الندوة العلمية يشارك فيها لطفي الأستاذ لطفي العربي سنوسي والأستاذ هشام بن عيسى والدكتور خالد غريبي. ثم الاختتام سيكون نهار الأحد 11 أكتوبر على الساعة الرابعة مساء بفندق الحديدين بعرض بالمركب الثقافي محمد الجاموسي عفوا بعرض فني ثم عرض مسرحية جاكاراندا.
3: نعم مسرحية جاكاراندا.
4: إضافة إلى ذلك هنالك عنا هنالك ورشتين يعني
3: تكوينية
4: مسرحيتين. الورشة الأولى تنطلق غدا وتتواصل إلى يوم 5 أكتوبر تؤمنها الورشة الفنانة المسرحية وفاة طبوبي بعنوان من الخطاب الحركي إلى الخطاب اللفظي. ثم الورشة الثانية تمتد أيام 9 و10 و11 أكتوبر بعنوان الارتجال كآلية في بناء الشخصية للفنان المسرحي
3: يؤمنها
4: الفنان المسرحي رياض حمدي.
3: هذا بالنسبة للمختلف العروض المسرحية اللي بشكل تقديمها
4: وهذه الورشات يعني تحتضنها فضاء دار ثقافة بحر.
3: في فضاء دار ثقافة بحر زوز ورشات هذوما. ثم كما خذينا ما عندك فكرة سيد أحمد على بكل الأعمال المسرحية اللي باش يتم عرضها في إطار هذه التظاهرة بالإضافة إلى الندوة العلمية المسرح والتكنولوجيا، هذا في إطار برنامج تظاهرة تجارب مسرحية.
4: طبعا واللي يحب يزيد معنا بأكثر معنا
3: تفاصيل
4: نجم يدخل لصفحة دار ثقافة بحر أو الفضاء ثقافة فندق الحديدين أو المركب الثقافي محمد الجاموسي أو صفحة مركز فنون درامية ورك حيب الشفاقس يجد مختلف العروض بالتفصيل.
3: وإحنا حتى اللي يتابعوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك يعني كانت واضحة زادة الأفيش الخاصة بالتظاهرة اللي يتابعونا يلقاوا مختلف العروض. وتحية لزميلتنا كوثر حجري في الإشراف على الديجيتال اليوم في لقائنا من الصالون الثقافي. هذه تظاهرة من بين جملة التظاهرات، لأنه باش نواصلوا وناخذوا معك فكرة على تظاهرات أخرى من المسرح نمشيوا للموسيقى، نمشيوا لموسيقى الشعوب وتظاهرة ألوان من موسيقى الشعوب أيضا بين الثقافة بالبحر.
4: الآن على مشارف نهاية سنة ثقافية 2026 إذن دار الثقافة بحر معنا برمجة الأنشطة متاع الثلاثية الأخيرة من سنة 2026 بكل عجالة. نحب نقول لك على الأقل في تونس شهر أكتوبر الموسيقى هنالك تظاهرة ستنظمها دار الثقافة بحر تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبشراكة مع جمعية الفنانين بصفاقس وأيضا جمعية تونس لأجل القدس وفلسطين بعنوان ألوان من موسيقى الشعوب. هذه مشكون تظاهرة أيام 16 و17 و18 أكتوبر بدار ثقافة بحر. نهار 16 أكتوبر عندنا تقديم كتاب الدكتور مهدي كمون بعنوان آلة العود من الإنشائية الفنية إلى التعبيرية الموسيقية. نهار 17 أكتوبر عن عرض موسيقي ألوان من موسيقى الشعوب لمجموعة نادي الفنانين بشاقص بقيادة الفنان محمد أنور اللجمي. ثم نهار 18 أكتوبر عن عرض موسيقي بعنوان في البالي أغنية لفرقة الكرامة بقيادة الفنان سمير إدريس. تتخلل هذا العرض مجموعة من القراءات الشعرية لشعراء متميزين نخبة من شعراء مدينة صفاقس.
3: هذا بالنسبة لألوان من موسيقى الشعوب من 16 حتى 18 أكتوبر 2026. ثم إطلالة معك سيد أحمد على الأيام الشعرية العربية الغربي المسلمي في دورتها الثالثة اللي باش تكون خلال شهر ديسمبر.
4: بالنسبة للأيام الشعرية العربية الغربي المسلمي في دورتها الثالثة نحن الآن بصدد الاتصالات بشعراء والكتاب سواء من تونس ومن بعض الدول العربية. فما نجمش نقوله طبعا الأسماء
3: طبعاً.
4: فقط اللي يهمنا ان هي الدورة الثالثة اللي هي تنظمها دار ثقافة ببحر والمركب الثقافي محمد الجاموسي. نحيي بهذه المناسبة صديقي وزميلي المجتهد في وليد بن يحيى على دعمه للتظاهرة. الجديد في هذه الدورة أنها ستكون دورة الشاعر التونسي الكبيرة فضيلة الشابي، ويعني ستكون فيها العديد من الكتاب والشعراء من تونس ومن بعض الدول العربية.
3: وجميل زاد.
4: ثم نختتم بدأنا الموسم الثقافي بالمسرح ونختمه بالتظاهرة معنا القارة أيضا في دار ثقافة ببحر اللي تنظمها دار ثقافة ببحر بدعم من المركز الثقافي الخاص وسيفساء، وهي وختامها مسرح.
3: وختامها مسرح
4: الأخير من شهر ديسمبر.
3: هذا بالنسبة طبعا للفترة القادمة، وطبعا الأنشطة متواصلة على مدة موسم ثقافي كامل بدار ثقافة ببحار اللي تخلق حركية زادة في الجهة من خلال مختلف التظاهرات اللي تنظمهم ولا اللي تشارك في تنظيمهم ولا اللي تحتضنهم، والنوادي زادة اللي موجودين أيضا في دار ثقافة ببحار. جميل الوفاء للأسماء ومن قدموا الكثير للساحة الثقافية بصفة عامة في تونس، كما التظاهرة تحمل اسم الغربي المسلمي، فإنه أيضا ستكرم شاعرة تونسية كبيرة نحترمها جدا لمسيرتها ولاسمها ولأعمالها، الشاعرة الكبيرة فضيلة الشابي. جميل زاد هذا الوفاة سيد أحمد.
4: طبعا، واحنا دار ثقافة بحر سنة 2021 عملنا دورة من دورات الأقلام الواعدة وحملة اسم الأديب الكبير عبد الجبار العشري رحمه الله. وقتها هو على قيد الحياة والإبداع. فالتكريم أنا في رأيي أنه نكرم ونكون أوفياء لقامتنا الإبداعية الذين فارقوا الحياة، لكن التكريم بالنسبة للكاتب أو المبدع وهو على قيد الإبداع والحياة يعني يعطي شحنة أخرى، وهذا معناه احنا بالنسبة لنا كأنا نحكي على روحي معناه كمؤسسات وكذا معناه شمزية أن نكرمه مبدعين كبار معناه اللي يبقوا في الذاكرة. وطبعا فضيلة الشاب شعرة كبيرة ما يجم حتى واحد
3: أكيد. يعطيكم الصحة على هذه البادرة، يعطيكم الصحة على مختلف التظاهرات والأنشطة اللي تنظموها. نعود نذكر غدوة تنطلق تظاهرة تجارب مسرحية اللي متواصلة حتى 11 أكتوبر 2026، ثم بعد يكون الموعد مع ألوان من موسيقى الشعوب من 16 حتى 18 أكتوبر، ثم بعد تكون أيام الشعرية الغربي المسلمي اللي باش يتم تكريم فيها الشاعرة التونسية فضيلة الشابي، ثم يكون ختامها
4: فقط تكريم
3: تحمل اسمها.
4: الدورة تحمل اسم فضيلة الشابي.
3: تحمل اسم فضيلة الشابي الدورة الثالثة لهذه التظاهرة، وختامها مسرح خلال شهر ديسمبر. طبعا لنا عودة لبقية الأنشطة الأخرى في بداية السنة إن شاء الله في الموسم الثقافي اللي مازال متواصل. إن شاء الله بالتوفيق لكم سيد أحمد.
4: شكرا لك وشكرا لإذاعة تونس الثقافية اللي ديما معنا نلقاوها معنا سند لنا في معنا الترويج لأنشطتنا الثقافية
3: سواء
4: ثقافة بحر ومختلف الفضاءات الثقافية. فشكرا لكم.
3: مرحبا بك وبكل الفضاءات الثقافية وبكل الهياكل أيضا الثقافية اللي تنشط في الساحة الثقافية في تونس في مختلف المجالات الفنية الإبداعية. إن شاء الله بالتوفيق لك في مسيرتك الإبداعية كشاعر سيد أحمد، وأيضا في إشرافك على دار ثقافة ببحر ضيفنا الشاعر أحمد الشيب ومدير دار ثقافة ببحر. شكرا لك مرة أخرى سيد أحمد.
4: طبعا بالمناسبة نبلغ تحية خاصة للفنان الكبير عيسى حراث.
3: إن شاء الله ربي يشفيه
4: وإن شاء الله الشفاء وفهمته.
3: نعم.
4: إن شاء الله يعود إلى صفاقس لأنه الآن في فترة علاج. إن شاء الله يعود لصفاقس سالما غنما.
3: إن شاء الله ربي يشفيه الممثل القدير الكبير اللي هو يمثل جزء من ذاكرة المتفرج التونسي اللي تبع الحركة المسرحية وإلا السينمائية وإلا الدراما التلفزية أيضا. الممثل القدير القدير والكبير عيسى حراس، إن شاء الله ربي يشفيه. نشكرك مرة أخرى سيد أحمد الشايب، شكرا لك، يعيشك، شكرا لك، وإلى اللقاء، لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي، مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

Thank you.

القرآن.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مرحبا بكم معنا مستمعينا في الجزء الأخير من هذا اللقاء المباشر معكم من الصالون الثقافي. نختم بالأجندة الثقافية قبل ما نوصلوا طبعا الركن الأخير، ركن نغم المساء، انطلاقا من يوم غد الوقع يكون، ولا المتابعة الثقافية باش تكون لي وقع دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية اللي تنطلق يوم غد السبت 3 أكتوبر، تتواصل حتى يوم السبت القادم 10 أكتوبر 2026. ليكون هذا المهرجان كصالون مهني يدعم الصناعات الموسيقية، وأيضا يقدم منصة دولية للفنانين اللي باش يشاركوا في هذه التظاهرة بمختلف أقسامها. وطبعا الدورة كما تعودوا المتابعين لها بالإضافة إلى البرمجة الفنية، فإنه أيضا هناك برمجة ثقافية فكرية كذلك باش يكون لعشاق الموسيقى بمختلف أصنافها على موعد مع عروض موسيقية من 15 دولة باش يشاركوا في هذه الدورة، والفعاليات باش تتوزع على 8 فضاءات بما فيهم شارع الحبيب بورقيبة لتونس العاصمة، وكذلك 7 الفضاءات الأخرى بمدينة الثقافة شادي القريبي. فما باش يكون من 15 دولة باش يكون فما 26 عرض اللي هما تم انتقائهم من جملة 378 مشروع ترشحوا لي البرنامج الأيام. باش يكونوا فما 8 حفلات والعروض باش تقدم تجارب فنية موسيقية لفنانين وكذلك مجموعات موسيقية من مختلف البلدان اللي باش تشارك في الدورة الحالية لأيام قرطاج الموسيقية، بالإضافة إلى تونس طبعا البلد المنظم، من الجزائر، من المغرب، من فلسطين، من مصر، من سوريا، من الأردن، من السنغال، ومن تشاد، بالإضافة إلى شركات من فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، إسبانيا، كندا، البرازيل، وهولندا. هذوما البلدان اللي باش يكونوا حاضرين في الدورة الجديدة لهذه التظاهرة، بالإضافة طبعا إلى عرض الافتتاح لإدارة المهرجان لم تكشف عن تفاصيل عرض الافتتاح، إن شاء الله غدوة يتبعوها الجمهور اللي باش يواكب افتتاح التظاهرة. وكذلك باش يكون فما كما قلنا مجموعة من العروض الموسيقية ومن مختلف البلدان اللي باش يكونوا حاضرين في إطار هذه التظاهرة الموسيقية اللي تبعوها الكثير من أحباء الموسيقى والمجموعات الموسيقية خاصة، اللي تلقى هذا المهرجان فضاء يقدم إبداعاتها للجمهور العريض. كذلك الدورة باش يكون فيها ورشة أيام قرطاج الموسيقية للجاز، بالإضافة إلى كذلك 6 لقاءات مهنية يومية باش تطرح قضايا في القطاع الموسيقي. البرمجة هذه الخاصة بالقضايا اللي باش يتم طرحها واللقاءات المهنية باش تكون انطلاقا من 5 أكتوبر حتى 10 أكتوبر اللي هو اليوم الختامي لأيام قرطاج الموسيقية. وكالعادة كما عودناكم انطلاقا من يوم غد وحتى يوم الاختتام باش تتبعوا فعاليات الدورة الجديدة، الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية، على موجات إذاعة تونس الثقافية في مختلف برامجنا وفي السهرات أيضا في مواكبة كالعادة لهذه التظاهرات الفنية الموسيقية الكبرى في تونس. بالتوفيق طبعا لكل المشاركين في أيام قرطاج الموسيقية، وتابعونا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نحب نشكر أيضا كل الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا في لقائنا اليوم من الصالون الثقافي الفيل كان انطلق معكم في حدود الساعة 5 وتواصل حتى حدود الساعة 8 مساء مع الفريق لأمن لكم هذا اللقاء. كوثر حجري، نفيسة عشري، ومريم جارة ونادية حمراني. نسمع النغمة الختامي في هذا اللقاء، كوكتيل من الأنغام التونسية بإمضاء الفنان التونسي أيمن لسيق. إلى اللقاء.

0: توجع.
1: في ناس كلها جرب. شبيك خويف ساه؟
2: نسبة صغيرة ديتها الناس كل اللي بمخه يبعد على الخطر.
3: يا خويف.
2: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا، تلقاو غدو.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: لمن بذلوا وما بخلوا
6: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
5: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
6: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
5: مع الطيب شلبي.

0: peut-être mes peinards. Et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
1: شكرا أخت التقنية إيمان الغالية، أرجو أن تكون معنا صار يكفي كما قال مظفر النواب. أيها الناس، يقول جلال الدين الرومي: نحن كنبتتين يمر عبرنا الخلق. ويقول محي الدين العربي: من سكن ما أعشق ويقول لولا الصيد لولا الصيد ما نفر الغزال. قيل لشاعر: كيف دخلت الجنة؟ قال: غفر لي يا ربي لأبيات قلتها في الورد، مدح فيها النبات وتأله فيها رب الناس، والحب حلو كما تعلمون. يقول أهل الأندلس: إن الملائكة تسبح الله نغمة نهوان. وأقول إن صوت حبيبي صبا ونهوان. سيدتي، يقول بعض من أقوام الغاضبين: هذا النوع من الطير يطير عكس المسار. وتقول رائعة تشارلز شولتز: السعادة هي أغنية حزينة، بل السعادة أغنية حلوة وسعيدة. أغنية اليوم سيدتي السادة المستمعين الكرام، الأستاذ وصديق الإنسان والشاعر والكاتب والصحفي القديم المعتق في حافظ الشتوي، وربما يلتحق بنا الكاتب والمثقف سي فاطمة الحفصية في حافظ. خلوها بسلام آمنين.
2: تحياتي واحترامي العزيز الشاعر والصحفي والإعلامي طيب شلبي، شكرا على هذه الدعوة، شكرا على كلماتك الرقيقة والمعبرة. علاقتنا تمتد على مدى أكثر من ربع قرن،
1: منذ القرن الماضي
2: أكثر من ربع قرن، يعني ما يقارب 30 سنة تقريبا أو أكثر. وفي كل مرة ألتقيك فيها أراك متجددا كعددك.
1: تنزل المطر
2: طبعا.
1: تعرف اسمك اسم شاعر عظيم، حافظ الشيرازي.
2: حافظ الشيرازي وما أدراك.
1: العجم يقول حافظ.
2: أي حافظ الشيرازي.
1: سعد الشيرازي وحافظ الشيرازي.
2: طبعا. وحافظ إبراهيم أيضا.
1: حافظ إبراهيم.
2: طبعا. أي. عبد الحليم حافظ.
1: حليم حافظ. يا حافظ، أهم حدث تعرفه الدنيا هذه الأيام هي عودة أطفال غزة للدراسة.
2: هي هذه الخبر الذي صدم ذواتنا من الداخل، لأنه حلم انتظرناه طويلا، لأن الدراسة هي التي تبني العقول وتبني الشخصية. غزة تنتظر من يعيد إحيائها من جديد، ولا يحييها إلا أبنائها وأطفالها.
1: أبناء الله
2: هم سموا بأبناء الحجارة وأبناء الله. إن شاء الله من الحجارة تبنى المدارس وتبنى العقول لتنطلق مسيرة أخرى إن شاء الله.
1: أجمل شيء كتبته عن الأطفال في فلسطين ما هو حافظ؟
2: أنا علاقتي وطيدة بالحكاية هذه من خلال علاقاتي. لا أستحضر الكتابات، ولكن أذكر عديد المقالات التي تضمنت إما تنديد وإلا تكريم. وآخر المقالات التي كتبتها كانت عبارة على صرخة ألم عندما تم اغتيال شيرين أبو عقلاء. كانت وشيعة
1: العظيمة.
2: أي طبعا، كان وجعا كبير. ولست من المعتاد أن أكتب أنا في التعازي، لكنها كانت لأنه مستنا من العماق، لأن كل واحد معرض لهذا الشيء، صوت الكلمة وصوت الحق.
1: لماذا يقتلون الصحفيين؟
2: لماذا؟ لإخفاء حقائقهم.
1: والأطفال؟
2: الأطفال لكي لا يكونون جسرا للبناء.
1: حتى الأطفال الراقصين
2: طبعا. لا يهمهم، هم يبنون كل ما هو قادر على البناء، هم يحطمون ويقتلون كل ما هو قادر على البناء وإنارة الفكر والعقول.
1: يا حافظ، يقول بعض الناس هل صليت الظهر والعصر؟ يقول الجسد هل تعب المتواني أم ميتافيزيقا الوجود؟ تقول أم الأرض كما قال الشابي يسكن في بر عدن الخلق هم هكذا أوتاد تستحقهم حتى وهم في حالة المحق اذكرين بخير يا أمنا الأرض يا تونس.
2: يا تونس العزيزة يا تونس الخضراء
1: قل هواشها
2: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا هذه من أروع ما تنجم كتبه نزار يعني ما تنجمش ما نجموش نزيد ولا الشيء هذا يعني.
1: وأنت ماذا كتبت؟
2: أنا ماذا كتبت عن تونس الخضراء؟
1: وحتى في ألبوم الصور.
2: شوف حبيبي أنا كل ما أكتبه هو قصيد.
1: السادة ودار الصباح.
2: أنت قاعد تجبد في في في تاريخ قديم وجديد. شوف ما تنجمش تكتب حاجة مخصوص وباسمها، لكن أنا اللي كل ما كتبته كان عبارة على وثيقة تؤرخ لهذا الوطن. أنا انطلقت من ربع قرن من الزمن يعني في فترة التسعينات كلها يعني من القرن الماضي وفترة الألفينات كنت أوثق لكل ما هو حركة ثقافية فنية في تونس اللي هي توا تعتبر مرجع من المراجع التي يعتمد بها. ومؤخرا في الكريديف مركز دراسات المرأة تم إصدار 3 موسوعات 100 شخصية وشخصية تونسية نسائية نساء شهيرات، وتم الاعتماد على عديد النصوص التي كتبتها أو ساهمت أنا في تأسيس هذه بعض الموسوعات بعديد النساء الشهيرات اللواتي ساهمنا في تأسيس الحركة الفنية والثقافية. كتبت على خديجة بن عرفة، كتبت على
1: بشير بن مرة.
2: لا بشير بن ثم هناك من هم احنا تم تقسيم الشخصيات، لكن انا اختصصت في الجانب الثقافي. جميل العرابي لهم اسماء ثقافية واذاعية.
1: زبيدة بشير
2: لا، زبيدة بشير هي تم شكون اخذاه، انا اخذيت مجموعة من الاسماء. اما زبيده بشير تم كتابه عنها، بشير بن مرا، بشير بن مرا
1: جميل المجد وعاد
2: جميل طبعا كلهم، لكن الراحلات الراحلات معناها الراحلات تم توثيقهن باش للي باش يجي باش يعرف. والان اصبحت اي كتابات يتم الاعتماد على عبر هذه الموسوعات الجميله، وهذا هو اللي انت باش تخدمه. مش بشرط هي تكتب انت يا تونس انا احبك يا تونس وانت المدى وانت الصغير.
1: هذا ليك في الان صار ليك.
2: لا انا لا اكتب الشعر، كنت اكتب الشعر في ماض، لكن لست شاعرا ولا
1: تونس ولود صارت تطلب فوق صارت تطلب البلاغ.
2: طبعا انا اكتب المقالات، اكتب الدراسات، اكتب المقالات النقديه العميقه، اكتب كل شيء، لكن الشعر عنده اهله.
1: يا حافظ
2: لا على طاول.
1: حافظ خطك على الحيطان اجمل ام خطك رسائلك الى حبيبتك وامك اجمل؟
2: خطي في الرسائل اجمل الى حبيبتك.
1: خطك
2: كوفي كان اجمل وكان اجمل كان اجمل
1: قد كان
2: كان اجمل انا اصبح مزخرفا. كنت اعتمد الخط الديواني، كنت اعتمد الخط الكوفي، الان اعتمد الخط الثلث، الخط العادي، الخط الرقعي، الخط النسخي. يعني
1: يا حول.
2: هذا أجمل سؤال سمعته.
1: ما الذي يثير الخيال أكثر؟ نظرية وحدة الوجود عند المحددين العربي، الخيال الشعري عند العرب لأبي القاسم الشابي، كتاب أمر الكربان عن صوفية الإسلام، أم ملك النبي سليمان؟ قصته مع الهدهد.
2: إي طبعا، لكن قصتي مع الخيال الشعري عند العرب اللي أبي القاسم الشابي هي تثير في عديد الأشياء، لكن حتى نظرية الوجود عند ابن عربي
1: عظيمة جدا.
2: طبعا عظيمة جدا وكبيرة جدا.
1: هو كنا نحكي على الفترة اللي عداها في تونس وابن عربي.
2: هي تخليك تكتشف نفسك من جديد. لكن ديما أنا أبو القاسم الشابي هو ملهم، ملهم كبير بالنسبة لي أنا. أول حاجة الإلهام متاعه
1: حكاية شابي، حكاية
2: غير عادية، لأنه في فترة وجيزة من الزمن، في عمر لم يتجاوز العشرينات من العمر،
1: كأنه شرب الكيس متاعه مرة واحدة
2: غير عادي.
1: بعض الناس يترمضون
2: كلماته إلى الآن، كلماته إلى الآن تزعزع. عندك كلماته هو وكلمات
1: منور
2: سمدح. منور سمدح بالنسبة لي أنا أعجوبة القرن، أعجوبة القرن في الكتابة. لم يجد حظه ولم يلقى حظه الإعلامي والأدبي وكل شيء. أبو القاسم الشابي ما زال نعطيه حظه أكثر، لأنه مفخرة تونسية وعربية، الحق العربي.
1: أسلوب لعب النادي الأفريقي منذ عامين صار أجمل، كأن من يعلمه حماد العقربي وغمي. كل شعراء أغلبهم أحب الأفريقي، أحب الحديقة.
2: آسف حبيبي، لست من
1: حب الإتوال،
2: لأن نحب الإتوال.
1: ما أعرفه
2: تحب النجم الذي ساحلي
1: ويقول طيفين
2: ولا أفهم في الكرة شيئا. أنا شأن
1: حبيت حلم المنسكين أنت؟
2: لا، الحبل توال، حبل توال، لأني عشت مع النجم الساحلي في صغري.
1: حب الوحش،
2: خالي عمي
1: حب الوحش.
2: يا حسن الوحشي، أنا
1: عظومة،
2: أنا جيل عظومة، وحباشة وشتالي وسامير بكاو، يعني أنا ما جيلها
1: شيتو بكاو.
2: أي أنا نقول لهم، أنا كي نشوف الإتوال نجم الساحلي فلسفة راهي.
1: جميع الأفريقي يعني.
2: لا أعرف شيئا عن الأفريقي، ما نعرف شيء عن الأفريقي. عندي أصدقاء نحب الأفريقي على خاطر نحب أصحابي.
1: سأذكرك بهذا السؤال.
2: نحب التراجي خاطر نحب أصحابي، ونحب الملعب التونسي خاطر نحب أصحابي.
1: نحب التراجي على التراس صح؟
2: لا ما نعرفش، ما نفهمش. أنا نحب التراجي خاطر عندي، خاطر مرتي تتحب التراجي وبني تحب التراجي.
1: صحاب بسرعة بسرعة. سؤال حزين الآن. ورد إلي من الأراضي المحتلة الخبر التالي، وأما الرجل الذي كان يحمل جثمان الشهيد الفلسطيني فقد تعرض للقنص في الحال فمات بدوره رحمه الله. حتى الرجل الذي كان يحمل جثمان الشهيد تعرض للقنص ومات رحمه الله.
2: رحمه الله. وهذا
1: حتى الذي كان يحمل،
2: هو حتى سائقي السيارات الإسعاف تعرضوا إلى القنص كي لا يوصلوا الجرحى إلى العلاج.
1: حتى صاحب الفكر،
2: هما أصحاب الفكر أول ناس يقنصوا،
1: الفكار والفكر وصاحب صح. الفكر والحالم والمحلوم به،
2: يعني هذا
1: قتل الحلم حتى في الليل.
2: صح،
1: قتل الليل نفسه.
2: ويقتلون كل من له علاقة بالأمل والحلم والبناء والطموح والمستقبل.
1: الإعلام الإسرائيلي شبه السيد حسن نصر الله بالنجوم الروك. أنا أفاوض الزيتون الدكتور جلال الدين علوش منذ 12 سنة كي أتحدث عن تأثير فن بوب مارلي وهيفا وهبي تردح على روح كرتاج الغالي الأثري. ما في حاجة تغير.
2: أقول لك، أنت دخلت في موضوع، في موضوع غير عادي بالنسبة لقرطاج. أنا نغير على مسرح قرطاج، ونغير على الثقافة التونسية، ونغير على إرثنا، نغير على كل شيء، لأنه من غير المعقول أشباه المطربين أصبحوا يرتعون فوق مناهل الثقافة التونسية، وهذا خطأ كبير. لأنه يا سيد طيب شلبي، أصبح المكان المقدس الثقافي في كرتاج يكترى لمن له أكثر أموال، يعني ولت الثقافة النجم كأنه لا يقدر. يجيوا مسجد يكريوه باش يعملوا فيه وطية. هذا نفس الشيء بالنسبة لها مسرح كرتاج الأثري، لمن يدفع أكثر
1: الغالي الأثري
2: يجيبوا فيه أي شيء.
1: أولاد أحمد طرق ولد أحمد طارق، حسون موال، محمد محمد الغزو ومصر الوهابي السوراني في المدينة والقيروان، أما حسن وعثمان سمير العقبي الجيل العوين عدنان شويش والهادي حبوبة فهم رحلة الشتاء والصيف، إذا قدموا جادوا وإذا أبطأوا جادت السماء ولا شك.
2: هذوما أسماء
1: وآخرون
2: هذوما أسماء بصمتهم في الساحة الثقافية والمرجعية التونسية ستظل خالدة. هو يقال لا نبي في قومه، وعديد الأسماء هذوما قد لم يجدوا مكانتهم مع الوقت اللي عاشوه، لأنه في تونس ثم عقلية أنا وبعد الطوفان

0: كبير صوفي إنسان مثقف
1: وحسون وحسون
0: طبعا حسن بن عثمان هذاك
1: حسون
0: حسن بن عثمان الجميل الراقي أنا عرفت حسن بن عثمان في بداية التسعينات
1: حسون
0: طبعا طبعا هذو ما
1: واللهابي نظم حكمة تونس
0: طبعا نظم حكمة تونس طبعا نظم حكمة تونس أنا نتمنى هذوما
1: عز الدين المدني
0: ربي يطول في أنفاسه
1: ربي يعطي طول العمر
0: ربي طول العمر أنا وين نقعد معاه أتجدد وخلايا مخي تتجدد لأنه أنا تو
1: الفصل الخامس بتاع تونس
0: أنا نتمنى تو هو عنده ثم كتاب نتمنى لو كان يعمله وأنا اقترحت عليه اللي هو الأسفار متاعه ورحلاته في العالم رحلاته الثقافية والشخصيات اللي قابلها تدون في كتب أنا كي نقعد أنا وياه بثلاثة أربع سنين ما تفيق بشيء وقت يحكي على الرئيس الفلاني أو الأديب الفلاني أو البلاد الفلانية والمرجعيات اللي الناس المرجعية اللي قابلهم يعني تعتبر إلى الآن يعني حاجة كبيرة يعني يكفي فخر اللي هو الوحيد الذي يعترفون به الأدباء الكبار اللي هو رائد في التراث العربي والكتابة الأدبية في التراث العربي
1: أنت حاور
0: حاورت كثير مرات وقابلت كثير مرات أنا بحكم علاقتي أنا الكبيرة مع حافظ خليفة اللي هو عمل عديد الأعمال المسرحية المعتمدة على نصوص زين المدني وبالتالي كانت يوميا لقاءاتنا نتناقش حتى على
1: ذكرني شوق المدني
0: حافظ خليفة كيف لا نبي في قومه لكن هو قاعد يخدم في صورته خارج تونس لأنه في تونس عرف روحه اللي هو مش في حقق اللي يحب عليه هو حافظ خليفة إنسان
1: إذا نادته البلاغة وقال هل أنادى
0: طو هو انطلق مؤخرا في الاشتغال على مسرحية سراب اللي هي عرضت البارح في الخروج المسرح هذا المسرحية اللي تغوص في عمق
1: باطني وسني وغنوص
0: صحيح المسرحية
1: شرقي وغربي
0: مسرحية رسائل الحرية الأخيرة اللي عملها ولا عزيز عثمان اللي عملها مؤخرا يعني كلهم أعمال مسرحية تستلهم التراث العربي الإسلامي والصوفي بصفة عامة
1: وذلك حديث آخر حديث طويل حديث طويل طويل في حافظ تصل البلاغة غير متأخرة لكلام القادة الإيرانيين أحدهم قال رادا عملكم إطار فارغ على جدار السلطة يقول دونالد ترامب في أقوى كلامه سنمحو حضارتكم أين البلاغة هذا الكلام وذاك يستذكر التاريخ وسيقول هذا خاطئ هذا صائب سيقول هذا صحيح هذا صعب وهوليود ستملأ الفراغ الإيديولوجي للتلة المضيئة وحدها من جويس ويرد للقارة الجديدة مواجها الأخطاء وداعا للسلاح وداعا للسلاح الخاطئ
0: هو تو الصراع الإيديولوجي تو الموجود هو القائم تو أمريكا تسعى بكل السبل باش تطمس أي حاجة مرتبط بالهوية وبالتالي
1: نقول بعض من أمريكا
0: أنا لا يهمني في البعض أنا يهمني أنت
1: يهمك ما يظهر
0: أنت قلت ترامب
1: أنا يهمك ما يظهر الآن
0: أي
1: ما يبدو الآن
0: ما يبدو الآن لأنه ما خفي كان أعظم
1: الخفي هو أمينغوي
0: أي الناس أمينغوي
1: ميلر
0: حاجة أخرى هذيك طبعا
1: دونس أفيك ليلو
0: دونس أفيك ليلو أفيك لو تون فا تو سون فا
1: هذه قالها فرنسي
0: اللي
1: قالها بريدي
0: إذا توا هليمات هذه أخويا الصراع الموجود الصراع هذه المراد منه تكسير كل ما هو هوية داخلية مش ما عادش يعطيك الثقة في روحك يحب يكسر لك
1: الهوية المتعددة
0: الافتخار متاع ماضيك باش يخليك تعيش عندي كان بالماضي لكن الواقع هو اللي يتحكم فيه إذا العملية ممنهجة كما عملتها فرنسا وكل دول الاحتلال في أي بلاد تمشي لها يحاولوا باش يطمسوا الهوية فردا فردا خطوة خطوة باش هما من بعد يجنيوا الثمار باش نهار اللي هما يجيوا يسامبوز ولا يحطوا ثقافتهم يلقاوك انت فارغ كيما اللي واقع توا خويا

0: الواقع تو عملية التهميش الثقافي، عملية الابتعاد عن كل ما هو ثقافة عميقة، كل ما هو بناء داخلي قاعدين يفرغوا فيه، قاعدين تشفيف المنابع باش نهار اللي يحطوا لك أي حاجة ثقافة القشور أنت تنهال عليها ويخليك فارغ. تو هذي ها تيك توك وسناب شات وهذا كل شيء هذي، وتو دخلنا في الذكاء الاصطناعي، تو هذي تمس كل ما هو إبداع بشري. حاجة أخرى تو هذي حكاية أخرى ومصيبة أخرى، يعني أصبح تو الذكاء الاصطناعي هو المسيطر، وكل مرة باش تو يجمد العقل الإنسان العقل البشري باش يولي ما عادش هو المبدع وإنما يقلس الديبون.
1: سيصنعون الإنسان الجديد،
0: سيصنعون الفكر الإنساني الجديد بالضبط،
1: الإنسان الجديد
0: يعني غير عادي، يعني ما مر مر مرهونة في أربع أسطر وتكون عندك كرياسيون جديدة.
1: يخوض صاحب الكلام، يخوض المعارك الكبيرة على وعد أن تنتصر الأجيال المقبلة قليلا، فلا أمل يفرحنا تماما ولا أحزان أكثر مما يظنون فتدبين.
0: نحن نعيش على الأمل صوت طيب.
1: أمل متاع أم كلثوم.
0: أمل أم كلثوم، أمل كل ما هو بشر. إذا كان شوف كل حاجة تخدمها وأنت ما عندكش فيها أمل في في في غدوة، يعني هو موت بطيء.
1: ايه.
0: هو موت بطيء. يلزم يكون الأمل متاعك أنت موجود وتخدم عليه.
1: أميدي في عجم.
0: ما غير شك. يلزمك تكون متى عندك ثقة في غدوة رغم أنت خايف. الخوف مطلوب لكن العمل مطلوب.
1: حمد قبل يقول أنا صوت شاعر يأتي غدا، صوت شاعر يأتي غدا.
0: جميل جميل.
1: قبل
0: إذا ما عندكش ثقة في غدوة ما تنجمش تعيش خويا. عش يومك كأنك تعيش أيام.
1: المسألة أكبر مما نظن، يهود وزرابي وصحراء ورجال ممتلئون بالموسيقى والتاريخ. هشام بن قمر، خالد النجار وعلي الواتي، وخطته أن يجعلوا من تونس سقف العالم على الأقل. وأظن يا حافظ أن السماء من دونهم ومن دون ملائكة جبارين سماء غير مرصوفة.
0: تونس ولادة،
1: قل هي الخالد
0: تونس ولادة بهذه الأسماء وأسماء غيرها. كل واحد يحلم باش يرد تونس سقف العالم، ولأن تونس هي كانت في دراسة أمريكية أخيرا من بين 16 دول في العالم اللي حكموا العالم والحضارات القديمة التي حكمت العالم كانت تونس من بين 16 دولة، 16 حضارة عبر التاريخ حكمت العالم، من بينهم تونس حضارة قرطاج.
1: هل تعرف أن حنبال كان يدخل 5 لغات؟
0: كان يدخل 5 لغات.
1: أي.
0: هذه معلومة لا أعرفها، ولكن أعرف أن قرطاج ليست هناك قرطاج في تونس فقط، ولكن هناك 66 قرطاج في العالم.
1: حتى في أمريكا اللاتينية.
0: في أمريكا اللاتينية فيها أكثر دول قرطاج في أمريكا، ما رأيك؟ وأكبر مستشفى في العالم كارتاجين في كولومبيا. وأجمل المدن السياحية في أمريكا اللاتينية، وعنا من أكبر الموانئ التجارية العالمية إلى الآن كارتاجين في إسبانيا. يعني كلهم استلهموا من قوة كارتاج ومن حضارة كارتاج، كلهم استلهموا وحطوا الأسماء متاع بلادهم إيمانا منهم بأنه في يوم ما تكون بلادهم مثل قرطاج العظيم.
1: بهذا الفكر بهذا الحلم يحاول نتغندر شوي، نتكزر شوي، نتبغد شوي، نتهنكر شوي عبارات إيجابية بنوع واحد كما نحتاج إليه ولو بشكل معجمي.
0: أنت جميل ومفرداتك جميلة وعندك المفردات الشعرية الجميلة. أحنا نتهنكر ونتجمل ونتزين ندل نفهم رواحنا. احنا هكاك، احنا شعب جميل على البحر المتوسط. احنا شعب احنا عايش
1: نحتاج الى القرآن الاول اللي احنا دفقة الوحي الاول وشعور النبوي الاول وصلة الله البكر بالنبي محمد وجزلت الكلمة الأولى بين الملك أمين جبريل والرسول الأمين. اقرأ اقرأ
0: اقرأ، نحن نحتاج إلى القرآن لبنائنا.
1: كأنه ينزل عليك الآن.
0: طبعا نحتاج احنا القرآن، هذاك هو دستورنا وشريعتنا، والقرآن هو ملاذنا، ملاذنا باش نرتاحوا. قولوا يا ربي، انت كي تبدا في في في في في تنبك الازمه بتاعك تقرا انت قران ترتاح، في تنبك التيه بتاعك انت، في تنبك
1: التيه
0: طبعا، في تنبك التيه
1: توها
0: التيه وتوهان لا تيه
1: تعدد
0: اي طبعا. القران هو ملاذ والاحاديث هي التحديد.
1: اريد سؤالا اخيرا لك، خذ دقيقتين دقيقتين أجبني، هل تريد فرحا صغيرا أم فرحا كبيرا؟ أن تنجح أنت أم أن تنجح بلادك؟
0: خويا الفرح هو الفرح، أنا أريد الفرح، الفرح الكبير أريده والفرح الصغير أريده.
1: وأن تنجح بلادك؟
0: إذا إذا, إذا إذا إذا نجحت أنا تنجح بلادي معايا، إذا كان ما نجحتش أنا أنقم على كل من حولي، وبالتالي لن تنجح بلادي، وبالتالي المفروض عليا ما دام أنا في هالبلاد الطيبة هذيا يلزمني ننجح ونعلم ولادي يلزمهم ينجحوا، والمحيطين بيا يلزمهم ينجحوا. انا سي طيب، انا مؤطر في مركز ثقافي الجامعي حسين بوزيان،
1: هذه اعرف،
0: اؤطر الطلبه وازرع فيهم كل ما هو فرح كبير وفرح صغير، ازرع فيهم الامل في غد، وازرع فيهم اهميه النجاح وصنع الذات
1: والمحبه.
0: هذه المحبة لابد، هذيك طبعا ما نجموش نعيشوا من غير محبة. أنا لو كان ما نحبك ما نجيش.
1: تحدث كالنسي فوق القمة كما يحاول.
0: أبو القاسم الشابي، خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في سماء.
1: يا صديقي على خط الزمن حافظ الشتيوي على الأقل رونالدو ورونالدينو غارسيا مركز وطلال حيد أكثر أهمية من زيلينسكي ودخل المسيح شرقا وغربا بدون سبب. والنساء حافظ، والمحبة حافظ، والجمال حافظ، والعطر والحماس المليارات الصالحين، وحديث سي حافظ الشتيوي إشارة ورمز ومحبة تظهر رسائل زمن وقت. تحيا فلسطين، يحيا الوطن المفدى الجميل. شكرا لمعلمين لكل ما علم حرف، شكرا لأساتذتنا، ستتذكرون ما نقول وما نتنزل إلا بإذن الله، في أمان أمان الله.
0: شكرا طيب، وشكرا على الاستضافة وهذه الـ الـ الـ اللقاء الجميل اللي يغوص معانا في الفكر والفن والثقافة. شكرا أنك حافظت على النقاء متاعك، أنت الطيب خلقا وأخلاقا واسما على مسمى، دمت محبا للحياة. كان الله في عون تونس وعوننا جميعا، نلتقي إن شاء الله على محبة في لقاءات قادمة.
1: شكرا لك، شكرا للإيمان، في أمان الله، شكرا للوطن.

0: لمن بذلوا وما بخلوا
1: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
0: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
1: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
0: مع الطيب شلبي.
2: إذاعة تونس الثقافية
3: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
2: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
3: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
2: إذاعة تونس الثقافية،
3: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم،
2: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
1: يلا
2: زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: طربيات
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

كل شيء فيك يغري، ليل شعر صبح ثغري، كل شيء فيك يغري، ليل شعر صبح ثغري، ورد خد حسن قد، روح ود روح عطري، كل شيء فيك يغري.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
2: أمي شبي بنت
1: عندي ما نقولك.
2: هي يحكي هالناس ما فيك.
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم في هذه السهرة على موجاتنا من الآن وإلى حدود منتصف الليل. رفقة مريم قارة فرنسا صوتية وهذه عروسية معكم من أمام المزدح. ياسمين على ليل تونس بموعد الجمعة كما عودناكم، رحلة تنطلق من شاطئ الكلمات ونختمها بكن حديث السمار. من شاطئ الكلمات اخترنا لكم الليلة قراءة لقصيدة كأني للشاعرة التونسية نيلة زنتور عبيد من مجموعتها حافية على ناصية الرحيل. في ركن القصيد نغم نقترح عليكم قراءة لقصيدة ثورة الشك للشاعر السعودي عبد الله بن فيصل السعود، تستمعون إليها طبعا بصوت سيد الغناء العربي سيدة أم كلثوم في لحن للموسيقار رياض السنباتي. الركن الثالث والمحطة الثالثة في رحلة الليلة ركن الحنين، والحنين دائما تونسي. والليلة نعود إلى المكتبة الغنائية للفنانة التونسية السيدة سلاف ونقدمكم ثلاثة من الأغاني اللي اخترناها لكم، إن شاء الله تنال رضاكم وتلقى استحسانكم. آخر ركن وآخر محطة في سهرة الليلة ركن حديث السمار. موضوع السمر أمام الوقاحة التي قد نواجهها في موقف، في سلوك، في تصرف، في حديث، كيف نرد الفعل؟ هل نختار المواجهة كقرار أم أن الصمت وعدم الرد وقار؟ أهلا وسهلا بكم على 71-844-600 نذكركم بموضوع السمر أمام الوقاحة، هل نختار المواجهة كقرار أم أن في الصمت وعدم الرد وقار؟ نغم البداية كما عودتكم دائما وأبدا يكون بصوت وردة الجزائرية. الليلة اخترت لكم مقطع من ريعة بدوب في الهوى، كلمات حسين السيد، ألحان بليغ حمدي.

شاطئ الكلمات. كأني أراني على حافة الجرح أمشي، وما بين أنامل الرمش أسري، وما بين حين وحيني أصارع أمواج صخري، أسير أسيل أميل ألين أطاوع وجدي. كأني الفراغ أجمع عند الغياب، كأني الفراغ أجمع عند الغياب، سنابل قلبي كأني صداك. إذا غاص في الجرح فأسي، إذا غاص في الجرح فأسي كأني أراك. كأني أراك تبدد في القحط غيمات حزني، ترمم باللمس جدران عشقي. أتوب أذوب فترنو وتدنو، تحرر من القيد لذيذ صمتي. كأني أراك تغير في الكون مسارات ضوئي، تلون بالعطر لوحات نبضي، وعند ارتعاش الربيع تجفف بالوجد أكوام خوفي. كأني أنايا كأني أناك، وحين سكون الظلام وحين التحام الشفاه أراني أراك. كما السحر في السر تغازل نصفي. الإمضاء نيلة زنتورابيت.

القصيد نغم. ثورة الشك. أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس أنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن، وقد كاد الشباب لغير عود يولي عن فتى في غير أمني. ها أنا فاتني القدر الموالي بأحلام الشباب ولم يفتني، كأن الصبايا قد ردت رؤاه على جفن المسهد، أو كأني يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أذني. وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني. وما أنا بالمصدق فيك قولا، ولكني شقيت بحسن ظني. وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق، لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس خنت أم لم تخني. الإمضاء عبد الله الفيصل.

أجبني إذ سألتك هل

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: عدنا إليكم على موجتنا مستمعنا ومستمعاتنا دائما في هذا اللقاء من ياسمين على ليل تونس. انطلقنا رحلتنا مع وردة، توقفنا في يروك ونشط الكلمات مع الشاعرة نيلة زنتور عبيد وقصيدتها كأني، ثم توقفنا في ركن القصيد نغم مع قصيدة ثورة الشك للشاعر السعودي عبد الله بن الفيصل آل سعود، واستمعتم إلى هذا القصيد مغنى بصوت أم كلثوم في لحن للموسيقار رياض السنباتي. بلغنا الآن ثالث ركن في سهرة الجمعة وسهرة الياسمين، ركن الحنين. الحنين دائما تونسي، ومن المكتبة الغنائية التونسية اخترنا لكم الليلة ثلاث أغاني للفنانة التونسية السيدة سلاف، وهذه أولى الأنغام.

احكي يا ليل، سمعناها بصوت السيدة سوليف من كلمات هادي علي وألحان عبد الحميد ساسي، مواصلين مع سيدة سوليف أو سوليف تونس كما يطلق عليها في ركن الحنين، والنغم الثاني يجمعها بالفنان أحمد حمزة تقدر على فرقاي.

تقدر على فرقاي ثنائي إذا سيدة سليف والفنان أحمد حمزة، أغنية لحنها الملحن السوري سهيل عرفة، والأغنية هذه مصورة فيديو وكانت تبث في التلفزيون السوري، وهذه من أجمل ما قدمت الفنانة سيدة سليف. ونبقى دائما مع خزينة سيدة سليف، الخزينة الفنية الغنائية. والله ماني تايبة عن غرامك، هي الأغنية الثالثة والأخيرة نقترحها عليكم في ركن الحنين.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: وصارت ياسمين متواصلة على أثير تونس الثقافية هذا المساء الجمعة 2 أكتوبر 2026. مريم جارة، فرنسا صوتية عروسية، معكم من أمام المصدح. بعد قليل انطلق وياكم في ركن حديث السمار، نذكركم بموضوع السمر على موجاتنا الليلة. أمام الوقاحة، هل نختار المواجهة كقرار أم في الصمت وعدم الرد وقار؟ أهلا وسهلا بكم على 71 844 671 800 844 600.

نسكت قداش نصبر قداش نسكت قداش نصبر قداش نعمل نفسي غافل قداش نسكت قداش نصبر قداش نسكت قداش نصبر قداش نعمل نفسي غافل وقت شيوف هل مسطر هاني الحكم الخالق ماثل

يا خلقيتك ما تصفاش، يا خلقيتك ما تصفاش، تحبني في شركك واحل.

الحب ما يجيش بالأشراك، أصله ود في إحساس قوي. الحب ما يجيش بالأشراك، أصله ود في إحساس قوي، أصله نور.

0: المسطر هاني الحكم الخالق ماثل.
1: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
2: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، اقرأ الشعر، جماليات
3: تونس، فيلوسوفيا،
2: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
2: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا،
10: عربي أنا،
11: الثقافة الإيكولوجية،
2: محاضرات فكرية،
12: وثائق وحقائق،
2: أنغام من كل مكان،
1: مدارات،
2: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
1: 20 عاماً،
2: من الإبداع،
1: من الحوار،
2: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
1: في تونس والعالم.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
1: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
1: راديو كولتورال نقطة تي ان.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
1: بمحطاتها المركزية والجهوية،
2: أخبار،
1: متابعات،
2: مواكبات،
1: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
13: الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي،
14: وين أنت وين هي.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: بلغنا وياكم ركن حديث السمر على موجاتنا موضوع السمر وموضوع السمر عن الوقاحة. أجلكم الله الوقاحة، هل نختار المواجهة كقرار أم أن في الصمت وعدم الرد وقار أمام وقاحة البعض في سلوكهم، في ردود فعلهم، في قولهم أمام هذه الوقاحة؟ هل نخير الرد أم أن التجاهل والصمت يكون أفضل؟ أهلا وسهلا بكم على 71-844-600. وأول الأصدقاء معنا على موجاتنا صديقنا محمد من القيروان. مساء الورد محمد، أهلا وسهلا بك.
1: ألو، مساء الخير، تحية لك أكترسي وتحية لزملائك وكل مستمعين. مرحبا بك.
0: مرحبا بك محمد، وشكرا على هذا الوفاء الدائم لياسمين على ليلة تونس. محمد دائما عندك حكاية، دائما تتفاعل مع ما نقدموها على موجات إذاعة تونس الثقافية، وأنت عندك أذن موسيقية وعندك خلفية في يعني في معرفة ومعرفة بالأغنية، خاصة بالأغنية الشرقية أم كلثوم وغيرها وثورة
1: تحديدا القصائد، أنا مايل القصائد
0: وتحديدا القصائد، وهذاك علاش اليوم اهتميت بثورة الشك اللي مررناها في ركن القصيد نغم.
1: أي على خاطر هي مرتبطة بالموضوع اللي اقترحته أنت الليلة.
0: كيفاش؟
1: هي ونجي عليها هي والله موضوع الوقاحة. هذه الوقاحة راهي درجات، هي رأي ثم وقاحة معناها ضعيفة وبسيطة نجم واحد يتغفل عليها، كيف مثلا يسمع واحد في الشارع معناها يسب ويشتم كثيرا ولا يضايق في فتاة ولا حب يسرق حاجة ولا هذه حوايج ما نجم يدخل فيها، نجم يدخلها شي واحد ثم اللي ما يحبش يدخل يقول لك يدخلني يفك عليا معناها من مشاكل كثيرا. لكن ثم وقاحات الحقيقة الواحد لازم ما يتفتش عليها، ومثلا نشوف واحد وقيحة محاكمي ثم في كلام الوالدي ولا هكا ولو يكون تحت معنى سكير ولا سكران ولا ما عرفش عامل ما يهمنيش فيه كاكا، اما انا ما نسمحني ما انا كي ظل يتعامل بعنف ضد ابوه ولا ما نسكتش ما نسكت ولو حتى يكون ابوه ظالم. ما يكونش ابوه ظالم، ايش بيه يظلمه ينجم يقاطع ونجم عشان يكلمه ما عشان يحكمه، اما باش يعنفه لا، باش يعنفه حتى لفظيا لا، ما تجيش ما نقولش هذه ما نقولش. اما حوايج اخرى لازم تغاضى عليها وخلي مدبر راسه والقانون كفيل معاه وكل شيء يخذ مجراه.
0: هي الوقاحه عندها برشا اشكال محمد، يعني النجم يكون انسان يتطاول يعني في حديث، في مقوله، في تعليق على فيسبوك، في تدوينه على مواقع التواصل الاجتماعي، في تصريح، يعني الوقاحه عندها اشكال كثيره ومتعدده.
1: هي قلت لك درجات، هي والله انت برانتيز خلينا نديك معلومه ليك والمستمعين الكل، حكيت تاع الفيسبوك انا راهي عندي انترنت ولا فيسبوك ولا ميسنجر ولا علاقه لي بهذه الوسائل اطلاقا.
0: خاسرين كمتابع، معناها احنا خاسرين كمتابع ليا ولا للاذاعه وبقيه المحامل الرقميه للاذاعه،
1: لا علاقه بهذه الوسائل لا من قريب ولا من بعيد اطلاقا. بالنسبه للغناء اللي عديتها حسيت ان الموضوع مترابط بالغناء اللي عديتها انت تو الشك هذه هي اصل القصيده هذه سببها هي الوقاحه حشاك ما وراو ثم روايتين في الحكايه هذه، لكن راهو اللي نشوفها اصح هي الروايه الثانيه. ثم الروايه تقول اللي هذا راهو ثم امير سعودي تزوج مراه ثانيه وصارت الاشكاليه، ولكن الحقيقه لا هي راهي ثم مواطن خليجي تزوج مراه ثانيه في ند بنته، وهذه الغلطه نتاعو هو الاساسيه، ومن حقه باش يتزوج، مش غلطه تزوج انما يتزوج مراه من جيله مش من ند بنته. فهمت هذه غلطته هنا. في نفس الوقت
0: هي مسألة اختيار وقناعات طبعا.
1: لا ثم أمور أخرى لا هاو شكل تو هاو نشوف اللي يستاهل هو موجودة حتى جسديا ثم تكافؤ الجسدي، لو إنسان شيخ مثلا يتزوج مرة في بنته هو خالص هو غلط على طول.
0: طيب وين علاقة الموضوع بالقصة؟
1: هاو جاي كي كيف عنده في نفس الوقت هو ولده من امرأة أخرى في ندها المرأة الجديدة اللي أخذها هذه، وقول احنا بلغتنا احنا لا خير لا في الولد ولا في المرأة، هو تعرض لخيانة من الزوجة من المرأة ومن ولده، صارت بينهم علاقة للأسف، وهو بدأ يشعر هكا بدأ يشك وبدأ يتأكد للتأكد فعلا اللي تم العلاقة، فعمل قصيدة على روحه هو على الألم نتاعه والمأساة هذه، قصيدة باللهجة العامية الخليجية. هذه كانت باللهجة العامية، ولت وهي بالبلاغة اللي عملها من الألم الحسي ترك المستوى الملحمة الشعرية، الملحمة مش معناها ملحمة، راي يتداخل فيها البلاغة الشعرية الخيال الشعري وقوة التعبير تصبح ملحمة شعرية. فوصلت حديث القاسي والداني في الخليج، يعني تدخل سوق، تدخل ما نعرفش مقهى، تمشي في الشارع، حتى في وسيلة نقل في حفل، الحديث على القصيدة دي على العمل هذيك على روحه. ففين دور عبد الفيصل الأمير عبد الفيصل؟ تذهب الفصحى وصلت للعموم الوطن العربي.
0: نعم.
1: ايوه، ولحنتها عاد لحنها السنباتي وغنتهم كلثوم، كانت تسمح للقهب صوتي كانت تسمح، وما نعرفش حتى ريم كلثوم القتها بصوتها راي.
0: اي فما نسخه مرتفع. فما انا خذيت نسخه موجزه معناها من غير تكرار من غير اعادات باش تسمعوا مقاطع مختلفه من الاغنيه، تعرف اللي هي تقريبا قريب الساعه.
1: كانت صوتي اكاد اشك في نفسي لاني اكاد اشك فيك وانت مني، يقول الناس انك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وانت مناي اجمعها مشت بي اليك خط الشباب المطمئني، يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أذني، وكم طافت علي ظلال شك أقذت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني، وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق لا تدعني، تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني، أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس خنت ألم تخني، أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس أنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني. إن شاء الله نكون ألقيتها بطريقة تعجب السامع ولو نسبيا يعني.
0: تعجب أكيد محمد. طيب محمد في علاقة بالموضوع دائما
1: القصيدة دي نديش المقاحة الحكاية.
0: طيب برأيك أنت يعني في مواقف كما هكا إنسان يتعامل معك بوقاحة أو تشوف في سلوكه تطاول ووقاحة، هل أنت من الناس اللي ترد الفعل وتواجه أم تخير الصمت يعني اللي تحفظ كرامتك؟
1: حسب اقترافه لها الوقاحة كان حاجة خفيفة، ما نحسب روحي مش نناو واحتقاره أفضل. وعندنا ساعات مثل بالعامية احنا كله حشاكم مروا يقولوا الدق في الجيفة حرام، حشاكم ايش معناها الدق لو حشاكم كفتيد وحشاكم حش السمعين كلب ميت في الطريق مثلا، تجيش منه تضرب بالكلب ذاك ومدخل لك العام روا هذايا هنبح عليا ولا جاني هكا وهددني والسترة خلال ناس يفيني معاش الدق في الجيفة حرام، هذه كيف كيف انا نعتبره ميت معناها ما اما لو كان توصل درجه كبيره معناها درجه وقاحه معينه لا الرد الفعل اسمه مش بعد ما فيش ولي انبطاح هكاك هذا
0: ايوه
1: الانبطاح اما لا اما حاجاتك العاديه هو تكلم كلمه وقال كلمه ولا اشتمني ولا ما شكرنيش ولا والله هذيك شأن مثال مش في حاجه لي يعني فيه، اما كنت توصل للاعتداء معناها وتوصل حاجه معناها خشينا تريف لا يقف عند حد هذا رأيي.
0: معقول نشوفوا رأي آخر احنا نسمعوه مع رأيك صديقنا محمد. صديقتنا مينا من صفاقس، مساء الورد مينا، أهلا وسهلا بك.
2: بيك يا عروسية والله توحشتك برشا.
0: حتى أنا توحشت صوتك مينا وتوحشت سهرتك معانا.
2: الصيف إذا ما نتلاقوش وما نشيكوش الله غالب
0: مرحبا بك في كل وقت مينا، كل سهرة جمعة طبعا نحن إن شاء الله محافظين على الموعد معاكم في سهرة كل جمعة
2: إن شاء الله بيك إن شاء الله حبيبيت ونستمعوا البرامج
0: إن شاء الله يا ربي. قل لي مينا الوقاحة كيفاش تعامل معاها من كبير ولا من صغير، يعني كيفاش ترد الفعل أنت شخصيا؟
2: والله يا عروسية الصراحة هي الكل أمي ربيتنا الله يرحمها كل رغم بيت شياب وعزاوز ونساء وكبار وصغار يرحموا عليها على لسانها الحلو، تقول لك حتى أنت ماشية تقضي تلقى عركة يقول لك ما تدخلش حشاك يسبك، قل له يرحم والديك وادخل اجري لدارك. ما نجمش انا مثلا حتى واحد مثلا نظلمني نقول ربي يهدي ونرخي راسي، اللهم اللهم كما قلت والسيد بارك الله فيه، مثلا حاجه ما تنجمش تسكت عليها.
0: ايوه
2: مثلا انا خطيئي مثلا هو اللي ظالمك. اما حاجه هكا ولا هكا نرخي راسي ويسعد اللي فعله خير ومن عبيش.
0: ايوه
2: نفضل الصمت يا عزيزي.
0: تفضل الصمت في تشوف في حفظ الكرامة الشخص
2: على خاطر هو يقول لك زوجي يتعاركوا واحد يقيم الظليمة معناها إلا مش تتمادى ولا كانت تنقص ينقص الشيء.
0: نعم واضح.
2: انا هذا رايي.
0: هذا رايك صديقنا محمد. نعم محمد تفضل.
1: هو الصمت ترى ساعات الصمت موقف، هو الصمت صمت موقف. ثم حالات زاد تو كيف ترى زوج اخو مثلا يتخاصموا يتعارضوا، يجب التدخل يكون بالحسنى. مش معقول عليكم واخوه وتهم بالمعقول وربي يهديك من تترى. اما كيف تشوف حالات اخرى يدخل واحد مثلا تشوف زاد تو يعنى في ستات واللي ضايق فيها بشكل كبير ومراوتها وتترى، لا اللي يدخلوا علاش ما يدخلوش؟
0: نعم واضح. ان شاء الله احنا من نلقاو في طريقنا وما نتعاملوا كان مع الناس اللي تعاملوا باحترام وما يتجاوز يعني ما يتفوتوش حد الحد الادب والاحترام.
1: دكتور سيد كان تسمح والله يسمح. لا والله كثرت الوقاحات، راهي كثرت الحقيقه موجود الوقاحات موجود
0: للاسف.
1: جيل تو ضايع الشباب تحت وربي يهديهم اكو
0: ان شاء الله. ان شاء الله ربي خاصة يهدينا جميعا ويهدي شبابنا يا رب يصلح حاله. واحنا نقولوا دائما شكرا صديقنا محمد وصديقتنا مينا محمد من القيروان، مينا من ساقس. مازلنا معكم في هذا اللقاء من ياسمين على ليل تونس في ركن حديث السمار. نذكركم امام الوقاحه، هل نختار المواجهه كقرار ام ان في الصمت وعدم الرد وقار؟ دائما دوسونا صوتكم على 71 844 600 نغم وراجعين.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مرحبا بكم الناس كل، دائما على موجات صوت رات الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية في ياسمين على ليل تونس، وفي ركن حديث السمار وموضوع هذا المساء أمام الوقاحة، هل نختار المواجهة كقرار أم أن في الصمت وعدم الرد وقار؟ أهلا وسهلا بكم دائما على 71-844-600 لمشاركتنا أراءكم حول هذا الموضوع. أقول مساء النور صديقنا كريم المهدية، أهلا وسهلا بك كريم.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بك في روسيا، تحية ليك كل أخت مريم وربي يعينكم وكل المستمعين إن شاء الله.
3: ربي فضلك، شكرا ليك ومرحبا بك دائما كريم، نسعد جدا لما تتفاعل معنا وتشاركنا الحديث في الياسمين. الوقاحة أجلك الله، كيف تتعامل معها صديقنا كريم؟
4: هو خليني أقول لك حاجة أخت روسيا، في الياسمين أنا أحب نشكرك على نوعية البرامج اللي تقدم فيها، وخاصة على طريق الإبداع، وأنت على طريق الإبداع يعني.
3: ربي فضلك، شكرا.
4: واختياراتك الفنية في البرنامج يعني مختلفة متنوعة، التونسي مهتمة به، يعطيك صحة حقيقة، حس ممتازة.
3: يعيشك ربي فضلك، هذا واجب، نحاول على قد ما نقدر نكونوا في المستوى بالنسبة لكم مستمعينا.
4: والله شوف اختصاصية الموضوع المقترح الليلة. ألو،
3: وين نسمع فيك؟ مرحبا، معك يا كريم.
4: الموضوع المقترح الليلة الحقيقة موضوع يعني الآن نعيش فيه بامتياز يعني. طب بعدنا على الوقاحة، لكن الموضوع هذا فاجئني أنا الحقيقة في اختيارك الموضوع، واستفدني أنا باش نشارك. حاب نشوف الحقيقة توا الاختصاصية، مجرد أنك تختلف في الرأي،
3: نعم،
4: مع زميل أو مع صديق ومهما، ولا يحترم لا عمر لا حتى شيء يعني، ولا وأسمع، ومش حتى كان راهو، مش حتى كان الإنسان ما عندوش مستوى، لا أحيانا راهو تلقى مستوى تشاهد معناها يعني
3: هو يقال أكيد كريم، يقال أنه ربما العلم والثقافة يعني كيفاش نقول، ممكن تغطي شوية على العيوب، لكن العيب اللي في شخص باللي يصير، لكن لازم باش يخر، لازم باش يظهر، خاصة إذا كان مع سلوك غير سوي، يعني لازم باش تظهر العيوب هذية الأخلاقية في التصرفات، لازم باش تظهر وتغلب صاحبها، وبقيت المجتمع هو اللي يعاني منها، وهو اللي واجهها، وهو اللي يقبلها. كيف ما قلت أنت اليوم، احنا كيف ما قال صديقنا محمد، في كل مكان احنا نشوفه في الشيء هذا، ونشوف في الواقع هذا. وين مشيت؟ في أي فضاء عموم، في أي وسيلة نقل عمومي، مش تلقى الواقعها هذه، مش تلقى الجرأة الخارجة عن حدها، وش تلقى كل هذه السلوكيات السلبية قدامنا.
4: هو شوف اختراشية، راهو احنا ديما نستثنى وخمى الناس بهين، لكن هي إجمالاً يعني عموما، ان صراحة في العلاقات الآن قلتك اش ما يجي تختلف في الرأي يا سيدي، مجال تختلف في الرأي. صدقني سيدي، انا مش نحكي لك امور شخصيه، صدقني انا انسان وليت ما عادش رد الفعل. حد ساعات يقولوا لي باهي، نقول لهم باهي، هذاك هو موافق، اعطي رايك، لا مانيش مستعد باش اعطي رايك، لانه تو وقت اللي تختلف وتلقى انسان معناها لا يحترم لا عمر لا يحترم، فما فوارق، لا ما عادش يعني، وقت اللي تستفزه بكلمه او مجرد اختلافك في الاراء ينطلق والغضب.

0: نتاعه يولي يخرج ما يقول معناها من بعد ساعات يطلب منك سماع. انا موافق محمد، تسمع فيك
1: صديقنا؟ نسمع فيك صديقنا كريم.
0: نوافق محمد لاني انا صراحه الفرنسيه التواصل الاجتماعي وضعت له حد، وليت حشي بمعلومة ولا حاجه ما عادش نسمع التعليق. فما الحقيقه تخليك تتوتر يا اخي، ساعات تسمع التعليق تشوف يعني تشوف ناس معناها تتطاول على ناس يعني ما هي الوقاحه. شيء أنا يحكم على الناس معناها مجرد أن يحب يسبق ويكون في الخبر، معناها باش يسبق الخبر باش يعطي خبر، يعطي خبر صحيح أم خطأ يعني. حقيقة الإنسان يتعامل، وأعتقد أن الإنسان يقتدي كما يردش الفعل، يردش الفعل أول حاجة ما يدرش الطاقة نتاعه ويحافظ على الأمور النفسية، خاطر الإنسان كان باش يقعد تو كل معناها حاجة بموقف باش يرد عليه الفعل أصبحت تسمع الطرف المقابل شيء في المقابل
1: مخيمك
0: يجب يكون انت ترد الفعل في الهواء، معناها الغضب نتاعك ماشي هداء منظورة يعني الإنسان. أعتقد أن والله صدقني اختارتي برشا ناس تشوفهم مفعلين ما ردش الفعل نلقاهم بعد مدة يجي واحد واحد لأنه هو في حد ذاته الصمت إليه، الصمت هو في حد ذاته كلام
1: طبعا
0: الناس دي باش تأدبها،
1: هي لغة للي يفهمها الصمت، للي يفهم معناها. نعم،
0: وحتى كان ما يفهمهاش الموقف نتاعو بعد مدة باش يخليه يفهمك الصمت هذاك شي معناها. توا خاصة توا هالمواقف نشوف فيها يعني في الشوارع وفي الواحد الحقيقة نسأل الله سلامة أشياء وقاحة بطريقة معناها. فما أشياء الحقيقة الإنسان ينجم يوعي إذا كان عباد سمعت، فما أشياء الحقيقة ما عادش ينجم الإنسان يعني شو باش يغير يعني. هذه حاجة يلزمها وعي جماعي أنه كل إنسان يشوف معناها حاجة خارجة عن موضوع أو كذا، فهمتني؟ أنه معناها توقف هالشيء هذايا الطيار هذايا من كلام يعني. أحيانا ساعات تشوف وسيلة نقل إنسان يا رسول الله لا يحترم نساء لا يحترم كذا كلام بذيء يعني، فما مواقف أحيانا والله تخلي الإنسان يخجل يعني في المجتمع.
1: نعم واضح. صديقتنا هدية بن عائشة اللي هي مخرجة وسيناريست تقول هذا بالفعل محير، لابد من الإجابة أحيانا حتى لا نترك المجال للرداءة، وأما الصمت فهو أفضل لحفظ الكرامة. هكا تقول صديقتنا حياة هدية بن عائشة عفوا المخرجة التونسية. فماذا تقول صديقتنا هدى من المنستير؟ أهلا وسهلا بك هدى.
2: هي وليك مني كل الحب ومحليهم برامجك وربي يفضلك وربي يعطيك كل ما تتمنى.
1: يعيشك أجمعين إن شاء الله.
2: والله إني في بصراحة في في في روحي في حياتي في واحد يكلمني كايا يبدأ يكلم فيها معناتها بكل وقاحة ما نجاوبوش. يعني نجاوبه بالصمت ما نجمش، خطر هو يبدأ يكلم فيها ولا يتكلم فيها ما نجمش. إن أنا خطر إذا كان هو جرأ وكلمني بالطريقة هذيك معناتها هذيك هي تربيته، خاطر كل واحد كاش تربى فهمت كيفاش نشاء في عائلته مع اخواته مع عائلته مع الناس مع المحيطين به في الخدمه كذا. يعني كرا انسان معناها يكلم فيها بوقاحه ويقول شوف كيفاش تربى فهمت، معناتها نحاول اني اول حاجه تاع نتفاداه، خاطر كان اني باش نرد عليه راني هبطت ما نجمش نهبط المستوى فهمتني.
1: نعم
2: معناتها ما نحبش نهبط لك المستوى اللي هو يكلم فيها به، نحاول اني باش كان فهمني الكلم معناه كان نبدا نسمع فيه باش نرد عليه وكذا ما نجمش نرد عليه، خاطر اذا كان هو يا روتيه كما قلت لك جرى باش حاشك الكلمه تقبح فيها انا تنقول كذيك هي تربيته فهمت سامحني. معناتها اذا كان معناها روتيه انا باش كلمها بتربيه باخلاق عاليه بكل تربيه باش نجي اني معناتها ندخل فيها هذيك هذيك راهو كل واحد كيف كل واحد كيفاش تربى وكل واحد كيفاش يتعامل مع الحياه ومع نفسه ومع اصدقائه ومع المحيطين به فهمت كيفاش يعني. لا. اني من رايي واحد معناتها يتكلم معك بوقاحه احسن حاجه الصمت ما تردش عليه، خليه يتكلم كما يحب هو تو وحده يقعد مع نفسه ويقول اني خاطر الانسان ذوكم اني نعتبرهم متسرعين فهمت يبدأوا يتكلموا ما يعرفوش علاش يتكلموا وما يعرفوش شنو قاعدين يقولوا، ولذا انت ما تردش عليهم خير، فهمت؟ خاطر كان ترد عليهم راك بطل مستواهم، فهمت عزيزه؟
1: واضح.
2: يعني ما ما ما, ما نعرفش كيفاش نقولها لك، اما اما اقول لك معناتها احسن حاجه ترد عليهم بالصمت، خاطر كي باش تقنعوا بكلامك راهو ما يقتنعش، فهمت؟ انا ما تنجمش انت تطلعوا تقول له راك غلط ولا هكا ولا هكا، لا لا، هو ما يحبش يفهمك، وابقى هو داخل فيك ومش فاهم وما يحبش يفهمك، وانت تعطيه من وقتك لا ما يجيش، فهمت؟ خاطر انت مره واثنين وثلاثه فسرت له وهو بعتلي، ويعرف طبيعتك، يعني اذا كان انت معناتها بعتلي هو يتقبح فيك، وحتى يعني اني تو نحكي عن الاصدقاء، اما اذا كان نحكي بصفه عامه يعني بصراحه نخير الصمت، كما قالت امينه قالت معناتها والدينا ما ربوناش باش نردوا على العباد، انا نخير باش نطبط راسي، صدقني نطبط راسي وندخل ونقول له سامحني، نقول له غلطه معاك بربي، اني غلطه معاك وسامحني وكذا وكذا، والله باش نتفاداه، راهو مش مش على خاطر معناها ما نجمش نرد، لا لا، انا نحب نتفاداه، وبربي نطلب غنيه على خاطر عيد ميلادي البارح، نحب نطلب عتا يا ماما يوم مولدي، فريد الاطرش بربي كان تعمل مزيه تعديها لي ونهديها لك، ونليها لكل من يحب فريد الاطرش، ولك مني الحب والاحترام والتقدير يا عروسيه، ودمتي متالقه ودمتي ناجحه، وربي يعطيك كل الحب والعطاء، ودائما انت متالقه وفائزه بكل الحب، حب الاصدقاء وحب الناس.
1: شكرا.
2: وراه حب الناس احسن حاجه في الدنيا
1: دي. اكيد نعمه كبيره حب الناس. شكرا صديقتنا هدى من المنستير. الرد على ربما على الوقاحه احيانا يكون طريقه مختلفه، يعني احيانا كاتب او مبدع او شاعر او فنان يرد باغنيه، يرد ب يعني بشكل فني بشكل راقي، مثلا شاعر محمد الناصر يقول رساله الى جاهل، اعاتب من له قلب ونبض واصفح على عن حسود في جواره، ولا ارجو نفيس الخير ممن تنكب درب خير في مساره، انا المسالم ان سالمتموني وجسور حين تشتد المكاره، أتحاشى الأذى صفحا وعزا، ولا أهادن من أتى بشراره، وأرد كيد من بغى وتجرأ، وأدفع شره عني بناره، وقالوا إن محمدا، يعني نفسه لنا، إن محمدا جبان يخشى الوغى ويهرب من نفاره، وزعموا أنني أخشى المنايا وأفر من لظى الحرب وأواره، فلا تسمع حديث من افتراها ومن حرف الحقيقة في حواره، فكذبوا فالحق ليس يضيعه، زيف الكلام ولا افتراء جاره، فأنا الظاهر في وطيس حرب، وأنا ناصر الضعيف ومن أجاره، وما كنت البادي يوما بخصم ولا طالبا شرا أو دماره، ولكن إن فرض الشر علي فلا أحني الجبين أمام عاره، وإن دخلتها من بعد كره فأنا أول من يعلو غباره، فلا أغادر ساحة حتى أرى عدوي سابحا في ذله وانكساره. هكذا يتفاعل معنا صديقنا الشاعر محمد الناصر عكروت في تفاعل ليلى مع موضوع الياسمين، موضوع السمر اللي هو أمام الوقاحة، كيف يعني هل نختار المواجهة أم الصمت في وعدم الرد، إذن لتجنب يعني ربما الانحدار في مستوى القول أو المعاملة. صديقتنا دلالة اللي غايبة علينا الليلة كتبت قصيدة تقول وقاحتك اليوم صارت فنون، وصار التعدي لديك جنون، تسيء وتضحك لا تستحي، كأن الكلام لديك فنون، تقول صراحتي ثم تجرحنا، وما كل قول يسمى شجون، فإن كان صمت الكرام انحناء فكيف يكون السكوت سكون، وقوفك فوق حدود الكلام ليس شجاعة، ليس شجاعة قلب همام، فبعض السكوت مقام الوقار، وبعض الكلام سقوط مهين، ومن لا يصون لسان الفتى فليس له في القلوب حسود. هكذا تكتب الشاعرة دلالة جبل، هكذا وبلغنا إليكم ختام هذا الركن وهذا اللقاء اليوم من ياسمين على ليلة تونس. كنا معكم مريم جارة وعروسية. مريم إذا ممكن نلبي طلب صديقتنا هدى من المنستير، اللي طلبت أغنية عدت يا يوم مولدي بمناسبة عيد ميلادها، هي اختارت النغمة. أنا نتصور فيهم برشا أغاني أفضل بكثير في التعبير عن فرحة أو السعادة أو بعيد المولد، طبعا عيد الميلاد باش ما نخلطوش المصطلح. فكل عام وتحية بألف خير يا هدى، وكل من يحتفل بعيد ميلاده خلال هذا الشهر أو من أول يوم لآخر يوم في هذا الشهر، كل عام وانتم حيين بخير الناس الكل، وربي يحفظكم لأهليكم وللغالين عليكم. نشكر كل من تفاعل معنا، نعتذر من بعض اللي ما نجموش يكونوا حاضرين معنا أنا اليوم، إن شاء الله في مواعيد قادمة. شكرا لكل الأوفياء ولكل تفاعلوا معنا اليوم. غنيتنا حاضرة مريم، نختم بها هذا اللقاء على أثير تونس الثقافية ياسمين على ليلة تونس، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حدود الساعة 8 ليلا تقريبا في حدود هذا التوقيت، في مواكبة لفعاليات إذن التظاهرة الثقافية أيام قرطاج الموسيقية. انتظرونا غدا وتقريبا خلال هذا الأسبوع في متابعة يومية على موجات إذاعة تونس الثقافية. أصبحونا على محبة.

0: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
1: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي، المسرح، يقرأ الشعر، جماليات،
2: تونس،
3: فيلوسوفيا،
1: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
4: لغة العالم،
5: عيون الكلام،
6: على صعيد الرفض،
1: جرائد من العالم،
7: حديث السينما،
8: أرخبيل المسرح،
9: عربي أنا.
0: الثقافة الإيكولوجية،
1: محاضرات فكرية،
10: وثائق وحقائق،
1: أنغام من كل مكان،
0: مدارات،
1: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
0: 20 عاماً،
1: من الإبداع،
0: من الحوار،
1: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
0: في تونس والعالم.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
11: مقامات التجلي،
12: مقامات التجلي،
13: مقامات التجلي،
11: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
13: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
11: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، نحييكم في هذا اللقاء المتجدد في رحاب مقامات التجلي، هذا الموعد الأسبوعي المخصص للموسيقى الدينية بمختلف أشكالها الصوفية وغيرها، والذي نتناول فيه العديد من المسائل والقضايا المتصلة بهذه الممارسات الفنية المميزة. كنا على امتداد الحلقات السابقة أعزائنا المستمعين، ولا زلنا نخوض في موضوع نشأة الأشكال الإنشادية الدينية وتطورها في المنطقة المغاربية، وقد تعرفنا على جذور هذه الممارسات التي انطلقت بصفة جلية من القيروان خلال الفترة الأغلبية والعبيدية والزيرية مع أوائل الزهاد والعباد في هذه البلاد، وتقصينا أخبارهم وعاداتهم بخصوص هذه الاستعمالات الفنية ذات الصبغة الدينية التعبدية قبل ظهور الحركة الصوفية بأشكالها المتنوعة، وذلك من خلال اعتماد السماع القائم على إنشاد أشعار الزهد والمواعظ والحكم. تطورت هذه العادات بعد ذلك واتخذت مسلكا جديدا مع ظهور الحركة الصوفية، وخاصة مع الشيخ أبي مدين شعيب البجائي الذي استنبط نمطا مميزا في التربية الصوفية يقوم على الجوانب العملية الميدانية ويعرض عن القواعد النظرية الجافة، فقد أقحم لأجل ذلك المرددات الذكرية والأشعار الصوفية في صميم الأنشطة الصوفية، وساغ العديد من القصائد والأزجال والموشحات الدينية التي مثلت منهلا عذبا متدفقا استقى منه مختلف المتصوفة المغاربة والمشارقة أيضا مادتهم الأساسية المعتمدة في أنشطتهم الصوفية، وبذلك تم تمرير الخطاب الديني المتعالي إلى عموم الناس عبر وسائل غير عقلية بل عن طريق الأحاسيس والوجدان. تتلمذ عن الشيخ شعيب وتخرج على يديه العديد من الشيوخ الذين نهلوا من علمه ومعارفه الذوقية ذات الصبغة الفنية، وقاموا بنشر هذا الشكل المخصوص من التصوف، مسهمين بذلك في بث مختلف الأفكار والمبادئ الصوفية بين عامة الناس بمختلف الأساليب والأشكال التي من بينها الأذكار والأناشيد الصوفية المتنوعة. وقد سخر هؤلاء الشيوخ من تلاميذ أبي مدين مستمعين الأكارم أنفسهم للاطلاع بهذه الوظائف التعليمية وتولوا الأعمال الميدانية، فالتحموا بالقاعدة الشعبية وعاشوا بين الناس وأنصتوا إليهم وتبنوا قضاياهم بمنتهى الالتزام، وقد مثلت هذه الأعمال اللبنات الأساسية التي قام على أساسها صرح التصوف الشعبي الطرقي. ومن أشهر المتتلمذين على يدي الشيخ أبي مدين شعيب نذكر الشيخ أبا يوسف الدهماني والشيخ أبا علي النفطي والشيخ عبد العزيز المهدوي، إلى جانب الشيخ أبي سعيد الباجي أحد أبرز شيوخ أبي الحسن الشاذلي. قبل مواصلة الحديث في هذا الشأن، نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد الصوفي الطرقي بصوت الشيخ حميدة عجاج. نأيتم عن المضنى ولم تتلطفوا على هائم الألحاظ بكم وهو مجنف مشوق ينادي والمدامع تذرف نهاري وليلي ساهر متأسفُ.

الذنوب تجافت جفوني نومها مدهجرتم وعذبتموني بالصدود وجرتم ولو ذقتم

كنا مستمعين بصدد الحديث عن الشيوخ المتتلمذين على يد الشيخ أبي بدر شعيب، والذين نهلوا من علمه ومعارفه الذوقية ذات الصبغة الفنية، وقاموا بنشر هذا الشكل المخصوص من التصوف بين عامة الناس بمختلف الأساليب والأشكال التي من بينها الأذكار والأناشيد الصوفية المتنوعة. ومن بين هؤلاء تحدثنا عن الشيخ أبي يوسف الدهماني، الذي كان كثير التجوال بين جهات الوسط والساحل الشرقي لإفريقيا، غايته تربية جموع الأعراب وتثبيت عقيدتهم على الإسلام، مع حثهم على ترك الحرابة والكف عن التعرض للناس بالإذاية. وقد تولى الدهماني هذه المهام من خلال نشر الميعاد، ذاك التجمع الذي تلقى فيه بعض الدروس التي تتحول إلى نوع من الطقوس القارة، كقراءة النصوص الدينية وتلاوة الأذكار والأوراد والاستماع إلى بعض الإنشاد والمدائح التي تثير النشوة والانجذاب. ويشير الباحث صالح العلواني في دراسته حول انتشار الولاية في بلاد القبائل الرحل إلى حركة استتابة الأعراب التي انطلقت بالخصوص مع الشيخ أبي يوسف الدهماني في أرياف إفريقيا النائية ابتداء من القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي. ويذكر أن أبا يوسف كان له دور هام في استتابة هؤلاء الأعراب، وذلك من خلال الحركة النشيطة التي دأب عليها في القرى والأرياف الواقعة بين القيروان ومنطقة الساحل. وكان الدهماني يعقد خلال تنقلاته حلقات سماع يؤمها أعداد كبيرة من الأعراب من سكان هذه القرى والبوادي على حد تعبيره. وتتعدد الإشارات في المناقب الدهمانية إلى الميعاد الذي كان يقيمه أبو يوسف في القيروان بعد الفراغ من أداء الصلاة. وذكر ابن الدباغ في هذه المناقب قائلا: صلى بنا الشيخ صلاة الظهر وأخذ يقرأ في الميعاد على عادته، ثم أطبق الكتاب. وذكر مرة أخرى أن الشيخ أخذ الكتاب ليقرأ في الميعاد، كما جاء على لسان ابن الدباغ أيضا قوله: فلما كان آخر الليل أتيت بالسراج للشيخ الدهماني وأعطيته وضوءه، فلما أكمل وصلى جلس في الميعاد. ونقل نفس الكاتب حديث أبي زكريا يحيى ابن هناص الذي قال: حضرت ميعاد الشيخ أبي يوسف فتكلم الناس بكلام حسن ما سمعت مثله في كتاب من كتب القوم. ونقل أيضا حديث يعقوب ابن خليفة الدهماني الذي قال: تأخرت يوما عن المبادرة إلى ميعاد الشيخ، ثم جئت فجلست قرب الباب في آخر الحلقة والكتاب يقرأ عليه. ويفيدنا جميع ما أورده ابن الدباغ في المناقب الدهمانية حول ميعاد الشيخ أبي يوسف الدهماني أن هذا الموعد أو الاجتماع كان يعقد دائما بعد أداء الصلاة بمختلف أوقاتها، وكان يخصص لقراءة الكتاب وكذلك كتب أخرى من كتب القوم، أي كتب التصوف. كما نقلت الباحثة نيلي سلامة من ناحيتها أن الميعاد يعرف بأنه الزمن الذي يخصص للاجتماع للذكر والسماع والإنشاد والشطحات.

بعد حديثنا عن الشيخ أبي يوسف الدهماني أحد تلاميذ قطب التصوف المغاربي أبي مدين شعيب من الذين أسهموا خلال الفترة الواقعة بين القرنين 12 و13 الميلاديين في نشر نمطه الصوفي المميز بين عموم الناس بوسط إفريقيا، مما مهد لظهور تيار التصوف الطرقي بهذه البلاد، وذلك من خلال اعتماد منهجية تربوية مستحدثة في ذلك الوقت تقوم على تلقين المبادئ والأفكار الصوفية بواسطة سرد الأوراد وإنشاد الأذكار والأشعار الصوفية. سوف نتناول أيضا مقتطفات من سيرة أحد زملائه من أصحاب الشيخ أبي بدر شعيب الآخرين المتتلمذين على يديه، والذين أسهموا بدورهم في نشر نمط التصوف الذوقي القائم على تلك الممارسات الفنية الذكرية والإنشادية، وهو الشيخ أبو سعيد الباجي المتوفى 28 و600 للهجرة، 30 و200 للميلاد، والمولود 51 و500 للهجرة، 56 و100 للميلاد، ببلدة باجة القديمة الواقعة بناحية منوبة من ضواحي تونس الغربية، ولأجل ذلك عرف بلقب الباجي. كان أبو سعيد الباجي خياطا في بداية حياته قبل اشتهاره بالنسك والزهادة، وقد افتتن بالحياة الروحية منذ سباه ومال إلى التصوف ومخالطة رجاله، وكان شديد التأثر إلى حد البكاء خلال قراءته للقرآن عند صلاته. صاحب عددا من مشاهير المتصوفة أهمهم الشيخ أبو مدين شعيب، وكان الشيخ عبد العزيز المهدوي من خاصة أصدقائه، فضلا عن التقائه بأبي يوسف الدهماني وأبي علي النفطي والطاهر المزوغي. وكان أبو سعيد الباجي من أعلام الحركة الصوفية في إفريقيا خلال الفترة الحفصية. عرف الباجي بالصلاح والاستقامة وفعل الخير، فقد كان يسعف الناس ويخدمهم، إلى جانب تعلقه بالعلم والزهد والمرابطة وممارسة الخلوة للتعبد، وقد سار على هذا النهج مدة طويلة من حياته. ذهب إلى الحج في 10 و200 للميلاد، وجاور بمكة 3 سنوات، وزار بلاد الشام، وتحول بعد رجوعه من حال الانكفاء والاختلاء إلى حال حسن كحال الملوك من المركب والثياب، على حد عبارة ابن الطواح في سبك المقال. عند ذلك شاع ذكر أبي سعيد الباجي وكثر أتباعه، خاصة عندما أصبح يعقد ميعادا للذكر في مغارة المعشوق بجبل التوبة بتونس، ذاك الذي صار يدعى اليوم بجبل الجلاز. وعند ذيوع صيته وازدياد عدد أتباعه، اتخذ الباجي مجلسا مخصوصا يعقد فيه لمريديه ميعادا يتضمن دروسا في التصوف وحلقات لقراءة القرآن والذكر والسماع الصوفي، وذلك في جبل المنار حيث منارة قرطاجنة الواقعة في المكان المسمى اليوم هضبة سيدي بوسعيد أو جبل سيدي بوسعيد، المشتهر منذ أقدم العصور بما يسمى بالناظور الذي تهتدي به السفن المبحرة كما يقال في البحور. ولأجل ذلك عرف الباجي لدى عموم الناس بلقب رايس لبحار. يا سيدي

نعود أعزائنا المستمعين إلى سيرة الشيخ أبي سعيد الباجي الذي كان واسع المعرفة شديد الاطلاع على علوم الفقه والشريعة، مما سمح له بالإفتاء بالتزامن مع ممارساته الزهدية وتأملاته الصوفية، وقد حاز مرتبة رفيعة في العلوم الدينية واكتسب حظوة اجتماعية جعلته قبلة للزوار من شيوخ الصلاح وطلبة العلم وعامة المريدين، على حد ما جاء في مناقبه التي دونها تلميذه علي بن محمد الهواري. ومن أهم المتتلمذين على يدي الباجي نذكر بالخصوص الشيخ أبا الحسن الشاذلي صاحب الطريقة الشاذلية. وقد ذكر ابن عياد الشافعي في هذا الشأن وفي كتابه المفاخر العلية أن أبا الحسن الشاذلي قصد جملة من المشايخ خلال حلوله بتونس عله يظفر بمن يشرح له ما عسر على فهمه من مسالك الطريق الصوفي، فلم يجد ضالته إلا لدى الباجي الذي أخبره بحاله قبل أن يبديه وتكلم على سره، فعلم الشاذلي إذاك أنه ولي من أولياء الله ولازمه وانتفع به، وتوطدت هذه العلاقة بين الباجي ومريده الشاذلي الذي صار ينوب عن شيخه خلال تغيبه عن حلقة الذكر التي كان يقيمها بمغارة في جبل التوبة، وهو المكان المعروف اليوم بهضبة الزلاج. صار أبو سعيد الباجي على خطى شيخه أبو مدين شعيب، متوليا على امتداد زهاء عقدين من الزمن القيام بأعباء التربية الصوفية ونشرها بين أهالي تونس وما جاورها من المناطق المحيطة، معرضا عن جميع الغراءات والعروض التي قدمها له

في معرض حديثنا عن الشيخ أبي سعيد الباجي مستمعين الأكارم، أشرنا إلى أنه كان متمكناً ومطلعاً على علوم الفقه والشريعة من ناحية، إلى جانب تمسكه بالمواجيد الذوقية والمواهب الفنية من ناحية أخرى، وكان ينشد في حالات الأنس فيقول على حد ما جاء في مناقبه: أيا منزل الأحباب هل فيك من راع، ويا غاية العشاق أنت لهم داع، ويا منية الأحباب أنت لهم راع. ومن القصص التي رواها علي بن محمد الهواري تلميذ الباجي ومحبر مناقبه أنه قد شهد له جملة من الأحوال بمحله، وذلك عندما قرأ عليه قول أبي الفرج الجوزي في قصة آدم الذي كان يبكي للدار مرة وللجار ألف مرة، فصاح الباجي وهب من مقعده كالسهم وسقط مغشيا عليه من فرط التأثر. وأضاف الهواري أن أبا سعيد قد بقي أياما لم يأكل ولم يشرب من شدة تأثره بما قرئ عليه في مجلسه من الشعر. ومما حكاه الهواري عن شيخه الباجي أيضا أنه قرئ عليه يوما ما ذكره القشيري مما حدث لرابعة العدوية يوما عندما قالت: تحرق بالنار قلبا يحبك، فهتف بها هاتف: ما كنا نعمل هذا بأحبابنا، فلا تظنين بنا ظن السوء. فما كان من الباجي إلا أن صاح صيحة عظيمة كادت تذهب روحه ووقع مخشيا عليه. وتدل هذه الحكايات على رهافة حس الباجي وتأثره الشديد بما كان يتناهى إلى سمعه من رائق النظم وطيب الكلام، فقد أنشد أمامه قارئ مرة قول الشاعر: ألا يا نسيم الريح من أرض بابل، احمل إلى أرض العراق سلاميا، وإني أهوى أن أكون بأرضكم على أنني منها اتخذت غراميا. فما كان من أبي سعيد إلا أن انهمك في بكاء شديد حتى كاد أن يخشى عليه، حسب عبارة تلميذه الهواري الذي أضاف أن حاله كانت كذلك دائما عند السماع، لا يملك نفسه من شدة البكاء، ولأجل ذلك كان قلما يحضره لرقة قلبه وغلبة حاله، إلا أنه يحبه ولا ينكره. وكان أصحابه على حد ما أورده الهواري دائما إذا رغبوا في السماع يستأذنونه فلا يمانع ويقول: أنا أحضر معكم، فكانوا يجدون طيبة وبركة بحضوره معهم. ومما ذكره الرصاع في فهرسته حول الباجي أنه كان يميل إلى السماع وضرب الآلة ويحبه ولا ينكره، ولكنه قلما يحضره لرقته وغلبته عليه، فقد كانت تدركه حال عظيمة من الوجد والبكاء يصرخ لها ويخشى عليه. وما يمكن استخلاصه بعد هذه الإيرادات التي قدمها عمر بن محمد الهواري في حق شيخه أبي سعيد الباجي أن هذا الولي المتتلمذي على أبي مدين شعيب كان مولعا بالسماع ويرغب في حضوره مع أصحابه على الرغم مما كان يتصف به من الرقة الشديدة في قلبه ومن الغلبة في حاله التي تذهب به إلى الانفعال والتأثر خلال السماع حد البكاء والغش.

0: إن الإشارات إلى السماع في مناقب أبي سعيد الباجي مستمعين الأكارم عديدة، وهي دلالة على انتشار هذه الممارسة في الحاضرة الحفصية فيما بين القرنين 12 و13 الميلاديين. وقد روى الهواري محبر مناقب أبي سعيد الباجي قصة حكاها له أحد مريدي أبي سعيد وهو أبو الحسن علي. إن الإشارات إلى السماع في مناقب أبي سعيد الباجي مستمعين الأكارم عديدة، وهي دلالة على انتشار هذه الممارسة في الحاضرة الحفصية فيما بين القرنين 12 و13 الميلاديين. وقد روى الهواري محبر هذه المناقب قصة حكاها له أحد مريدي أبي سعيد وهو أبو الحسن علي ابن الحسين ابن عبد الرفيع، الذي حضر ليلة مجلس سماع في تونس، وكان به على حد قوله عود ومغني يغني ورقص ولعب. ربما لا نذهب إلى أن مجلس السماع هذا هو من المجالس المخصوصة بشيوخ التصوف ومريديهم في ذلك الوقت، إلا أن حضور أحد مريدي الباجي بها ينبئنا عن انفتاح رواد مجالس شيوخ التصوف على هذا النوع من السماع ذي الصبغة الدنيوية، وهو ما يكون قد أسهم في تسرب مثل هذه الممارسات الموسيقية إلى الحلقات الصوفية وإن بعد حين. وما يمكن استنتاجه إلى هذا الحد أن هذا الشكل من السماع الذي كان معتمداً لدى متصوفة المغارب إلى حدود القرن 17 الهجري 13 الميلادي، زمن انتشار أصحاب أبي مدين شعيب على كامل هذا المجال، كان سماعاً ذا صبغة تقبلية باسيف يرشده القوالون والمرشدون، ولا يسهم فيه المريدون والمتصوفة بشيء عدا الإنصات والتأثر والتفاعل لا غير. وسوف يتغير هذا التقليد شيئاً فشيئاً ابتداء من أواخر القرن المذكور مع أحد أتباع أبي مدين في المغرب الأوسط من خلال اعتماد الصبغة الجماعية في أداء الأذكار الصوفية، بعدما كانت هذه العملية تتم بصفة فردية. هكذا نأتي أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحصة من مقامات التجلي، وإلى أن نلتقي في موعد الحصة القادمة نحييكم أصدقائنا المستمعين ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. مع أجمل تحيات مهندسة الصوت سونيا الهدياوي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.